0: العصابه من الامتحانات. اعطي رايك كذا هكا مره في مرشي.
1: عندي صاحبي تحيه ليه بالقروان قال لي بربي نحب الراحه حتى من اليوم. قال لي حتى عديهولي بالتليفون.
0: هزولو هزولو
1: هزولو يستدعاوك.
0: سينو لو موتون
1: لو موتون تري تري بيان رفيق. اللهم صلي على النبي. جو تحيه للجزار عبوده رفيق في بارتو. دمرت له اعصابه دمرت له عصا. فما ادعي ما لازمنا نقولهم رفيق
0: وكل مش حافظهم.
1: وانا مش حافظهم
0: ساعه باش يهبل
1: يودي العلوش مخنوق. قول له يا عبوده لحظه الادعي ثبتوا على جوجل بعد نحط شويه شات جي بي تي فهمتني ولا يقول لي يا زياد باش تمرر لي حياتي. ها هما الادعي. قول له اطلب رفيق. قول له رفيق توغط صحيح. تحيه لي وتحيه للعباد الكل وان شاء الله ديما ملمومين في الخير.
0: امين يا رب. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. ان شاء الله ايامكم كلها فرحه. ان شاء الله ايامكم كلها حب. ان شاء الله ايامكم كلها عيد. جهان سليني عيدك مبروك.
2: باش نكمل عليك رفيق. باش نكمل ندعي لهم وان شاء الله العلوشكم طلع فيه وان شاء الله القليه ترى خفيفه وان شاء الله العصبين طلع بنين. عيدكم مبروك الناس الكل. الناس اللي تسمع فينا بنغوت. العباد اللي ماشيه تخدم بون كوراج. الناس اللي ماشيه تعدي امتحانات. انا ياسر انا تعبت. انا نهاري هذوما الحقيقه تعبت على الاخر. دونك ان شاء الله في سعي وفي الامتحانات. بون كوراج للناس الكل وبالنجاح وبالتوفيق للعباد الكل اللي تسمع فينا. مرحبا
0: بالتوفيق. ومثال باش نراجعوها حكايه العطله ان اولادنا يرجعوا ليله الثاني عيد غدوه تبدا تعدي
2: جوز امتحانات.
0: عم جاي غيبوبه معناها
3: عم
0: جاي باش يرجع تنشر اليوم التالي سي ذري
3: مره في
0: القانون. باقي معاه اوكي باهي يا رب يعرضوك اولياء هكا مازالوا كيعديوا الامتحانات اولادهم. هذا ما أتمنى. حضرة النقيب الجرام مقداد السير عيدك مبروك يا مقداد.
3: عيدكم مبروك. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. تبارك الله. المشاوي الحم موجود
1: على التيك توك.
3: أي
1: على تيك توك النقيب يشوي.
3: يا ولدي بنتي هذيك يا أخي ما تعرفش صغار. قالت لي بابا يزيني يا بنتي يزيني من الحكاية هذي. قالت لي لا وقول هذيك هكا فما فيديو هكا خذاه في التيك توك هذيك نتاع خلي يبعبع وركبت لي صوتي. يا ولدي يلزم هكا كصغار
0: يحكموا فيك
3: ولادك كما يحبوا. سينو ما تعرف القاعدة الغذائية العظيمة لسيد السادات. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا فلا نشبع. يعني شوك القاعدة الغذائية محلاها. الحم موجود على ذمتك. قول بشوية بشوية باش ما تمرض شي ما يقعش أي أكسيدة أي كذا. سينا وليداتنا يعديوا في الباك إن شاء الله يا ربي.
0: أمين
3: بالتوفيق يا رب. كل الأسر والعائلات التونسية ويفرحوا بوليداتهم إن شاء الله.
0: أمين يا رب. جينا حكيت على البلا وعلى القلي وكل نصيحة ثمينة وكل عيد تتعطى وتتأكد وتتذكر العصبين عند أمك فقط خوات الخطورة تعرف موزين.
1: والله حذرنا
0: عند أمك وفقط.
1: عند أمي وفقط حذرنا العصبين واليوم باش ناكلوا العصبين
0: صح باش فيه. لا بينا باش نشوف مقداس زياد في فورمه احنا نحكيه وباش عيط لي رفيق قال لي ماما سمعتوا قال لي ماما
3: يما
0: مش مصدق. دونك استنى حلقه عظيمه معناها جولدن بوي حاتم بن حاج.
4: بونجور بونجور بونجور خير سعيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. هو راهو القانون انا معناه مش بالحق كان جاي عندي صغار راني متقلق كان مزيت عندي صغار راني متقلق.
1: علاش نظر مال
4: مش النظر مش النظر وتجي مره في بعداش باش تحب لك تعيط عاود تعيش هالسيتياسيون ذي دون 33
0: لا لا لا
4: ما نجيوش نعملو كونتوكسيون.
0: في التريميست الثانيه وفي التريميست الاولى شنو جيك في التريميست الثانيه وفي التريميست الاولى ما يوخا
4: مش مره مش يقدم
0: اي
4: معناها العيد الجاي باش يجي
0: جو فو دير دون 5 ans دون 6 ans تجيك في السيمين بلوكي نتاع التريميست الثانيه. ناخذوها بعين الاعتبار تو بعيد تفد لك هو النهار مش يبدل شيء سورتو كو القرايه ولا تقف 2 جوان و3 جوان عندنا معناتها
4: لومبري بنتي كبروا كملوا قرايه انا ما عندي حتى ايدونتيفيكاسيون مشكلتك
1: لا دبلك
0: هزوا الاستاذ مستاذ غادي جرجيس والتراجي فما دي بارون
1: لا لا
0: دوحوا في الوسط هكا وسيبوا غادي
1: دبلك عصا
4: سينو ولا عندنا بريسيون تاع ديبيوت سيمين تخش علينا نهار الاثنين. رفيق البارح يجي يفركس على برامج
0: لحد قلت له الوحش بما سجلش عاد انا مانيش مسجل الجماعه ولا لحد الرياضي والله يا بوب بمخي حد لو ما لقيت حتى مذكوره القصر فيا حسيلو يلا بركان
4: سير للبناك الكالندري الكل بتاعك البطوله تونس الكالندري
0: ربي يتقبل منا ومنكم ومن الجميع. جينا من صفاقس ريت الفرق ما بين المحترف والهاوي. الهاوي قاعد يعيط غادي المحترف جاء على روحه لو جرو رامي فوراتي رامي بونجور
1: يا باهي يا باهي
5: ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. هو بوك مش مربوطه برشا بالاحترافيه، مربوطه بالهيراشي ظهر لي بالمدى اقدميتك في المؤسسه، ولكن ان شاء الله كل عام تمحي بخير عيادي وسنين دائمه اكا، وكله يتعدى التعب الكل يتنسى يا راف في الاخر. في الاخر شنو باش شد الصافو باش تقفوا كذا، ولكن كله يتعدى. وعلى ذكر الدعاء انا مش بعيد عليه برشا، انا عملناه بلاي باك بابا بالصوت وانا وانا حاطه في امي خاطر اخزر لنا الززارك وخاذت الدنيا. قال شبيكم واقفين؟ قلنا له وقيله مش حافظين ولا يا اخي جاي باك وكان متحمس وغاضبته كيف ولده مش حافظ. قال وابعد هاي هاي اجا كذا، رجنا الامور والحمد لله والشكر لله. شكون هاي بتبيع هذاك؟ هو ما هو شيء في وذني، كله في وذني لانه اوريات حاسيله. وفما ززاري سلم عليك برشا يا حاتوم قال الليله تعدي ورا في ماك بلوس. قال يا حاتم عاد شي مرجنا عاد اليوم في الليل. قلت له تهنى موجودين مش يمرجكم مش يضغط عليكم مش يعمل فيكم اللي ما يتعملش. والحمد لله ان شاء الله عيادي وسنين دايما،
0: ان شاء الله عيادي وسنين دايما، ان شاء الله ايامنا وايامكم كلها فرحه، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله الفرحه في كل دار وفي كل عائله توسيه. نسلموا عليكم وين ما كنتوا. طريق السلامه كما قلنا الناس اللي ماشيه تخدم، طريق السلامه الناس اللي مروحه توا، ثم الناس تبات وتشد الكيس بكري الاربعه الخمسه يقول لك نخله تسبيح ديريكتوم ونمشي الخدمه. وبنجح لوليداتنا الصغار والمتوسطين والكبار، ووليداتنا اللي مشي عديو البكالوريا يقولوا لهم حس عيد، فتره حساسه فتره فيها شويه ضغط، ولكن توفى وسيفوا فرحانين الناس الكل باذن الله. 27 دقيقه البدايه بالزابينك، شو صار في الحرق الاخر من راف مايك، نسمعوه مع رامي الفوراتي ونرجعوا للبلاتو.
6: زابينك
5: قبل العيد يا عزيزي المستمع، الحق متاع ربي كنا خايفين شوي، اي سورتو حاتم متقلق كان وكذا وعنده علاش.
4: انا متغشش عليك، حتى حد فيكم ما استدعاني هالعيد؟
0: علاش استدعوا فيه؟
4: خاطر تعرف اللي بناتي البرا وكل شيء، وانا وام بناتي مع بناتي.
0: لا ما نعرفوش اللي ام بناتي معاش مع ليش مع
4: وانا وحدي
1: وحدي
4: انا متغشش منبوس. تعرف اللي قلت هاد المره فيت بتفضليك عمتي تعرف التليفون ساعتك يا لازم بفضلك على الاولاد
0: كلها انا ما بحبش انا بتبيعك بحبش كلها انت قلت بتفضليك حتى اجاوب لك بتفضليك على مرحبا
4: وكي نصدم عليك مش تردني انا لازم نصدم عليك
0: ما نهار عيد مسلميك
4: في بعضنا في الكويز يجيبلك الدار
0: صلح لي هذه
5: ايش قاولك انت وين وصلنا؟ قريب نسمعوا بعضنا الكلام قبل العيد يا جماعه، يهديكم عاتي يا عاد وين علوش زياد احكي لنا عليه.
0: ودوا زيدوني ذبح علوش كل جميل ما شاء الله من اكل الراتات موجوده ما شاء الله على علوش
1: دريسي
0: دريسي
1: فيان فيان كوشي كوشي سي سي اوراه دريسي
4: تا كوريدا
1: حسيت علوش رفيق
0: حاجه من ثوارج في كل بلاصه يتحط فيه خلي خسير وديري اعصار
1: لا عالم ان شاء الله.
0: شاركم البارح شخالك عندهم ستوديو مش تونسي ما ايش ما كاري في الاخر قالوا سي با موتون سي ان شيان تلمو البلاص الكل دقدو
5: لا يا ولدي واكثر من هكاك يا زياد ظهر لي فخ
0: من احسن ما تنجم تختار السلاله هذيك وتجرب اول مره مطعم الانثى بنين راه بنين بنين
1: بنين ما تاخذت لي نعشه سياده كرافيل احنا خدينا الخوات رفيق
0: اي انا الخو الكبير وانت الاخت
1: ما مانيش خبير في الامور هذه اما هاني مش نرجع وان شاء الله تطلع لنا برضه الكل واللي تصور وانت الكل نجيب
5: لو باش اكون واضحه معاكم انا ما نستغربش من راف اي لا لا لا اسال زياد ويقول لك ودي يعمل في عماير في الكرونيكور قال لك
1: كيف انت مش تحتم واحد هوني في الراديو تبدأ كلمة كلمة كلمة مساج مساج مساج لينا يبكم الكروني
5: تخرجوا من الجو
1: تخرجوا من الجو كيما فما تو كروني كير هاكم حضرته في الأوف خرجته في الجو هكا من اللي قال الحم اي عندك طريقه مستفزه انت كيما تحب جماعة اللي تلعب الحاس اي اي اي
5: الحاس
1: تغلفها بسبحه ازرقاء وسبحه كحله وربي معك
0: انا ما نعرفكش يوم عارف
1: ربي معك تو نهار سخون برشا
5: اما شفت تنجم تقول عليه كل شيء الا انه دماغ يا ولدي دماغ متاع اعلام واعداد وانتاج وانتاجيه
1: الشيخ وينه تو
0: الشيخ محزن
1: انت معناتها في يوم عرفه ما شفتش الشيء يا اخوي احييك على الاعداد الرهيب رفيق بوشناق احييك حق جبت بابا نويل وحييك على الدهالي عندك الاعلامي اسد مختلف انا حسيت طول
0: بدي عاد ماشي عارف يكتب اسد سمي حيوانات الغابه الكل دهاء الثعلب
6: شقاولك انت يا هي وما عارفه ما نجيبو الشيخ حلوه ياس حلوه حلوه الفكره ومختلفه وجديده وكذا اوه روعه روعه مرجين نعملو كيتش شقاولك انت بابا حلو
7: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينج
8: زابينج
0: تحية للقرام
3: يا مروق يا معلم
0: فوراتي بعد شوية الأخبار في الريف مايك بعد شوية زعم شكون ولكن قبل هذا نحكي لكم على الحدث الأبرز والأهم نحكيه على عيد الأم ربي يفضل كل أم على قيد الحياة وربي يرحم كل أم توفيت بمناسبة عيد الأم حذرنا لكم فقرة مختلفة شوية فقرة فيها خلينا نقول فرصة باش نعرفوا أكثر الأم وأولادها خاطر الأم هي الإنسان الوحيد اللي تعرفنا من غير ما نحكي وتعرف وقتاش كونوا فرحانين وقتاش متغشين وقتاش يقولوا الحقيقة وقتاش حتى نكذبوا هذا الكل ثابت على كلهم تقريبا اللي بالعين بالغزرة تجب تفهم ولدها ولا بنتها أما السؤال اليوم هل احنا زادة نعرفوا أمهاتنا حق المعرفة نعرفوا شنو يحبوا شنو يفرحهم شنو ما يفرحهمش شنو الحاجة اللي تغيظهم ساعات منا اليوم شنشوفوا المشارك يعرف أمه حق المعرفة ولا لا كلمونا بالشاركوا وتربحوا وتربحوا أمهاتكم كادو من عند توليزي تيليكوم بمناسبة بتعيد الأم إذا كنت متأكد اللي أنت تعرف أمك كما يجب وتعرفها باركور شاركوا معنا على 31 328 328 ناخذوا بعد شوية بالتليفون الابن ثم الأم ونخليه الفرصة باش نعرفوا الوليد يعرف أمه كما يلزم وإلا لا حافظ أمه باركور وإلا لا كادو للربح بعد شوية من هدايا توليزي تيليكوم كلمونا على 31 328 328 فاصل ثم نواصل هذه رف ماك حتى للتسعة ونص
8: رف ماك على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM وليغيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم المزيكا نون ستوب على ديوان FM

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 to 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: بعد العملية الإحمائية 37 دقيقة توت سويت زعما شكون؟
0: زعما شكون؟
2: مواليد 5 نوفمبر 1986.
3: كوارجي.
2: نعم
4: تونسي.
2: تعرف الاخبار الكل في الفان سيزون في علاقه بالكوره، السوسيال ولا كوره، الكوره كاين، الكوره اعتزال
3: مش احنا باش
2: نمشيو هذا العالم يتنفس كوره. يلا شقلت لي جهاد؟
4: تونسي.
2: ليس بتونسي.
5: مصري.
2: ليس بمصري. زيدون.
6: اوروبي. اوروبي.
2: اوروبي. نعم.
5: فرنساوي.
2: ليس بفرنسي. لنديس الموالي. رياض محرز.
6: جزيري.
7: عربي.
2: لا.
3: انجليزي.
2: ليس بانجليزي. لنديس الموالي بعد رياض محرز لوكا زيدان.
6: لوكا نسيت.
2: لوكا زيدان.
4: ايطالي.
3: دي بالناسيوناليتي.
2: ليس بايطالي.
5: حارس مرمى. حارس مرمى.
2: حارس مرمى.
5: حارس مرمى.
2: نعم.
6: لعب في الميلان.
2: لم يلعب في الميلان.
5: ألماني.
2: ليس بألماني.
6: ما زالك عمره 30 سنة. عنده كرة ذهبية.
4: لا مش
3: خلاص. 46
6: 40 سنة. ما عادش كورة.
2: لا ما هزش كرة ذهبية. هو السؤال اللي هذا ياشين منه. فمش حارس.
3: ياشين بركة. تشيكي.
2: ليس بتشيكي. قلنا رياض محرز. الملاعبيه مهمين يسمي فيهم. قلنا لوكا زيدان. لانديس الموالي. سيباستيان تونيكتي.
4: دونك اللي فهمتوا من لانديس دول عنده دوبل ناسيوناليتي ولا مدرب؟
2: ما ولاش مدرب
6: اي حاجه.
5: هذا لعب في البرتغال.
2: ما لعبش في البرتغال.
6: توا جول بايرن ميونخ. لا ربي معك.
2: لا. يلا نخيب.
5: يدولي لسألة كل سألت مالتها. حارس مرمى.
6: حارس مرمى.
2: لنديس الموالي. سويد 1992.
6: هك. سويد 1992.
3: بيتر شمايكل.
6: بو.
2: لا.
3: ولدو.
2: كاسبر شمايكل. جواب صحيح. رامي حاتم. هو كاسبر شمايكل ابن الحارس الدنماركي العملاق بيتر شمايكل. كاسبر شمايكل اللي اعتزل نهاية الأسبوع ذي وأعلن اعتزاله رسميا كرة القدم. الغريب في الموضوع مش في روحك اللي انت كبرت واحنا
3: تخلط على بوه.
2: صحيح. عايش بوه جرديا عايش ليه بالكدي بيتر شمايكل وبعد اعتزل ثم تعيش مع كاسبر شمايكل وكاسبر اعتزل. يبدو انه كبرنا.
3: اما ايفان اتاكون.
2: شو ايفان اتاكون
3: معناها فما خوه ايفان.
2: ما نعرفوش.
3: ما نعرفوش.
6: عنده اصابه خايبه اللي ما تداويش. هذاك سبب من اسباب الاعتزال.
2: ايفكتيف. عنده اصابه على مستوى الكحل.
6: ويقعد. انا يعجبني اكثر حتى من بوه. راه حتى بوه يقول ولدي خير مني على خاطر الانجاز اللي عامله مع ليستر سيتي. راه ما وصلش عامله بوه. راه هو من جينيراسيون. راه العباد ما تركش برشا مع حراس المرمى ولكن بخلاف رياض محرز وفاردي وكل ذا القدام. لكن هو اللي عامله التالي حاجه اكسبسيونيل. حارس متميز جايز، ولكن ها قلت لك الاصابات وكذا وما مشاش برشا اللي كيبات الاخرين، واحنا عمل فينا في كوب دي موند فكنا زوز بونت وزيدين.
2: فما البينالتيات طرح البينالتيات اللي بوه يتفرج من فوق شمايكل للاب يتفرج في ولده في طرح عمل فيه بيرفورمانس كبيره. محلاها انك انت في نفس الدومين توصل ولدك الليفل عالي معناه وتقعد تفرج فيه. كاسبر شمايكل قال الامر ليس ممتعا اطلاقا، ليست الطريقه التي كنت ارغب فيها وفي انهاء مسيرتي بها، لكن لكل شيء نهايه وحان وقت الرحيل. هكا قال كاسبر شمايكل الحارس الدنماركي اللي اعتزل نهائيا كره القدم. يلا نقطه دونك رامي، نقطه حاتم بالحاج، السؤال الموالي ولا لا معش هذا وقت على السؤال اولاد خاطر بعد شويه عندنا لوجو. دونك نمشيو تسويت للاخبار تسويت الراديو جورا.
1: احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخه جديده احلى بونوس، اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 ملي.
0: اريد طور عالمك. تراند دو جور
2: بمنطق الاشياء، اخبار منتخبنا باش تكون تراند من هنا لزوز ثلاث اربع اسابيع القدام. التحذيرات على قدم وثيق اخر 100 متر الاخيره لصبري لاموشي و26 لاعب اللي باش يمثلوا تونس ان شاء الله في المونديال، الكندا المكسيك والامريكا 2026. صبري لاموشي اللي عمل تصريح كافي على البوليميك نتاع ولده وحكى خاصه على بوليميك حازم المستوري. نسمعوا شنو قال في علاقه بال بوليميك اللي صارت على ولده صبري لموشي الناخب الوطني يرد.
7: Mais c'est d'abord le père qui va vous répondre et c'est aussi l'entraîneur qui va vous répondre. Ici, je suis sûr qu'il y a des pères de famille, mais mon fils n'a aucun rôle dans la sélection. Quand effectivement je dis qu'il y a 5 joueurs qui étaient là, il est là, il prépare sa thèse, il a aucune fonction, il est plus sur le terrain et là au moment où on parle, il est pas là, il est gêné. Vous savez où il est ? Il est avec sa grand-mère, ma mère et ma sœur, parce qu'hier c'était l'Aïd et donc ma mère est venue. On va me reprocher aussi que je reçoive ma mère à l'hôtel ? Là, c'est le père qui vous répond comme le sélectionneur parce que il a ni contrat ni fonction, il est supporter de son papa et supporter de l'équipe nationale. Après, je vais vous dire quelque chose qui est une simple confidence, mais ça, c'est le papa et le fils aussi qui vous parle. Mon père n'aimait pas le football. Le seul poster qu'il avait, c'était le seul match que j'ai fait avec la Tunisie dans son salon, à la Duchère, à Lyon. À la Hmo, il est plus là. Et moi, de voir mon fils avec le survêt de la Tunisie, eh ben, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. Et qu'il soit là, ça me fait plaisir. Et que ça vous ennuie, je comprends pas pourquoi.
2: غش شوية صبري لموشي في علاقة بالكلام اللي تقال على ولده، قال ما عندوش كونترا ما عنده حتى رول، قال كيما بو يخدم جاي ولده باش يطل عليه باش يقعد بحذاه، قال ها عيد الكبير معناه زاد باش يجيوني لوتيل اللي يسلموا عليه ويعيدوا عليه. قال ما تغش شوية صبري لموشي عنده الحق رامي.
6: أنا رأي أنه عنده الحق، الحق نتاع ربي خاطر قاعدين نحكيوا على حاجات خاطية جملة المنتخب وخاطية جملة التربص. أنا واحد من الناس كمدرب بريتو يعرف يحكي حتى لاك زاد متعبوه وفصل كواترو الوحيد التصويره الوحيده البوستير اللي عنده نتاعو هو مع المنتخب التونسي اللي هو ماتش معنا شوف التصويره ديجا بالضبط موجوده. انا حسيت اللي قاعدين ندوروا برشا على حاجات زايده ولاحظت حتى في نقطه اخرى، احنا زاد التوانسه قاعدين نضغطوا على كل شيء وكل شيء مش عاجبنا، حتى المريول تاع المنتخب هبط البارح. انا حسيت كمتفرج فما فكره كلكو بار مختلفه، كيف التوانسه مش عاجبنا معنا لا عاجبنا لا ولد المدرب لا عجبنا الملاعبيه لا عجبنا لي كونفوكاسيون لا عجبنا شكون متعدي لا عجبنا شكون واحد مسيبين كل شيء. لنا نحكيو توا مازال لنا 10 ايام على الكوب دي موند، لا نحكيو لا نعرفوا التشكيله المحتمله لا تناقشنا في الملاعبيه ذوما لا تناقشنا في شكون مش جاي لا عندنا حكي ملاهين بالعابدي ها وفي نيس وكذا وما جاش وجا ودرا شنو
2: وعطاو رخصه وسبقوا نيس على طول
6: بالحق ذوما اللي ساكوتيك ملاهين بهم ومسيبين اللي به الفايده. المدرب كاول تجربه معنا لازمنا نسيسوا بعضنا الكل لازم نعطيوه فرصته كامله مش من بعد ما نقولوش شفت والله ضريناه برشا بالبريسيون والله كان ينجم يعطي مخير.
2: خلينا نسمع حازم المستوري وجاوب.
8: لا اسمعني انا قبل كان بعد اذنك باش نربط بعد اسمع حازم وتنقل
2: خبيب باش تجاوب على حازم زيت
8: باهي اعطيني ما
2: نسمع شو قال في علاقه بحازم المستوري. صبري لموشي زاد تقلق كيف من الكلام اللي خرج على الفيسبوك. قال الراجل روحه مجبر انه يبعث لي اس ام اس يقول لي كوتش راني لاباس. نسمع شو قال صبري لموشي.
9: سي غراف باسكو لو جوار ايت اوبليجي دو مانفويي ان ميساج et de me dire « Coach, je vais bien, c'est des fake news. » Il est arrivé, il s'est entraîné, et il court et il s'entraîne. Et vous allez le voir. J'ai pas un blessé, je touche du bois encore. Mais d'où ça sort, je sais pas. D'où ça sort, je sais pas. Pourquoi ça sort, je sais pas non plus. Après, j'espère qu'on va pas avoir de problème, mais en tout cas le moins de problèmes possible. Mais il va très bien.
8: رفيق على ولده جوست بطبيعة الحال عنده الحق وكل أما التصوير قلقت ولده شدة كورة ويقف مع ليكيب ناسيونال ولا يقول معناتها ما صحيح برش عباد يقول لك هذاك تيرا مكان خدمة وكل ولكن سبحان الله ولد انت هاي خديجة تبدأ تجي وتطلع فوق الميكرو وكل
3: ما تتعديش وتشد ميكرو ما تتعديش
2: في الميسيون
3: ما تعديت
2: في الميسيون
3: علاش ما تحبش تعديت
2: وخلت عيدكم مبروك
3: تباهي ما سان تخيك سامباتيك ما تعطيهش تحلل على ترامب وإيران
2: هو محلش هو حمل هو شد زفارة هو
3: يفوفير لبار دي شوز والله خطر معتصبها وتسيب بيكتو برمي برشا حاجات يخوي فما ريجور عندك إكيب ناسيونال عندك جواريت ولدك على راسنا وعينه يقعد على البنك ينجم
2: على راسنا وعينه
3: على راسي وعيني أنا يخوي اما ما يدخلش هكاك يشد كوره رفيق سي ان بريفيليج مال انت بيلوت جيب ولدك الصغير معناها تفرح بيه في الخدمه تعطيه الطياره هبطها
2: اغزل اذا كان نحبوا نمشوا في الاكسيدزير في التحليل
3: قالوا له راهو في المشاكل
2: معناتها ما تحب كي تحب تمشي في الاكسيدزير تولي تقارن انه دخل تصور مع كوره وسيرفيت ليكيب ناسيونال باني
8: ما لجوات ما عادش عندها
2: حق اعطيته يهب الطياره ولا اعطيته يجي يسوق دبابه ماهيش كيف كيف معناها للامانه
8: معناها رفيق انا معاك على الاخر وبربي الحازم مستوري تحيه ليه وكيما قال رامي لازمنا نشجعوا ليكيب ناسيونال توا ونخليه التنبير على شيره وبالنسبه لحازم مستوري الشيء اللي تمس منه يا رفيق فما عباد اليوم في الكوره ولا الظاهره معناتها حتى عالميه كل واحد عنده فيسبوك كل واحد عنده جروب ويحيي كل حتى الملعبيه بعض الملعبيه وهذا موجود في العالم تلقاه عامل ديباج باش يضرب رامي انا نهبط على رامي راهو مضروب رامي ملعبش رامي كذا دونك وليت حرب على الفيسبوك حتى مع الملاعبين دونك تحيه الحازم وان شاء الله يا ربي ينورنا في المنتخب
2: المهم والاهم انه صبري لموشي قال راهو ما عندي حتى واحد مضروب وقعد متقلق قال لي يلقى روحه اوبليجي ولد حازم باش يبعث له مساج يقول له كوتش سوي بليسي
5: انا الحكايه هذوما الموت عليهم نحبهم واللي صار الحاتم المستوري
2: حازم
5: نعم
2: حازم
5: حازم ايه حازم المستوري كما تميم الحزامي حازم المستوري علاش حازم مو تميم اسمه زاد ما عنيناش حازم المستوري
8: يحبها
5: لا مش مبلوكانيش دي ما يسهل لي الطريق باهي علاش حافظ هذا يودع ما مريض انا ومكمل العبس هياطو تشوف شو باش نعمل فيما يتعلق بولد اللموسي يخلي ولده يا ودي فما واحد الناصر كان متعلق بمنشفة منشفة هذه كما يهبط للتيران ما يهبط
2: يسبخت بها
5: يسبخت بها يسبخت بولده خلي ولده يتعلم بليك جغل مخدوة أو بالغزران بركة ويقرب للجوارات ويسمع بوش يقول ما هو يتعلم يشنو اللي كان عليه كليلهم الكرة هرب لهم بالكرة قلقهم في التمارين
2: هو صحيح مادام معناها هو موجود غادي اذا كان باش يدخل في انه يعطي رايه ولا كذا وقتها يولي مقلق اما ديما نخزر انا نظره البو والولد هو اعطى ليكزومبل بوتيتر اللي مسني به قال ولدي جاب حذايا باش يحضر على بو ما دارب حد ما كلم حد ما كذا ما فهمتش هالبوليميك اللي عملتوه في الاخر وروح الوليد وفات الحكايه وحس سعيد للمنتخب ان شاء الله
5: ايام الممر الوطني نتاعنا سي صبري لا مش لازم يكون في باله بحاجه اللي التنبيه رحنا رياضة وطنية احنا مستنسين به وهو تحت الضوء ما تنساش هذا شعل عليه ضوء معناتها ممر الفريق الوطني حاجة مهمة ياسر وأول ما ظهر صبري لموش أنا واحد من الناس ريته كالم معناتها ما يجاوبش ياسر أو كحصل أو كتخل في الضوء
2: لا تو لازم يجاوب على البوليمي
5: أي نعرف لأنه كثر التنبيه فهمت رفيق والمريول بتاع الفريق يا ذي نرمال عادي معروفة الحكاية ذي باش تواصل ديما هكا حتى قبل المقابلات وتو تشوف تو باش تبدا المقابلات تشوف التنبير ما حقوش هبط هذاك حقوا
2: عادي دي. في العالم اسمع يا نقي بحال نحكي ولا بوليميك اخرى في علاقه بولد صبري لاموشي والكلام زاد اللي تقال على حازم المستوري وان توكا شلح السعيد للمنتخب المنتخب اللي هبطوا مريول الاوفيسيال اللي باش يكون حاضر بهم ان شاء الله في الكوب دي مود انا شخت برشا على اللكحل والكول نتاع اللكحل سي ديفيرون هكا معناها ما نعرفش علاش ما سرقناش في الابيض والاحمر زاده جوري مي يكون نفس الكول معناها
6: فهمت ديما يعملوه كوميرسيال على على البيعان يبدا سامبل بلو سامبل وحاجه كي اوريجينال
2: في حاجه
6: لما الاخرين اللي لازم ديما فيهم التوش انا حتى فاست الريش والله ظهرت لي سامباتيك معناها اما هو قلت لك ديما عندنا مشكله انه كل شيء مش عاجبنا الى ان ما ما تحب ولا تكره
3: وفاتي بالكول باش البنات زاد ينجموا ياخذوا المريول ويوتيهم خاطر معناها البنات جينيرالمون الكول هذاك ديما يعطيو لاسبي باش نجم طفله
2: انتوكا ميسي يعني العموم النمري وان شاء الله مبروكين على منتخبنا ان شاء الله بالترشح يا ربي ان شاء الله مونديال العبور بالنسبه للنصور احنا ديما نلعبوا بالابيض اكثر رغم اني انا ديما عندي ضعف اكثر المريول الاحمر
6: احنا نتشاموا بالاحمر في تونس احنا نتشاموا منه
2: احنا ولينا نقولوا نتشاموا بالاحمر اللي في حياتنا كل عام بيت احمر
6: لا ما تشويت الكوشمار هذاك اللي قاعدوا في الدنيا تحسها ظلام دقيقه 70 كلهم لابسين بالاحمر معناها الابيض بليز
2: لازمنا نكسروا
6: وهو اللي هزينا به الكوب دافريك زاد لو تحبوا نعطيك هذاك علاش ليماج قاعده تنبيه
2: اوتوكا حسعيد للمنتخب ان شاء الله ان شاء الله مونديال العبور بالنسبه للنصور ان شاء الله الاولاد يفرحونا فرصه تاريخيه قلناها ونعاودوها ان نمروا للدور الثاني باعتبار ثمانية أفضل ثلاثين باش يكونوا موجودين في الدور الثاني لهذا المونديال إن شاء الله نفرحوا يا ربي إن شاء الله الشعب الكل يعيش على وقع ترشح المنتخب في كأس العالم 2026 بعد الفاصل نرجعوا راف ماك حتى للتسعة ونص
10: راف ماك ببليسيتي انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن افار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه ان بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
11: تحب صحتك تدوم خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية للدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية للدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة
12: القشرة مازال تتقلقك الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة الفرق يبان والبال مرتاح هيد اند شولدرز القشرة مش باش ترجع بالكل
13: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ العب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غف مقاغ
14: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فام صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فام
15: ديوان فام صوتكم
16: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com على ديوان FM ما يفوتك شيء صوتكم
14: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net
10: ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
15: ديوان فم صوت كوم.
10: تسمعوا الراب ماج من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق مشناق.
2: السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مازالت تفصلنا جمعتين على كأس العالم والأسابيع اللي فات تحكينا لكم على تحضيرات المونديال مع توب نت وكيفاش بكونيكسيون باهية دايرك تولي فيراج بلاش قسان وبلاش لايك سورتو كان تعمل ابونمون في البريود هذه عندك فريد ريكورد مو بلاش وحكينا لكم زادة على اللي كادو اللي يستنوا فيكم كل جمعة كان تعملوا ابونمون فيبر جديد ولا كانت قوي والديبي وإلا تميقري وللفيبر وكما وعدناكم كل جمعة نعلنوا على فايز الجمعة اللي فات اللي ربح معنا أو اللي ربحت معنا مع أصدقائنا في توب نت. دونك معنا في التليفون الربح الثاني باش نكتشفوا اليوم شكو شنو ربح مع توب نت نجاح برجب نجاح نقولوا لها صباح النورة.
17: صباح النورة
2: يعني. شو أحوالك يا نجاح؟
17: الحمد لله.
2: شل عيدك مبروك يفضلك كل عام وانت بخير يا نجاح.
17: يا عايشة.
2: كيفاش تعدى العيد؟
17: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله. اشتعمل في الدنيا نجاح من يتكلم فينا؟
17: من بنزلت متقاعدة.
2: متقاعدة ايه؟ شو كنت تخدم قبل نجاح؟
17: كنت نخدم في معمل خياطة.
2: كنت تخدم في معمل الخياطة به حافلة الدنيا بنزرت بدي العومين ويكاند ذي عام وتوينسا كوميم شفنا تساور وفيديوهات بديت الأجواء
17: العجوة بدت من نهار العيد.
2: ايه بتصور مزيانين للأمانة
3: مقبل بنظر نهار العيد يمشوا يعوموا فما يغسلوا الجلد
2: الجلد قبل عادي حصل تكون مازال يغسلوا الجلد.
17: لا
2: ما عادش ما هي قديمة
3: انا خسلت الجلد
2: عام 40 يا انا جيحتش علينا فيها هاي برا
3: في القروت
2: انتوكا تصور محليهم تحس السيف جي وتحس البلاد سي مستعدة للتسييف وللعومان. اهبط عملت عوم انت نجاح؟
17: لا مازلنا
2: هي وقيت عاد انت البحر بحذاك غادي صح عليك وبحر بنزرت وما ادراك ما بحر بنزرت. تحيه ليك وللبنزرتي الكل اللي في الاس تي بي. نجاح انت ساعه كليو جديد توب نت ولا قديم؟
17: لا لا كليو جديد.
2: انت كليو انت كليونت جديده عند توب نت. توب نت ربحتك وانت كليونت جديده باش تشيخ في الكوب دي موند هذيه انت والعائله الكل باش تتفرج في احسن الاتراح. نقول لك مبروك عليك تلفزه هاش دي من اهداء توب نت. مبروك عليك
3: مبروك
2: مبروك عليك يا نجاح تلفزة HD من اهداء توب نت. كان عندك على شكون تحب تسلم وعلى شكون تحب تعايد. الجمعة اللي فات ربحنا بلاي ستيشن 5 المرأة اللي عنده الزولاد هيجين جاها كادو مسمى وتوا نجاح تلفزة HD بمناسبة كأس العالم. يا نجاح قولي على شكون تحب تسلم.
17: يعطيكم الصحة وحب نسلم على ناس الكل وعائلتي الكل وسلام عليكم زيزة
2: يفضلك
17: وإن شاء الله كل عام
2: ان شاء الله كل عام وانت حي بخير. ابن اكله بنزرتيه نتاع علوش نيه نجاح
17: نتاع علوش
2: او ظهر كوجينا جو
3: الحوت.
2: ها
3: ظهر قليه
2: شنو نجاح
17: مصيبين بالعلوش.
2: اي ما البلا نتاعكم في بنزرت هكا اللي في يا خويا في داركم انتم اكثر بلا يتعمل به العلوش شنو
17: كسكسي بالعلوش
2: كسكسي بالعلوش
3: ونجاره.
2: شو نجارة؟
3: نجارة بنزرتية.
17: أيوة
2: رشت نجارة. شنين نجارة؟
3: نجارة بنزرتية معناها
18: كلمة خبز.
3: كلمة رشتة ما تخافي.
2: أوكي. زعمة هو غادي موجود بنزر يعبر زعمة.
3: ما ترقى كافي بنزر.
2: ما يحبوكش البنزرتية. كلهم عندهم ولادهم يعدي وبنزرت كل رفضتك تو. نجاح. شلا إيدك مبروك. شلا إيدك مبروك. شلا كلها منتحية بخير. سلموا عليك برشا برشا. وشلا ربي يعطيك الحاجات الباهية كل مبروك عليها نجاح. ربحت معنا التلفزة هاش دي باش تتفرج في الاتراح الكل واتراح المنتخب. انتم زادة اللي تسمعوا فينا ما فاتكم حتى شيء. مازالوا بلاي ستيشن 5 للربح تلفزة كولي دو جرون فورما للربح كيف كيف. كل جمعة على ديوان فيم نعنوا على الربح اون لايف ونكلموا الربح ونعطيوه الكادو نتاعو. ان شاء الله ديما ايامكم ربح ان شاء الله مربوحة للناس الكل. كيما قلت لكم اعملوا ابونمون جديد والا قويو في الديبي والا ميغريو للفيبر على توب نت بوان تي ان والا في اقرب اجونس ليك. تدخلوا في القرعة وبرشا كادوات تستنى فيكم مع توب نت. عيش الكورة عيش البونتو وعيش كل فرحة من الدار وحس سعيد ان شاء الله للنسور في مونديال سيكون بإذن الله مونديال العبور. يا سيدي هكا نخلطوا نهاية الساعة الأولى تقريبا، نخليوا بقية الأخبار للساعة الثانية. تعقيب صغير هكا وإحنا خارجين من العيد، قلناها في جمعة العيد ومسالش أن أول مرة أنا واحد من الناس معناها نحس أنه الناس مشيت في أسعار أوفر بالنسبة للقشارة. أنا نحب الناس تربح وتاجر وتخدم ولكن حسينا الشيء سنة فريمون زاد على الحد بدرجة غير مقبولة، معناها لا يقبلها العقل، وصلنا للعبث معناها في الأسواق. أنا عمناه كنا نرجع للكلام يقول رأوا حتى القشارة تاجر ويشري ويتمرمد ويبيع يبات في رحبة ويعس وبش يربح، ما مبروك عليه. أما سناء مش عادي، المش عادي هذا خلى برشة برشة برشة روحوا بعلى لشهم في كمينهم وما تباعوش. ليلة العيد معناها برشة نجم نقول لك ندموا على الأسوام اللي حطوهم أول العام وعلوش أول العيد وعلوش متاع الزملين واربعمية وثلاثمية ولا مليون وخمسمية مليون وستمية مليون هزبرك هز، وكان ما عندكش فلوس جيب بعد العيد. والله العظيم هذا كلام تقال في الرحبة المواطن راه ما نام، هز هز وجيب بعد العيد حتى الموت خنقوا اللي يقعدوا ربين علوش وما عندوش وين يروح به. نتمنى اللهم واحد عمره ما يشمت في حتى حد، ولكن أتمنى أنه يكون درس للجميع في علاقة بالقشارة خاصة باش ما نفرصوش بعضنا، ما استغرضوش بعضنا، ما نحرموش دي بارا وعائلات من العيد باش في الاخر انت يقعدوا لك 30 ولا 20 ولا 40 علوش. هذوك كنت نجم تربح حاجة معقولة جدا ديما تربح وتخلي الناس تعايد وتفرح انت وتفرح الناس. أتمنى الرسالة تكون وصلت، إن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل اللي عايدت، وان شاء الله يا ربي اللي ما عايدش يعايد عام الجاي، والله لا يحرم حتى حد ويه حتى.
3: ويزمنا نحضروا العيد الجاي من تو رفيق، معناه الفلاحه المندوبيات الجهويه، خاطر اللي صار سنيره والعبد الكل معناها سواء ناس معناها في حالها ناس مش في حالها، العبد الكل فما اجماع على غلاء الاسعار. دونك انا ما نحبهاش كلمه لجنه، اما المره هذه ميساج نعملوا لجنه متابعه بين مندوبيه والفلاحين خويا القشارة ما فما يوتيكا يا اخي قشارة كيكا، وكان تصير مشكلة يا خويا يتنظموا انتظام
2: فما عدد من قطاعات من غير نسمي ما يجيش المخ،
3: نعرف
2: ما يجيش المخ تقول السيدة ذيك في القطاع ذيك يمشي ويشري. الرسالة
3: التنظيم
2: مهمة ذاك التنظيم،
3: من توا ما نقعدوش زاد على الجاي جمعة قبل العيد نتشكيو من غير.
2: أنا هذاك معك، ولكن هي رسالة للناس اللي تحب تدخل في عالم التجارة والعلوش باهي كي نربح مبروك عليك تتعب وتستحق، أما ما نفرصوش في الأخر كي باش تعجز المواطن التونسي يخلي لك العلوش ويعطيك بالظهر ويمشي على روحه ما ينجمش يعايد. لشكون باش تبيع أنت كي علوش مليون ونص واللي تحب تبيعه بزملين ونص؟ هذه الغلطة اللي صارت. إن شاء الله ربي يهدينا على بعض الناس كل، وإن شاء الله عيد مبروك على الجميع ولا يحرم عائلة من عيد. الأخبار ثم نعود.
18: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
19: أريد طور عالمك رافماك
20: ببليسيتي.
21: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
22: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وبطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويد غلاس أولا، هزم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
23: عيد العلوش أنا نحبه برشا، تعرفوش علاش؟ على خاطر نعمل فيه برشا جو أنا وماما وإخواتي ربي يفضلهم لي.
24: لمة العيد الكبير وفرحة الصغار تبدأ من عندك، تبرع بالبطاقة البنكية على www.sosvu.tn أو أبعث SMS على 85 510، ولا كلمنا على 58 371 0002. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير.
23: عيدكم مبروك.
25: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
26: We'll be right back.
16: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم

0: راديو أنا فهم.
1: تبع الموسيقى.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان اف ام.

0: رفمق بليسيتي. ليلة استثنائية من تنظيم جيم فواياج، تجمع الفن، الفخامة والأجواء اللي ما تتعودش في أفخم النزل في الحمامات. سفير بالاس ياسمين الحمامات مع ألمع نجوم تونس، شمس الدين باشا، فهمي الرياحي، مايا، مصطفى الدلاجي، زينة القصرينية، والمحفل الجربي صحبة الفنان المتألق جوهر بقيادة فرقة المايسترو عقيل. فكونوا في الموعد، عرض فرجوي ضخم، موسيقى، فولكلور وأجواء شرقية ساحرة حتى للصباح. للحجز والاتصال 71-834-404 وإلا 98-128-621 أو على موقع تسكرتي.ان.
1: مع توبنات كل طرح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كأنك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا فري دو راكوردمون بلاش ولا ابجريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لاقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنت، عيش جو الكورة من الدار.
2: توبنت very fiber people.
3: في مونوبري لي زوفر امباتابل، وحتى ال 31 ماي تجيكم باوفر الدوار سوس ستيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و590 اكا.

0: ومعاها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
1: مونوبري ديما معك. على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فهم صوتكم.

0: مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانيه رفمك حتى للتسعة ونص بقياده البرنس زياد المكي، جيان السليني، النقيب، حاتم بالحاج، ورامي الفوراتي. بعد شويه نلعبوا مع لي مامو ونلعبوا مع الابناء. كلمونا على 31 328 328. انتم الابناء اللي متاكدين انه تعرفوا الامهات نتاعكم وحافظينهم باركور، دونك اللي حشنا باش يكلمنا بالتليفون ونرجعوا له ونكلموه. هما الابناء، بعد الابن بيان سور يعطينا النمر الام ونطلب الام باش تثبتوا لي ريبونس، نعطيو مجموعه من الاسئله، اذا كان الام تفاليدي لي ريبونس الكل تنجم تربح امك كادو. دونك كلمونا على 31 328 328. الاخبار بصوت جيهان السليني، توت سويت البوكس نيوز. بوكس نيوز. دونالد ترامب يقولها علنا على السعودية وقطر التطبيع مع إسرائيل لإبرام اتفاق مع إيران.
1: هذا اللي قاعد يتكلم عليه دونالد ترامب، وتتناقل وسائل الإعلام في علاقة بأنه قاعد يربط الاتفاق مع إيران بالاتفاق مع بالاتفاقات الإبراهيمية، وإن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه دول الشرق الأوسط مطالبة بالانضمام إلى اتفاقية إبراهام للتطبيع مع إسرائيل، وأضاف زادة في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إنه ما هوش متأكد من ضرورة إبرام أي صفقة مع إيران إذا كان ما وقعوش. نسمعوا مقطع من نشرة قناة العربي في علاقة بالخبر هذية ونرجع.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجب أن يكون من الإلزام أن توقع جميع دول المنطقة كحد أدنى في وقت واحد على اتفاقيات أبراهام. إذن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول يجب أن يكون من الإلزام أن توقع جميع دول المنطقة كحد أدنى في وقت واحد على اتفاقيات أبراهام.
1: الكلام هذا يقوله دونالد ترامب في إشارة للدول اللي مازالت ما انضمتش حتى التوا في الاتفاقية هذه، واعتبر للمسار الحالي أثبت نجاحه وفعاليته، وأشار زادة إلى أنه عدد من الدول انضم بالفعل للاتفاقية هذه من بينها الإمارات العربية المتحدة، وصفها بأنها دولة شجاعة ورائعة، وقال زادة أنه التجربة ناجحة جدا وفعالة جدا.
0: في نفس السياق ترامب اللي تصريحاته لا تنتهي، هدد بتدمير سلطنة عمان إذا حاولت الأخيرة السيطرة على مضيق هرمز، وأكد أن الممر المائي الاستراتيجي يجب أن يظل مفتوحا للجميع دون سيطرة أي طرف عليه. تهديدات من هنا وهناك، الكل وكل التهديدات تخرج من عند ترامب في اتجاه الجميع، لا صديق ولا حليف. سمعتوا ايش قال في علاقة بالسعودية وقطر وضرورة التطبيع مع الكيان لإبرام اتفاق مع إيران. إيران إلى حد اللحظة ما زالت خلينا نقول لم ترضخ لتهديدات ترامب، وإلى حد اللحظة لبرت فير ما خسرتوش على الأقل خلينا نقول إيران. حاتم،
3: هو أسمع التعقيد في القضية هذه، خاطر زاد إيران مش وحدة، إيران راهو عندها مساند ما تظهرش يمكن للعلن، لكن برشا بلدان يلعبوا الجوغرو كما نقولوا في لغة الكازينو، معناها روسيا والصين. فما حاجة يا رفيق، أنا ديما قلت ترامب والتصريحات والطلوع والهبوط والكل يوم راي كل ساعة بعلمها اكسترا، نقول ما معناها صعيب ياسر يكون اعتباطي ولا معناها يكون حاجة متاع مسيبة بسيرما، معناها راهو عندك أقوى جيش في العالم، عندك إدارة قوية، عندك اللي يقول لك واشنطن ويقول لك البنتاغون ويقول لك الميزون بلانش، تقول هنا هنا لبو دي موند، هنا خلطنا نهاية العالم. لكن اللي صاير معناها كي ترجع فيك لو ريكول، منطقة كاملة كانت رايفة، كان يحلب في الفلوس، يجبط في الفلوس خمسة، تتفكرك الأرقام اللي وهز سيوفة بالذهب والدنيا وكل شيء، ومن بعد يكونوا العبيد الكل رايضين في هذا ان اكيليبر دو بويسانس، بعد يجي يكسر يعمل يبريكي الاكيليبر هذاك، ويولي توا يطالب فيهم باش يصلحوا غلطه نتاعو هو، مش غلطه ستام موفي كالكول. وبعديش تي بونس انت ايران كان جا ينجم يضرب باش يقعد حاشم منها، الى امبرسيون معناها عارف اللي دخل في مضيق بالحق، ستنقولوا ريتك الدبوزة بعد ساعات دخل حاجة بتجمش تعاود تخرجها، هو دخل في الـ في الـ في الـ في الجولف بيرسيك وما عاودش خرج. الحاجة الأخرى اللي توا معناها في معاهدة ذي ما يسمى بمعاهدة أبراهام، السعودية قالت فما تسوية قبل عندي شروط، لكن في الوضع الحالي نقول لك حاجه، فما حاجه زاده تؤسف، راهي ريت الصواريخ اللي قاعدين يضربوا فيها في الامارات، معناها واللي درون اللي جايين من ايران، لو سيستيم اللي دافع راهو له سيستيم اماراتي، له سيستيم، راهو سيستيم تابع الكيان في المعاهدات هذيك. وهذاك الطعم اللي قاعد توا ممدود القطر، خاطر قطر ترعش تقول كان كي نعمل معاهده نهار اخر يضربوني نبدا محميه، خاطر عنده القبه وعنده الميني قبه، عنده زوز قبب بغاتي فينا الماء اللي كيما كان يقول مبارك خبر اللي متغطي بأمريكا عريان فينا الماء هذيك لا ديمونستراسيون. الخليج الكل وايران تضحك، ايران تغزر لهم الشرفه كما يقول، وفاهمه اللي كيلكو سوا ليسو، حتى يا ولدي دقدقوا يطيحوا النظام كل شيء سيفيني، فما شرق اوسط اخر سوف يصور،
0: سوف يصور. ننتظر قادم الاسابيع طوالت وطوالت المهله والشراره ديما 7 اكتوبر. 7 اكتوبر اللي نعطيك رقم حاتم، من 7 اكتوبر 2023 حتى لليوم شهداء غزه الرقم يناهز 73,000 شهيد، ربي يرحمهم ان شاء الله في جنات الخلد يا ربي، وحوالي 200,000 جريح، كي نقولوا جريح بيان سور بين جريح وبين اللي صار معناها من ذوي الحاجيات الخاصه وبين اللي عنده بتر نتاع اعضاء نتاع صغير بين صغار، معناها راه 200,000 جريح. لازم نتصوروا الصوره نتاع الجريح شنو، الى جانب هذا 73,000 شهيد. الساعات الاخرانيه مستشفيات القطاع من قطاع غزه 24 الساعة الماضية تقريبا 6 شهداء، 5 شهداء جدد وصلوا معناها متوفين، ومن بعد حالة سادسة استشهدت غادي على عين المكان، إلى جانب 8 جرحى. مواصل العدو في وسط اللي صاير الكل استهدافه للشعب الفلسطيني وعدوانه على هذا الشعب الأعزل، ربي يرحم كل الشهداء. قل لي
3: 10 ثواني ما نساوش اللي صاير في الغافة في الضفة، راهو للمستوطنين معناها فريمون حاجة ما لا توصل، الظلم
0: مش ظلم، أطلقت
3: أيديهم، أطلق العينين، حاجة أخرى أنا عملنا الخدمة مع أطفال غزة وأنت في بالك فما تقرير مرة يدمي القلب، تعرف طبعوا، نحن نحكيه على تطبيع في الجهة، طبعوا مع الاحتياجات الخاصة، معناها الطفل الخزاوي معناه تلمو يراو في أعضاء مبتورة عادي ولا عندهم، ما عادش يعتبروا هذاك اللي هو عنده احتياج خاص، معناه يعتبروا هذاك للنغماليزاسيون،
0: تلمو العدد ولا ما هو حاجة تنشاف في الشارع. ربي يقويهم، ربي يرفع الغم على هذا الشعب الفلسطيني، ربي يصبر الناس الكل في فلسطين، ربي يرحم كل الشهداء شرطوفة الغم ذات يوم، ديما نقول ونحن على قيد الحياة حتى واحد يشفي غليله شوية ويشوف هذا الكيان سير نحو أن يبادى من على هذه الأرض، لأنه سرطان الكرة الأرضية هذه اليوم اسمه
1: والكرة الأرضية قاعدة تفيق بهذايا، خاطر قاعدين يوليو منبوذين باختو، شعلينا في الأنظمة، شعلينا
0: ديما بعيد على صناع القرار ما لرزمه،
1: لكن غدوة يجيو صناع قرار أخرين أكثر وعي، ما حتى العيد رو ما خليهم شي عايدوا معنا
0: إن شاء الله يا ربي، هذا ما نتمناه إن شاء الله في وقت قريب وموش بعيد. نرجو نحكي كورة، حكم تورسي لنهائي كأس تونس نضال الطيف، هذا معلنت عليه الإدارة الوطنية للتحكيم،
1: معلنت الإدارة الوطنية للتحكيم على طاقم تحكيم مباراة نهائي كأس تونس الكرة القدم ما بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. طاقم التحكيم النهائي فيه نضال الطيف، حكم رئيسي خليل الحسيني مساعد أول، أحمد الضويبي مساعد ثاني، سيف الدين الورتاني حكم رابع، وأمان الله الحجري كحكم كم احتياطي في غرفة الفار، ثم مجدي بلاغة، حسني النيلي، عمر بريدع، ونذكر زادة اللي المباراة هذه باش تصير نهار لحد 31 مايو في ملعب حمادي العقربي رادس، بداية من 14:00.
3: وهذا هو الباهي،
0: انتظرت حكم تورسي بعد عيننا حكم اجنبي نهائي البطوله مثلا ما بين الترجي والافريقي، مش منطق الاشياء يقول باش نسكروا السيزون كما يجب، نكمل يا سيدي في الاربيتر ايترانجي بويسكو مثلا ماتش الترجي والافريقي وفعلا احسن ما يرام سون فوت، لقب تهز غادي وحتى حد مشكاه تقريبا من الحكم ولا من الفار، مش هذا المنطق برنس؟
4: المنطق في الفينالي بين زوز فرق ترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس، فماش معناتها كل ما فماش حاجه تخوف، انا نحبذ حكم تونسي لانه كما قال الوالد الله يرحمه وينعمه وقت اللي عملت له سبورزمان خلي شكون وصلهم للفينال دون لو طون نحكي لك هما حكام تونس هذوما الحكام يلزمنا نشجعهم اذا ما زفرش الفينال وهو انترناسيونال وقتها باش يزفر انا ان شاء الله الحكم بيكون في المستوى لكن المقابله راهو ما تتطلبش باش يكون حكم صعيب ولا كذا جرجيس حلوه وبلينا ترجي حلوه وبلينا وكل ما فماش كل سبيرونس كلوب ليطوال سفاقس سفاقس سبيرونس ما فماش كل مش معناته هما يكرهوا بعضهم ليه ما فماش كش ما تخوفش في فماش ريفاليتي هكا ماو
0: ما فماش ريسك نتاع انه المقابله تكون فيها برشا تشنج معناه الملاعبيه سور تيران فماش كي التشنج الكبير اللي عهدناه ما بين الفريقي والترجي الاطوال والترجي ترجي وسي اس اس والجو هذاك ولكن تبقى مقابله دور نهائي والخطا فيها زاد نجم يهز لقب على اليمين ولا يهزه على اليسار اتمنى انه النضال الطيف ومن معه خليل الحسيني احمد الذويوي سيف الدين الورتاني امين الله الحجري واللي في الفار الكل يكونوا في نهارهم على احسن ما يرام باش ما تصيرش اخطاء هنا قلنا لونجو تاع فينال شامبيونا وجا في فينال في دربي وباش ترى جمهور وفريق فقط اللي هو الترجي وكل والاسابيع اللي سبقت وشفنا حكم كان صار واضح في قراراته زيرو فوت صفر قرار عمل الاحتجاجات وصار من اللحظه الاولى نذكر انا كيف مشى يعيط على الشريمي لاعب النادي الافريقي ما درجين الربع ساعه الاولى حتى ناس كل في بلاصتها ما فما حتى حد يحكم كان انا هنا سور تيرا مهما كان اسمك مهما كان لون جمعيتك دونك هذيك يعدي ميساج الملاعبيه خلي الناس كل تنضبط الى جانب القرارات اللي ما يلزمش تكون فيها ساعات تقول لربي كيفاش هذه ما راهاش كيفاش هذه ما عطاهاش دونك نتمنى حس سعيد النضال الطيف والكل من معه في مقابله الترجي والترجي الجرجيتي شبيك شبيك تقول
5: لا حاجه باهيه معناتها
0: خاطر ما عنديش واحد من جرجي
5: لا لا, لا لا لا حاجه باهيه ان شاء الله
0: انت محسوب على الهيئه المديره
5: ان شاء الله يكتبوا صفحه جديده للتحكيم التونسي ما زاد للامانه رفيق صحيح غلطوا صحيح التحكيم اليوم ضر جمعيات ضر برشا جمعيات ان شاء الله هاو اليوم فينال
0: ان شاء الله فينال مزيان
5: ماهيش طالعه ان شاء الله فينال مزيان ان شاء الله فينال راهو فيها برشا كوره وان شاء الله التحكيم يكون في المستوى
0: تذكروا فيه
5: اقسم بالله انا الامل نتاعي في الناس راهو في سفاق التو ان
6: شاء الله
5: داي حيرني ما فماش
4: بلي 10
5: ل 13 13 السيتون واو نستنى الامل
0: انا قريت على كلكو باج لي سولد اوت سي معناها تبيع الترجي وترجي الجرجيسي
5: ان شاء الله املنا على الناصر
0: هو ما جاش من امثالك انت قال هاني معايا هذا تونس كل توصي فيه
5: املنا نهبط مع ديوان سبور هاني ننتمي
0: انا وصيت على زوز ساكر بعثهم لي الاخير
5: برحمه والدي
0: عندي شكون من اصحابي يحب يمشي دونك
5: كلمت
0: الناصر
6: ما نسحبوا ماشيين وانت لا
5: اي لعب هالي مسير هو محايد يفرق في تساكر في رونبوان رندا فهمتي ولا بعث لك تحيه انا باش نكلمه تو نحييه تو على المباشر
0: على المباشر يلا تحب تقول حاجه على
6: لا لا هو نقطه مهمه انه بالحق النهائيات انا نمن اللي كيما الملاعبيه كيما المدربين راهو حتى الحكام يتخلقوا ويتصنعوا حكام كبار كان بالنهائيات ما فماش حكم تذكرناه من الجوله الثالثه من البطوله الوطنيه ولا من الجوله 17 قلنا اليوم ولا عنا واحد دونك فرصه
0: لازم دي رونديفو هكا
6: بالضبط فرصة الكوب على القليلة هكا أقل ضغط ما صارش التجيش اللي صار زاد احنا على الشامبيونات عادي وتلاتة جماعات سخونة والناس كل جابت البنادر وبوب دونك لهنا فرصة مانيش باش نعمل نهزهم للشامبيونز ليغ دوروب زعما باش يعمل فينال باش يطلع ولا باش يهزوا فينال كاس
0: يلزم هكا معناها
6: يلزم في تونس في بلاده يطلع بشوية بشوية يقويوا شخصية سهلة راهو كيما شفنا الراجل هذاك راهو ينجم يكون خذا قرارات غلطة ما فقناش بها ماهوك بس وجهه هيك بس وجهك وبقدرة ربي لاباس
0: افكتيفمون لا هو ما خذاش قرارات غلطة لأنه باللوب من بعد شاف الماتش وشاف اللقطات الكل ولكن هي لحظات راهو ساعات كي تتسهل في الدرج الاول مع ذاك نطر عليك والثاني عايط عليك والثالث عمل سيمولاسيون كذا راهو تهرب عليك الماتش من اول لحظه يا سيدي بتشري الشبوك 22 لاعب ما يبوجي حتى حد صحيح تكحر للجميع واعطي حق الناس الكل والاصدقاء في الفار بربي بربي راهو فما حاجات صارت في وسط العام مانيش لاقيين لها تفسير دونك ماذا بينا ما يصيرش ماتش فينال لانه لقب بونجو جوز جمعيات يستحقوا جمعية تعبة زوز جماهير منا بشكون حاضرة بشكون حاضرة ترجي يحب ينقذ موسمه معناها لأنه الموسم بالنسبة للترجي ما نجم شوفه بلا لقب ترجي جرجيسي معناها مش كل عام في فينال جهة كاملة وناس في الخارج هابتة وتحب تحتفل وتحب تفرح أعطيه حق الناس يهديكم اللقطة اللي فيها شوية شك نعيطوا للحكم ونزيدوا نتشاوروا معاه نعطيه لزونجل الكل نشوفوا كل شيء وحس سعيد لزوز جمعيات شرا يتحدى عرس كروي باش يكون مزيان في الـ في الـ في ليغرادا انا متاكد من هذا بحضور زوز جماهير وكل جمهور باش يغني على جمعيته ان شاء الله يا ربي الحكم يكون في مستوى اللحظه ديسي ديسيبلين من اول سكوند هذاك.
3: انا نقترح باش نلقاو حل على للفار يعملوا لهم مكلي كيما كنا نعملوا كل استوديو في الشارع، يعملوا لهم كابين بالار في وسط التيرا.
0: علاش
3: مسؤوليتهم العبد الكل يشوفوهم هم
0: في وسط
3: الفار؟
0: اوكي حلو
3: اوكي
0: من وسط السمكه
3: حتى خطا.
0: شكرا لك حاتم، بعد الفاصل نرجو نحكيو في الاخبار. شكرا حاتم، شكرا شكرا. العيد ما عطاش الراحه اللي لازمها، لازم نشوف له عيد بيئه عيد حاجه باش يرتاح.
6: كنت ناصر ورا تحت
0: بارامو. بعد الفاصل نرجو نحكيو معكم، اقعدوا معانا ما تبعدوش. راف ماج
7: بوبليسيتي حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو، ومعاهم 2 رولو بلاش، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
8: سوبر سيستا الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنه.
7: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم.
0: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
2: 8:38 دقيقة الشركة تتيح لمؤثفيها إجازة عنوانها إجازة التعاسة. تفاصيل
3: بالضبط رفيق. والأخبار يجينا من الصين على خاطر هوني نلقاو الشركة هذه في محاولة لدعم الصحة العقلية والنفسية للموظفين متاعها وتعزيز التوازن الصحي ما بين العمل والحياة. أتاحت شركة صينية للعاملين فيها الخيار هذا أنهم ياخذوا إجازة التعاسة في حال شعورهم بأنهم ما همش سعداء وإلا ما عندهمش رغبة أنهم يمشيوا للخدم متاعهم. وهذا قاعدة تناقلوا وسائل الإعلام الصينية. وكان قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة الصينية هذه اللي تمتلك سلسلة من متاجر بيع الطعام في الصين أنه يمكن للموظفين طلب إجازة إضافية مدتها 10 أيام سنويا إذا كانوا يحسوا بشعور بالحزن وإلا بالتعاسة. وقال زادة أنه كل شخص عنده أوقات ما يكونش فيها سعيد يقولهم إذا كان مكش سعيد ما تجيش للخدمة ولا يمكن للإدارة رفض الإجازة هذه. فالرفض يعد انتهاك. وبموجب السياسات متاع توظيف الشركة هذه يتطلب من الموظفين هذوما العمل 7 سوايع في النهار أكهو، الحصول على عطلات نهاية الأسبوع، ويحق لهم زاد الحصول على إجازة سنوية تتراوح من بين 30 لـ40 يوم إلى جانب 5 أيام إجازة خلال السنة القمرية الجديدة. في المقابل رأوا أغلب الشركات في الصين يخدموا الموظفين متاعهم من 9 تاع الصباح لـ9 تاع الليل 6 أيام في الأسبوع. هذيك علاش السيد هذية على وسائل التواصل الاجتماعي الصينيين قاعدين يدعموا فيه برشا وقاعدين يحاولوا معاه يأسوا لتغيرات معناها مهنية تنجم تدخلها الشركة على قطاع العمل في الصين.
2: نخيب مع الفكرة أنه إذا كان الموظف تعيس الإجازة تصير حق مكتسب.
4: علاش بديت بالنقيب
2: خاطر هو معركة ما تكلمش الكورة
3: نقيبه.
2: لا لا لا مديش استاد في المال عاكر. لا
5: خاطر خليني برد له على قلبه
2: ما تجاوبوش ما تجاوبوش لا حشك ما تجاوبوش ما تيحش في الاستفزاز نتاعو لأنه قبيل الحاجة حكي على التحكيم
5: وقبل
2: اللي قاعد نفسر لك بالعكس. ومن بعد أنت حكيت على قبل وحكيت على إيران كلهم تكلموا إلا النقيب. دونك أول واحد يأخذ كلمة أنت يا رمز الفرح والبهجة يا رمز الدعاء
6: يا كيتش العربي.
5: أنا نفضل العبد يكون مكشوف. إيش معناه مكشوف؟ تعيس. أنا تعيس سعيد. أنا سعيد يعني حاجة تكون مكشوفة خير من اللي عامل روحك زعما سعيد وتجي تنقص
2: شنو وتي
5: على مربي بالتعاسة من داخل.
2: أوكلا شاي سيبو
6: والراحة شوف عادم خلي لودي ما تطلع أي حاجة ماذا ترد قدمنا في اللايف
3: يا جماعة
5: كي تكون خلص الأجر والله بجد يعطيهم الصحة بجد
2: خلص الأجر بينصير
5: فوالا محلية الدنيا معناتها يا أخي ديما العبد لازم يكون سعيد. سبحان الله بالضغوطات اللي صايرة كذا
2: أي مكان جيت عارف تمشي فيها تحس بموظفيك أنت مثلا
5: إذا كان هو تعيس
2: في النقابة قبل كانت عندك موظفين تحتك نقيب معناها سكرتيرة كذا فما منه ولا لا
5: ما فماش
2: بالحق
6: وحده هو يحل هو كذا
5: نحل وحده قال لي هاني شاكر الله يرحمه قال لي أنت لك سكرتيرة قلت له لا وسواء قلت له وتاخذ راتب لا قال لي انتي ولي صالح تتزارت
2: دوك انت تدخل البيرو وحدك تحل وتعمل ريونيو وحدك تاخذ قرارات
5: لا كمان بعد عندي مكتب تنفيذي ريونيو
2: اما دوك ماكش عارفهم معناها
5: لا مانيش عارف نجيب شويه لوز وكذا
6: خوب الكبير
5: ونجيب لهم القهوه ساده خالصه من نقابه ويقعدوا ويصحوا في المحضر ويمشيوا على روحهم
2: واضح اجواء
5: لا اجواء
2: اي ما بالحق كان جيت انت العارف تفهم انه انسان اذا كان وصل انه تعيس لازم يرتاح ولا لا زاد الدنيا فيها مشاكل مرة تفرح ومرة تعيس وكذا يزمك تشوفي لبار دي شوز والخدمة خدمة سينو بش نحلو باب معاش يتسكر معناه اللي بش يصير له مشكلة عاطفية بش يولي بطل واللي يصير له مشكلة مادية بش يولي بطل
6: ويدخل في دبريسيون
2: فهمت دونك بش يتحل باب ما يتسكرش.
5: أنا ديما نخاف كان ما كنت حير كون قد أنا مثلا دم نحس بروحي مانيش أنا كل شيء نجي الرفيق قل له راف جمع ذي راني مانيش أنا كريمون قل له مش تبدأ تحيل عليه وعلى روحك يعني تعيش تولي تدخل في موت آخر وتريب آخر اللي مثل ماش علاش. كون صريح مع روحك، كون واضح معناتها. إذا كان أنا نبدأ متقلق من حاجة ندير رافق له رافر أني متقلق من كيما قوله، وإذا سعيد فريمو سعيد نضحك من عيني.
2: ما فهمش علاش
6: انا كان موجود الكونجي هذا راني عمرته اليوم
2: اجازه لا نهار اليوم
6: صحيح. نهار اليوم
2: والله
6: بار اكزومبل كان جاعنا الحقره وكنا عمرنا فماشي ميسيون هاي ولا تبر هاي ولا شكون باش يجي ان اكد لك حاتم يجي لهذاك حاتم يقول لك اهرب اهرب
2: في بالك
6: ويسجلنا وهو يهز الريجستر للمعلم مغايبين عرفتهم قبل كنا صغار اي نقرب واي نقرب اي اي اي اي يفسع يفسع ومن بعد هو اخر دقيقه
2: في بالك من المسبح ويعيد على العبيد حتى اصدقائنا هنا عرضني انا في تاكسي اللوتا جاي يسلم على التاكسي عايد عليه يقولوا بوناني
6: بوناني
2: زعما الي ديفيرون
4: ديما عنده نعاد عليكم هذيك
2: لا لا ما قلتش قلت عارف قلبنا لي تاكسي تهزوا حتى قال ايش بيه قلت الفكره حاج بيرنس
5: الفكره شوف انا وقعت لي راب باش نهبطوا للتروازيام ايتاج فين فما الهيد كوارترز معناتها المديرين الكبار مش مديرين صغار كيف انا معايا سبعه من هم انت ما تحبش تدافع علينا يا سيدي نهبطوا هبطنا في الدروج والله العظيم كي وصلنا للتروازيام ايتاج تلفت نلقى روحي وحدي
6: مش هابطيني طالبو
5: انا اذا يوصل للخدام في تعاسة انا نشك ياسر وان تكون التعاسة من الخدمة اي يكيب وخاسرة في داره عنده مشاكل عنده اما في الخدمة في الخدمة
2: مش ناس كل عندها الفرصة باش يكون يبانوي في خدمتها نجم يتيح بك للعارف الأصدقاء ساعات الجروب حتى في نفس التموقع معناه الهيرارشيك ولكن الجروب توكسيك دونك ما تنجمش تكون ديما يبانوي في الخدمة مي سافي بارتي من تحديات الحياة انك تخدم ساعات في حاجة ما تحبهاش ولا في بوخ على الأجواء فيها مش ولا بد حتى تجي الحاجة اللي خير
3: منها معك شيء هو انه حصرها في 10 أيام في العام معناه مش قد ما تحب كل ما تجي الابيزود كل نحسوا روحنا داون علي اذا ما عينيش باش نخدم دونك نرتاح فما 10 ايام في العام اما هذاك نربطوه بارقام البرناوت الاحتراق الذهني اللي قاعد يصير البرشا عبيد من كثره الستريس والخدمه وكل شيء نلقاو الارقام مرتفعه في عديد البلدان من العالم وارقام زاده الرغبه في الاستقاله قاعده تزيد الرغبه في الاستقاله عند موظف العالم يظهر لي وصلت فوق 34% دونك للي بانويسمون تاع الموظف خاطر مهم انه ياسر نفهم انه الحياه ماهيش خدمه وما يلزمش الحياة تكلنا معناها الخدمة تكلنا حياتنا خاطر يلزم نخلط ونعملوا حاجات أخرين مي جو بونس اللي بالقرارات اللي كيما هكا الموظفين هذوما اللي يخدموا يمكن ساعات أقل وأيامات أقل في الأسبوع وعندهم الحق ياخذوا إجازة متاع تعاسة راهم باش يعطيوا أكثر في المردودية متاعهم على خاطر يحسوا اللي هما ما همش معناها مش حقوقهم متاكلة وإلا مش مضغوط عليهم دونك جو بونس اللي في الروندمون يعطيوا أكثر برشا من حد يخدم وهو تعيس
2: وفي علاقة بال 34 بالمية اللي اعطيته الرقم اللي الناس كل تحب الديميسيون يراو هي رغبة
3: شعور
2: تعب يمكن كلنا نقولوا صباح كي تقوم باش تمشي تخدم مهما كان المنصب نتاعك ولكن حتى نسبة صغيرة اللي تمر للقرار ولا علاك اذا كان ما فماش خدمة اخرى ولا اوفر مخيرة خاطر الناس كل تعرف انه اليوم انت تخدم غدوة تخرج تقعد تتعب انت اكثر من التعب اللي انت فيه دونك فوميو تقعد في خدمتك حتى تلقى حاجة مخير حتى تقول حاجة
4: جوست فيسع نحن ديما انا لامبريسيون اللي الحالة الرفاهة والراحة اللي عايشينها في الخدمة حاجة معناها هي القاعدة ماهيش هي القاعدة سيليكسيبسيون رفيق نحن 50 سنة التالي كان ترجع لتاريخ البشر الكل ما فما حتى إنسان مرتاح باش تخدم باش تعيش باش تعيش ولادك وباش تاكل ما فماش الراحة ما جات كان بالكونفور بالإلكترونيك في الليزاني 70 بعد الحرب العالمية الثانية أما ريت نحن حتى في لغتنا واحد قام يسعى تعرف شنو يسعى شوف يروح ماكله شوف ما يروح اقرا القصص القديمه الكل خرج فلان بابو عائله وخرج ما رقاش رزقه شنو رزقه يا يصطاد يا باش يرقى حاجه يا باش يرقى نبته يا باش يرقى غله معناه لو فيت اللي تحل فريجيدير وترقاها معبيه عند البشر هي حاجه جديده جدا
2: حاجة جديدة العبيد كانت عندها الرزق اليومي
4: يومي
2: احنا ورغم ذلك عاشوا لاباس احنا تلقى عندك ما يوكلك 4-5 ايام جمعة وديما على حسابك ومضبوط عقلية تغير بعد الفاصل نرجعوا معاكم ونشوفوا الابن والابناء يعرفوا مهاتهم كيما الامهات تعرفهم ايه ولا هذا اللي بشعرفوه بعد لحظات
7: رفمك ببليسيتي حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي والكل بروموات.
8: مونوبري ديما معك.

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 لل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 8:48 دقيقة معنا في التليفون وباش نشوفوا يحب يثبت للناس اللي هو زيدا يعرف أمه وربي فضلها كيما هو كيما أمه تعرفه. وحيد الخذيري من المروج. وحيد صباح النور وعيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
2: شنو؟ عليكم مبروك
1: يا ربي يخليك يا وحيد. اش تعمل في الدنيا وحيد؟
2: أستاذ
1: شنو؟
2: أستاذ لغة عربية.
1: الله المستعان. شو عاملين في التحضيرات والامتحانات؟ عندك باك ولا؟
2: عندي باك.
1: أي؟
2: عندي باك لا نفسي بتوعد الحال، وعندي بنات اخواتي الزوز عادي وباك سنة ان شاء الله بالتوفيق.
1: امين يا رب.
2: لخبيري وميمة لخبيري
1: ربي نجحهم، والعقبة المرام ونور اللي هم بناتك.
2: يا عايش
1: ربي فضلهم وربي يعطيهم الوقت الطيب. عايش خويا فضلك ما عندك. وحيد انت كلمتنا على 31 328 328. التشالنج اليوم مع تشيليزي تيليكوم، نحبوا نشوفوا بالحق الاولاد يعرفوا اماتهم والا لا. موافقني 100% انه الوالده ربي فضلها كيما الامات الكل، من عينيك تعرفك فرحان ماكش فرحان، مهموم اللطف عليك ولا لا، قاعد تخمم شيخ عندك مشكله لا، قاعد تقول في الحقيقه ماكش قاعد تقول في الحقيقه. سبحان الله، هي غريزة وحاجة حاسة سادسة مزروعة عند الأم. حبينا نشوفوا اليوم اسكو الأولاد يعرفوا ماتهم ولا لا. أنت تدعي وحيد أنك تعرف الوالدة بالقدا هكا ولا
2: لا؟ أدعي أنا نعرف أمي بالقدا
1: واقع بقى هذي باش يأكدوهم بعد الأسئلة وإلا لا. وحيد
2: إن شاء الله
1: معنا الوالدة، أعطيتنا أنت رقمها باش نكلموها، مدام سعاد من باب سويقة. مدام سعاد صباح النور وعيدك مبروك.
3: صباحك يا روح ان شاء الله كل عام وانت حبيبي.
1: ربي يخليك. شو احوالك يا مدام سعاد؟
3: وربي يفضلك
1: يعني يخليك. ربي يفضلك. ربي يفضلك يخليك. شنو هي الصحة وشنو هو العيد مدام سعاد؟
3: اللهم صلي على النبي.
1: الحمد لله. الحمد لله. انت بنت باب سويقة؟ بنت باب سويقة معناها نحبها ترجي؟
3: بنت باب سويقة.
4: باب سويقة
1: تحب الترجي معناها؟ هو متاع في الفيراج لحد الحاسة حاسة بشتعبة الفيراج
3: مع وحيد.
1: مع وحيد باش يجزى وحيد الاستاذ. عندك اربع وليدات وعندك زوز بنوتات ربي يحفظهم ان شاء الله.
3: زوز بنات واربع ذكور.
1: وقداش عندك احفاد؟
3: احفاد اللهم صلي
1: وسلم. اللهم صلي على النبي ربي يفضل.
3: اثنين اربعة وثلاثة
1: سبعة تسعة
3: وثنين
1: 11 ما شاء الله ما شاء الله ربي يحفظ. 13 ما شاء الله يجوا يتلموا بحذاك نتصور حاجه تفرح برشا.
3: الله
1: ربي يفضلك ليهم وربي يفضلهم ليك. باهي مدام سعاد، وحيد ولدك
3: ايه
1: تلب وقال انا نعرف امي مليح،
3: اي
1: احنا حبينا نشوفوه.
3: هذاك روحي
1: كل خير شبيهم. ربي يفضلهم الكل،
3: اللي قلبي واللي فادي واللي روحي
1: ربي يخليهم. اسمع كلهم قد ولا فما شكون من غير لا تسمي، فما شكون عنده بلاصه زايده؟
3: الكبير والكبير ربي.
1: الكبير اللي هو شكون؟
3: هو ماهر.
1: ماهر وحيد هلا غالب وحيد
4: في وجهه
1: وحيد وحيد علق. شكون معنا في تالي؟ ما زلت معنا مدام؟ وحيد علق. عاود اطلب لي وحيد. عاود اطلب لي وحيد. وحيد اللي علق التليفون. وحيد علق التليفون. عاودوا نتصلوا به باش نشوفوا يعرف الوالده والا لا. احنا عندنا مجموعه من الاسئله مش نطرحوها على وحيد، واذا كان الاجوبه اللي يعطيهم وحيد فاليديهم الحاجه يفوز وحيد وتفوز الوالده بالكادو. وحيد معنا في التليفون.
3: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. ان شاء الله ربي يعطيك الصحه ويعطيك القوه ويعطيك الحاجات الباهيه الكل.
3: يرحم اللي جابك.
1: يفضلك يعيشك يا حاجه. ربي يخليك وربي يعزك ان شاء الله.
3: طول عمرك يا روحي.
1: ربي يخليك. لا اقعد معنا توبش اسال وحيد لانه نحاول نتصلوا. نعاودوا نتصلوا بسي وحيد لانه سي وحيد
4: التليفون تسكر.
1: التليفون تسكر.
5: عنده نمرو اخر حاجه.
1: نحاولوا نتصلوا بوحيد بربي في الله مباشر. سينو البارح شنو طيبنا حاجه في العيد؟
3: البارح
1: نهار الاول كرسي بالعسبانة.
5: نهار
3: الثاني البارح.
1: نهار الثاني ونهار العيد اش طيبت؟
3: عند الاول من شوي وفي الليل قبال.
1: في الليل شنو؟ كلية. كما تقريبا العائلات التونسية كل به. هاي مدام سعاد اقعد معنا. وحيد رجع معايا في التليفون. وحيد هاي وحيد انا نسأل وانت تجاوب ومن بعد الحاجة تقول جواب صحيح ولا لا. انا عندي الاجوبة متاع الحاجة. 3-2-1 ننطلق. وحيد اكثر ماكلة الوالدة تحبها وديما تطيبها؟
2: الكسكسي نورمالمون كل نهار جمعة يعني.
1: كسكسي كسكسي كسكسي باش
2: كسكسي بالحمل علوش.
1: حاجة جوابه صحيح؟
3: صحيح.
1: أكثر حاجة كسكسي بالحمل علوش
3: صحيح.
1: واضح. هذه النقطة الأولى. عندك 5 أسئلة وحيد إلى حد الآن ماشيين في 2 الصحيحة. أكثر حاجة تقولها أمك في الدار وحيد؟
2: عندها الأدعية، عندها برشا دعاء ديما. خويا الكبير بتاع الحال واخوتي الكل وانا يكثر ربحك ويملى جبحك. هذه برميل
1: معلاها يكثر ربحك ويملى
4: جبحك.
2: جبحك
1: جبحك شو معناها؟
4: جبح النحل.
3: المكتوب
1: المكتوب
4: معناها
2: مقداد عاد ولد الحال فوين يعرف.
1: احنا جايين من موريتانيا معناها ما نعرفوش. برا بركة يا وحيد
4: رفيق باب الخضرة. انا باب بحذانا رفيق
2: باب الخضرة والحال فوين
1: تيلا حوم الكل يا ولدي وتونس الكل ولا 24 ولاية لكل به. حاجة ديما تقول هذا يكثر ربحك وكيفاه؟
3: ويملى جبحك.
1: جوابك صحيح يا وحيد. هاي يا وحيد اكثر حاجه تغشش الوالده شنو هي؟
2: والله نتصور ما تحبش تكون يعكسها. امي ما تحبش تكون يعكسها.
1: حاجه شنو هي اكثر حاجه تغشك من ولادك؟
3: تحبش ما يغشونيش.
1: ايش شنو اللي يغشك منهم؟
3: ما يغشونيش بتاتا.
1: جملة عمره ما غشوك.
6: لعبلي
3: يغشوني.
1: اسمعني ما عكسوكش مرة. عندك انت ساعات حب تاخذ قرارات وهم يقولوا هكا ليه عايش امي وكذا ولا ليه؟
3: لا لا
1: دي ما يسمعوا الكلام.
3: يعني
1: اللي تقولوا انت كهو.
5: ما يحبش
1: يعكسوها. ما يحبش يعكسوها. نعتبره الجواب صحيح. وربي يفضلك ان شاء الله يا حاجة. سؤال القبل الاخير. وحيد اكثر حاجة تفرح امك؟
2: أكثر حاجة تفرحها هي أنها تحب تشوفنا متهنين وفرحانين وملمومين زايرين بها يعني في المناسبات ولا غير المناسبات.
1: نتصور حاجة إكسبسيونيل مع ما شاء الله عدد الحفيد. ربي يحفظهم الكل. نتصور لمتكم حاجة ما شاء الله وربي يحفظكم الكل. الحاجة أكثر حاجة تفرحك شنو كما قال وحيد؟
3: هذيك زمتي تبدأ ولدي متهنين زايرين بيا أكبر فرحة في حياتي.
1: ربي فرح قلبك وإن شاء الله ديما فرحانين. السؤال الأخير يا وحيد. ربي خليك. هيا خلنا نسمع الفن الجانب الفني. وحيد أكثر مغنية تتسلطن عليها الحاجة وتحب تسمعها؟
2: نعمة.
1: تحب نعمة حاجة؟
3: نعمة
1: أحسن. الله يرحمها وينعمها. أحسن مغنية بالنسبة ليك في تونس
3: هي نعمة.
1: هي نعمة. جوابك هي الخامس صحيح. وحيد برافو مبروك عليك يا وحيد. مبروك على الحاجة.
6: مبروك يا وحيد.
1: مبروك على الحاجة. مبروك عليك يا وحيد. وريت لنا وريت للناس الكل اللي انت تعرف الوالدة مليح والوالدة تعرفك اكيد اكثر من اللي انت تعرف روحك. ربحتوا معنا في عيد الام ابونمو بوك 5G جراتوي عام كامل 12 شهر من اهداء تونيزي تيليكوم. مبروك عليك. حاجة فرحانة وتزغرت. هاي وحيد نعطيوك يا حاجة يا حاجة كلمة الختام للناس اللي تسمع فيك. دعيوة باهية هكا بصوت كلمة زين.
3: الله ينجحكم.
1: أمين يا رب.
3: الله يبعد عليكم زلات الحرام ولاد الحرام.
1: أمين يا رب.
3: يجعلكم كزيت فوق الماء.
1: أمين.
3: ربي
1: يبارك لك. ربي يفضلك يا حاجة. ربي يشد لك في صحتك وربي يرزقك حاجة إن شاء الله.
3: يفضل لك ما عندك.
1: يخليك.
3: إذا أمك موجودة ربي يفضلها.
1: ربي يفضلها. ربي يفضلها موجودة يا حاجة. ربي يعطيها طول العمر.
3: ربي يفضلها لك ولا يشويك فيها.
1: أمين يا ربي. أمين.
3: رانا أمات رانا عزيزين ياسر.
1: نعرف. ربي يفضل
3: وربي سبحانه يستجيبنا.
1: يا رب يفضلكم ان شاء الله وربي يعطيكم الصحه وان شاء الله في حجه يا حاجه وربي يعطيك الحاجات الباقيه كل نبوسوك برشا ومي سعاد وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يخليك يفضلك
3: كل عيد انتم حيين
1: وانت يا ربي يحييك الامثال والعاقبه لل 200 سنه القدام بالصحه والفرحه والحاجات الباقيه الكل وحيد نسلم عليك وحيد كان عندك على شكون تحب تسلم ربي يفضل لك الوالده يا وحيد وربي يعطيكم الوقت الطيب قولي وحيد
2: وبربي اليوم بكيف الحال نسلم على أمي ربي يفضلها ويطول في عمرها مرتي وسرالي مرام ونور وأخواتي الكل ربي يفضلهم وربي يحفظهم وتلامذتي بكيف الحال ونسلم عليكم أنتم ليكيب كامل اللي نتبع فيكم تقريبا من 2015
1: ربي يخليك يا وحيد
2: ربي يمتعكم بالصحة
1: أمين أجمعين وحيد مدام الحاجة معنا يا حاجة
3: بابا
1: نهار لحد موعد الأمهات
3: إيه
1: مش يجيوا بحذاك الكل على الباب السويقة
3: اللهم صل يعني
1: دي
3: اكبر فرحه
1: تحياتي هذيك باهي هذاك ربي ديما فرحه ما احكي ليش تحب كادو من عند وحيد ايش تحبوا ياخذ لك وحيد ولا ماهر عاد سي ماهر المدلل
6: اللي
3: يحبه
1: اللي يحب
3: حتى قبله
1: تيلي القبله هذيك مقدور عليها وحيد محضر روحك نار لحد ولا
2: ان شاء الله ديما على
1: استعداد على استعداد واهبة استاذ عربيه ديما على استعداد وحيد يقول كلمه باهيه للوالده قبل ما نعلقوا
2: نحب نهديها أغنية
1: شنية الأغنية
2: ونقول لها ست الحبايب يا حبيبة
1: ربي يفضلها ربي يفضلها
2: ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل التيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة
1: برافو برافو
4: والله يغني بالكدا يا رب
1: ما أحلى صوتك يا وحيد والله ما شاء الله أو الأغنية اللي غنيتها أنت ست الحبايب إهداء لكل أم على قيد الحياة نهديها لك لك أنت يا حاجة
3: يعيشك
1: يا ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى ربي يخليك يا ربي يخليك سال عيدك مبروك مرة أخرى يا حاجة وحيد ربي فضلك الوالدة سلموا عليك برشا وحيد الخذيري سلموا على الحاجة سعاد ونهديوا الأغنية اللي كنا نسمع فيها لكل الأمهات ربي فضلكم وربي يعطيكم الوقت الطيب وربي يرضيكم علينا إن شاء الله ويرحم كل أمة وفاة وإن شاء الله عيد أمهات سعيد للجميع تونيزي تيليكوم تقولكم عيد سعيد لكل الأمهات وما تنسى واش انتم اللي تسمعوا فيا كلمة صغيرة من القلب نجم تفرح أم أكثر من أي هدية ربي يفضل كل الأمهات نلتقي بعد الأخبار
0: راف ماج ببليسيتي أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن أفار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا
7: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات لا قصان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريدي ديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار عيش كل بونت وكل فرحة مع توبنات عيش جو الكورة من الدار
8: توبنات Very fiber people.
9: شارك وربح مع مايونيز جديدة باش تدخل في القرعة أبوني جديدة صور البلاب خفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بنّا

0: مرحبا بكم في الجزء الأخير من حلقتنا لليوم. سعداء باستقبال وبحذنا كيما كل نهار جمعة شيخنا سيف الدين الكوكي. شيخ عيدك مبارك، كل عام وانت بخير وربي يعطيك ما تتمنى، وإن شاء الله العيد يتعاود عليك بالصحة بالفرحة بالرزق بالحب بالحاجات الباهية الكل. كل عام وانت بخير يا شيخ.
1: خويا كل عام وانت حي بألف خير، إن شاء الله ربي يحييكم لمثاله، وإن شاء الله ربي يعطيكم حتى يرضيكم، وإن شاء الله ربي يعاودوا علينا إن شاء الله سنين عديدة وأعوام مديدة. إن شاء الله ربي يجعل هذا العيد بادرة خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد جمعاء، وإن شاء الله ربي يحيينا للعيد القادم بإذن الله تعالى، ولا يحرمنا وقفة على جبل عرفة الأعوام القادمة إن شاء الله.
0: أمين، ربي يرزقنا حج الناس كل إن شاء الله يا ربي، وكل ما نشتاق لزيارة بيت رب العالمين إن شاء الله ربي يرزقه حج في الأعوام القادمة. شيخ، احنا ديما نقولوا أنه ربي سبحانه عنده مواسم وعنده نفحات نكثر فيها من الطاعات، نحث رواحنا ونحث الناس على نحاول نتقرب قدر الإمكان في اللحظة ذيك وفي الأيام ذيك من رب العالمين، كما 10 الأواخر من رمضان، 10 الأوائل من ذي الحجة، يوم عرف، العيد، ثلاثة أيام بعد العيد اللي مازلنا في العيد راه مازلنا في أيام مباركة. ولكن سبحان الله تحس نفسك بعد كان واحد وصل وبعد يهبط يديه، تحس النفس تعيا، البدن ساعات يعيا، يصيرك الرولاشمون معناها نحسوه بعد رمضان العيد صغير ولا يمات الأولين، نحسوه بعد ذي الحجة ومع العيد وتعب العيد اللي فيه تعب وكله إن شاء الله يا ربي الكل بأجر، ربي يكتب لنا الأجر في كل شيء. شو نعملوا باش نحافظوا على سميك تو؟ أنا خلينا نضمنوا الأدنى المطلوب بعد ما طلعنا البارة عالية في العشرة ذي الحجة، باش واحد ما يصيرش كل نوع من العودة إلى الوراء برشا، فما سوي معين ما يزمنش انتحوا عليه؟
1: أي نعم سيدي خويا، بداية أسأل الله تعالى أن يتقبل منا الأعمال الصالحة، أسأله جل وعلا أن يتقبل منا الطاعات، أسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الأضاحي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم مصباح نسمع فيكم خوي رفيق، ومش مصباح حتى في الحومة، اليوم مصباح بعد صلاة الفجر برشا حبيبات من الحومة من الأقارب من الجيران، يعني تحس في اصلا فما شكون ساكي، ما كنا نحكيو قبيله اليوم فما صلاه جمعه واللي فما جمعه اليوم بعد لازمنا نمشيو،
0: كاين اثنين اليوم،
1: كاين اثنين يعطيك الصحه، وهذا راهو امر طبيعي وعادي، حتى ما نتهموش انفسنا بالنفاق وما نتهموش انفسنا بالتقصير، وهذا عادي جدا. انت قلت كلمه باهيه برشا، انه الباره تعالى في مواسم الطاعات، سواء في العشر الاواخر من شهر رمضان، سواء في العشر الاوائل من شهر ذي الحجه، يعني تلقى النفوس تتوق الى الله عز وجل، تتوق يعني علاش فما اكل امطار الاخيره اللي واحد يبدا يحاول من خلالها أنه يتنافس من أجل نيل الجائزة، وهذا طبيعي جدا بعد بلوغ المرحلة الأخيرة، سواء مرحلة العيد أو سواء ليلة القدر، ترقى الإنسان يتراجع منسوب الإيمان، ونحن عقيدتنا أهل السنة والجماعة في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، ما فماش يكذب عليك يقولك أنا إيماني ثابت لا يتزعزع، وهذا عاشوه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومنهم من حتى اتهم نفسه بالنفاق ومشاش كال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الوضعية تقريبا اللي نعيشه فيها نحن، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوب الإجابة البشرية الطبيعية اللي ما فيهاش مزايدات على المسلمين، يقولهم والله لو بقيتم على تلكم الحال التي تكونون فيها معي، والكلمة متاعك تكونون فيها معي هذاك في حق الصحابة، ولكن في حقنا نحن تكونون فيها مع الطاعات والقربات والإقبال على الله عز وجل، لو بقيتم على تلكم الحال التي تكونون فيها معي لصافحتكم الملائكة مصافحة، ولكن ساعة بعد ساعة هكا الدنيا، ساعة بعد ساعة، وإن القلوب تكل وإذا كلت عميت، حتى فيما يتعلق بالطاعات، هذيك علاش

0: بعض أهل العلم كتبوا كتب وتكلموا في موضوع ما يسمى بالاقتصاد في الطاعة، أنه الإنسان نسميه نحن الدوزاج، كما نسميه في الكرة، كما نسميه في الخدمة، كما نسميه في الطاقة الجسدية غيره، فما طاقة زيادة متاع عبادات اللي النفس ربما وقت اللي تفوت الحد اللي ربما انت ماكش متعود بيه راهو ينجم يوصل بيك الحال الى انك تكل، واذا كان كليت ربما تترك الكل. فنحب نقول انه ربي سبحانه وتعالى سبق في علمه خير رفيق انه نحن بشر، وسبق في علمه أنه نحن مناش ملايك، وسبق في علمه أنه نحن مناش من كبار العلماء ومن كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعطانا بعض الآيات القرآنية اللي فيها إشارات تدل على شنو النجم نعمله بعد مواسم الطاعات، شنو النجم نعمله بعد مواسم الطاعات اللي يصير فيها الرلاشمو اللي تحكي عليه. قال ربي سبحانه وتعالى فيما يتعلق بأعمال الحج خاصة كما الفترة هذه: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكر. هذه واحد، يعني بعد انقضاء المناسك الأعمال اللي كنا نحكي عليها على مدار 10 أيام سواء للحاج أو لغير الحاج، إيه شنو نعمل نرتاح؟ لا، فاذكروا الله كذا، ما تسيب الجملة، على الأقل حافظ على الحد الأدنى، والحد الأدنى هنا أسهل ما يكون. أنا قلنا نحن قبل هو يظن الناس أنها من أيسر العبادات، ولكن خليني نقول هي من أيسر العبادات من حيث الحركة، من حيث أنك أنت تبدأ قاعد هكي تذكر في ربك سبحانه وتعالى،
1: لا تتطلب مجهود بدني ولا تعب جسدي، مش صيام ماهوش صلاة، قوم وتوضى وصلي واقف ونوافل وكذا، وانت في أي حال في حتى متكي راقد في القهوة
0: في مبنك في الدار
1: في أي بقعة تقدر تذكر رب العالمين،
0: يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في باش تقعد ديما على أقل السميق اللي تحكي عليه هذا كما. فإذا قضيتم، أنا اللي شدني في الآية هذه بقطع نظر أنها آية خاصة بالحج، ولكن ليست العبرة بخصوص اللفظ، إنما العبرة بعموم المعنى. اتنخذنا بروجيكسيون من بعيد، انقضاء المناسك إيش؟ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، وهذا موجود حتى ينسحب حتى مش على الحج فقط، حتى على الصلاة. فإذا قضيت الصلاة، الآية هذه اللي تتعلق بصلاة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله ذكرا كثيرا لعلكم تفلحون. قال ربي سبحانه وتعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الآية هذه ربما أقوى من بقية الآيات اللي قلناها توا، لأنه الآية هذه تتعلق بالحج والآية هذه تتعلق بالصلاة، ولكن الآية هذه فإذا فرغت فانصب. شو معناتها فرغت؟ أي أنك أنت كملت. برشا ناس يفهموها بالغلط، لكن توا ما عادش يفهموها بالغلط، ولات الناس كل تعرف ما معنى أنك تنصب. مش تنصب بلغتنا نحن تعمل اش تحب، لا، تنصب يعني المقصود بها أنك أنت تذكر ربي سبحانه وتعالى وتحافظ على الحد الأدنى من العبادات، خاصة عاود نقول أنه تتذكر بعد مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان. عملنا حلقة أخوي رفيق هنا في الرفماك وقلنا راهي الأعمال بالخواتيم، وانت وقت اللي تسألت في الرفماك بلوس باش تعرف انا قداش نتبع في الرفماك بلوس اش سألك زياد قال لك شنو تتمنى، من جملة ما تمنيت قلت حسن الخاتمة. هذا اعظم ما يمكن ان يطلب من الله عز وجل، ان يختم الله سبحانه وتعالى. هاي سيدي نمشي معك لبعيدات، نعملوا تصويرة مصغرة، ونحن كنا نحكيه ونفدلك شوية هكا مع زياد قبيلة، يعني وقت اللي الانسان قام عشر الاوائل من شهر ذي الحجة وطاعات وقربات والصدقات والانفاق في سبيل الله وادخال البهجة والسرور على الفقراء والمساكين، ثم صيام يوم عرفة، ثم يوم النحر، ثم ذكر الرب سبحانه وتعالى يوم الرابع. يا يزي عندك هوا عاد يشنوه توعد بش واحد قال بش تمرون عيشتنا هكا تقالت راو. يعني هل القربة الى الله عز وجل؟ بالعكس، هذه منتهى السعادة. شنو ينجم يعمل هذا؟ مباشرة يسول له الشيطان عليه لعنة الله تعالى. اللي
1: من الاخر الفكرة اعطيت حق ربي توا كانك بشيخ وحقك انت
0: راو ذي قاعد يتقال.
1: اي مش حتى يتقال، سبحان الله، هو النفس ضعيفة، يجي في النفس سيبه متاع العبد كل مل هاني عملت ربي غفور رحيم تعديوا ثلاثة أيام العيد أكه بعد هذا اللي نحاولوا ننصحوا روحنا قبل الناس
0: هو على هو, هو أخوي رفيق إذا كان يوقف عند الفكرة أنه مثلا تعبت كذلك كلنا تعبنا والكلنا اجتهدنا والكلنا حاولنا أنه نقرب الرب سبحانه وتعالى وعطينا ما عطينا إن شاء الله ربي يتقبل ونقعد وديما ما عطينا حتى شيء مقارنة باللي أعطانا ربي سبحانه وتعالى هو غني علينا وعلى أعمالنا وعطاعاتنا وعلى صلاتنا وعلى صيامنا وعلى قيامنا ولكن أنه إنسان يتجاوز مرحلة الفتور الرلاشمون اللي تحكي عليه إلى مرحلة أنه يتعدى إلى المعصية ويتعدى إلى شرب الخمر ويتعدى إلى أنه يشرب الخمر بالحم قدمه لله عز وجل قربان فهذا الخطير هذا اللي قاعد يصير تقول له تحكي معه يقول لك أنا راني عملت اللي علي وربي غفور رحيم كما كنت تحكي لكن أنه نوصله إلى مرحلة الفتور العادي ثم أنا نذكر ربي ونحافظ على الحد الأدنى من القربات الصلاة في على وقتها ذكر ربي سبحانه وتعالى ما طالبين ربي ما هوش طالب منا حاجة كبيرة فيما يتعلق بما بعد الـ الـ الـ المواسم الطاعات ولكن على الأقل الإنسان ما يعصيش رب ما يتجرأش على ربي سبحانه وتعالى وربي قال آية يعني عظيمة تجسد ذلك الذي يعصي الله عز وجل مباشرة بعد مجهود قدمه يقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة المرأة اللي اجتهدت على مدار أيام وهي تصنع في قطعة صوف من أجل اللباس أو من أجل الغطاء ثم خذيت برأس الفتلة كما كل واحد عاصي بعد ما اجتهد ياخذ برأس الفتلة متاع الطاعة اللي هي الحم اللي قربوا الرب سبحانه وتعالى قربان ثم يركزوا على الطاولة وياخذ معاه معصية باش في باله بروحه أنه أو يسول له الشيطان عليه لعنة الله راهو الشيطان أخوي رفيق راهو قالها صراحة لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم نرجع للكلمة اللي أنت قلت أخوي رفيق الأعمال بالخواتيم يا ناس قديش من واحد اجتهد قديش من واحد حج بيت الله عز وجل قديش من واحد يعني صام يوم عرفة واليوم الرابع مشى قال لي توا بصراحة خلي واحد يفرهد روحه وكذا ومشى خلي نسمي الأشياء بمسمياتها مشى شرب الخمر ومشى أخوي هز الحم متاع أو جزء من الحم متاع الأضحية متاعه واستعمله في معصية وشرب معاه الخمر ثم بعد نهار اثنين ثلاثة أو حادث مرور شو كيفاش تحب يختم له ربي سبحانه هذا لن ينظر إلى ذلك اليوم الذي صام فيه ولا ذلك اليوم الذي اقتنى فيه الأضحية متاعه الأعمال بالخواتيم وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة قديش من نهار هو يجتهد ويذكر في ربي سبحانه وتعالى إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة الزمن الطويل حتى إذا بقي من عمره مقدار ذراع ختم الله تعالى له بعمل أهل النار وأدخله الله تعالى النار النصيحة اللي نحب نقولها أنا لنفسي والأحبابي من المستمعين نقول لهم راهو عادي جدا أن نعيش الفتور مش نعيشه فيه في العبادات حتى في الخدمة اليوم جاء كما قلت تحكي انت اليوم الناس ماشيه تخدم فوق
1: نمشي معك اكثر نعيشوا الفطور ساعات حتى في الترهيد
0: اي والله
1: حتى كي تمشي البقعه باش تفرها ثلاث اربع ايام تقلق تحب ترجع لحومتك ولدارك هي طبيعه النفس شيخ ديما تقلق ديما تبحث على حاجه اخرى وتعيا وتحب ترتاح وتميل ساعات الحاجات ما يزيدش تميل لها انت قلت الحد الادنى من القربات الحد الادنى من العبادات اللي هي المحافظه على الصلاه خلينا نتفاهم على هذا الناس الكل ونذكر روحنا بها والحافظ أنه الإنسان يحاول ديما يحافظ على ذكر الله وحاجة نحطوها في مخاخنا الناس الكل ونتكلم قدامك أنت وأنت تراقبني شيخ بعد اللي واحد عمله أي واحد فينا يسمع عاون صدق شريك العلوش ونيته قربان الرب العالمين صام عرف صلى ركعتين دعا فيهم ربي هبط الدمعة طلب حاجة وكل من خليوش الشيطان يسهل لنا العودة المعاصي وإحنا مازلنا خارجين من عرفة وعيد ونصف حج وكذا واحد يخاف انه يسقط من نظر رب العالمين. هذه حطها في واحد في في في في, في راسه ما يحط يخمم فيها انك سبحان الله كلنا نتمنى انه ربي يحبنا وانه ربي يكون راضي علينا وانه ربي يكون ولينا في الحياه الدنيا. نقولك اللحظات هي لعلها دمعه ركعه تخليك عند ربي كبير. ربي كريم وكبير وما يخسرش اعمالنا لانه ما حشوش بهم, ولكن خاف من انك تسقط من من من نظر رب العالمين. هذه اكثر حاجه تخوف.
0: اي نعم, لا تجعل الله تعالى اهون الناظرين اليك. راهو وقت اللي ديما انا ايش نقول, تذكر كل لحظات انت بيدك ديما تقول اخوي رفيق, تذكر كل لحظات اللي عشت فيها منتهى الطاعه ومنتهى لذه الطاعه ومنتهى القرب الى الله عز وجل. وقت اللي تسول لك نفسك معصيه من المعاصي, تذكر كل موقف, قصه كالزم بالمونتاج وحطه في راسك. وقت اللي تقول هذا يعمل في هذا, بعد بعد هاللذه هذه
1: انت ساعات متعرق ما تعقلش روحك.
0: اي والله ما تعقلش روحك. نحن نقولوا عادي جدا انه الانسان يتراجع الايمان متاعه والفتور هذا. تعرف خويا رفيق الفتور هذا للحجاج يحسوه, الحجاج يحسوه
1: وهذاك بعد التعب البدني هذاك كله عادي,
0: خاصه للي مشى للي مشى في اخر فوج. اللي مشى في اخر فوج اللي يمشي اول الفوج, اول رحله ثاني رحله, ثم باش يروحوا هما باش اول عوده تجي نهار الاثنين, هذاك ما يحسوش برشا. اما شكون اللي يحس؟
1: اللي يقعد برشا
0: اللي
1: بعد
0: يمشي اخر رحله ويقعد برشا بعد الحج. ما عندكش فكره نحكي لك
1: سبحان الله. هو في بيت ربي,
0: هو في بيت ربي, هو في الحرم, هو في كذا, لكن النفس تتوق للدار للعائله للصغار. الحرم بدا يفرغ, ثم كي مش الملل, هذا ليس استنقاص من المقام ومن الارض, ولكن عادي جدا. نحكي لك الشيء هذا عشناه للي يمشي اخر رحله ويروح بعد
1: تطويل عليه المده بعد الحج,
0: المده والحج يفرغ والدنيا تفرغ ويولي كين وحده, خاصة في الوتيل وكذا. فاللي حبينا نقوله في نهاية الأمر أنه التراجع الإيماني والفتور راهو عادي جدا. ما تتهمش نفسك بالتقصير والنفاق, ولكن حافظ على الحد الأدنى. راهي الأعمال بالخواتيم, راهو كل معصية تنجم تعملها فكل لحظة ذيك تذكر اللي تنجم تموت فيها ويمشي. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا حتى نلقاه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, حتى يأتيك الموت. نسأل الله تعالى أن يطول في أعمارنا وأعماركم في الخير. اللهم أمين يا رب العالمين.
1: أمين. ونذكر كلنا وكلنا زاد دعينا ربي في عرفة, حتى اللي مش في جامعة في كرهبته في داره في دعاء ربي وينتظر إجابة من رب العالمين. دونك في الأثناء عيب علينا أنه بعد لدعيته وانتظر ربي يستجيب لدعوتي ثلاثة أربع أيام أنا بعد الحج وبعد العرفة وبعد الوقفة وبعد العيد نرجع وكأنه شيئا لم يكن.
0: أن الله تعالى توا بصدد أنه يحذر لك
1: ربي يحذر لك إن شاء الله في استجابة, وكأنه ربي يحذر لك في هديتك أنت ما كنت
0: ربما تسحب.
1: صحيح, وربي شكور ذاك حبيت قلت وربما تسحب لأنه الذنب يمنع استجابة الدعاء. وهذا بإجماع العلماء. ربي يحفظنا وربي يهدينا وربي يثبتنا. الناس الكل احنا أول الناس المعنيين بالكلام اللي قاعد يتقال. ربي يعطيكم ما تتمنوا وإن شاء الله جمعة مباركة على الجميع. أمين. شكرا لك شيخ سيف الدين الكوكي بنين العلوش
0: يا خويا. ما
1: شاء الله ما شاء الله. يلا ربي يخليك يا شيخ, شكرا لك. جمعة مباركة على الجميع. ساعة يستحب فيها الدعاء ما بين العصر والمغرب, ويرجح أنها تكون ساعة إجابة في الجزء الأخير قبل المغرب, الدقائق الأخيرة, العشرين دقيقة, نص ساعة الأخيرة. أكثروا من الدعاء لعل الدعاء يوافق ساعة إجابة. اقرأوا سورة الكهف واكثروا من الصلاة على الرسول طيلة اليوم من توا حتى للمغرب, وانت في كرهبتك في دارك في خدمة بالصلاة على الرسول. إن شاء الله ربي حقنا أمنياتنا ويوجد جيب دعواتنا. جمعة مباركة على الجميع. ملتقانا إن شاء الله نهار الاثنين في حلقة جديدة من الرفماك. ديما الموعد من 7 حتى للتسعة ونص, وديما على ديوان FM. نهاركم أسعد الأيام. مرة أخرى جمعة مباركة. بوين كاد الناس كل. تحية لصديقنا عزيز في الإخراج, صديقتنا وجدان في الإخراج الرقمي. سلموا على صديقنا حسام يحيى غالب علينا اليوم, قولوا له عيدك مبروك كيف كيف. نعيدوا على عزيز على وجدان على فريق الإعداد. سلموا على ريم مخبي جهنا السليني, إن شاء الله عيدكم مبروك وشكرا على أعداد. ملتقنا نهار الاثنين. نهاركم أسعد الأيام. باي باي. تشاو تشاو.
2: راف ماك غديف. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net, ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM. ديوان FM صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ويكند على كيفك.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: يسبح النور، يسبح الورد، يسبح الفل والياسمين. أهلا وسهلا، مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تابعوا في ديوان فام. تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا، مرحبا. هذا موعد جديد من ويكاند على الكيف، كما تعودتوا بينا كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش إن شاء الله. 5 ساعات من البث المباشر باش قدموا لكم فيهم طبعا آخر مستجدات، آخر الأخبار، مواضيع مختلفة في علاقة بالشأن العام الوطني يعني المحلي وأيضا العربي والدولي، إلى جانب الفقرات اللي تعودتوا بها نتاع لي كرونيكور دو ليميسيون. إن الساق نتاعنا يمشي واحدة واحدة. ساعتنا الأولانية طبعا قسموها ما بين الموسيقى الصباحية اللي نحبوا نسمعوها الصباح بالطبيعة، فيروز، شوية تربع، عبد الحليم حافظ، ممكن تعرفوا يزمني نعدي عبد الحليم حافظ، ما كاينش العينين ما تتحلش. ونعطيكم فكرة بعد تقص كيفاش باش يكون بالنسبة اليوم، نقول لكم شنو هو، تخبي لكم النجوم والأفليك حسب الأبراج متاعكم في قراءة ديما متميزة صديقتنا وزميلتنا هيفا بن يوسف. وترافقني هذا الصباح في الإخراج وزيرة الطاقة الإيجابية نيديا بالحاج. بونجور ندوش، هاي مدام أميل التحقت بالركب، وقولوا لها صباح الخير، نورتنا يا أمولة. وكامل الفريق يبدأ إن شاء الله حاضر معنا بعد أخبار السبع. نرجع لكم أنا بعد شوية باش نعطيكم الميتيو، ومتوا نقعدوا مع فيروزيات ونسمعوا مجموعة من أفضل مغنيات فيروز.

0: هوف فوقوني يا خالي فوقوني هوف.
1: انا سيدي المعنى والفصاحه بهالساحه العالية وكل ساحه وسيف بيمسح الاعداء بحده مثل ما بتمسح الارض المساحه.
0: هوف هوف هوف رماني بدهر بالمثلك رماني فوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور اليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان اف ام صوتكم. بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: 6:30 على ديوان فام. أهلا وسهلا مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة. رحلتنا بديت 6 متاع الصباح مكملين معكم حتى للحداش، 5 ساعات من البث المباشر. برشا موسيقى بنينة باش نسمعها خاصة ساعتنا الأولانية، وندخلوا فينا سق تصاعدي ابتداء من 7 بعد أخبار 7 في تغطية لأبرز وأهم الأخبار في علاقة بالشأن الوطني المحلي العربي وأيضا الدولي، إلى جانب مختلف الفقرات اللي قدموهم لكم لي كرونيكور دو ليميسيون. برشا مواضيع باش نحكيو فيها اليوم، خليكم معنا في المتابعة. ولكن كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ هذا باش نعرفوه توت سويت.
0: طقس اليوم
1: يكون الطقس اليوم السبت 30 مايو 2026 مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر مع ظهور أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الغربية. تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة، أما البحر فيكون قليل الاضطراب. وتسجل درجة الحرارة انخفاض طفيف حيث تتراوح بين 22 و 31 درجة بالمناطق الساحلية وتصل إلى 37 درجة بالجنوب الغربي.
0: طقس اليوم
1: نكملوا نحلوا عويناتنا توا، نكملوا نشربوا قهوتنا. بطبيعة كما تعودتوا لقيت هذية يكون الموعد مع شكون؟ مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: ترديش ما تعنديش امتى احس ام بوجودي امتى اعيش عايزة اعيش ماما وبابا دقة قديمة
1: دقة قديمة دقة قديمة
0: ماما وبابا دقة قديمة
1: دقة قديمة دقة قديمة
2: محكمة

0: أما أنا مشكلتي جد الجد وجد الجد وجد الجد،
1: وأنا عندي مشاكل ملها عد وملها عد وملها عد.
2: شطت

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: الدنيا حظوظ، الدنيا حظوظ. الحمل
2: ربع نهار عيد وما زلت تحب تعمل ألف حاجة، مثالش اللي ما عملتوش في العيد هاو الويكاند يخليك تعيشه ملعيش جو اللمة من جديد.
1: الثور
2: نعرف اللي انت تحب التصنيف والماكلة، مالا سيسلنا على هيك الحيمات وحسب هيك السعرات والفليسات زادة وقلل ودلل، مثالش نوع وكل اللي نسب صحتك زادة.
1: الجوزاء
2: جوك عاد العيد، مكالمات ضحك واخبار من كل بلاصه، تحس كل شيء وفيه، مثالش استغل الويكاند ولا كانك بعيد التكنولوجيا تفيد.
1: السرطان
2: خذ مسافه من اي شخص يستفزك وحافظ على راحتك النفسيه، نهار باهي للقعده مع ناس ترتاح لهم وتحكي لهم اللي في قلبك.
1: الاسد
2: تحس روحك مازلت تعب من العيد والزيارات والحوسه، استغل الويكاند باش ترجع طاقتك من جديد وتقعد مع روحك وتراجع افكارك.
1: العذراء
2: مخك يحلل في كل تفصيلة، حتى في شكون غسل الصحان وشكون اللي جبد روحه من الحركة وشكون عيد وشكون ما عيدش، تقعد تحلل وتعاود، حاول ترتاح شوية وتقبل انه عادي كتعديها الأمور وتربح راحة بالك.
1: الميزان
2: نهار مناسب للمصالحة ولم الشمل، إذا فما سوء تفاهم قديم كلمة باهية تنجم تبدل الجو الكل، حاول ما تترددش برشا ويلا أصدم ولا يهمك.
1: العقرب
2: مش كل نظرة ولا ستوري فيها حكاية مخفية ليك، عقلك يعمل سيناريوهات أكثر من المسلسلات، مثالش ريحوا هك العقل.
1: القوس
2: رد بالك ما التهور في الكلام، الصراحة حاجة باهية، أما كلمة على كلمة إيش يحزن وقتها من نبزيت.
1: الجدي
2: إلغي كل شي في عقلك وركز كان مع اللحظة اللي انت فيها مع الناس اللي تحبها مع اللمة العائلية وريلاكسي روحك من غير ما تضيع طاقتك.
1: الدلو
2: أفكار جديدة وطاقة مختلفة اليوم، تنجم تلقى روحك تخطط الحاجة جديدة على غفلة، المهم ما تبلغش في العنيد، مش لازم تكون ضد الطيار كل مرة باش تثبت إنك مميز.
1: الحوت
2: الحنين والذكريات تعيشهم بقوة اليوم، اسمع موزيكا ارتاح واخرج من أي جو سلبي، مش كل شيء تحوله لفيلم درامي، فرفش وعيش الجو.
1: الدنيا حظوظ،
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
5: ديوان FM فلاش نيوز
6: موجز السابعة صباحا. ديوان FM صباح الخير. كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يدعو إلى تكثيف الاستعدادات لتأمين التزويد بمياه الشرب خلال فصل الصيف ومتابعة الكميات المخصصة للري بكل ولاية، إلى جانب مزيد الاستعداد لموسم التجميع وتحسين التنسيق بين مختلف الولايات والهياكل المتدخلة. وأكد الحبيب لدى إشرافه الجمعة على جلسة أعمال خصصت لمتابعة المشاريع التنموية وبرامج التدخل بقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بولايتي تونس وبن عروس، يؤكد على ضرورة رفع كل الإشكاليات التي يتعذر حلها على المستوى الجهوي إلى المصالح المركزية في الأجال المناسبة قصد إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها وضمان نسق إنجاز أفضل للمشاريع والبرامج التنموية. والحبيب يشير إلى أن أيام عيد الأضحى مرت في ظروف عادية دون تجهيل قطاعات تذكر في التزويد بمياه الشرب باستثناء بعض الاضطرابات المحدودة والظرفية الناتجة عن تسجيل أعطاب على مستوى الشبكات. بلدية تونس تعلن في بلاغ للعموم أن الدخول إلى حديقة الحيوانات البلفيدار بالعاصمة سيكون مجانيا اليوم السبت انطلاقا من الساعة 11 صباحا وغدا الأحد بداية من الساعة 9 صباحا، وذلك بصفة استثنائية بمناسبة انتهاء أشغال الصيانة وإعادة افتتاح الحديقة. التدخلات الميدانية لمختلف الهياكل الجيوية والمحلية المشتركة بولاية بنزرت خلال فترة عيد الأضحى تفضي إلى رفع حوالي 2800 طن من الفضلات إثر تأمين مصالح الولاية والمعتمديات والبلديات حصص استمرار ومضاعفة الدوريات المخصصة لرفع النفايات وتنفيذ حملات استثنائية للنظافة من أجل القضاء على النقاط السوداء بشراكة مع المصالح الإدارية والفنية والصحية والمجتمع المدني وفق ما ورد في بلاغ لولاية بنزرت. مدينة طبرقة تشهد اليوم السبت قافلة صحية وطبية مخصصة لتقصي أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وببادرة من الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية تحت شعار معا من أجل قلب سليم. وتهدف هذه المبادرة إلى دعم الرعاية الصحية وتقريب الخدمات الطبية المتخصصة من متساكن الجهة من خلال تنظيم حملات فحص وتشخيص مبكر لأمراض القلب والشرايين، إلى جانب توفير عيادات واستشارات طبية مجانية يشرف عليها عدد من الأطباء المختصين. وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تقول إنه ما من اتفاق نهائي بعد مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتخذ قراره بشأن مذكرة تفاهم محتملة. ومن جهتها، صحيفة نيويورك تايمز تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختتم أمس اجتماعا عقد في غرفة العمليات في البيت الأبيض واستغرق ساعتين دون أن يتخذ على إثره أي قرار فوري بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران. ومن جهته، وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يقول اليوم إن الولايات المتحدة أكثر من قادرة على استئناف الهجمات ضد إيران إذا تعذر توصل إلى اتفاق، مؤكدا في الوقت ذاته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل إبرام اتفاق يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات وادم بارك، ويتواصل مشوار الآن مع عفاف الغربي في ويكند على كيف.
3: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
0: 9.2.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: جيبس تستقبل أكبر محطة طاقة شمسية يابانية، ما التفاصيل؟ تطبيقات لفائدة التونسيين بالخارج والديوانة تؤكد ضرورة اعتمادها لتسهيل الإجراءات الديوانية. هل تنقذ الجلسة العامة الخارقة للعادة الغزالة من الديون؟ الغش في البكالوريا عقوبات صارمة تصل إلى الحرمان من الترسيم 5 سنوات. تونس في الاستراتيجية الأمنية الأوروبية الجديدة. تراجع حجم القروض الممنوحة للأفراد. الأوراق والقطع النقدية المتداولة في تونس تتجاوز 29 مليار دينار. رسالة أمريكية جديدة، اتفاق مع إيران أو عودة للهجمات. أمريكا تفرض عقوبات إضافية على مبيعات النفط الإيرانية. اليونيسف 11 طفل يوميا حصيلة ضحايا العدوان على لبنان. مرحبا، أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا في المتابعة. هذه طبعا ويكاند على الكيف، الرحلة بدأت من 6 متاع الصباح، مكملين معاكم حتى للحداش باش نحكيو في برشا عناوين متاع أخبار. عنا برشا مواضيع زادة باش قدموهم لكم، باش يكونوا معنا ضيوف مختصين باش ينوروكم باش يجاوبوكم باش يوضحوا لكم برشا حاجات بالطبيعة على جانب الفقرات القارة. خليني نسلم على فريق البرنامج، معايا في الإخراج وزيرة الطاقة الإيجابية بامتياز نادية بالحاج. هلو هلو، فريقنا اليوم نسائي بحت بامتياز، وعلى مستوى الإخراج الرقمي الجميلة وجدين العوني وجوج أحلى وجدين. يللا كل عام وانتي حيا بخير، منورة راك ديما يا وجدين. فواحدة مدينة هيش ما هبتت شايف العيد ظهر لي ليش قديمي متخفية. جميلة الصحفيات المعدة وحيدة قادر، أهلا وسهلا. وكما سمعتوا صوتها طبعا، خليني نصبح عليها وقول كل عام وانتي حيا بخير مدام امين.
2: يعيشك فوفا، ان شاء الله كل عام وانتي حيا بخير، كل عام والسادة المستمعين حيين بالف خير. تحية أخرى، عيد آخر غدوة ننتظروه، عيد الأم
1: هاتي مكشوني غدوة،
2: أنا مكشوني. حبيت نقول لك إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير، وإن شاء الله ربي يفضل لك الأولاد، وإن شاء الله كل عام وأمهات تونس بألف خير.
1: إن شاء الله أنتي أمل عدويني، خليني أنا هكا جد بطبيعة ماشي الحضرة. حاب نقول أمل عدويني إن شاء الله كل عام وانتي حية بألف خير بمناسبة عيد الأمهات.
2: عايش
1: راك أم مثالية،
2: ربي
1: أم مثالية بامتياز على جميع المستويات، على حرصها الشديد على تربية بنيتها، على دارها، على نجاحهم، على عطائها اللي محدود. ما عندكم حتى فكرة. إن شاء الله كل الأمهات كما أمل عدويني بالحق، معناها هذا نقول فيه من أعماق قلبي.
2: يعيشك يعيشك، حتى أنت أم مثالية عفيف، لأني نعرف
1: نحاول نحاول نحاول نعرف خلطش الاستاج الوحش متاعك أنت الحق
2: نعرف لي قديش انتي مواكبة لأولادك، وكيفاش تحكي معاهم، وكيفاش ديما معاهم، وكيفاش مصاحبتهم، لأنه علاقتك بصغارك هي علاقة صداقة، وهذاك المطلوب. راهو اليوم صغارنا يحبوا شكون يرافقهم، لازمنا نرافقوهم، مش كدور الأب والأم التقليدي ما عادش يمشي،
1: ما عادش يمشي. السلطوية راهو لازم طريقة ذكية كيفاش نجم نمارسوها مع احترامنا لشخصيات وليداتنا. خدنا هديلك مقطع عمل اغنيه سبيسيال مالك انت امل عدويني.

0: عايشة.
1: انت ربيع البيت
0: يا عايشة،
1: ربي فضلك وشرفك في صحتك وفرحك ببنياتك يا امال. فوالا حبيتها هكا من قلب القلب والله، لنا محضرين هكاك اما خاطر هي قدوه ماهيش موجوده معنا، احنا مش نعملوا حلقه خاصه بعيد الامه، هي قدوه ان شاء الله ولكن ما نجموش فوتوا حاجه كيما هكا ما غير ما نحتفيوا بامل عدويني الام. يلا نبداو بالاخبار الايجابيه ونبداو بفقره بي بوزيتيف. نبداو بالخبر الاولاني، دونك باش نحكي لكم على حاجه ياسر مزيانه، بلاصه نحبها برشا انا شخصيا. هو قبل كنت نهز الاولاد وهما صغار يعملوا دوره، مي ما كانتش زاده ياسر طياره معناها وقتها كانت نجم تكون مخير. نحكي على البلفيدير، حديقه البلفيدير اللي هي بالحق عندنا حظ كبير برشا احنا في تونس، وانه عندنا حديقه بالحجم هذا في تونس العاصمه
0: قلب تونس،
1: وبالخضار هذاك وكل الغابات اللي فيها وكل البوتنسيال الكبير اللي فيها، ولكن للاسف قعدت هاي تقدت هاي رجعت فسدت هاي كل مره كيفاش، فمش لهوه وعنايه متواصله بهذه الحديقه. اليوم نحب نقول لكم شنو البلاغ اللي هبطت وبلديه تونس البارح قالت، وانه بمناسبه اعاده فتح حديقه الحيوانات بالبلفيدير تم بطبيعه الانتهاء من اشغال الصيانه، قرر تمكين الزوار من مجانيه الدخول بصفه استثنائيه اليوم 30 ماي. دونك ا بارتير من 11 تنجموا تدخلوا بصفه مجانيه، وغدوه زيدا كيف كيف لحد ا بارتير من 9 نتاع الصباح. هزوا صغيراتكم مشيو تفرهدوا مشيو عملوا دوره، تمت الصيانه ان شاء الله نشوفوا حاجه مزيانه بالحق لانه قلنا وانه فيها بوتنسييل كبير برشا، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي تنهبط انا ونعمل لكم اللايف من غاديكا من البلفيدير، من البلفيدير نتاعنا على خاطرها ياسر مزيانه. نحب نذكر وانه المكلف بتسير بلدي تونس سماح دلدول أعلنت في بلاغ موجه للعموم نهار 30 اللي فات، وأنه الافتتاح باش يكون في حلة جديدة، فما برشا حاجات جدد، دونك باش يكون فما عروض تنشيطية فرجوية، فما ورشات رسم وألعاب مجانية لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، هذا باش يكون اليوم وغدوة، والبرنامج التنشيطي في عروض زيدة غدوة خاصة بعيد الأمهات وتوزيع هدية على الأمهات، هذه بمناسبة الافتتاح، ولكن إن شاء الله يا ربي تكون الصيانة متواصلة كما نشوفوها في دول أخرى في بلدان أخرى، خاطر ياسر تغيظنا عنا راو فضائيات خضراء في تونس برشا ولكن تم إهمالهم. أنت تشوف الفضاء متاع المرسى معني حاجة توجع القلب، في كرتاج معني كرتاج اللي هي نورمال موم وجه البلاد فما فضائيات تتحشم بتجمش حتى تمشي يجيك توريست ما يمشي وين بش يمشي لك راه بش يمشي كرتاج سيدي بوسعيد العاصمة، هذوما البلايس الناحية احنا يا سيدي التوينسة هذوما وجه البلاد، هذوما اللي يزمهم ما فيهمش تلوث وما فيهمش أوسيخ ولازم ديما صيانة مستمرة.
0: بالضبط هذا هو عفاف، لأنه البلايس هذية هي وجه تونس كما قلت أنت، والسائح خاطر وقت اللي تقول سائح راه وقت اللي يجي لتونس يعمل الريشيرش نتاعو يلقى الأماكن هذية موجودة، لكن يتفاجأ للأسف الشديد وقت اللي يبدا موجود كي تمشي توا الكرتاج وقت ترى الساشيات وترى الحشيش وترى برشا حاجات صافي مالو كور ولا شيء يوجع، ولا شيء يوجع للأسف الشديد، حتى كي تهز صغارك باش تبدا تحكي لهم ما تلقى تلقى في الاخر روحك شاده ساشي وتلم في ساشيات
1: وان شاء الله يكون هذا ريفليكس نتاع الناس الكل على الاقل نقصوا شويه نخفوا شويه. ايش عندك؟
0: أنا باش نمشي للبحث التونسي، باش نمشي للتميز التونسي وتميز المرأة التونسية، باحثة تونسية اللي هي فاتن المولدي تنجح في الحصول على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد ابتكارها محرك هجين ثوري. الباحثة التونسية هذه والأستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية اسمها فاتن المولدي الدرواز، وهي مولودة في ماي أكدت في ماي 2026 حصولها على براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال هندسة السيارات إثر ابتكارها محرك هجينا يشتغل بأربعة مصادر للطاقة اللي هي الديزل واللي هي الزيت المستعمل واللي هي الليسانس واللي هي الكهرباء، وقالت اللي هي وصلت للاختراع هذية بطريقة شخصية لأنها عام 2021 تعرض سيارتها إلى عطب يعني صار لها، فقامت بالبحث متاحة البحث هذية اللي خلال لها توصل لبراءة الاختراع، وهي أول امرأة عربية تونسية تسجل براءة اختراع في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: برافو برافو برافو برافو برافو برافو. هذوما كفاءتنا التونسية اللي يلقاو فرصة ويلقاو الدعم اللازم والإمكانيات اللازمة يبدعوا. الحقيقة احنا في مجال البحث العلمي بصفة عامة رانا في مراتب متقدمة، نحب ولا نكره هذوما هما التونسية اللي يقدر عليه البحث التونسي والعالم التونسي، معناها اللي يقدر عليها والأبحاث وأنه يتميز في الأبحاث قاعد يقوم به. كانت هذه بي بوزيتيف
2: بي بوزيتيف.
1: يلا نذكركم في العناوين اللي باش نتناولوها الان. جيبس تستقبل اكبر محطه طاقه شمسيه يابانيه، ما هي التفاصيل؟ 3 تطبيقات لفائده التونسيين بالخارج، والديوانه تؤكد ضروره اعتمادها لتسهيل اجراءات الديوانيه. هل تنقذ الجلسه العامه الخارقه للعاده الغزله من الديون؟ الغش في البكالوريا عقوبات صارمه تصل الى الحرمين من الترسيم 5 سنوات. وتونس في الاستراتيجية الأمنية الأوروبية الجديدة. تراجع حجم القروض الممنوحة للأفراد. الأوراق والقطاع النقدية المتداولة في تونس تتجاوز 29 مليار دينار. رسالة أمريكية جديدة، اتفاق مع إيران أو عودة للهجمات. أمريكا تفرض عقوبات إضافية على مبيعات النفط الإيرانية. واليونيسف 11 طفل يوميا حصيلة ضحايا العدوان على لبنان. يلا نمشي مباشرة لكتو في أسبوع.
2: لكتو في أسبوع.
1: نبدأ بالعنوان الأول نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. جيبس تستقبل أكبر محطة طاقة شمسية يابانية، ما هي التفاصيل؟ تستعد ولاية جيبس لاحتضان محطة شمسية كهروضوئية ضخمة بقدرة 130 ميجاوات في مشروع نوعي يعيد تشكيل المشهد الصناعي في المنطقة بدعم مباشر من السفارة اليابانية. وتأتي الخطوة المفصلية هذه كجزء من التزام تونس الراسخ بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للانتقال الطاقي، حيث تم اختيار المحطة للاستفادة من آلية تبادل أرصدة الكربون GCM اللي تشرف عليها اليابان. المشروع هذا ماهوش مجرد أرقام تقنية، بل هو تجسيد لشراكة دولية طموحة تضع تونس في مصاف الدول الرائدة في تبني الحلول النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية تحت رعاية الدبلوماسية الاقتصادية للسفارة اليابانية. نعطيكم فكرة على التمويل الياباني، يعتبر تمويل سخي يناهز قرابة 37 مليون دينار تونسي، ويكتسب المشروع أبعاد اقتصادية وبيئية استثنائية. المبادرة تشير إلى أنها تستهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدافنة بشكل ملموس، مما يخفف الضغط البيئي عن مدينة جابس اللي عانت طويلا من التحديات الصناعية، لتفتح مع هذا المشروع فصل جديد من التجديد البيئي المستدام.
0: سي امبورطون، وخاصة مع السوق اليابانية اللي هي سوق واعدة بأتم معنى الكلمة، واليابانيين راهو في المشاريع نتاعهم ناس تبني، مش ناسك اللي تاخذ منك فقط، ناس اللي تعطيك، وفي نفس الوقت فما تبادل، يعني فما المصلحة
1: المشتركة
0: وفما الندية تبدا في المشاريع. وحاجة أخرى، ونابلو شوارة وعفاف، ما عادش عندنا
1: بالضبط،
0: ما عادش عندنا اختيار، هذاك هو يلزمنا نمشي،
1: ما عندناش حلول،
0: ما عندكش
1: هروب.
0: Exactly.
1: هو ديجارة ونتسميه وبدينا متأخر، ولكن انا قاعده نشوفوا انه فما تسريع في
0: الفتره
1: هذيه. ربما عبيت تسائل علاش، على خاطر فما ديدلاين، معناه على المستوى العالمي راهو عندك 2030 و2050، هذوما زوز تواريخ لازم احترامها. انا بالنسبه للموضوع هذا في علاقه ب لامبرانت كربون وجيبس تحديدا، نحب نشوف شنو باش يعملوا في البوسيدونيا. نسالش أنا نمرج، أنا باش نقعد نمرج على الذريع، ومهمتي باش نقعد نمرج عليه من هنا القيامة سيدنا عيسى كما يقول، على خاطر خليج جيبس من أكثر المناطق في البحر المتوسط فيها غابات البوسيدونيا، وغابات البوسيدونيا فما جانب منها متضرر بصفة كبيرة من التلوث اللي صاير في خليج جيبس. ولذا المطلوب الآن هو مابينج، نعود ونقول مابينج باش نعرفوا قداش عنا معشبات، وشنو حوالي المعاشبات والغابات متاع البوسيدونيا في خليج جابس؟ علاش؟ على خاطر البوسيدونيا هي اللي تمتص في الكربون، وهي اللي عندها القدرة على امتصاص الكربون أكثر بارشة من أي آليات أخرى ومن أي نباتات أخرى، نحكي على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط. والأتعس من هذايا وأنه إذا ضرت راي باش تولي كلي مخزنته عندها آلاف سنين باش تولي تخرجه. هذاك علاش السؤال المطروح اليوم، شعملنا في هذا؟ شنو باش ناويين باش نعملوا في هذا؟ فوالا، وما زلنا باش نتبعوه راه الموضوع. معناها مش معناها نحكي على روحي بار اكزامبل، كي عملت المشروع نتاع رسائل من تحت الماء وبوسي 2050 وعملنا فقره قاره لنا وجبنا الخبراء والمختصين باش نحكيوا على اهميه البوسيدونيا، راه مش فقط باش تقعد حمله توعويه كهو، لا لا لا لا لا، انا مكمله جوسكو بو. انتوما دبروا روسكم. يلا شو عندك يا مي؟
0: نمشيو للاخبار اللي جينا من جريده الصباح. يقول ثلاث تطبيقات لفائده التونسيين بالخارج، والديوانه تؤكد ضروره اعتمادها لتسهيل الاجراءات الديوانيه، حيث دعات الديوانه التونسيين المقيمين في الخارج القادمين بمناسبه الموسم الصيفي هذايا الى الاقبال على استعمال تطبيقات. التطبيقه الاولى اسمها رخصتي باستلام رخصه الجولان عن بعد، التطبيقه الثانيه اسمها امتعتي اللي تمكن من تصريح عن بعد بالأمتعة الموردة في إطار العودة المؤقتة إلى أرض الوطن، وكذلك تطبيقة التصريح بالعملة الصعبة عن بعد، وذلك وفق ما جاء في ومضة تحسيسية حول استعدادات الإدارة العامة للديوانة لموسم عودة التونسيين بالخارج لهذه السنة، وتعريف بأهم التطبيقات الإعلامية الموضوعة على ذمة المسافرين والتونسيين. مهم برشا المشروع هذا يا عفاف، ومهم برشا التطبيقات هذه لأنها تسهل حياة التونسي اللي راجعين، وتخليهم أنه في الوقفة والصف، وأنه باش يسجل الكهرباء نتاعه، باش يسجل الأمتعة نتاعه،
1: أنه يتعرب بديت راهو عندها كلكو زني. وإحنا كانوا حاضرين معنا ديوانة تونسية لهنا وحكينا في أدق التفاصيل، واللي قدمت أشواط راهو في الرقمنة من أهم وأبرز الإدارات اللي خدمت مليح على الرقمنة هي الديوانة التونسية. معناها متاع ما غير ما نبداو ننبروا، احنا كل شيء ننبروا عليه، ولكن راهو مقدمين أشواط وفقط لازم التوانسة تستانس وأنها تستعمل هالآليات هذوما، خاطر باش يسهلوا للناس الكل العمل.
0: اي جوست مع عفاف، انا عم ناول اتفرج في روبرتاج تونسي معناها يدخل في من مرسي جاي لتونس من مرسيليا، في مرسيليا يقوم بالتسجيل عن بعد، يدخل لتونس دوب يعدي الكود باغ نتاعه، يتتعدى الكهرباء نتاعه، يبدا اموره واضحه ما عنده حتى اشكال. فرجاء زاده من التوانسه كما قلت انت انه نستعملوا التطبيقات هذه باش نسهلوا عودتنا لارض الوطن.
1: بالضبط. نمشي للعنوان المويليه. هل تنقذ الجلسة العامة الخارقة للعادة الغزالة من الديون؟ العنوان هذا نقرأه على موقع تونسي تيليغراف. دونك تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية وخبراء قطاع الطيران في تونس نحو المقر الاجتماعي لشركة الخطوط التونسية، حيث تعقد النقلة الوطنية جمعيتها العامة العادية المؤجلة، وتليها مباشرة جلسة عامة خارقة للعادة في محطة قانونية ومالية مصيرية تأتي في ظرفية شديدة الحساسية تتأرجح فيها مؤشرات الشركة ما بين بوادر انفراج تشغيلي لافت ونزيف ميلي وهيكلي حاد كيدا يعصف بجهود الإنقاذ المتواصلة. الاجتماعات هذه جي بعد إفصاح الشركة عن قوائمها المالية المدقة والمصادق عليها والمتعلقة بالسنة المحاسبية 2023، وعلى عكس الصياغات التحريرية اللي حاولت بعض وسائل الإعلام المحلية تسليط الضوء فيها على بنود استثمارية قديمة مثل استغلال الطائرة الخامسة من طراز إيرباص نيو آي الأتر واستون فان خلال عام 2023، فإنه جوهر التقرير المالي الرسمي يكشف عن تحديات مروعة تتمثل أولا في توسع دائرة الخسائر الصافية، حيث سجلت الموازنة الختامية عجز مالي صافي قدر ب 282 مليون دينار فاصل 7، وسجلت بهذا ارتفاع حاد في الخسائر بنسبة 23% مقارنة بالسنة المالية السابقة. وثانيا في مأزق الديون المتراكمة، حيث يواجه المجمع ضغوط خانقة ناتجة عن ديون مفرطة ناهزت 2 مليار فاصل 6 وفقا لآخر البيانات الصادرة عن وزارة النقل، مما حد تماما من القدرة الائتمانية للشركة وصنفها محاسبيا كمؤسسة غير قابلة للاقتراض المباشر دون ضمانات حكومية استثنائية وثقيلة. المقال هذه طبعا تقرأه على موقع تونسي تيليغراف.
0: والله عفاف كي تسمع أخبار الغزالة والغزالة بصفة عامة تتوجع برشا برشا، لأنه كانت هي وجه تونس بأتم معنى الكلمة، وكانت عندها صولات وجولات بأتم معنى الكلمة، وكانت بالنسبة للتوانسة فخر، فخر للتوانسة. اليوم الغزالة في ديون كبيرة، اليوم الغزالة عندها إشكال متاع عمال، الغزالة عندها إشكال متاع معناها نقوله ماتريال وكل ما هو إمكانيات مادية. إن شاء الله إن شاء الله نرجع في يوم الأيام نبدأ ونفتخروا بالغزالة
1: إن شاء الله. شا عندك كمالة؟
0: نمشيوا للبكالوريا، البكالوريا على الأبواب، ونمشيوا كيما البكالوريا على الأبواب، وناس تحضر في الامتحانات، فما ناس أخرى قاعدة تحضر في كيفية الغش في الامتحانات.
1: الغشيش باش نقولوا معني
0: يا لطيف. دونك الغش في البكالوريا عقوبات صارمة تصل إلى الحرمان من الترسيم 5 سنوات. قالت وزارة التربية وجددت في تحذير المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات الصارمة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب جهاز إلكتروني أو وسيلة اتصال إلى مركز الامتحان، والتي تعرض مرتكبيها إلى عقوبات تصل إلى تحجير الترسيم في الامتحان لمدة تتراوح ما بين 1 سنة و5 سنوات.
1: شو من قبل هذايا؟
0: هذايا موجود من قبل،
1: أما أو أي
0: وزارة التربية جدد في معناها التذكير
1: التذكير.
0: وأوضحت في بلاغ صادر لها وصادر عن الإدارة العامة للامتحانات أن العقوبات تبدأ بالإيقاف الفوري للمترشح عن مواصلة اجتياز الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحانات البكالوريا لعدة سنوات من الرفض إلى في جميع المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى المعاهد العمومية. الباقي الأخبار تلقوه على في صفحة وزارة التربية، لكن عفاف حبيت نحكي على مشروع قانون تقدموا به النواب، وهو فيما يخص الناس اللي تساعد التلامذة على الغش التربوي، اللي هما زادة يتعرضوا إلى عقوبة، والعقوبة هذه تتراوح ما بين 10,000 دينار إلى 100,000 دينار و5 سنوات سجن. يعني الناس اللي تتاجر ما بين قوسين في الغش في الامتحانات زادة هي يلزمها تتعرض للعقوبة، وما تقعدش خارج دائرة العقوبة، لأنها هي اللي تمكن التلميذ من أنه من عملية الغش، وهي اللي قاعدة تهبط في الامتحانات متاع يعني للأسف الشديد.
1: وي يلا نمشيو للعنوان المولي، نرجعوا للشأن الوطني ونقرأوا العنوان هذا اللي دار برشا البارح على مواقع التواصل الاجتماعي. الأخبار من صحف إيطالية وصحف أجنبية وتونسية، ولكن حاولوا باش نفهموا شنو الخبر بالضبط. دونك نقرأوا على موقع كابيتاليست، تونس في الاستراتيجية الأمنية الأوروبية الجديدة، كشفت المعطيات الواردة في تقرير أعده مكتب الدراسات بمجلس الشيوخ الإيطالي حول المرسوم الخاص بالمهام العسكرية الخارجية لسنة 2026، عن تحول لافت في المقاربة الإيطالية والأوروبية تجاه جنوب المتوسط وخاصة تجاه تونس. القرار الإيطالي لا يقتصر على توسيع الانتشار العسكري الخارجي أو مضاعفة قوات الجاهزية العالية والفائقة، بل يتضمن أيضا إطلاق 3 بعثات جديدة في العراق والصومال وتونس. وإذا كانت المهمتين الأولى والثانية تندرجان ضمن بيئات نزاع أو تهديدات أمنية تقليدية، فإن المهمة الخاصة بتونس تحمل دلالات مختلفة وأكثر عمق من مجرد التعاون التقني أو الأمني العادي. البعثة الإيطالية في تونس ستقودها الحرس الميلي الإيطالي غوارديا دي فينانسا، وستعمل بالتنسيق مع الحرس الوطني البحري التونسي سامحوني من خلال إنشاء وحدة دعم في كل من تونس العاصمة وصفاقس، مع توفير التدريب والدعم اللوجستي والصيانة والتأهيل الفني للطواقم التونسية، إضافة إلى متابعة الوحدات البحرية اللي سبق لإيطاليا وأن سلمتها إلى تونس في إطار التعاون الثنائي والأوروبي. كي نلقاو أنه تونس وصفاقس معناها المسألة متعلقة بمهاجرين جنوب الصحراء والناس اللي تحاول باش تحرق لإيطاليا.
0: هذا هو عفاف، ولكن لهنا راهو لابد من التوضيح. يلزم عنا حاجة، راهو الدولة يلزم توضح لنا بأتم معنى الكلمة شنو معناها أنه فرقة أمنية أو أمنيين إيطاليين باش يكونوا على التراب التونسي. من وقتاش كانت تونس أنها تستقبل هذه الفرق الأمنية باش تكون موجودة على التراب التونسي.
1: علي مش ما يصيرش تبادل ويجي حتى من الدول حتى في أمريكا من أمريكا شفنا
0: هذيك
1: تمرينات هذيك تدريبات مع بعضهم
0: هذيك عملية تدريبات ومناورة تصير ما بين البلدان مع بعضهم. أما أنها تكون معاضدة للمجهود الأمني التونسي على الأراضي التونسية أنا بصراحة ما شفتش.
1: إيه محدد هو معناها حسب اللي هبط إلى حد الآن وعنه تونس صفاقس على مستوى البحري الصيانة متاعك البواخر والمساعدات اللي قدموها هم لتونس للتصدي اللي هي الهجرة غير النظامية معناها في الإطار هذا على أساس تأهيل فني على أسباب برشا ناس قالوا يكشبي احنا ناقصين معناها مهندسين ناقصين خبراء دون سو سونس مين نتصوروا انه الاسبوع هذايا اللي يعني الاخبار البارح
0: البارح
1: الاسبوع هذايا باش نعرفوا اكثر تفاصيل نتمنى هذايا حتى زيد راهو سياسة الصمت هذايا تخلي الاشاعات تسرح معناها دونك ماذا بينا بالحق وضحوا لنا بالضبط شنو الخبر هذايا اللي والصحافه الايطاليه تبارك الله ماهيش مقصره معنا البريود الاخرانيه دونك خلينا نفهموا صحيح من الغلط. ايش عندك كمالة؟
0: نمشيو الى خبر موجود على صفحة الإذاعة الوطنية يحكي على تراجع حجم القروض الممنوحة للأفراد. أظهرت بيانات البنك المركزي أن الحجم الإجمالي للقروض من غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد سجل تراجع طفيف يبلغ حوالي 30 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30.530 مليار دينار مسجل في ديسمبر 2025 وهو ما يمثل انخفاض قيمته 233 مليون دينار. ووفق بيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد ما بين ديسمبر 25 ومارس 26 باستثناء القروض الاستهلاكية وعلى أساس سنوي أي منذ شهر مارس 2025 لم يرتفع حجم هذه القروض إلا بنسبة 1.3% فقط وهو مستوى ضعيف جدا مقارنة بالسنوات السابقة حيث كان حجم القروض ينمو بمتوسط 11%. ويراو المختصين أن البنوك تفرض شروط كبيرة وأكثر وصرامة برشا في منح القروض للأفراد فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية. وهنا باش نحكيو على حاجة مهمة برشا عفاف اللي هي التمام اللي هو يقدر ب 7% برغم أن البنك المركزي قام بمراجعتها عنده سنوات من عام 2025 في ديسمبر 2025. يعني لهنا التوانسة ما عادش يمشيوا للقروض الفردية والقروض الخاصة لأنه استرجاعها يكون غالي برشا وكذلك التمام اللي قاعد يطلع اللي يخليهم هما معناها تاخذ قرض تكون في الأول حال تراجع 500 دينار تلقى روحك تراجع 600 دينار رو في الأخر فهمت ما يتمشاش مع القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن التونسي.
1: باش نقعدوا في الماليه ولكن باش نمشيو لموضوع اخر حكينا عليه برشا الحقيقه لهنا وكل وسائل الاعلام تحكي عندها فتره ولكن كي يشوفوا الرقم بطريقه رسميه من نجموش ما نحكيوش فيه الرقم صادم الحقيقة. نقرأوا العدوان هذا الأوراق والقطاع النقدية المتداولة في تونس تتجاوز 29 مليار دينار. العنوان هذا نقرأه في بالي على موقع مزيكا زيد ثبت لي خاطر نقرأ على موقع موزايك مثلا موجود في عديد المواقع. دونك شهد حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس نحكيه على الكاش من أوراق نقدية وقطاع معدنية ارتفاع غير مسبوق وصل 29,000 مليار فاصل 678 وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 26 مايو 2026. الزيادة هذه تعكس حجم التداول النقدي اللي طور الطلب على السيولة داخل السوق المحلية في ظل التحديات الاقتصادية والمالية اللي تشهدها البلاد إضافة إلى توسع المعاملات النقدية خارج المنظومة البنكية. وتظهر معطيات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي التونسي أن الكتلة النقدية المتداولة واصلت منحها تصاعدي مقارنة بالفترات السابقة نحكيه على تقريب 30 ألف مليار دينار أمال رقم ضخم جدا من الكاش اللي قاعد يدور في تونس
0: رقم مفزع مفزع بأتمي معنى الكلمة. وكنقولوا وين يدور هذا يا راه؟ راه يدور في السوق الموازية. ومقابل هذا شنو باش تعمل البنوك؟ لأنه ما عندها سيولة، باش تطلب سيولة من البنك المركزي، والبنك المركزي باش يقوم بطبع الأوراق. وقت اللي يقوم بطبع الأوراق شنو باش يصير؟ تصير عملية تضخم. والتضخم شكون اللي باش يدفع الفاتورة متاعه؟ المواطن التونسي من القفة متاعه ومن الجيب متاعه. راهو إشكال كبير برشا. لهنا عفاف تتذكر وقت اللي نبهنا من حكاية قانون الشيكات وشنو اللي صار بالنسبة بالنسبة لقانون الشيكات، هاو تو نشوفوا في النتائج متاعه. بالحق النتائج الكارثية بالنسبة لهذا القانون.
1: هي مجموعة من العوامل،
0: صحيح،
1: منجموش نجيو نلخصوها اونيكمون في قانون الشيكات. قانون الشيكات ساهم بصفة كبيرة برشا،
0: صحيح.
1: القانون نتاع انه ترجع، قبل كان ممنوع عندك باش تدور بالليكيد اكثر من 5000 دينار،
0: صحيح،
1: من بعدك شريك نحيوه ونقولوا انه هو توا كي تمشي تخلص حاجه كاش تنجم تخلص حتى بمليار كاش توا راه عندك الحق. اما شنو هو هكا ياخذوا عليك بيناليتي، فهمت؟
0: أي
1: ما هوش حل زيادة، هذا هاو قاعدين نشوفه في تداعي إلى جانب زيادة غياب التعاملات الشفافة، غياب الرقمنة. لو ما تنجمش تقضي على الكاش ما غير رقمنة،
0: صحيح.
1: لو ما دام مازالت الناس تدور بالفلوس وتخلص في الليكيد وكل شيء يتخدم يتعمل بالليكيد، ما دام مازلنا نشجع على أنه الفلوس تقعد تدور هكا بطريقة مواز.
0: تمشي تشري كرهبة عفيف تهز فلوس في ساشي، اش معناها تهز في اي حق كرهبة تهزها في ساشي؟ اش معناها هز في فوق 100 مليون ولا 80 مليون هزها في ساشي باش تمشي تشري كرهبة؟ علاه وصلنا للحالة هذه؟ اللي قبل كنت تعطي شيك، شيك سيرتيفيي، امورك واضحة مع البنك، امورك واضحة، الاداءات اللي باش تاديها امورك
1: يمكن
0: واضحة.
1: الفكرة نتاع على اساس هي تخلي يتصب الفلوس الكاش هذيك، يتصب، خلي يتصب منا تحرق منا تكوين.
0: بين بالكشف اللي هي ما تثبتش الفلوس هذه اللي هي قاعدة تدور في الموازي وما هيش قاعدة تثب للبنك.
1: دوك اليوم زيدا لازم قرارات جريئة جدا لتشجيع الناس هذوم اللي عندها فلوس قاعدة تدور في السوق الموازية باش يدخلوا للمنظومة البنكية. لازم ضمانات ولازم تشجيع باش يدخلوا، ما نجموش كملوا هكا. بعد وهذا باش يزيد يمشي لأضعاف الدينار زيادة،
0: يتيح الدينار بتبيعها باش يتيح، باش يتيح الدينار وباش
1: يخوف
0: يكثر التضخم ونعيشوا على بالحق. تولي 50 دينار تسوى 5000،
1: تصور انت،
0: تصور انت،
1: ربي يحمينا. باه اش عندك انت؟
0: عندي رسالة أمريكية جديدة نقراوها على سكاي نيوز. اتفاق مع إيران أو عودة للهجمات، قال وزير الدفاع، هما حاطين وزير الدفاع الأمريكي ولكن هما في أمريكا ولا يسميوه وزير الحرب، ما عادش وزير الدفاع.
1: شفتوا يترينا معاهم؟
0: شفتوا يترينا معاهم؟
1: يترينا بقلبه رب، مش يترينا جست
0: للتساور. الأمريكي بيث هيكسيت نهار السبت اللي الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق في الوقت اللي تعمل فيه يعملوا فيه المفاوضين مع واشنطن وطهران على تذليل العقبات الرئيسية اللي تعرقل التوصل إلى اتفاق. وأوضح وزير الحرب في سنغافورة، قدرتنا على استئناف الهجمات إذا لزم الأمر نحن أكثر من قادرين على ذلك. وقال زادة، مخزوناتنا أكثر من كافية لذلك سواء هناك أو في أنحاء العالم، لذا نحن في وضع جيد جدا.
1: يقول اللي يحبها وراه،
0: اكيد.
1: كمان بعد حرب كيما هكايا معناها كل المؤشرات تقول وانه زاد الولايات المتحده تكبدت خسائر كبيره وكثيره جدا،
0: كبيره جدا، وجات على الاقتصاد نتاعها اقتصاديا تكبدت خسائر كبيره جدا.
1: يلا نختموا لا مازال انت عندك عنوان، ولكن مش نقعد في امريكا اللي تفرض عقوبات اضافيه على مبيعات النفط الايرانيه. دونك نقراوا العنوان هذا على موقع افريكان مانجر، كشفت وزاره الخزانه الامريكيه عن عقوبات اضافيه على مبيعات النفط العسكريه الايرانيه حتى مع اعلان مسؤول امريكي في طهران وواشنطن اللي توصلوا الى اتفاق مبدئي لتمديد وقف اطلاق النار وبدء المفاوضات النوويه من جهه اتفاق ومن جهه عقوبات. دونك تعد العقوبات الأحدث اللي أوردتها وكالة أنباء أسوسيتد بريس لأول مرة جزء من حملة الضغط الاقتصادي المتنامية والمستمرة اللي تنتهجها إدارة ترامب لإجبار إيران على الاستسلام لما طلبها. لكن الإدارات الأمريكية الجمهورية والديمقراطية على حد سواء فرضت عدد لا يحصى من العقوبات ضد إيران لعقود من الزمن دون جدوى، وتفرض الخطوة هذه عقوبات إضافية على شركة سابهر أنرجي جهان إيران، وهي ذراع مبيعات النفط التابعة للجيش الإيراني، واللي تسهل شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني إلى الصين. وزعمت وزارة الخزينة في بيان صحفي وأن الجيش الإيراني يولد إيرادات من خلال هذه المبيعات عبر مجموعة من الشركات الوهمية للمساعدة في تمويل إعادة تشكيله وتهديد جيرانه. وقال الوزير سكوت بيسنت ستواصل وزارة الخزينة زيادة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية لحرمان النظام الإيراني وجيشه من الموارد المالية التي يحتاجها لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط.
0: لعبة القط والفأر ما بين أمريكا وإيران، والمفاوضات متواصلة، وفي نفس الوقت العقوبات متواصلة، والتهديد بالحرب متواصل، والعالم يحبس أنفاسه في كل لحظة. ديما كل ويكاند نقوله هذه الويكاند اللي بصدر فيها أمريكا، يعني عايشين تحت هذا
1: العالم بدأ يخلص في فاتورة الحرب في العالم أجمع. أنت شوف الوضع في أوروبا،
0: كتشوف أسوام البنزين في أوروبا، وتشوف الناس اللي أنا نشوف عباد معلش تتنقل بالكرهبة لأنه أسوام البنزين طلعت برشا، أسوام الأكل والمأكولات طلعت برشا. يقول لك شنو العلاقة بالطبيعة عملية الاستيراد والتوريد ما مرتبطة برشا بالبترول وبالحرب هذية، يعني إشكال كبير وكبير برشا ومتاهة دخل فيها العالم، وهذا هو ترامب.
1: يلا اختملناش عندك انت.
0: نختم للأسف بأمر مفزع في لبنان، اللي حسب اليونيسيف 11 طفل يوميا حصيلة ضحايا العدوان على لبنان. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف نهار الجمعة معدلا مفزعا لمقتل وإصابة الأطفال في لبنان في خضم الحرب التي تشنها قوات الاحتلال. وقالت المنظمة أنه لبنان يشهد مقتل وإصابة 11 طفل في المتوسط كل 24 ساعة خلال الأسبوع الماضي. ووفقا للمنظمة فقد قتل 55 طفل وأصيب 112 آخرين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أفريل الماضي. ووصف المتحدث باسم اليونيسيف ريكاردو بيريس الحصيلة بأنها مروعة. وكثف جيش الاحتلال مؤخرا ضرباته على لبنان مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف منذ بدء الحرب في 2 مارس الماضي، فضلا عن نزوح مئات الآلاف من السكان بناء على أوامر إسرائيلية.
1: ديما لبنان تدفع الفاتورة ديما باقي، معناها منذ عقود لبنان تدفع الفاتورة. قلوبنا معاكم، أهلنا، ناسنا، حبيبنا، الشعب اللبناني الجميل، ربي معاكم. وطبعا في هذا كل فما حاجة أخرى زيادة تسجل حضورها بالغياب، غزة وما يحدث في غزة. الأعلام ما عادش يحكي على غزة، الأعلام مركز فقط على إيران، أمريكا، الحرب، مذيق هرمز، ولكن ما عادش حد يحكي على الوضع في غزة. يا وحيد
0: نتفكروا الوضع في غزة
1: ولا قل فيها بضحكة هنا، ولكن من باب التذكير، لأنه حتى المعلومات أصبحت شحيحة، حتى إذا كان الوضع على ما هو عليه، ولكن من واجبنا وأنه نحكي ديما على غزة. مش الحرب هذية حاجة والوضع في غزة حاجة أخرى. أمير خليك بعد الأخبار نرجو جيست تعطيني شنو العنوان.
0: كيف يمكن أن يكون اللباس وسيلة اتصالية سياسية؟
1: أيوة، وهذا عاد قلب اختصاص الحضور واللباس والتأثير بتاعه في الاتصال السياسي. بعد الأخبار نخرجوا بالموسيقى ونرجع لكم بعد أخبار 8 ويكاند عكيف، مكملين معاكم حتى للحديث.

0: بوبليسيتي.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمرة 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
2: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فهم فلاش نيوز
4: موجز الثامنة صباحا. ديوان فهم صباح الخير. وزارة التربية تحذر المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا من العقوبات المشددة المترتبة عن محاولة أو ارتكاب الغش، بما في ذلك اصطحاب أجهزة إلكترونية أو وسائل اتصال إلى مراكز الامتحان. والإدارة العامة للامتحانات بالوزارة توضح أن العقوبات قد تبدأ بالإيقاف الفوري عن مواصلة الامتحان، وقد تصل إلى إلغاء الدورة وتحجير الترسيم في امتحان البكالوريا لعدة سنوات، إضافة إلى الرفض من المؤسسات التربوية العمومية بالنسبة للمترشحين بالمعاهد العمومية والخاصة. كما بيّنت وزارة التربية أن محاولة الغش أو سوء السلوك أو الجمع بينهما يعرض المترشح إلى تحجير الترسيم لفترة تتراوح بين سنة وخمس سنوات حسب خطورة المخالفة، مع إمكانية التتبعات الجزائية عند الاقتضاء، خاصة بالنسبة للمترشحين بصفة فردية. النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة التربية منال بديدة تؤكد أن العمل جار حاليا على وضع اللمسات الأخيرة لمقترح قانون يمنع الدروس الخصوصية خارج الفضاءات التربوية والتي أضرت بالتلميذ وبالمواطن التونسي وفق قولها، موضحة أنه سيتم إدراج فصل خاص بمنع الدروس الخصوصية ضمن القانون التوجيهي لسنة 2000 الذي ينظم قطاع التعليم في تونس.
5: بالنسبة لصفاقس أنا في الحقيقة مختلفة مع بعض الناس اللي تحكي بالخطاب صفاقس منكوبة، صفاقس يعني مستهدفة، صفاقس تعاني، راهي ولاية صفاقس تعاني مثل هكا مثل كل ولايات الجمهورية، ما فماش استثناء في صفاقس. المشكلة الكبيرة في صفاقس اللي احنا قاعدين نعانيه في آثار سلبية لتوجهات الدولة ما بعد الاستقلال، لكن في الحقيقة اليوم صفاقس مهيش منكوبة ومهيش يعني مستهدفة. مشاريعنا الكبرى قاعدة ترى النور شيئا فشيئا، عندنا مشروع تبرورة التهيئة الكلها كملت، الإجراءات العقارية كلها كملت، فما مستثمر سعودي جالس فاقس وشاف المشروع وإن شاء الله يعني نستنيه في الرد متاعه. عديد المشاريع الكبرى في فاقس قاعدة معناتها رئاسة الحكومة والوزارات يعني عطيتها الأولوية وقاعدة تتحلحل المسائل شيئا فشيئا.
4: رئيس الجمعية التونسية للسلامة المرورية بلال نيفي يصف الوضع المروري في تونس خلال عطلة عيد الأضحى بالكارثي بأتم معنى الكلمة، كاشفا عن تسجيل 12 حادثة مرور نتج عنها 13 قتيلا، بالإضافة إلى تسجيل 1799 حادثة مرور في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية أسفرت عن سقوط 500 قتيل، 51% منهم من فئة الشباب.
6: على مستوى حوادث المرور عيد كارثي بأتم معنى الكلمة، لأنه فما مجزرة مرورية صارت بأتم معنى الكلمة، عديد من الحالات الوفيات بداية من واحد جانفي إلى حدود أمس سجلنا 1799 حادث انتج عليهم 500 قتيل، فيهم 51% هم من فئة الشباب و2326 جريح. خلال العيد سجلنا 12 حادث انتج عليهم 13 قتيل، أرقام كارثية بأتم معنى الكلمة. هي العديد من الأسباب، هي السرعة، هي المجاوزة الممنوعة، هي عدم احترام إشارات المرور، هي السياقة في حالة غير طبيعية. هوني ما نحكيوش على الكحول والبرك، نحكيه على السياقة تحت تأثير المخدرات، نحكيه السياقة تحت تأثير الأدوية المهلوسة.
4: المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة والمعهد الوطني لزراعة الكبرى والديوان الوطني للحبوب يفيدون لجنة خاصة لمعاينة مدى جاهزية الحبوب للحصاد والنظر بشكل خاص في منتجات الشعير والفول وصولا إلى استصدار قرار يأذن بفتح مراكز التجميع. واللجنة تقترح بهذا الخصوص أن يكون يوم 10 جوان القادم يوم الانطلاق الرسمي لعملية الحصاد، مؤكدة أن جميع مراكز التجميع جاهزة لاستقبال وتحويل ما سيصل إليها من كميات. وفي الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية تشكك في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق المحتمل مع إيران، معتبرة أن ما أعلنه يفتقر إلى المصداقية ويتضمن محاولة لعرض نصر مصطنع. الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 7 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدة غذائية عاجلة في جنوب السودان، أي نحو نصف سكان هذا البلد الذي ما زال يعاني من تبعات الحرب الأهلية، وصفة الوضع بالحرج للغاية ويتطلب تدخلا فوريا لإنقاذ الأرواح. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع حاتم جزبار في فلاسبور.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
7: 9.2
0: ديوان فان فلاش سبور.
8: 8:05 صباح النور، ان شاء الله نهاركم زين. البداية بالمنتخب الوطني اللي سافر اليوم الى فيينا بنواجه المنتخب النمساوي وديا نهار الاثنين، بداية من 8:15 بعضها منتخبنا يواجه نهار 6 جوان المنتخب البلجيكي، زوز مقابلات منقولين على منصة ديوان سبور. المرحلة الاخيرة من التحضيرات منتخبنا قبل السفر ان شاء الله نهار 7 جوان القادم الى المكسيك لخوض غمار المونديال. الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي كملوا اليوم الاستعدادات لنهائي كأس تونس لكرة القدم غدوة الأحد، بداية من 4 متر عشية، عملية بيع التكيات متواصلة لزوز جماهير، ونذكر أن السيئات أيضا كان أصدروا بلاغات طالبوا من خلالهم بالترفيع في عدد التكيات الممنوحة لكل فريق. اليوم نتعرفوا على ساحب البطاقة الثالثة للصعود للرابطة المحترفة الأولى بين الملعب اللاجبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف في الملعب الأولمبي بسوسة، مقابلة ويكلو رغم مطالبة الزوز فرق بحضور 1000 محب على الأقل، ولكن تم رفض الطلب. هذا ملعب اللاجبسي يسعى للعودة لمصاف النخبة بعد 7 سنوات منذ 2019، والنادي الرياضي لحمام الأنف كيف يسعى للعودة لمصاف النخبة بعد 4 سنوات منذ سنة 2022، مقابلة بداية من 4 متر عشية منقولة على ديوان سبور. نذكر انه البارح تقدم رياضي بسقيط الداير احرز لقب بطولة الرابطة المحترفة الثانية، ابناء الساقية فازوا بنتيجة 3-2 قدام الامل الرياضي بحمام سوسة في استاد مصطفى بن جنت. هاتريك الفريق الساقية سجلها زيادة العلوي، وسجل الامل كل من خلدون منصور وطاهر حمودة. نادي نيس يضمن البقاء في الرابطة الأولى الفرنسية ليغون بعد الفوز البارح في إياب البراج قدام سانت إتيان 4-1، والتعادل ذهابا 0-0. نيس يضم في صفوفه لاعبنا الدول التونسي علي العبدية. الجماهير كرة القدم في العالم في انتظار نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم بداية من 5:00 في بودابست باريس سان جيرمان. الفرنسي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة تحت شعار الدفاع عن اللقب يواجه أرسنال المتوج بالدوري المحلي بعد 20 سنة من الغياب، وتحت شعار الأولى للمدفعجية وعدم تكرار نهائي 2006 ضد البارسا. على مستوى الأرقام، سان جيرمان وأرسنال تقابلوا 7 مرات في مسابقات الاتحاد الأوروبي، حقق كل منهم 2 انتصارات مقابل 3 تعادلات وفق الإحصائيات اللي كان نشرها موقع الاتحاد القاري للعبة الوفاء. المواجهة الأخيرة بين الزوز فرق كانت الموسم الماضي في نصف نهائي البطولة، وتأهل سان جيرمان بحسم النتيجة 3-1 بمجموعة 2 مقابلات. التشكيلة المحتملة للجنرز أرسنال: حراسة المرمى ديفيد ريا، خط الدفاع كريستيان موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل دو سانتوس، ريكاردو كالافيوري في خط الوسط، ديكلان رايس، لويس سكيلي، بوكايو ساكا، مارتن أوديغارد، لياندرو تروسار، وفي خط الهجوم فيكتور جيوكيريس. بالنسبة لتشكيلة البي اس جي: سافونوف، أشرف حكيمي، نونو مندش، ماركينوس، ويليام باتشو، جواو نيفيز، فيتينيا، فابيان رويز، ديزيري دوي، كفارا، وعثمان ديمبلي. كانت هذه أولى موعدنا الرياضية لليوم. نتلقى كالعادة على السيت متاعنا www.dwnfm.net. لحظة جيكم عفاف الغربي في ويكاند على الكيف. أحلى ويكاند للناس الكل.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwnfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
9: ديوان اف ام صوت كوم.
10: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف النهار على ديوان اف ام.

0: FM. بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم. ماكو شيء حاتم جسبار نحييه، يمس الكاسك ويمس الحاجات هذوما الكل. ناديه تفقدني بالله زيد شوي. بعد شوي باش نحكيه على ظاهرة الحقيقة مهمة ياسر، ظاهرة اسمها النينيو العملاق اللي دخلنا فيها داليا 2026، انذار مناخي للمنطقة العربية. باش ناخذوا كل التفاصيل مع المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي اللي التحق بحذنا حمدي حشيد. صباح الخير، نورتنا، اهلا وسهلا، مرحبا. أما قبل ذيك باش نستدعاك بخاطر لانسينا الفقرة متاع مدام أميل في الكوميونيكاسيون بوليتيك، وإحنا كنا نحكي كوميونيكاسيون في الكواليس. دونك خلينا نمشي مباشرة مع مدام أميل باش نشوفوا أهمية اللي بيس في التواصل السياسي.
2: سان فيلتر.
3: اللي بيس مهم برشا، احنا كنا ديما نحكيه في الفقرة هذه، نحكيه على الحركات، نحكيه على الحضور الجسدي، نحكيه على لغة الجسد، ومن بين الأشياء اللي تستعمل في لغة الجسد هي اللي بيس. اللي هو عنده قيمة كبيرة وكبيرة برشا، وبرشا ناس للأسف الشديد خاصة السياسيين في تونس نقولوها بكل صراحة أنهم يتغذوا على الأمر هذايا، والحضور حضور اللباس بالنسبة ليهم يعتبر ثانوي. اليوم وين باش نمشيو؟ باش نمشيو للأردن، وباش نمشيو للمملكة الأردنية الهاشمية، وباش نمشيو إلى فستان جلب انتباه العالم العربي وحتى في أزياء الموضة زاد حكاو عليه، وهو في الاحتفال بعيد الاستقلال 80 للأردن. الفستان هذايا لبسته رجوة الحسن، رجوة عبد الله الحسين اللي هي زوجة ولي العهد الأردني. وشنو اللي لفت الانتباه في الفستان هذا؟ ساعة نتذكره عام 2023 يا عفيف، وكنا في كافيه كريم حكينا على الوشاح الفوالي اللي لبسته اللي مكتوب فيه أراكي فتحلو للحياة، اللي هي قصيدة للشابي، للشاعر التونسي الشابي. اليوم رجوة اختارت الشعر كالعادة، واختارت بيت شعري جميل وجميل جدا لسعيد عقل، اللي هو يقول بالنسبة للبيت هذايا، لحظة بركة، اللي هو نبى السيف وسيفك ما نبى، اللي الغنية هذية غنيتها فيروز، وأغنية لحنها محمد عبد الوهاب. شوف معناها اللقاء الشعري الجميل،
1: فيروز وعبد الوهاب،
3: أي فيروز عبد الوهاب وكذلك سعيد عقل يتلقاو في بيت شعري جميل وجميل جدا. وهذا بيت الشعر هذايا يعني يتعكس في أساور ذهبية تتحط على فستان. الفستان هذايا كان من تطريز ومن يعني صياغة مبتكرة فلسطينية أردنية، يعني ما كانش من دور الأزياء الغالية برشا، ولكن كان أردني فلسطيني. وفي الفستان هذايا كذلك نلقاو البروش اللي هي محطوط فيها السوسنة، اللي هي ميزة كبيرة برشا بالنسبة للأردن، وهي من النباتات اللي تنتجها الأردن. نرجع ونقول اللي الفستان هذايا جلب الانتباه لأنه فيه تحية كبيرة للأردن، لأنه فيه تقدير كبير للأردن، لأنه فيه اعتراف بالأردن، وهذا مطلوب من ربما من الأسرة المالكة، وهذا ما قامت به الكلان دوي اللي عملته رجوة مهم ومهم جدا. وكيف كيف وقت اللي نقول مهم ومهم جدا، فإنه نرجع لنا احنا ونرجع لتونس، ردوا بالنا وقت اللي نبداو في مراسم رسمية، وقت اللي نبداو ماشيين إلى ملتقيات رسمية، راو اللباس التونسي غني وغني جدا، ويكفي بيت شعر فقط، يكفي قصيدة فقط على اللباس. أنا نتذكر السفيرة، سفيرة تونس في واشنطن حنان التجوري، أنا أول ما مشيت لواشنطن كتبت بيت شعر للشابي على اللباس متاعها. يعني كانت رسالة كبيرة وكبيرة،
1: رسالة ممتازة
3: جدا، ورسالة ممتازة برشا. وهذا اليوم حكايتنا في سان فيلتر، أما نحب نختمها بشوية فيروز.
1: طبعا لازم نسمع منها شوي.

0: ميرسي يا ميل، تحية للأردن، نحبها هنا الأردن، بلد جميل وشعب جميل ومحليها محليها. كنت هذه سان فيلتر
1: سان فيلتر.
0: يلا باش نحكيو على ظاهرة النينيو العملاق 2026، انذار مناخي للمنطقة العربية. ما هي التفاصيل؟ هذا اللي باش نحكيو فيه في فقرة لانفيتي دو جور.
1: لانفيتي دو جور،
0: قاعدين تشاهدوا وتلاحظوا أنه فما حرارة كبيرة برشا في أوروبا، درجة الحرارة قاعدة تتغير، الحرارة متاع مياه البحر قاعدة تتغير وقاعدة تزيد، نشوفوا في شذوذ كن نجم وقولوا لي الأرقام اللي مستسين نشوفوا فيها كلها قاعدة تتغير في عديد مناطق من العالم، ومن المرجح أن تستمر المتوسطات متاع درجة الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو قريبة من القياسية في السنوات الخمس المقبلة. أيضا باش يتواصلوا درجات الحرارة في المنطقة القطبية الشمالية في أعلى مستوياتها من المتوسط العالمي. هذا ما أوردوا تقرير جديد صادر عن المنظمة، منظمة الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، تقرير فيه برشا أرقام وحبينا نفهموا خاصة التوقعات هذه اللي يحكيوا عليها اللي بشتكون في الخمس سنوات القادمة. ونشوفوا في بعض الصور معانا للناس تبع فينا على شان يوتيوب ديوانا فيم لايف، باش نحكيوا على ظاهرة النينيو في شنو تتمثل، وقتش بديت وشنو التأثير متاحة، وين ماشية في اتجاه حدوث ظروف المناخية مناش متعودين بها من 2026-27. دونك باش ناخذوا أكثر تفاصيل بحذينا المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي سي حمدي حشيد. اهلا وسهلا.
2: اهلا بك.
0: يعيش قرب لي شوي الميكرو باش نسمعوك مليح. اجا نفسروا للناس اللي ربما فما ناس اول مره تسمع بها الكلمه هذه، ظهرت النينيو سي كوا، شنو بالضبط، فاش تمثل
2: النينيو؟ معناها هي كلمه معناها بالكلمه الاسبانيه معناها توحيل الطفل الصغير. نينيو معناها نقولوا نحن غشير، معناها هذيك هو النينيو. فما الظاهرة المضادة لها كيف كيف النينيا تنفسروها بعد. النينيو معناها ممكن ظهرت أكثر في وسائل الإعلام ومعناها في التداول الإعلامي بصفة خاصة خلال ممكن أشهر التالي. السبب بسيط، معناها اللي كان الحديث على تطور الظاهرة إلى مستوى سوبر نينيو. خلينا نوضحوا، معناها فماش حاجة علميا اسمها سوبر نينيو أو النينيو الخارق، لكن معناها اصطلاح معناها ظهر في نيويورك تايمز، معناها هو مصطلح وقع تداوله في وسائل الإعلام، لكن علميا فماش حاجة بالاسم هذاك. شنو النينيو اللي نحكيو عليها اللي قاعد الاسم يتعاود برشا، معناها كل مرة رجال كبار هكا في القهوة نقعدوا ولا حاجة يحكيو معناها شنو هي الحكاية. معناها الحكاية بسيطة، هي مش ظاهرة من الظواهر المناخية اللي ممكن تهم كوكبنا تقريبا، واللي هي ارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة السطحية للمحيط الهادي في المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية معذرة منه. معناها تقريبا لما ترتفع درجات حرارة مياه البحر، نحكي على المحيط الهادي أكبر المسطحات المائية على كوكب الأرض، شنو يصير؟ معناها تصير معناها تغيرات حركة التيارات البحرية، هذا من جانب، وكذلك تغيرات على مستوى ما يسمى بالرياح التجارية. المشكلة أنت اللي دو فاكتور هذوما اللي عطيتهم باش يعاودوا يشكلوا أنماط مناخية مختلفة على كوكب الأرض الكل.
0: أيوة، معناها مش كان في المنطقة هذيك باش يأثروا على الكرة الأرضية
2: كوكب الكل بدرجات مختلفة نوعا ما. ذاك علاش معناها المشكلة هنا الحديث على سوبر نينيو، ارتفاع درجات الحرارة الكبيرة، المحيط الهادي والبحار بصفة عامة قاعدة تتحول إلى خزان حراري. أيوة. هذا معناه البحر، وقت نقرأ في الجغرافيا معناه في الدروس الأولى معناه البحر يساهم في تلطيف المناخ.
0: بالضبط،
2: هذه من العبارات البسيطة.
0: ولا هو خزين حراري، معناها اليوم كي نحكيه على الاحتباس الحراري ما عادش نحكيه عليه في الجو كهو، معناه أولي نحكيه عليه في البحر.
2: هذا هو معناه البحر قاعد يمتص في كميات كبيرة جدا من الحرارة وصلت إنها تتجاوز طاقته على الامتصاص والتعديل. ولا خرجها في اشكال او تنحكيو فيها بعض معناها دونك اللي صار. بالتالي هنا شنو يصير؟ انت عندك المحيط الهادي زادت تقريب درجات الحراره 4 درجات فوق المستويات العاديه.
0: اربع درجات
2: نحكيو على اكبر مسطح مائي زادت 4 درجات على العادي. شنو هنا صارت؟ معناها صارت هنا توقعات، كانت توقعات خجوله نوعا ما من الاول، ونحكي هنا تقارير علميه ماهيش راي شخصي، هذه معناها تقارير علميه منسوبه لمنظمات علميه مرموقه على غرار كوبرنيكس ومنظمه الارصاد الجويه الدوليه، ونحكي الرقم والدراسه اللي نشرتها تقريب منذ 4 أيام. هنا شو قالوا؟ معناها قالوا هنا قدام المعطيات المناخية اللي عندنا توا، قدام النماذج العددية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في الدراسة وتحليل تلك المعطيات، قدامنا فصل خريف استثنائي لكوكب الأرض
0: يا ساتر
2: في 2026
0: يا ساتر.
2: معناها شوف، ما نقولوش المنطقة في تونس ولا نقولوا كل واحدة شنو يمشي يصير فيها،
0: فوالا نمشيو واحدة واحدة احنا وتنجيو زيدا للتأثيرات في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والدول العربية، لأن حتى المنطقة هذه كلها معناها باش يكون فيها تأثيرات. ولكن خلينا نمشيو واحدة واحدة. دونك تزيد الحرارة نتاع الماء نتاع البحر، شنو يصير في البحر بوغ كومونسي؟ معني على مستوى الثروات البحرية، على مستوى البيئة البحرية دابوغ قبل ما نحكيه على التأثيرات
2: المناخية. شوف، الكائنات الحية كل مرتبطة بطريقة أو بأخرى. نشوفه نحن مثلا في الأزهار، وقتاش تفتح معنا في الربيع بداية الطقس يبدأ أدفى شوية، معنا هجرة الحيوانات، هجرة الطيور، معنا مواسم الولادات والتكاثر تاع الكائنات الحية كل مرتبطة بالحرارة. معناها تكون الحرارة أفضل، ما تكون معناها تسمح للصغار الكائنات الحية هذيك معناها كله مرتبط ببعض. بالتالي لما تدخل أو ترتفع درجة الحرارة يصير اختلال على مستوى دورات التكاثر، على مستوى فترات الإزهار متاع الأشجار هذيك، على تطور الكائنات هذيك بصفة عامة. بالتالي معناها يصير اختلال. الاختلال هذا قاعدين نشوفه فيه كل يوم، نشوفوا فيه معنا في البحر، معنا في السلحفات البحرية واللي تخرج في مناطق غير مألوفة. مثلا خلينا نحكي في البحر الأبيض المتوسط، هذا على الأقل اللي يصير. شفنا معنا الارتفاع درجة الحرارة باتت معنا عطات مساحة مناسبة جدا لأنواع غازية جاية من البحر الأحمر والمحيط الهندي اللي هو أسخن
0: شفوه.
2: أسخن من البحر الأبيض المتوسط أترافير قناة السويس، مع ارتفاع درجة الحرارة ولا معناها قناة السويس بالنسبة للبحر الأبيض طريق سريعة للكائنات الغازية
0: هذيك
2: وتروت معناها. بالتالي معناها تقريبا ما تنجمش تفوت شهر ما تلقاش معناها في الصفحات ولا صفحة جمعية تونسين وجهة التحية اللي ما تلقاش معناها ايدنتيفيكاسيون
0: ما بين قوسين، معناها تحية ليهم جمعية تونسين وعلى وسع البال، لأنه لي رياكسيون ساعات نتاع المواطن والله معناها هما يعملوا في مجهود باش يعطيوكم المعلومة، باش يحذروكم، باش ينظروكم، باش يقولوا لكم تردوا بالكم، باش يعطيكم شو مخاطر نتاع بعض الكائنات، ويجيك شكون يقول لك لا وكيفاش وعلاش مش هكا معني. دونك ربي بعكم يعطيكم صحة، واصلوا واصلوا تونسي.
2: تلقى معنا الإيدنتيفيكاسيون بتاع أنواع غازية جديدة معناها بالحق معناها تقريبا البحر الأبيض المتوسط أو البحر متاعنا تحديدا مختبر معناها للكشف الكائنات هذيك البحرية الغازية اللي جايتنا من مناطق بعيدة تدريجيا قاعدة تاخذ في مساحة. هذا من جانب. الجانب الآخر كذلك الارتفاع درجة الحرارة باش يخلق معناها ضغط أو نقولوا استخاص تيرميك، معناها كالضغط أو إجهاد حراري للكائنات الحية هذيك. معناها تصور أنت روحك كبشر، مساج خدمة لحكاية إنسان اللي انت راهو معناها وقت تطلع سخانه شنو باش تعرق، ضغطك باش يطلع، معناها شكل الاجهاد الحراري شنو ممكن الاعراض اللي سبب
0: لك، شنو يعمل الجسم الانسي
2: في مبالغ بكائنات حيه ما تتنقلش، فيها انواع تتنقل وفيها انواع معناها ما تتنقلش، مش تعاني معناك الارتفاع درجه الحراره ذيك. وهذا بالحق اللي خوفنا عمناه، والمعناها لاول مره تاريخيا في البحر الابيض المتوسط بوي دونجيسمون في جزيره مايوركا تحديدا في اسبانيا في شهر جوان تسجل 31 درجه. خلينا نقول لك حاجه، عمرنا سجلنا الرقم هذاك في البحر مش في البر، معناها ولينا نحكيو مش موجات حراريه في على اليابسه، مارين هيت ويفز نحكيو معناها الموجات الحراريه البحريه اللي معناها تقريبا هذيك معناها كل ما يخزن البحر اكثر حراره راهو كل قراءاتنا ما تنجمش تكون متفائله. كلمه التفاؤل هذه نحطوها على جنب ونحيدوها على الاقل، لانه معناها
0: شوف هو راهو فما واقع علمي، معناها راهو العالم ما فيهوش
2: مجاملات
0: ما فيهوش مجاملات، معناها يا ما باش نحكيو بالعالم ونحكيو بالمعطيات والدراسات وذوما، معناها مش كلام كيما قلت انت حمدي جايبو انت من راسك، معناها اخرهم الدراسه تزيد تحكي لنا عليها اللي اصدرها المنظمه العالميه للارصاد الجويه تقرير مهم برشا، تقرير يقول لك انذار مناخي بامتياز للكرة الأرضية ككل. معناها كي تقرأ، أنا الحقيقة قرست كي تقرأ خطير، على خاطر فيه توصيات، حتى من التوصيات فيه توصيات شنو يزمنا نعملوا، كيفاش يزمنا نستعدوا. دونك انا هذا الجانب وانه نحكيو نقولوا راهو هاو شنو اللي صار على المستوى المناخ، وهاو شنو اللي ينتظر، وهاو شنو التوصيات، فلناخذ بالاسباب.
2: هذا هو المشكلة هنا. معنا دائما الحديث على المواضيع هذه الشائك نوعا ما، كانوا المشي في حقل الغام، ما تتوقعش من رمي ورود او تتوقع الشكر، بالعكس ممكن تتوقع بعض الاحيان هجوم يكون معناها او رفض او صد او نكران معناها، ومش على مستوى المواطن العادي طبيعي، لانه هذه ردود فعل بسيكولوجية طبيعية في علم الاجتماع. ماناش نلوم على الناس هذيك، لانه ماناش نقدموا في معلومة تكون سارة او مفرحة للاسف، لكن معنا معلومة علمية كذلك من نجموش نجملها. إيش نقول لك عش؟ تقريبا فما أكثر من 40 لحد الآن 42 دولة حول العالم من أمم العالم المسؤول والوعي قررت تاخو خطوة اسمها إعلان حالة طوارئ مناخية.
0: أيوة.
2: على مستوى التشريعات، على مستوى القوانين، على مستوى الخطط الاتصالية الحكومية للتعامل مع التغيرات المناخية والحوادث أو ممكن الحاجات اللي ممكن تنجر عليها، والممكن تأثر على طريقة عيشنا صحيا اقتصاديا. اقتصاديا زاد نهبطوا شوية، نحكيو الطاقين، الكلفة الطاقية، توفر الموارد الطبيعية بجودة الصالحة للاستعمال. كي نحكيو هنا في المياه، تقريبا 2023 تونس دخلت في مرحلة إدارة الندرة للموارد المائية. معناها ذيك معناها خطوة
0: تحت خط الفقر المائي رانا،
2: لا وإدارة الندرة زاد مفهوم راهو معناها فما سوي، هذيك سوي معناها بتاع جيستيون سوي دو كريز اللي انت تعديته رسميا معناها بالاتصال الحكومي اللي عملته فك الفترة ذيك. هذا من جانب. كيف هنا المشكل معناها التواصل او الاعلام الناس هذيا، فما راي هذيا حقائق. معناها انت لوماس تصدر تحذيرات، عشرات من الجامعات ومراكز الابحاث اللي ثينك تانك حول العالم،
0: فما دراسات تصدر دراسات حتى علماء توينسا وباحثين توينسا راهو موجودين ومنشورين على المستوى الدولي. معناها
2: المشكل هنا شنو يصير؟ معناها بعض المسؤولين عندهم الجرأة لينكار هذا، او التمشي في خطاب ما نخوفوش الناس ولا ما نظموش الناس وتخلق حالة بلبلة أو غيره من الكلام هذا اللي ديما نسمعه دائما في كل مرة نحكي على أحد هذه التقارير أو طرحها بطريقة. وأنا راهو سيد الكريمة وسيدة الكريمة، المناخ راهو ماهوش تحت سيطرتك، ماهوش أحد تراتيبك الإدارية، معناها ماهوش يخضع لك في أي شكل من الأشكال. بالتالي الجرأة معناها المبالغة في الجرأة والثقة في النفس معناها اللي طرح النوعية هذه من الخطابات ممكن تحمل، مش تحمل مسؤولية، زاد ما نش مسؤولين عليه، لكن على الأقل التعاطي الواقعي مع الموضوع هاوش فما وهو كيفاش، هو مش كارثة، مش نية
0: العالم، كيما دول العالم الكل
2: الواعي والمسؤول
0: ولا في بالك
2: لا اختانا لازم طرح واقعي. معناها أنت راه التغيرات المناخية واللي قاعد ينجر عليها معناها راهي حاجة صادمة نفهموا راهو، معناها نوعية الأخبار هذه مش حاجة تفرح في بالنا، لكن زاد ضروري يصالها بواقعيتها كما هي. وعلى ضوءها هي معناها النخب المختصة معناها من الأكاديميين، من الاتصاليين، من في قطاع الصحة، في قطاع البنى التحتية، في قطاع إدارة الشأن العام، تطرح المعطيات هذيك وتشوف لها خطوط معناها خطط عمل بوي واقعي. بالتالي اللي قاعدين نشوفه في كله معناها ماهوش قاعد يرتقي المستوى هذا، معناها المستوى الاتصال
0: ما نحكيوش وما ناخذوش اجراءات.
2: مازلنا في مرحله النكران، مازلنا في مرحله النكران
0: والله. هوني بين قوسين باش نجبد، لانه ما نجمش المواضيع هذيا نحكي فيها، انا عندي سنوات من 2018 2019 مليانه في شمس افام، وبدينا نحكيو على التغيرات المناخيه ونحكيو على شنو اللي نجم يصير، لانه العلم ينجم يقول لنا شنو ينجم يصير بطريقه بلوز او موا دقيقه، معناها بحسابات علميه دقيقه. نتذكر على سبيل المثال في 2019 كان فما حوار عملته مع الدكتورة علا العمروني في من معهد علوم وتكنولوجيا البحار، وحكينا فيه وقتها على الشواطئ المهددة بالزوال، وحكينا فيها على السواحل، وقالت كلمة وقتها أنه مرهونة في أعصار صغير، تو تشوفوا كيفاش غمر المياه لليابسة باش يكون. هذا حكينا فيه في 2019، شفناه السنة،
2: شفناه السنة. هذاك علاش اللي
0: هذاك علاش ديما نقول أين الكلمة يلزمها للعلماء وللخبراء.
2: الواقعية أول حاجة، الواقعية أول حاجة، ما فماش الخطابات هذه أو التقارير هذه ما تستهدف حد وما عندها بونتو بحتى حد،
0: بالعكس
2: لا ما خلينا نوضحوها هكا في الشكل البسيط، راهي ما عندها مشكل مع حتى حد وما هيش معناها في خلاف مع اي اداره كانت، بالتالي تعمل الواقع مع الموضوع راهو خطوه اولى للطريق الصحيح. باهي خلينا نرجعوا لنينيو. نينيو معناها اللي قاعدين نشدوا فيه
0: كنا على البحر شنو باش يصير فيه، اعطينا توا شنو
2: توا نحكي 150 سنه معناها ما نشدوش نشدوا في نينيو في الشكل اللي باش نشدوا.
0: انا 150 سنه
2: 150 سنه من 1878.
0: واو
2: الفرق ما بين 1877 و 1777. خلينا نحكي لك شو صار وقت نهاية القرن 19. كانت التقدم التكنولوجي مش في الشكل اللي نعرفه الآن، فما مجموعة من الامتيازات عنا توا ما كانتش موجودة في الوقت هذاك
0: اللي تنجم تعاونها في برشا حاجات توا.
2: طبعا طبعا كلها حلول كلها حلول، معناها مش نحكيو على المشكل ما وراهوش حلول، لا فما بقى مجموعة كبيرة معنا خريطة الطريق كاملة تاع حلول نجمو نمشيو فيها راه عاوتاني نحكيو عليها.
0: ممتاز.
2: نيني وقتها شنيا صار معناها كانت تأثيراته كبيرة، تسبب في مجموعة من التغيرات المناخية، فترة جفاف طويلة، فيضانات كانت كبيرة، عواصف قوية تسببت في موت 3 إلى 4% من عدد سكان الأرض في الوقت هذاك في القرن 19.
0: في القرن 19
2: 3 إلى 400 معناها نحكيو على 60 مليون في الوقت هذاك تقريبا وأقل شوية. معناها مسكن الأرض ماتوا نتيجة معناها الفترة الجفاف الطويلة، معناها تردي المحاصيل أو معناها المختلف في الظواهر هذيك وكل. شنو يتبدل في 150 سنة توا باش نواجهوا الظاهرة هذه في الخريف، نقول مش في الصيف في الخريف. التوا اللي عندنا منظومة اتصالات متطورة جدا، عندنا منظومة مراقبة بالأقمار الصناعية، عندنا الذكاء الاصطناعي اللي قادر يعطيك ملايين الفرضيات في وقت قصير جدا، يكفي باش تعطيه المعطيات بشكل صحيح. الجهوزية، نظم الانذار المبكر، التعاون الدولي في الموضوع هذا كل هذه كوارث في دينا. وقت واجهناه في القرن 19 ما كانوش الكوارث هذوما في دينا، توا عندنا هذا كل معناها الجهوزية والاستعداد وقراءة المعطيات هذه الكل ممكن متمكنين منها بشكل افضل من وقتها. معناها بالتالي نقول معناها مش قصه فما مشكله صايره، لا لا فما مشكله وفما معناها مجتمعات علميه اللي قاعده تصدر في التوصيات لازمك تعمل كذا كذا كذا، الاستعداد قاعد يصير كذا كذا. طبعا كل دوله وحجم الامكانيات المتاحه لها واللي تقدر تواجه به. بالتالي معناها ما نقولوا معناها هي ظاهره من الظواهر، زاد مش هو النينيو مسؤول على السخانه اللي نعيشوا فيها توا، لا النينيو
0: ولكن هو جاء احد من العاده
2: دفع بسبب عمل دفع حراريه نقول كاتاليزور تيرميك، معناها ليزير زاد معناها الوضع اللي نحن في ظل التغيرات او الاحتباس الحراري. خليني نقول لك مثلا نحن تو في 2026 لما 3 سنوات اللي تعداو كان تحط انت البوديوم تاع السنوات الاكثر حراره على الاطلاق بتلقى في المرتبه الاولى 2024 2023 في المرتبه الثانيه 2025 في المرتبه الثالثه.
0: بالتالي استابيليتي معناها
2: 3 سنين ورا بعضهم معناها اللي انت عندك معناها ذوك الاكثر حدا
0: باش ما يكلناش الوقت برشا حمدي. خلينا نحكيوا على التاثيرات المتوقعه اللي ممكن تصير، شنو النجم يصير على المستوى العالمي ونجيو للمنطقه العربيه.
2: نحكي المنطقة المتوسطية. المشكل العالمية معناها فما توقع المجموعة من الظواهر المناخية اللي كما معتدين ممكن تكون في أشكال أقصى شوي. معناها شاهدنا أعاصير وقاع تفكير جديا من المجتمع العلمي. نحن الأعاصير نصنفوهم من 0 إلى 5 في القوة متاعهم. السنة بدأت معناها تقريبا في 2024 و2025 أول مرة المجتمع العلمي أو العلماء المرموقين في مجال التغيرات أو العلوم المناخية يحكي باش نزيدوا كاتيجوري 6 نظرا للقوة الهارفي معناها العصار اللي كان معناها بقوة كبيرة جدا، معناها اللي تقريبا ولينا نحكيه على عصير متوقع معناها في التطور متاعها اللي ممكن توصل 300 كيلومتر في الساعة.
0: واو
2: تصور معناها
0: دمار هذا.
2: هذا مش في منطقتنا الحمد لله بعيد علينا، لكن اما كوكب واحد عايشين فيه مش كوكب اخر.
0: في
2: البحر الابيض
0: المتوسط
2: معناها اللي مشكل بدات المؤشرات المقلقه بدات تقريبا البارح معناها اللي شفنا درجات حراره وصلت 27 درجه في شهر ماي في شهر ماي في البحر في قبل السواحل الاسبانيه والفرنسيه 27 درجه في البحر
0: قياسيه.
2: هذايا يعني قاعدين مازلنا في ماي، مازلنا عملنا وسجلنا الارقام هذيك في اخر جوان توا بدينا في ماي. الغريب في الموضوع هذا كيف كيف اوروبا الان حاليا معناها ترزح تحت ضغط قبه الحراريه من 50 سجلوها في شهر جويلي اوت المره هذه اول مره في ماي. معناها باش نفهموا معناها من بعض الظواهر اللي ممكن ماناش متحكمين فيها بشكل او باخر. معناها كان مضحك نوعا ما كان ترجع معناها 20 او 30 سنه التالي تحكي على الظواهر هذه باش تصير في الوقت هذاك مثلا. والمشكل كان توا بدايات مبكره للبحر الابيض المتوسط باش يخزن درجات حراره، انا ديما نجي في بالي باش نرجع للسيناريو جانفي وفيفري اللي شادته تونس. هذاك اللي عشناه في خلال شهر جانفي وفيفري نذكروا معناها وقت الفيضانات معناها والستورم سيرج او الغمر البحري اللي شارته العديد من مناطقنا. شاهدنا معناها في البحر تخل على بعد عشرات من واحده اهم الوزارات السياديه في الشارع الرئيسي لتونس وزاره الداخليه. معناها شوف المقلق هنا اللي نقوله مثلا شاهدناه في جانفي وفيفري راهو يرجع لجوان 2025 بدايات معناها واحد من اسباب المنشا الظاهره هذيك علاش عشناها. البحر خزن كميات كبيره من الحراره. شنو الخزان الحراري هذاك؟ راه تبداش اي نسمه بارده تلتقي مع بحر دافي ورطب اي ظاهره مناخيه تكون بسيطه ومسالمه وطبيعيه ومستنسين بها وما يش تقلق وما يش تخوف فجاه تتحول الى وحش كسر. هذا هو
0: وهذا هذا المخيف هذاك علاش نحكيه عنه. التداعيات ربما الاكثر باش تترى في الخريف معناها
2: هذا
0: سبتمبر اكتوبر
2: هكي. مش في تونس نحكيه على صعيد العالم على متوقع الكوكب الارض يشهد معناها خلينا نقولوا حسب التقارير هذيك خريف ساخن ما تم المعنى الحرفي للكلمه. ما فما اجماع علمي فماش هذا واحد يقول لا مش صحيح. فما اجماع علمي فما اجماع علمي معنا من كبار المنظمات ومراكز الابحاث المهتمه بالعلوم المناخيه او بالابحاث المناخيه كلها اجمعت ما نمشي يطلع صوت يقول لك ما نهولوش واحد سيدي أو سيدتي أنا أنت من هؤلاء
0: على مستوى الدول البحر المتوسط حسب التقارير الحاجات اللي ربما تحدث هو ريسك متاع الجفاف ريسك متاع نقص المياه
2: أو العكس كمية تساقطات مطرية
0: حرائق زيدة إمكانيات وأنه اندلاع أكثر للحرائق شو آخر؟
2: تمدد فترات الجفاف هذيك أولا معناها تكون أمطار فلاش رين معناها التساقطات المطرية مهمة في وقت وجيز جدا معناها ونحن عندنا العتبة العلمية راهو معناها لما تكون التساقطات المطرية من بين أعلى من 80 مليمتر إلى حدود 120 مليمتر في أقل من 48 ساعة هذيك العتبة العلمية للفيضانات. معناها البنية التحتية تبدأ معناها تواجه صعوبات أنت وكفاءتها معناها شاهدنا حتى في دول متطورة بنية تحتية ممتازه
0: وشفناهم غرغر معناها دول كبيره برشا من امريكا لدول الخليج الكل معناها
2: ما منعش علاش معناها اللي توا خلينا نمشوا للجانب الحلول قلتوا انا درجه نحكي على المشاكل
0: انت طمنتني قلت لي راه فما على مستوى العالم استراتيجيه كامله نتاع حلول. شنو حلول مثلا وشنو الحاجات اللي احنا كتونس نجموا نستبقوا ولا نجموا نتوخاوا؟
2: خلينا نمشيوا تدريجيا معناها بالاولويات حسب رايي وحسب تقديري من الموضوع. معناها سياسة الاتصال الأزمات لازم أن تتحسن من المستوى هذا على المستوى الحكومي لازم توضح وقت فما مشكل راهي مشكل وتطرح معاه بعض الحلول ممكن أما ما تنجمش تزين المشكل وتعطيه مسميات أخرى غير المشكل معناها حتى كي بسميه بأسامي أخرى غير أزمة ومشكل مش فيش غير في طبيعتها حتى شيء. هذا على مستوى أول. مستوى الثاني نظام الإنذار المبكر معناها ذي اللي هو موجود مش موجود لكنه طريقة تفعيله وتعامله وطريقة السلاسة في تعامل مختلف الإدارات المعنية بالأمر في تونس ماهيش فعالة ولا ترتقي للمستوى المطلوب. هذا لازم عمل على تحسينه. المستوى الثالث وهذا اللي قاعدين نقوموا به على أقل وسائل التواصل الاجتماعي كلايمت ليترسي أو ريسك ليترسي معناها هذا محو الأمية معناها في مجال
0: تثقيف
2: او هذا هو معناها على مستوى المصطلحات هذه او المشاكل هذه صحيح نطرحوا فيها بالشكل تاع ازمات او واحد خاطر لازم تكون في شكل كومينيكاسيون دو شوك خاطر الوقت مش الصالح معناها بتقول لك هي صدمه مطلوبه
0: لكن مهمه
2: لكن المطلوب ما مرحله ما بعد الصدمه اللي الناس شوالي تتعيش نعملوا نحن حاجتنا كي مش نعطيو الطرح ككلمه شنو نعملوا هذيك حاجتنا بها شنو نعملوا هذيك باش تولي انت ترى الناس تولي تحط في السيتير انت تولي تكب في الطاقه الشمسيه
0: لحظه خلينا شنو نعملوا بعد الفاصل بعد الفاصل يلا نخرجوا فاصل نرجع نشوف شنو باش نعملوا.
1: انتم تسمعوا في ويكند على الكيف
3: بوبليسيتي مع مونوبري تحضيرات العرس تقعد جو بلاش خسرات وصعوبات. سيرفيس ريزيرفي يسهلها عليك تعطي تسبقه ب 15% والباقي خلص في عقلك على 4 شهور. الكتروميناجي ولا معون خذ اللي يساعدك باحسن سوم ابتداء من 150 دينار شراء. مونوبري ديما معك.
1: ويكند على الكيف
0: مكملين معكم في ويكاند على كيف حتى الأحداش. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة. الآن مكملين مع ضيفنا اللي حاضر معنا في الأستوديو، المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي حمدي حشيد. نحكيه على انذار مناخي للعالم، واللي أطلقوه عديد الدراسات والمنظمات الدولية والعالمية، ومنهم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حول ظاهرة النينيو المناخية، واللي يبدو أنها كما كان يقول لنا توا حمدي باش تكون استثنائية، ونحن قادمون على خريف ساخن بامتياز. بدينا نحكيه على بعض الحلول وشنو ما الإجراءات اللي نجموا ناخذوهم احنا من توا.
2: حكينا على الإجراءات الممكن اتصاليا على الأقل الدولة تمشي فيهم، وخليني نقول فما جرأة بدأت تظهر ملامحها في الحديث على موسى بعض المسؤولين على الأقل في طرح المشكل كما هو.
0: هو
2: يعني موش منيش استثناء في دول العالم، يعني كان دول تجاوزنا اقتصاديات مئات المرات وتقول لك فما مشكل. ما تجيش انت تقول فماش مشكل، يعني نوع من الجرأة بتمام، وهذا المطلوب. هذا من جانب، أنا جانب الاتصالي أو جانب التثقيفي والتوعوي أهم حاجة، لأنه فما مبدأ بسيط نمشيو به. مثلا يقول لك كل دولار مستعمل اللي أنت باش توعي بيه أو باش تصرف على التوعي والتثقيف راه يجمي ربحك حتى يكش الأربعين دولار خسائر مادية بعد.
0: أيوة
2: كي انت تصرفوا معناها باش تثقف الناس وتفهمهم او لازمك تعمل كذا تعملش كذا انتبه لكذا، راهو بعد ممكن ما يجنبك 40 دولار خسائر بعد. هذا في التماشي لازمنا ناخذوا واحده من المسلمات. الجانب الثاني فما بعض الحلول التقنيه الممكنه، فما الحلول لو كوست، حلول منخفضه التكلفه من المجتمعات اللي كيفنا نحن. فما بعض الحلول طبعا التقنيه اللي ممكن تكون مكلفه اكثر، وذاك طبعا مربوط بالتعاون الدولي وبالدبلوماسيه الممكن المناخيه الاعتمادات للتطبيق الموضوع ذاك. وكيف كيف اللي ممكن زادة حاجة ممتازة دائما رافعها الحلول التكنولوجية، لأن حليف مهم جدا العلم والبحث العلمي، حليف كبير في صف الإنسان في التعامل مع المتغيرات المناخية. شنو نجمو نعملو؟ فما حاجات بسيطة، خلينا نبدأ على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات المحلية. حاليا معناها بيت الحديث لو معناها كي ارتفاع درجة الحرارة في المدن أو الوسط الحضري راهي باتت ظاهرة، معناها أوربن هيت معناها الموجودة، معناها الحديث عليها، معناها الهيت افكت تايلاند أو نحكيو عليها الجزر الحرارية اللي تكون في المدن. بالتالي معناها تكون المدن درجة الحرارة أعلى من مناطق أخرى. أنت تقولها معناها ساعة تبدأ في وسط البلاد تخرج شوية تقول لك تحركة النسمة، هذيك حاجات مش تتحرك النسمة، تو الحلول باش نحركوا بها النسمة.
0: أيوة.
2: ونطيحوا بها شوية سخنة بإمكانيات خلينا نقولوا ممكنة على الأقل. ممكن أكثر حليف لنا الاعتماد على التشجير الحضري. التشجير الحضري معناها سواء في وسط الشوارع، في وسط المنازل، أو في وسط المناطق العمومية أو المناطق المشتركة.
0: من القرارات مثلا اللي خذيتها فرنسا من توا اللي عنده
4: أوبجيكتيف
0: في 2030، على خاطر ما كيش عندهم الحرارة بالطريقة هذه، دوك بيزيدوا على قد ما عندهم مقدار، ولكن بيزيد

0: ممكن يعتبر حجر زاوية في السياسات التكيف المناخي مستقبلا في الحلول مخفضة التكلفة.
1: وزيد معناه أنت تخفض حتى شوية هكي معناه ديجا توفخيني ما وقفت ما عادش باش تزيد ديجا معناها هذي أنا كي وأنك تزيد تنجح وأنك باش تخفض.
0: هذا معناه اللي خلينا نقوله راه معناك تبدا منطقه من شجره او شجره تخلق او منطقه معناها باركو معناها يبدا موجود او معناها الاعصمه الخضريه او حتى الحفاظ على البوكيت فورست معناها اللي خلينا معناها الغابات الصغيره في وسط المدن معناها هذيك راهي تخفض لك معناها حتى من 4 إلى 8 درجات. ليت بلاصه تبقى مخضره ومشجره تبدا مثلا درجات الحراره في الصيف تبدا مثلا البرة هي هكا منطقه مكشوفه 42 راهي تحت الاجار وذيك توصلت 34 32 درجه معناها شو ما صرفنا حتى شيء ما عملنا حتى شيء تجي هذاك علاش ممكن التوصيات اللي مثال فرصه من المساحه هذه التمشي اللي توا كان معتمد من قبل البلديات الزبران شجر بطريقه وحشيه شويه راهو هذيك مثال توصيات الحفاظ على الموارد المائيه نفهموا التمشي هذا في وقت ما معناها كانت الموارد المائيه لكن توا راهو فما دراسات علميه جديده التمشي هذاك يقول لك معناها موش هو صحيح مساج دعوة لهم اللي نعتمدوا على تمشي ممكن جديد والأوراق العلمية موجودة معناها نجم نطلع عليها في كل وقت بالتالي كتزبران بالطريقة ذيك في فصل السيفرة وما يخدمش ما يخدمناش مناخين بالقدر اللي نتصوره.
1: والله العظيم تو في الضاحية الجنوبية عميل كيفاش تسخن الدنيا شوية يدوروا على كن نخلي الكل يخليوها
2: شوف الطرقات العامة الكل توصل في الوقت هذايا في الصيف تلقاها الشجر ما عادش موجود يعني حاجه ما فهمتش انا القرار هذايا كيفاش ينجم يكون
0: يمشي تمشي تمشي على الحفاظ الموارد المائيه نفهموا في الظروف اللي طلع فيها لكن تو نقولوا لهم الموضوع تغير نفهم مازال التحدي تاع الماء موجود اما التحدي كبر شوي اللي يفرض اللي ماذا بينا معنا بك الشكل هذاك لا يكون معناها صبيره خفيفه ما مش بك الشكل الوحشي هذاك اللي نشوفه فيه معناها هذا بالنسبه لي التجهيز معناها حاجه مهمه جدا معناها الحفاظ على المنتزهات الحضاريه الاحزمه الخضراء حول المدن تونس مشيت فيه معناها عملت الحزام الاخضر نتاعها في الجنوب لكن يليت معناها تولي عقيد الدوله معنى التشجير يولي عقيدة للدولة معنى في الظروف
1: وفما زيادة في مجتمع مدني ذكرني حمدي خدموا عليه برشا وفما حتى غابات تحرقت مشيوا شجروها ممكن نحكينا
0: سولي جرين حسام حمدي
1: حسام حمدي تحية كبيرة ليه بالحق عنده سنوات ويخدم على التشجير
0: بالتالي معناها التمشي هذاك لازم يكون لنا عقيد الدوله في المرحله هذه المرحله الثانيه كيف اللي نشوف معناها الاقتصاد الازمه المناخيه اللي نشوف بعض المنتجات ما كانتش موجوده تونسي معناها كنا نشوف الناس اللي خدمت في الخليج اللي كان نشوفك السيترنات تاع المال كبار فوق السطوحات يمشيو المشهد هذاك ما كانش عندنا معناها نوعا ما كنا في وضعيه خلينا نقولوا الكونفور ايدريك معناها او
2: رفاهيه
0: مائيه معناها شنو هي رفاهيه مائيه مش رفاهيه معناها الناس لاباس عليه لكنه متوفر 24 تمشي دول الجوار ما عندهمش لوبسيون هذيك على الاقل معناها وما عندهمش الموضوع هذاك حاليا الموضوع هذاك ولا مهدد نوعا ما دخلنا 2023 كما قلت لك في اداره الندره معناها هذا المفهوم اللي دخلنا فيه الان بدا المشهد هذاك نتاع لي سيترنا دونك تاع 1000 لتر و 3000 و5000 وحتى 10000 لتر ولاو يتباعوا تلقاهم في لي كانكوري الكبار معناها موجودين يتباعوا به تمشي هذاك ممتاز زاد اما يليد كنرجعوا للتقنيات نتاعنا نتاع الجداد معناها اللي بالنسبه للممكن والمتاح الفسقيه والماجل
1: الفسقيه والماجل
0: هذيك وعلى حتى كان عندنا فضاءات مفتوحه اللي في المنتزهات او الاراضي اللي تابعه الدوله او المنشات تابعه الدوله
1: نجمعوا فيها الماء
0: وقت تتساقط مياه الامطار نخلقوا بعض النقاط لتغذيه الموائد الجوفيه من خلال الاستفاده من مياه الامطار هذيك لتغذيه الموائد الجوفيه ممكن راهو تقنيا معناها في بعض المناطق اللي ممكن مش الماء ما يضيعش وقت يصب التمشي ممكن الاخر اللي نحكيوا عليه الاعتماد على الطاقات المتجدده معناها اللي هو توا هو شفنا ازمه ايران كانت احسن انا بالنسبه لي توا ازمه عايشين فيها لازم هذيك ممكن باش نشوفوا الغله نتاعها في جويليا في تونس باش نحسوها كونكريتمون ابتداء من جويليا لكن ان شاء الله بالخفيف كما نقولوا اللي معناها اللي توا معناها الازمه هذيك ديما نقول فما فرصه في وسط الازمه الفرصه لينا مش لتونس فقط للعالم الكل التوجه باش يكون معناها سريع جدا الاعتماد على الطاقات المتجدده تو وصلنا 6% يا ليت في العوام القادمه نسمعوها 12 ولا 12 تولي 25
1: تولي على اساس وانه
0: تولي طاقه وطنيه نظيفه جديده تشجع شركات
1: تعويض زيادة معناها الطاقه نوع من السياده كي يبدا عندك انت طاقتك معناها
0: وكيف مثلا لحاجة ما نجمش نغفلها لأنه العديد من الدول اللي دايرة بينا معناها بدأت تمشي في التمشي هذا معناها المفهوم بدينا نحكيه عليه مثلا في إسبانيا هيك في

0: تحط معناها كلايمت شاتلر، معناها مش تشوف انت مش المخابة المناخية او معناها كلايمت تبدأ مناطق مخصصة معناها لإيواء الناس الكبار في العمر، الناس الحوامل، الناس اللي عندها أمراض مزمنة في فترات الذروة الحرارية. نحن نعملوا فيها بطبيعتنا.
1: هو إيجا قولك لأنه أوروبا بكلها ما يش متعودة بالحرارة أصلاً، ما تلقاش عندهم حتى مكيفات في ديارهم وإلا في الخدم صغار وين تلقى ولا في الموين دو ترانسبور. أحنا ليه؟ احنا بما انه دول ديجا بطبيعتنا مقبل سخونه عندنا الرفليكس نتاع التبريد والبلايص البيضه والتكييف وكل
0: مشكله التبريد راه زاد تحدي راه كبير. اوكي هو كحل، لكن حل في حلقه مفرغه قعدنا ندورو فيها راه زاد الكليماتيزور يبرد لك وسط الدار ما يزيد يسخن البرا، معناها كل هو اللي خارج وقعد انت كي تشوف كليماتيزور من برا قاعد يخرج فيها هواء سخون. معناها لو قعدنا في حلقه كيف كيف تقيا زاد ماناش في الزون تاع الكونفور اللي معناها اللي يتجم الاعتماد. يكفي باش نقول لك نص الطاقه في الصيف اللي تنسى الكوكا تنسى راهي للتكييف،
1: تمشي للكليماتيزاسيون،
0: تمشي للتكييف. بالتالي معناها الرجوع والتشجيع على اعتماد على نماذج تهيئه عمرانيه للمدن وللاحياء اللي تعتمد على النموذج التكيف المناخي باتت حاجه ضروريه.
1: حتى طريقه البناء نتاعنا نتاع ديارنا العربي قبل كيفاش كانت،
0: هذا هو مالك لاركتيكتور بيو كليماتيك معناها اللي كانت تعتمد على وسائل تبريد طبيعي، هذيك ماذا بينا معناها اللي كان نعرف مكلفه هي، لكن على الاقل اللي تكون سياسه الدوله وتكون تحفيز عليها والرجوع اليها ضروره معناها خاطر قاعدين نبنيو
1: المستقبل البعيد على الاقل. هذا
0: اسمعني ديما كل أزمة نعيشها راي بالنسبة لي مش أزمة، اللي بعدها ديما أهم لي من اللي في وسطها، هي هي مرحلة وتتعدى. لكن ما بعدها تغير السلوكيات اللي تفرض الأزمات، نحن دائما كل ما نحكي الموضوع هذا ديما شيء صدمة، لكن ما بعد الصدمة اللي الناس بدأت تاخذ كالمفاهيم معنى التطور معنى في علم الاجتماع طبيعي جدا. هذا من جانب، كيف كيف معنى اللي سواء فما تحديات اقتصادية سواء لفلاحتنا سواء معنى البنية التحتية متاعنا، لازم ناخذ الحكاية هذه بعين الاعتبار. التخطيط العمراني ياخذ بعين الاعتبار العناصر هذه. هذا من
1: حتى طريقه الزراعات نتاعنا والتصرف في المياه، وفما برشا طرق الحقيقه تعملت وغاس للبحث العلمي لقاو برشا حاجات جديده اللي نجموا نتبنيوها. احنا كنا حكينا مره على تجربه لهنا اللي هي فيها برشا اقتصاد للماء، دونك حتى هذا زاد لازم نمشيو له ونعملوا
0: الحلول هذيك. لازم دوله تقف وراء بالثقل نتاعها الكل وتوزيعها ودعمها، معنى دعمها ماديا مش تكون في متناول صغار
1: ونفسروا للفلاحة زيادة. أوي بيه معش عندي برشا وقت
0: لخلناك على الحلول
1: خليلك تختم لي في دقيقة.
0: مهم جدا معنى الحديث في الظروف هذه كلها Nature Based Solution أو الحلول معتمدة على الطبيعة معناها كمنطلق، اللي معناها صيانة كثباننا الرملية معناها لحماية السواحل نتاعنا، لحافظ على معشبات البوسيدونيا، لحفاظ على المناطق الرطبة من سباخ أو بحيرات راهي تلعب دور كبير شفناها في الفيضانات الأخرى. كالماء اللي كان مشي غرق المدن كلهم مشي للسبخة، راهي سبخة مش ناموس برك، راهي لا لا تلعب مئات الادوار الاخرى
1: اللي
0: الطبيعيه
1: اللي الاخرين ما ردمناهم الكل
0: اي للاسف معناها الحلول معتمده على الطبيعه. وكيف كيف فما ممكن منطلق اخر فكري هذاك المنطلق التقني اللي ممكن نحطوه معنا جانب فما نيتشر بيزد انتليجنس او معناها الحلول معتمده على الذكاء اللي هو الدعم معناها او الاستثمار في الوعي العام معناها الوعي البشري هنا حول المواضيع هذه. التغيرات المناخيه واجهها جدودنا مش اول مره راهو نواجهها، واجهوها بنجاح، دليل وجودنا نحن اللي هما تعاملوا مع الموضوع بنجاح. بالتالي معناش علاش نخافوا، عندنا برشا حلول حاجات ما كانتش هما عندهم، اللي كانت عندهم تكنولوجيا، اللي كانت عندهم وسائل اتصال، لما نظم تقمار صناعي لذكاء اصطناعي ونجحوا. نحن كيف نجموا ننجحوا في التعامل مع الموضوع؟
1: عشرات الملايين نتاع الناس توفيت ومشات الضحايا، ما نحبش نقول نجحوا
0: نشحوا في
1: فوالا
0: هذاك
1: انا سيرفيكو كايتر ما معناها وكها مي اما توا عنا توا عنا انه النجم يكون الواقع نتاع هالظواهر هذه يكون اقل لانه عنا الامكانيات.
0: وخلينا نقول حاجه نختم بها للمواطن التونسي عموما ودور كبير، نشكر وسائل التواصل الاجتماعي وسائل الاعلام اللي عطاتهم ممكن جرعه من الوعي خلينا نقولوا المناخي اعلى من غيره من دول المحيطه بنا. هذه على الأقل نقطة تحسب لوسائل الإعلام وتحسب لوسائل التواصل الاجتماعي فكالتثقيف ممكن الشعبي المتاح للناس الكل.
1: ميرسي بوكو، نورتنا برشا برشا المهندس البيئي والمختص في الشأن المناخي حمدي حشيت، خليكم معنا في المتابعة، احنا نشعركم بعد أخبار التسعة. ويكند على كيف.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام صوتكم
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
4: ديوان اف ام فلاش نيوز
5: موجز التاسعة صباحا. ديوان اف ام صباح الخير. حجم الأموال النقدية المتداولة في تونس من أوراق نقدية وقطع معدنية يشهد ارتفاعا غير مسبوق ليبلغ نحو 29.678 مليار دينار بنهاية الثلاثية الأول من السنة الجارية مقابل 23.960 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية وفق أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ويعكس هذا الارتفاع زيادة كبيرة تقدر ب 5.718 مليار دينار في غضون عام واحد أي بنسبة نمو ناهزت 23.86%. اللجنة الوطنية لإسناد الامتيازات التابعة لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تصادق على عمليات استثمار لمشاريع بولايات المهدية والمنستير ونابل وسيدي بوزيد بقيمة جملية تفوق 10 مليون دينار في أنشطة الفلاحة والصيد البحري. واللجنة تصادق أيضا على إسناد قروض عقارية لباعثين شبان لاقتناء أراضي فلاحية على مساحة جملية تساوي 19.5 هكتار بولاية القصرين بقيمة جملية تتجاوز 405,000 دينار لبعث مشاريع فلاحية عليها. وزارة الشباب والرياضة تعلن فتح 4 مناظرات خارجية بالملفات لتعزيز الإطار البشري التابع لها تشمل في الإجمال الانتداب في 1245 خطة تتوزع على عدة اختصاصات في مجالات الرياضة والتربية البدنية والشباب والطفولة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد علي برهمي يعرب عن أسفه مما يتم تداوله من إشاعات حول عشوائية إنتاج الدلاع أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات بهدف ضرب منظومة الإنتاج وفق قوله مؤكدا أن المنتج يخضع لرقابة وهيكلة علمية دقيقة وهو سليم تماما وصالح للاستهلاك دون أي مخاوف صحية.
6: هي الحقيقة رأو كل غلال تأخذ الأدوية وتأخذ المقويات بقدر ثم مهندسين يتابعوا طيب مش الناس هكاك فوضى ثم مهندسين في سيدي بوزيد راهي فلاحة عصرية فلاحة تحت إشراف مهندسين سواء مهندسين خواص ولا مهندسي حتى الدولة يراقبوا فالدلاع يحضر عادي جدا ماهوش حتى دلاع بيوت مكيفة هو دلاع فقط في الأول يعمل البيوت الصغيرة اللي يغطوا كان جيست تنبت والدلاع يحضر دنيا سخونة والدلاع يحضر ويحضر عادي ونستهلكوا في الدلاع وسلامات ولباس. العام للأسف الشديد نحن سيادة رئيس الجمهورية يشجع في الانتاج ونحن على الفيسبوك نضربه في الانتاج يعني منظومات الانتاج نحبوا نضربه منظومات الانتاج. راو نأكد لكم حاجة راو الدلاع اللي قاعد ينتج راو كونترولي من قبل المهندسين أكفاء.
5: وفي شأن الدولية البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع إيران إلا إذا استوفى كامل شروطه بعدما عقد اجتماعا مع مساعديه لمناقشة اتفاق محتمل وسط حالة من عدم اليقين بشأن نتائج المحادثات بين طهران وواشنطن. ومن جهته وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبلغ نظيره العماني بدر البوسعيدي أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يعتمد على وضع واشنطن حدا لمطالبها المفرطة ومواقفها المتناقضة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك ويتواصل مشوار الآن مع عفاف الغربي في ويكند عكيف.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
8: 9.1 على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
0: بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: إطلاق إعلان عربي إفريقي حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرة والتنقل الدولي. هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
0: في وقته
2: أعلنت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن إطلاق إعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمات التأشيرات والتنقل الدولي باعتباره أول مرجعية مدنية مشتركة تصدر عن ائتلاف من جمعيات حماية المستهلك العربية والإفريقية بدعم وتفاعل متزايد من نظيراتها في القارة الإفريقية. وأفادت المنظمة وأنه ملايين المواطنين في العالم العربي والإفريقي يواجهوا في تحديات كبيرة ومتزايدة فيما يتعلق بالحصول على التأشيرات والتنقل الدولي، رغم ما تطرح العولمة من مبادئ الانفتاح وتقارب الشعوب. وأوضحت زايدة وأنه في السنوات الأخيرة شهدت بروز إشكاليات مرتبطة بمكانة المواطن أصلا داخل منظومة خدمات التأشيرات ومدى احترام حقوقه كمستفيد من خدمة مدفوعة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا عبر الهاتف رئيس منظمة إرشاد المستهلك السيد لطفي ريحي. صباح الخير ونهارك زين.
3: صباح الورد، صباح الكل، تحية لي، تحية لمشاهديك ومستمعيك وفريق العمل معك، نهاركم زين.
2: يعيشك وانت زايدة وإن شاء الله كل عام تحي بألف خير. أهمية إطلاق هذا الإعلان العربي الإفريقي أول مرة الحقيقة احنا في منظمة الدفاع عن المستهلك، المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، ديما نحكيه في مواضيع في علاقة بالاستهلاك، مواد غذائية، أحذية، لباس، حاجات كيما هكا، ولكن في علاقة بموضوع مثل هذا اللي هو يتجاوز الإطار الجغرافي أول مرة، شو الأهمية متاع الإعلان هذية والنوايا متاعكم، وين نجمو نوصلوا بهذا الإعلان زعما؟
3: يعطيك ألف صحة، سلعيكم مبروك كل عام معكم بخير وشكرا على الاستضافة. نحن نشكر إعلان تونس هذه لأول مرة فعلتي في كبير من الجمعيات العربية والإفريقية، لكن نحن عملناه في نفس الفترة صدرنا بيان، لكن مرة تجم تقول مرور الكرام دون تفاعل، لكن خدمنا تجم تقريبا عام كامل على الموضوع هذا، وصلنا عديد التجاوزات خاصة في الدول الإفريقية والدول العربية، وإحنا في لطيف كبير من جمعيات المستهلك سواء في إفريقيا تحت لواء الاتحاد الإفريقي المستهلك ولا في الدول العربية تحت لواء الاتحاد العربي للمستهلك. عملنا على تونس البادرة هذه باش نأكد كون احترامنا الكامل أول حاجة للحق السيادي للدول في تنظيم دخول إلى جانب العربية، لكن زادة كيف كيف نستحضروا المبادئ الواردة في المواثيق الدولية والإقليمية ذات سلاح بحقوق الإنسان، وهذا ما يكفيش هذا، وهنا المبادئ نتاعنا علمناها في إعلان تونس كون كرم المواطن العربي والإفريقي فوق كل اعتبار إداري أو تجاري، وبالتالي الشفافية حق أساسي لدى طالب التأشيرة أو المستفيد من خدمات القنصلية، النفاذ العادل للخدمات يجب أن تكون بعيدا كل البعد على أي إشكال من التميز أو الغموض أو التعقيد الغير مبرر، وهنا شفنا العديد من الوراق اللي نعتبروها نحن رغم اللي طلب سيادي من الدول، لكن تم معناتها إصرار كبير على كمية كبيرة من الأوراق اللي نلقاوها نحن، تم منها العديد من الأوراق ما عندهاش مبرر. حماية المستهلك الخدمات المرتبطة بالتأشيرة والتنقل عندما يكون المقابل برسوم وتكاليف مباشرة، وهنا ما يتحملها المواطن بالرسوم تجب تكون العادية، لكن تم رسوم أخرى اللي فيها امتياز، لكن الامتياز هذا مغلف بوجوبية استعماله، بمعنى كونه تعطيني ديب ولا تعطيني حاجة راني ملقيتش مواعيد أخرين باش ناخذها بطريقة سهلة وهنا نتز أنا باش نمشي للجانب هذاك، وهذاك غالي وغالي مكلف جدا. وهنا طلبنا نحن بكل قوة تعزيز الشفافية في جميع مراسم إدارة التأشيرة، ضمان وضوح الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين، الفصل بين الخدمات الإلزامية والخدمات الاختيارية، وتكون الخدمات الإلزامية هي الأساس، ماهوش كي ما لقاش خدمة معناتها إلزامية نمشي للخدمة الاختيارية المدفوعة، وهذا هو الإشكال. ارتيت لي مستقلة وفعالة تنظيم الاعتراض والمراجعة، وهذا مشكل كبير برشا. نحن شفنا كلتا عام كامل صدنا الإشكاليات، ما لقاوش حتى أي دولة من الدول العربية ولا الإفريقية تم آلية للتشكل، كان عند السفارة المعنية، لكن أنا ما تفهمتش أنا والسفارة حاسة بظلم، وين نجي
2: أيوة. يعني الجهة اللي نمشي نتوجه لها
3: باش نشكي فيها، وهنا كيف الآلية هذه تسمح باسترجاع كامل أو جزء من المبلغ المدفوع في صورة رفض التأشيرة أو اعتماد سياق أكثر توازن تاع المصرف المحترم. وهذا كان لقانا البارح مع القنصل العام للسفارة الفرنسية، طب مقابلتنا مشينا مشكور، عرضنا عليها المبادئ اللي ذكرتها وعرضنا عليها المطالب، اتفاهم لبعض المطالب، لكن نحن معناتها حبينا نوصل اكثر ما يمكن من الاشكاليات للجمعيات المسانده سواء في الوطن العربي ولا الافريقي. وهنا حرص كونه في قادم الأيام نكونوا نحاولوا مع بعضنا كمجتمع مدني وكآلية من آليات القنصلية تحقيق الإشكاليات هذه، وخاصة بالذكر منها هي الرونديفو، الموعد اللي نخبوه من على الموقع، أكد كونه ما عنده دخل السفارة في المواعيد هذه، لكن نحن صراحة مانيش مقتنعين برشا. علاش؟ على خاطر الموقع سيادي، وبالتالي يلزم التدخل، فبكي فما إشكاليات عن طريق الوسطاء سواء في الشركات.
2: إيه ما عندهم بخستاتير دو سيرفيس كان نجم نقولوا، معناها فما الشركة هي هما يوفروا حسب ما نعرف هنا الكوتا متاع التأشيرات قديش في كل فترة، ويتم المواعيد عن طريق الوسيط
3: بالضبط. وهنا الكوتا توفرها
2: الكوتا من القنصلية مسفارة
3: بالضبط، لكن شركات الوساطة في ظرف دقائق معدودة كي تحل فيه ما عادش تنجم لا تدخل فيه ولا تنجم تاخذ. وهنا الإشكال الكبير اللي نحن صراحة نحملوا مسؤولية لأصحاب القرار في هذا، حتى لشركات الوساطة، شركات الوساطة جاءت بتنسيق وبخدمة مع صاحب الخدمة اللي هم في السفارات، وهنا يلزم حل الإشكال هذا على خاطر مش معقول طلبات كثيرة، لكن الاكسي إلى الموقع صعيب ياسر، وهنا من الإشكاليات الكبيرة. زاد كيف وضحنا جملة من الطلبات نتاعنا، نحن بلغنا وعلى أصحاب القرار فبتم اتخاذ ما يجب اتخاذه.
2: داكور، هل هذا الإعلان في علاقة فقط بتأشيرة الشنغن، ولا أيضا مثلا الولايات المتحدة الأمريكية زادة اللي هي مش سهل الحصول على التأشيرة متاحة، خاصة في مع التغييرات الأخيرة وليت المسألة صعبة برشا؟ عندكم لقاء مع السفارة الأمريكية مثلا في دار هذا؟
3: نحن عملنا البيان بتاعنا، ذكرنا كونه في المطلق التأشيرات فيها إشكال، معناتها سواء في على الجانب الأوروبي ولا الجانب الأمريكي ولا الجانب الآخر، في المطلق نحن الإشكاليات رفضناها في الخدمات التأشيرة بالنسبة للمواطن العربي والأفريقي والتونسي تحديدا، اللي نحن مفتوحين لكل أي دائرة، لكن نحن ما طلبناش حتى لقاء، وبالتالي حتى كي يقابلتها يعيطون ويطلبونا راهو بالتنسيق كامل مع وزارة الخارجية.
2: خبيا سينو شنو ما التشكيات الأخرى بخلاف الرنديفو، لأنه فما ناس تحكي على المعاليم، على زيادة المعاليم، هذه نقشتوه مع القنصل؟
3: قلنا راهو ثم حاجات مراسيم اللي معلمة ومراسيل غير معلمة، وأنا أكدت في أول تدخل داعي قلنا هالمراسيل القارة اللي نعرفوها هذيك، لكن ثم مراسيل أخرى اللي يجبر طالب التأشيرة على اتخاذها. أنا مدخل 10-20-30-40 مرة باش ناخذ رونديفو ما نلقاش، نتلز باش نمشي للمسار داخل ديب ولا المسار الامتياز اللي باش يعطيني الرونديفو هذا مقابل أموال بعض، وهذا هو الإشكاء. علاش أنا متجبر باش ندفع رسوم أخرى في حين كونه يلزم يكون عندي مسار واضح وجلي في اتخاذ الإجراء هذا قبل كل العصاء، كل واحد يدخل على أي يدخل في الموقع بسهولة كاملة ينجم يعمل البيانات نتاعه، فبتي يقدم مطلب نتاعه، كما ولا فيها استحالة وفيها الشركة الوساطة تقف حاجز في سواء هي وإلا الشركات الوساطة تحت شركات الوساطة وشركيها وداعميها واللي عاملين معها دي بروتوكول تاع كونفونسيون و و و و تقف حائل وحاجز أمام المواطن اللي يحب يقدم تأشيرة، وبالتالي ما يلقاش. وهذا الكم الهائل من الإشكاليات بعد قلناها في البيان بتاعنا وأكدنا عليها في اللقاء بتاعنا.
2: واضح، شكرا جزيلا، يعطيك صحة سيد لطفي الريحي على كل هذه التوضيحات. رئيس منظمة إرشاد المستهلك كان معنا في وقته.
0: في وقته
2: احنا بعد شوية وين باش يلتحق بينا حاتم جزبار باش نحكي شوية رياضة، ولكن نخرجوا فاصل إشارة.
1: Publicité.
4: نحبك فايق لهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
5: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
6: نحكيو فن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين، من نص نهار للمدي ساعتين. حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير، ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوانا فام صوتكم.
0: بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6-11 مع عفيف الغربي.
2: 9:30 على ديوانا فام، تحية لكم فين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا. بالله نسيسوا رواحنا في الطريق، فما برشا اكتظاظ امبوتياج تعرفوا ويكاند، وايضا بداية العودة، فما ناس تروح اليوم فما ناس تروح غدوة، برشا ناس خذت كونجيات بمناسبة العيد. دونك نسيسوا رواحنا واحدة واحدة، ويعني مش باش نعود لكم الكود دولاغوت ونمشيوا في الصفة الثانية والثالثة وناخدوا ديريس كيما هكايا حتى نوصلوا سالمين غنمين يا رب. التحق بيا زميلنا حاتم جسبار، أهلا وسهلا.
7: بونجور
2: داخلي عارك راو داخلي عارك، كل عام وانت حي بخير.
7: سين دايما تونس كل كلمتني على اساس دخلت فضحتني في الكاسك، مستي في الكاسك مش باهي راه الفوليوم تاع الكاسك انت قويه.
2: لا انت مش حكيت فوليوم
7: عندك، انت جوج
2: قلت انت يولي فيه بارازيت تمس هذا ما يلزمكش تمس
7: الكاسك انت وسامح مفتاح. قولك عندكم مشكله مع الكاسك، علاش
2: انت تحط قوي انت تحط هذا تحط على الاخر؟
7: بالعكس نحط
2: يعمل بارازيت، يولي يعمل لي بارازيت وانا منخبي حتى على الجمهور. كل شيء بالمكشوف
7: انا ديما سورونتي الكاسك بتاع عفيف
2: شفتوا ولا كاسك عفيف؟
7: شنركم مبروك يا خويا، شنركم اسعد الايام. اليوم بدينا نحضروا على تو الكوب دي موند، دينا والله تحس الكوب دي موند هذه عفيف مش كيما اللي قبلها.
8: ما عندناش قوه
7: والله برا،
2: شوف ظهر لي احنا في تونس ما عندنا طعم وحتى ظهر لي
7: بالحق. معناه ما نعرفش انه الاحساس هذا عندي انا فقط وعند الناس كل
2: اللي عند الناس كل
7: مثل تعمل مقارنه ما بين الكوب دي موند اللي فات في قطر، تعرف شنو اللي قبل الامبيونس اللي كانت فيه ولا الامبيونس اللي كانت قبل المونديال تاع روسيا اللي قبل. الحقيقه المونديال هذا ما عندناش مش حتى معنا بون احنا شوف مهنيا نحكي لهنا انا في الديوان يا اخوي الحمد لله برافو لاولاد تقاريرنا وخدمتنا الكل حاضر نستناو جيست في السينيال باش نبداو ان شاء الله بارتير من نهار الاثنين
2: تو احنا في ديوان حفلوها بالمونديال مع ليكيب نتاع السبور نتاعنا كيما العاده نصلي على النبي كل شيء باش نلقاو
7: ديما حفلينا دونك باش نحكيو بعد شويه بطبيعه على مركز تدريبات المنتخب التونسي في مدينه مونتيري المكسيكيه.
2: أيوة نبدأ بالإكسري الأول دونك
7: مركز تدريب رايادوس رايادوس ترينج سنتر هو المعروف أيضا باسم الباريال هو المقر التدريب الرئيسي لنادي مونتيري في ولاية نويفو ليون بالمكسيك
2: مونتري اسمها
7: مونتري
2: مشيت لها مش على فازة مش حتى بي أنا ياسر مثقفة في الدول الأمريكية ما حتى مشيت لها مشيت باش مرات أنا الأمريكية من الليبستينس لمونتري مونتري في أمريكية
7: لا في المكسيك نحكي على المكسيك
2: واحد أخرى من هيدا أنا نعرف مونتري في أمريكا
7: لا فما مونتري في المكسيك
2: أوكي
7: مونتري في المكسيك
2: أوكي
7: المكسيك مزلت في البلي يمشي تلا على الأقل تعطينا شوية
2: المكسيك مزلت لا
7: إيه عندك فرصة باش تمشي تو سهل العملية رمانة سهل على الأخر نعرفك ما تدري صعب عليك حد شيء
2: مطلوبة برشا
7: مطلوبة دونك هذا كما قلنا السنتر راكو تابعوا فيه على سبور باي ديو ان اف ام وعلى الشين يوتيوب ديو ان اف ام لايف افتتاح هذا في عام 2006 ويستخدم تدريبات الفريق الأول للرجال والسيدات وفرق الفئات السنية أبرز المرافق اللي فيه يمتد على مساحة تقريبا 15 هكتار فيه 6 ملاعب تدريب فيهم عشب الطبيعي وبعضها الاصطناعي وفيه صالة رياضية حديثة غرف اجتماعات تحليل فني مكاتب للتغذية وطب رياضي وغرف تبديل ملابس متطورة وفي أوتيل إقامة الملعبية في الاستاج وقبل المقابلات الأهمية متاعه هذا يعد من أفضل مراكز تدريبات في المكسيك وساهم في تطوير عدد كبير من ملعبية الفريق مونتيري اللي وصلوا إلى المنتخبات الوطنية تونس اختارت السنتر هذا باش تكون فيه تحضيراتها في كأس العالم.

0: عنا زوز مقابلات إن شاء الله نلعبوا كونتر السويد، نلعبوا كونتر منتخب باليابان في المدينة هذه. دونك مدينة حلوة برشا، سنتر ممتاز، كل الظروف الحقيقة هو
1: متاحة.
0: اي حتى شو اذا نحكيو تاع اذا نحكيو على البريباراسيون تاع ليكيب ناسيونال تاعو حتى في تبرقه الحقيقه الظروف كلها ممتازه. حتى صبري لموشي تكلم وقال معناها ممتازه الظروف، الاقامه الكل كلم لكل حاضرين الحقيقه فماش دي بليسور حسب اللي قال الدكتور خشناوي، الحمد لله امورنا واضحه. منتخبنا يسافر اليوم ان شاء الله نلعبوا كونتر النمسا ان شاء الله بعد غدوه الاثنين 8 غرباء كونتر منتخب النمسا، ومن بعد عندنا ماتش ميكال اخر كونتر بلجيكا. منتخبنا ان شاء الله يسافر ويشد الرحال الى المكسيك نهار 7 جوان القادم، واول مقابله كما قلنا باش تكون لو 15 جوان ضد فريق ضد منتخب السويد في افتتاح مونديال 2026. ان شاء الله زينا النسور احنا وراكم قلوبنا معاكم
1: ديما مع النسور ومع الرايه ومع المريول تونس وضربوا تونس
0: نبعدوا توا بربي على تسكي كلام وتمبير والحاجات الجانبيه كاو سي بون توا معنا حكينا ونقدنا وليستا والناخب الوطني جاء معاه ولده ما جاش
1: خاصنا ذيك
0: سيي كملنا والله لا انا والله العظيم ما حكيتش في كلمه الموضوع نتعداو نتعداو. دونك هذوما تاع اولادنا هذاك هو السيليكسيونور نتاعنا هذوك هما وليداتنا باش نلعبوا بهم وان شاء الله زينه ان شاء الله اكيد زينه لنسور كارتاج. دونك اليوم ايضا فما حدث مهم جدا وفي نهائي تشامبيونز ليغ اليوم بين بي اس جي ارسنال بداية من الخمسة متاع العشية. برشا عباد تسألت علاش الخمسة متاع العشية خاطر جرات العادة قبل العفية فينال شامبيونز ليغ تلعب تسعة متاع الليل الثمانية العشرة متاع الليل معناها أول مرة تقريبا
1: انه تلعب
0: الخمسة متاع العشية صحيت ما معنا بعد خلنا عملنا معناها علاش الفيفا والويفا اختارت هكا قررت غير موعد نهائي ابتداء من النسخة هذه بشكل متعمد ماهوش بسبب الطقس وماهوش بسبب مدينة بودابست انه اليوم تحسين تجربة الجماهير والفرق والمدينة المستضيفة من خلال تسهيل الجوانب اللوجستية والتنقل قبل وبعد المقابلة. اش معناه انه قاعدين يسهلوا في عودة المشجعين للفنادق والمطارات وليموين ترانسبور بعد المقابلة لانه في جرات العادة قبل التسعة مثل انطلاق المقابلة توفل 11 ما تخرج من استاد مع شوية بوتيتر امبوتياج وغيره فمع بيت فوتة طيارات وعبيت فوتة لموين ترانسبور. دونك اليوم هي تقول لك ان نعمل خمسة السبعة اموا زالت فما عندهم العبيد هذوما لي شانس باش ينجموا يروحوا لبلدانهم لانه فينال شامبيونز ليغ مش كان في بوتابست ناس جيت واليوم ما فما فرنسا فرنسا ورسونا من العالم الكل يجيو يتفرجوا على فينال شامبيونز ليغ. وايضا قال لك جعل الحدث اكثر ملائمه للعائلات وللاطفال حتى الاطفال قراوا لهم حسابهم من الويفا تخفيف الضغط الامني والتنظيمي بعد نهايه المقابله منح المدينه شو هذايا منح المدينه المستضيفه وقت أطول للاستفادة من الفعاليات والاحتفالات المرتبطة بالنهائي معنى أي بيبليك بالكيبة متاعه باش تهز اللقب تبقى مو عندها شانس باش تحتفل في المدينة غادي باش تعمل برشا جو أمبيونس تعرف بعد الاحتفالات كيفاش
1: تكون كوميرس خاصة.
0: ويقول لك الوصول إلى شريحة أوسع من المشاهدين عالميا وفي المنصات الرقمية معنى كي تقول اليوم 15 ديما نحكي توقيت تونس راه أوتوماتيك مو باش تلقى برشا عباد في العالم الوقت هذا يساعدها إنه باش تتفرجوا مع ويكاند وكل الناس تبقى تصبح صباح راقدة وكل. دونك شوف كيفاش خم هما الوفاء وين مشاو معنى الحقيقة برافو وإن شاء الله إن شاء الله أموام ناخذوا شويه هكا من العقليه ومن التفكير هذا خلينا نكونوا ايجابيين برشا ناخذوا شويه وما نشوفوا ابعاد اخرى كيفاش نعمل الاورجانيزاسيون تاع ماتش تاع كره ولا اي
1: هربت بعيد راك معني
0: اي لا يلزم على يلزمنا عليه على يلزمنا على الاقل خام ونجم خام على انا عندنا ماتش اليوم في تونس انا ماتش اليوم في تونس هو بالحق ماتش مهم برشا هو فينال فينال قل فينال الصعود للرابطة المحترفة الأولى هي الورقة الثالثة نعرف أن التقدم الذي بساقيت الدائرة البارح هو توج بطل الرابطة المحترفة الثانية السيزون هذية بعد ما ربح أمرحة مسوسة 3-2 اليوم عندنا فينال شكون باش ياخذ الورقة الثالثة باش يصعد للرابطة الأولى بين السطيدة الملعب الجيبسي والهمهامة النادي الرياضي اللي حمام الأنف مقابل بداية من 4 متاع العشية في الملعب الأولمبي بسوس. لكن شنو اللي جانا انه برشا مساجات جاتنا سواء على الباج فيسبوك والا حتى الاولاد شخصيا جاتهم برشا مساجات علاش المقابله ويكلو معنا كان نجم يكون انه 1000 بار اكزومبل من جمهور حملنف و1000 من جمهور ملعب الجيبسي تكون اموال مقابله احتفاليه ولكن في الاخير جماهير زوز فرق وهيئات زوز فرق اصطدموا بالموقف هذا. هيئه الملعب الجيبسي كان اصدرت بلاغ شنو تقول انه السبب راهو ما هوش امني
1: أيوة
0: ما هوش أمني قال لك لا راهو مكتب الرابطة بسبب بعض الأشغال في ملعب الأولمبي بسوسة هي اللي كانت سببه مانع بالجمهور فريق ديما بلاغ الملعب الجيبسي هو كان السبب ولكن اللي نستغربه معناه

0: حنا قبل خلينا نكون واضحين قبل كنا نلومه وأمنيا ديما فما المنع وقرارات عدم
1: مش أمني
0: مرة هذه ما مش أمني من الأمن قالك سهل سهلوا قالوا احنا موجودين باش نسهلوا اموا حضور وكان ما كانش معارض للفكره ولكن الرابطه عليها وقت اللي الامن يوافق تلقى رابطه ترفض وقت اللي الرابطه توافق تلقى ساعات اخلالات اخرى دونك هذه هي دونك اليوم مقابله بين زوج فرق كبيره الملعب الجيبسي ونادي حمام الانف بدايه من 4 طرنشيه منقوله كالعاده بتقنيات فول اتش دي على ديوان سبور حاضرين ليكيب الكل مصباح ديجا بيان ستالي باش يحضروا خدمه مزيانه ان شاء الله الانتصار للاجدر ملعب الجيبسي نادي حمام الانف فرق كبار وبلاصتهم هي الرابطه المحترفه الاولى وكانت هذه
1: ما في الزوز موجودين
0: قانون يقول واحد هكا
1: انا عارف
0: هذا هو
1: شبيك نادي
0: نادي فيك نخرج معناه نادي تعرفش برشا كوره نادي تعرفش برشا كوره نادي
1: يعطيك الصحه ميرسي بوكو حاتم جاسبار دونك كانت هذه الجوله نتاعنا اقعد اقعد حاتم اقعد باش نحكي لك على مونتري تاع امريكا اقعد دونك مونتري تاع امريكا نحكي لك عليها انا موجوده في كاليفورنيا تبعد تقريبا ساعتين على سان فرانسيسكو وهي منطقة سياحية ساحلية بامتياز وعليش قعدت نتذكرها هنا على خاطر غادي فم بلاصة تنجم تمشي تشوف تتفرج في لي دوفان في أكواريوم كبير برشا وفيها بلاصة كيف تقول انت معناها جبل في اثنية تهبل الفيو بانوراميك وتشوف من بعيد تقول انت الفيلا هذي ولا البنية هذي بتاع شكون شنية كيسكو سابويت تاع كلي تستوت حاجة مش باش نقول لك معناها بنية ولا في الخيال
0: دونك العبيد
1: من بعيد من بعيد يوقفوا كرهبة ولا كيما احنا وقتها مع الجروب نتاع توريست يوقفك البيس باش يقعد يحكي لك على الدار هذيك
0: عزهر متاعينا وقت اللي مشيت لأمريكا عمني ولا مشيتش البلاصة هذي
1: مشيت
0: في لادلفيا مشيت نيويورك إن شاء الله نعود إن شاء الله في عودة أخرى نعود إن شاء الله قريبة الحكاية وربي يسهل إن شاء الله أما خلينا نكملوا ساعة كوب دي موند وبعد الباقي سهل كل
1: وي من كان مشينا في كوب دي موند شبينا مشينيش
0: شكون ما مشينيش
1: أنا وياك رانا مشينا عملنا غادي كتاختي لايف ستايل والأجواء كيما عملنا في قطر
0: شكون اللي مشيناش أو بلوريير بلغة الجمع لا انت ماكش ماشي انا ربي سهل
2: ماشي خذي حاجه
1: ربي سهل
0: انت ممكن لا ممكن تمشي قبلي
1: ربي ما تعرفش على الدنيا
0: تعرفش عليها
1: تعرفش عليها عند شكون راه
0: انا ونعرف شنو قطار قطار قد يخفي قطارا اخر انا
1: ان الفيزا حاضره اموري حاضره بلاد ونعرفها كل شيء حاضر لونجلي نتاعي لما حاله يعدي روح
0: شكون لونجلي نتاعك انت تو كنت تحكي بالانجلي برا تحكي بالانجلي عادي عبارة تحكي معك بالعربي تحكي بالانجلي نتاعي يا خويا ربي سهل لي وليك
2: ربي سهل ان شاء الله يا ربي
0: تحكي بالانجلي نتاعي انت كنت تحكي بالانجلي
1: لب لب لب نتاع انجلي حاجة من وراء الاخر يلا نخرج فاصل اجاني وانا جاي
3: انتم تسمعوا في ويكاند على الكيف
4: بوبليسيتي
3: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باك جديد وبراتيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باك الحمراء 100% قهوه ان بودر اي سوليوب نعملوا قهوه برافا ويكاند على كيف
1: نجيو للرسم ونجيو لبلادنا العزيزة الغالية لتونسنا الشبيبة وأسرارها الكثيرة والكبيرة والجميلة والغنية والرائعة وباش نحكيو على مدينة سرية في تونس إذا باش تعرفوا عليها في كلام ميل
2: هو السيدة المستمعين ما نخبي عليكم شيء الموضوع بصراحة ما اخترتوش أنا قاعدة وعفيف الغربي تبعث لي ديليان وتقول لي رو فم مدينة سرية في تونس أبحث عليها وتأكد من معلومات متاعك بالطبيعة ثبت وبتبت وشفت صحيح في تونس يا عفيف عنا العديد من المعالم الأثرية اللي متخبية ومزنة ما نعرفوهاش لكن أنه تكون فم حكاية مدينة كاملة سرية ما عرفناهاش فهذه حكاية أخرى المدينة السرية هذه مازال كي تم اكتشافها في تونس وما كان حتى حد يعرفها رغم البحوث اللي قاموا بها العديد من الباحثين الأوروبيين والتوانسة في عديد وعديد السنوات. عام 2018 دراسة تونسية علمية بدلت كل شيء، وقد فريق تونسي من الباحثين قدر واستطاع أنه يثبت علميا اللي فما مكان موجود في سهول مرناق، مش بعيد برشا في مرناق، هوني كان ديما في سهول مرناق وعلى بضع كيلومترات من مدينة أوذنا المعروفة، كان ديما فما بقايا متفرقة في بلاصة يسميوها أوزرة، وبرشا مواطنين يعرفوا الاسم هذايا، وهي تبدو مجرد أطلال عادية وكأنها لغز تاريخي، وحتى حد ما كان فاهمه بالضبط شنوه. الباحثين التوانسة استطاعوا أنه يثبتوا اللي المكان هذا مش مجرد أطلال عادية، بل هو في الحقيقة مدينة رومانية قديمة اسمها أبزيرا، وكانت من المدن الحرة في إفريقيا الرومانية. وبعد شوية تنفسر لكم ايش معناها المدن الحرة في إفريقيا الرومانية. الباحثين التوانسة ما اكتفاوش بفرضية واحدة، بل بناوا تحقيق تاريخي كامل جمع ما بين النقوش اللاتينية، الخرائط القديمة، النصوص المسيحية، وتبع كذلك تغيير الأسماء عبر القرون، وبالطريقة هذه حلوا لغز من أقدم الألغاز الجغرافية اللي حيرت الباحثين وخاصة منهم الباحثين الأوروبيين. شنو معناها مدينة حرة داخل الإمبراطورية الرومانية؟
1: أيوة.
2: الدراسة بينت حاجة مهمة برشا، أبريزا ما كانتش قرية صغيرة مهمشة، بل كانت مدينة عندها وضع قانوني مميز داخل روما، ذكرت في كتاب المؤرخ الروماني بلينيوس الأكبر ضمن ما يسمى أوبيدا ليبيريا، وهو ما يعني مدن حرة، وهذا ما معناه أنها كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي والامتيازات الإدارية، حاجة ما تتعطاش لأي مدينة عادية. والدليل هو نقيشة لاتينية في الموقع تقول أبريزا ليبرتا ديفوتا، يعني أبريزا الحرة المخلصة للإمبراطور. كيفاش تبدل اسم المدينة عبر الزمن؟ في الدراسة الباحثين التوانسة تبعوا تحول الاسم عبر أكثر من 1500 عام. في النصوص اللاتينية اسمها أبزيرا، في الجغرافيا اليونانية اسمها أبديرا، في الوثائق المسيحية اسمها أوزيرا، ثم ولات أوزرا في التسمية المحلية الحالية. الدراسة كشفت أيضا أن أبزيرا ما كانتش فقط مجرد مدينة رومانية، بل زاد لعبت دور ديني مهم في العصر المسيحي المبكر في إفريقيا، وكان عندها أساقفة خاصين بها، وظهر العديد من الأسماء في المجال هذايا، وهذا يبين أن المدينة عاشت قرون طويلة وبقات نشيطة حتى تقريبا العصر البيزنطي قبل الفتح الإسلامي بقليلا. لكن كان فما صراع ما بين هذه المدينة وما بين أوذنا. العلاقة ما بين أوذنا وأبزيرا كانت علاقة متوترة، والنصوص الكنسية تشير إلى صراعات على النفوذ الديني والحدود ما بين الكنيسة وما بين الأساقفة، وحتى أن أحد الأساقفة اشتكى رسميا في مجمع كنسي من تدخل أساقفة آخرين في منطقة نفوذه. شنو بقى من أبزيرا اليوم؟ رغم التآكل والزراعة والبناء عبر القرون، الموقع مازال يخبي تحته أثار مهمة، قواعد وأعمدة رومانية، تيجان كورنثية، وحجارة معمارية ضخمة، ومطاحن حجرية، ومعاصر زيت، وخزف روماني، ونقوش لاتينية. أهمية الاكتشاف هذايا مش في المكان في حد ذاته، لأنه مهم ومهم جدا، ولكن كذلك اعتراف للباحثين التوانسة اللي قدموا هذه الوثيقة التاريخية. ومصدر الدراسة هذه تلقاوها منشور على موقع أكاديميا، والباحثين التوانسة هما حمدين بن رمضان، منيع ديلي، وأنيس مكشر، بمساهمة آمنة بن عزوز وماهر الحسيني. ونحب نشكر زيادة لهنا صفحة مهمة برشا قاعدة نتبع فيها، صحيح. اللي هي صفحة قرطاش،
1: حطيتها قدامي باش كانت تنسى أنا نتذكر،
2: اللي هي صفحة قرطاش اللي فيها العديد والعديد من المعلومات، وهذه كانت حكايتنا مع أوزرا اليوم.
1: ميرسي بوكو.
3: كلام أمل.
1: يعطيك صحة أمال. وين حب نشكر برشا نزيدها صفحة قرطاش هو كتبها قرطاش هكا مسمي الصفحة, ويخدم حالة تاريخ تونس ويهبط الدراسات الجديدة والمحينة, معناها بما أنه يبدو أنه اختصاص, وعلى خطر الحقيقة الكتابات كلها قيمة وثمينة. وين لقيت الخبر عنده هو, فدخلت فركست ولوشت على الدراسة, وكي لقيت

0: هذه كما قاعدة تعمل مصر. مصر راهي تجيب في يعني ديفام من العالم الكل باش تنجم توصل للاكتشافات اللي قاعدة تكتشف فيها. فانه من المحبذ احنا زادا اللي نخدموا على المجال هذايا، لان تونس الكلنا رانا يظهر لي عايشين فوق اثار. راهو في تونس الكلها تونس مبنية على الاثار. كلنا في كل بلاصة من تونس تلقى حجر قديم، تلقى بنية قديمة، تلقى معصرة قديمة، تلقى حمامات قديمة اللي هي حاجات كيف نثمنوها. راهو فما نوع من السياحة الجديدة اللي نجم ندخلوها لتونس كما خدمت عليها مصر
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة أميل. نرجع لكم احنا بعد أخبار العشرة، وهذا ياسر جرادي الله يرحمه يغني لنا ديما.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: Publicité.
1: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع Head & Shoulders بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. Head & Shoulders، القشرة مش باش ترجع بالكل.
2: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: في مونوبري لزوفر امباتابل وحتى ال 31 ماي تجيكم بأوفر الدور سوس تيفاني الجيريان ولا ديناميت 230 مليلتر ب 7 دينارات و 590 أكاو ومعها الثانية بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصة.
4: مونوبري ديما معك.
5: ديوان افام فلاش نيوز
6: موجز العاشرة صباحا. ديوان افام صباح الخير. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة ليكون الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. حجم إجمالي القروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد يشهد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30.297 مليار دينار بنهاية مارس 26/2000 مقابل 30.530 مليار دينار في ديسمبر 25/2000، وهو ما يمثل انخفاضا قيمته 233 مليون دينار. ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي المتعلقة بهيكلة قائم القروض، شمل هذا التراجع أغلب أصناف التمويلات الموجهة للأفراد بين ديسمبر 25/2000 ومارس 26/2000 باستثناء القروض الاستهلاكية الأخرى. ويرى مختصون أن البنوك تفرض شروطا أكثر صرامة في منح القروض للأفراد، فضلا عن كون التكلفة العالية للقرض البنكي في حد ذاتها باتت عاملا مساهما في تراجع اقتراض الأسر التونسية من هذه المؤسسات المالية في ظل ارتفاع نسبة الفائدة المديرية البالغة حاليا 7%. كميات التمور المصدرة ترتفع بنسبة 5.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من الموسم الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق، وتقدر الكميات المصدرة ب 113 ألف طن منها 83.9% من صنف دجلة النور وفق ما أعلنه المرصد الوطني للفلاحة. وبخصوص الوجهات، الاتحاد الأوروبي يستحوذ على الحصة الأكبر من الصادرات بنسبة 47.5%، تليه آسيا بنسبة 21.4%، ثم أفريقيا بنسبة 19.9%. فرقة الشرطة العدلية بقفصة تتمكن بالتنسيق مع فرقة شرطة النجدة من الإطاحة بشخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات رفقة زوجته، وذلك إثر مداهمة منزلهما وسط مدينة قفصة. وأسفرت العملية وفق مصدر أمني عن حجز حوالي نصف كيلوغرام من مادة الكوكايين وكمية من مادة القنب الهندي إضافة إلى أقراص مخدرة من نوع إريكا، كما تم ضبط بندقية صيد وعدد من السيارات ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الاتجار بالمخدرات. ووفق المصدر ذاته، فقد أذنت النيابة العمومية بقفصة بفتح بحث في الغرض، مشيرا إلى أن الأبحاث متواصلة في إطار شبهات تتعلق بجرائم الاتجار بالمخدرات وتوريدها إلى جانب جرائم غسل الأموال. وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع تمهيدا لقصفها بزعم الرد على انتهاكات من جانب حزب الله لوقف إطلاق النار المعلن بين الجانبين. ومن جهته، حزب الله اللبناني يعلن اليوم إطلاق صواريخ على مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان في ظل استمرار الانتهاكات الصهيونية وتوسيع جيش الاحتلال عملياته البرية وغاراته في العمق اللبناني. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك.
7: تسمعونا في سفيقس على الفريكانس
8: 9.2.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: اهلا وسهلا مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعه، مكملين مع برنامج ويكند على كيف حتى لل 11. التحقوا بيا الثنائي غازي بالجيد. اهلا غازي.
2: اهلا عفيف، صباح الانوار وصباح التفاؤل. نرحب بالساده المستمعين والساده المشاهدين الكل. هاو في فورمه وعلى بكري اليوم
1: اللي انتم ما شفتوهش قبيله شويه سويعه على التالي. معناه كيفاش خاطر غازي قلت له كيفاش تجي كيفاش تخلط غازي نتاع ما كي تراه كي دوب ما تراه نتاع هبط من فرش توا. معناه بالضبط هذيك هي الصورة.
2: شكرا للديوان اللي أنا نجي نغسل وجهي لأنه نفطر فطور الصباح
1: هوني كل شيء كامل يعملوا لأنه ويكامل حد عيني. أنا خايف عليك على السوقان.
2: لا بس لا بس
3: متسكنين لك يعرفوه غازي كل نهار سبت واحد الصباح تقاب منش فاروز على كتفه وديجا يبدأ ضايع في الثنية نوكم ولا معروفة هنا في المنطقة هذه.
1: عزيز قتاتا مرحبا بي.
3: صباح النور عفيف، صباح الكل الناس اللي تسمع فينا الكل. كملنا العيد سيء طرفة عب رجع علينا في الويكاند كالعادة نعملوا جوبك المشوى. الفيديو متاع شيف تيسير كيف كيف طبقناه نتخيل نشطر تونس
1: والله
3: الاستيوس متاع بالحق
1: والله
3: انا حاولت نمشي في الثنية ذيك ما خطفتيش برش
1: ما لقيت شكلي لنا اخضر ذيك عليش ما طبقتش. سينو مع عزيز راه معني عكس غازي. عزيز نورمال ما عمره ما قلش من 60 سنة خاطر يعطيك طاقة متاع واحد عمره 60 سنة كلامه لي ريبليك متاعه كل متاع 60 سنة معني فايت عمرك معني مزروب. سينو التحق بيا ضيفي اللي باش نحكيو معاه في موضوع مهم يهم الشباب ويهم الناس الكل. غدوة نحييو اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين اللي يوافق 31 مايو، باش نعطيكم برشا نصائح في علاقة بهذا الموضوع مع الأخصائي النفسي وأيضا اللي يرافق المدخنين ويساعدهم على الإقلاع. باش يعطينا برشا النصائح أنس العويني. أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم، صباح الخير ومرحبا بكم السادة المشاهدين والمستمعين الكل.
1: يعيشك نورتنا. دونك هذا الموضوع متاعنا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
0: في وقته
1: اليوم العالمي دون تدخين أو للإقلاع عن التدخين، هيت نوصف الوضع اليوم على مستوى الاستهلاك متاع التدخين في تونس وإلا في العالم. طفرة كبيرة ما بين منذ ظهور الدخان إلى الآن.
4: أي نسبة الإدمان على التدخين هي نسبة عالية ونسبة قاعدة ماشية في ازدياد، والنسبة عالية بين الرجال وكان أقل في النساء، لكن للأسف في بلادنا كذلك نسبة النساء المدخنات زادت ارتفعت والنسبة بالطريقة هذه تولي عالية، يعني نسبة الضرر تكون عالية على الأشخاص وكذلك التدخين السلبي بتبيع بما أنه الأشخاص ارتفعوا حتى التدخين السلبي والضرر السلبي على الناس مش يولي عالي برشا للأسف على العائلات على الزملاء في العمل على الناس اللي تمشي بحذينا في الشارع. نسبة الضرر باش تكون عالية على الناس. احنا نعرفوا اللي يعني اقل شيء 8 ملايين في يعني في العالم يموتوا من التدخين، ثم 1.2 مليون زاد كيف كيف يموتوا من التدخين السلبي.
1: السلبي
4: التدخين السلبي مش أسطورة راهو حقيقة طبية مثبتة، فيلزم الإنسان يكون على حذر منه على عائلته على الناس اللي معاه، ويلزم الإنسان يجي فرصة كيف ما اليوم إن شاء الله وإن شاء الله برشا فرص نذكروا روحنا اللي ثم حاجة خايبة غاطسين فيها ثم مرض احنا طايحين فيه اسمه التدخين، لازم نتذكروا روحنا ونعملوا استراتيجيه باهيه ونبداو نخمو بكل جديه كيفاش نمنعه قبل ما يفوت الاوان.
1: ويلزم نتذكروا زيدا وانه في تاكيد على التدخين السلبي وانه الناس اللي حولك ما عندهم حتى ذنب، وانه فما ناس زيدا كيف حتى مع اطفالها مع صغارها في اماكن مغلقه اتسيتيرا ما غير ما يحسوا بالخطر نتاع هذايا على وليد.
4: بالضبط يعني الضرر يكون كبير برشا مدام بحيث أنه الضرر المباشر على صحتهم يكون كبير، وكذلك استنشاق الأطفال للدخان يخليهم هما كي يكبروا يكونوا مؤهلين أنهم يكونوا مدمنين جدد. كيف كيف البو موديل البو ولا الأم اللي قاعد يتكيف قدامهم ما هوش بيشوفوا حاجة فيها ضرر كبير، الكبير ما يشوفوا حاجة فيها خطر، بما أنهم الناس الفاهمين والناس الواعيين عند الأطفال اللي هم البولهم القدوات اللي يلزمنا نتبعوهم ونقلدوهم يتكيفوا زوز، وواضح عليهم أنهم هم يتكيفوا معناها الدخان ذي منجم يكون كان حاجة مقبولة عند الصغار، فالضرر صحي وكذلك الضرر نفسي لأنهم بش يقلدوا والديهم. وأحنا يعني في الدراسات يعني في علم النفس لاحظنا كونوا الناس اللي والديهم مدخنين بنسبة كبيرة وعالية يكونوا مدخنين، عكس الناس اللي والديهم مش مدخنين حتى المحيط متاعه النسبة تكون عالية يكون هو محفوظ لأنه كبر ونشأ في بيئة التدخين فيها ممنوع ويترى كونه هو حاجة خايبة وحاجة سامة على حقيقته يعني يترى، فتطلع الناس هذيك محفوظة حتى ولو يدخل لانتراج موجود فيه التدخين كما كل بلاصة في العالم للأسف.
1: خبيا شو ما الحاجات اللي تسبب الإدمان في التدخين؟ الناس تتسايد تقول لك انا ما نجمتش نبطل، انا نحب نبطل ولكن ما نجمتش، شنو اللي يخلي التدخين يولي ادمان عند الناس؟
4: اي من اصعب الحاجات في اللي يدمن عليها الانسان هي التدخين، من اصعب الحاجات اللي نجم يقلع عليها الانسان، تجتهد الناس تبطل برشا حاجات يدمنوا عليها تكون اسهل في الحقيقه من الاقلاع على التدخين. علاش؟ لانه سي الدخان هذايا فيه زوز انواع نتاع ادمان. الادمان الاولاني الادمان على النيكوتين، الجسد يولي عنده ادمان على النيكوتين، لكن النيكوتين اللي يعطي يخدم كما انوكسيوليتيك، يحل يحسس شويه انتشاب شويه هكا يعني ازاله قلقك، الاحساس هذاك يخلي الشخص ديما في لهفه ماذا بيه ياخذك الماده هذيك باش يحس بك الانتشاء المحدود فك الفتره المحدوده هذيك، مع الادمان السلوكي لانه الدخان ما يتطلبش
1: جيست معناها نتاع انه تجبد سيجار وباش تشعله والا وانه يكون باش يرافقك في منعش هنا في قاعده في سهريه في خروج هذيك
4: يعطيك صح من اللي تقوم عثمك الغيتويل نتاع السيجار الاولاني، يمشي يجري باش يعمل قهوه باش يعمل لك السيجار الاولاني، بعد الفطور يحب يعمل سيجار، وهو ماشي في الثنيه يحب يشعل سيجارو في كرهبته، وقت يوصل يحب يعمل سيجار، وقت بعد ما يفطر يحب يعمل سيجارو، في السهريه يحب يعمل برشا سواقر، يحب يتفرج في الفوتبول يتكيف، ويحب كي يتفرج في فيلم يتكيف، وين يتنفس يتكيف، كان تقلق يجبد سيجارو، كان فرحان برشا ولا عجبته موسيقى يشعل سيجارو. في كل الأحيان
1: كل الأسباب تخليه يشعل سيجارو،
4: كل الطرق تؤدي للأسف للسيجارو هذايا، وهذيك اللي يخلي الإدمان كبير. علاش؟ لأنه دخللنا في حياتنا الكل وفكلنا الفرحة متاع حياتنا الكل. ما عادش الإنسان يشيخ على القهوة تمدلو قهوة يقولك بالله لحظة راني ما عنديش سيجارو خليني نمشي نجيب سيجارو، جي يبدا عامل جو يقولك بالله والله ما عنديش سيجارو جيبوا لي سيجارو اعطيوني سيجارو،
1: دخل نرفز كيف كيف
4: بالضبط الجستيون نتاع القلق نتاعو نتاع ستريس نتاعو الكل استنس بك الاليه الدفاعيه المرضيه هك استراتيجيه المرضيه اللي يستعملها هو اكل طرف النيكوتين هذيك اللي طلعها وكل ادمان وكل استعمال وكل تشعيل وغيره للي نهارنا الكل، ولا اللاوعي يحس كونه السيجارو هذية هو سبب حلين المشاكل متاعه، هو سبب في التركيز وهو سبب في الانتشاء وهو سبب في السعادة.
1: بيت خلينا نقدمه شوية معاك وعطينا ربما أفضل ممارسات باش المدمن يقطع مع التدخين. اسكو ينجم ساعة وحده كي يبدأ هو بما أنه نحكيه على إدمان دونك وني نولي خممنا في أسيستانس لازمها تكون مرافقة موجودة، أو أنه ينجم الإنسان وحده يقرر شنو يسمو يعمل، شو ما السلوكيات اللي تعاونوا؟
4: نتمنى كونه كل واحد وحده يقرر لأنه وحده بطبيعة أسهل له يعني أنه يتنقل المختص معالج إدمان ولا طبيب يعالج الإدمان، نتمنى أن واحد بسهولة تامة في داره وحده يناحي الدخان، لكن للأسف الأرقام ما تشجعش برشا، معناها ما تقعدش تتخبط وحدك وتعب وحدك وبعديك ما توصلش للنتيجة باهية. بين 3-7% من الناس ينجحوا من المدخنين من المدمنين على التدخين ينجحوا أنهم يقلعوا على التدخين، لكن بالمساعدة يعني بالمساعدة الطبية والنفسية يعني بالمعوضات متاع النيكوتين وبالعلاج النفسي مثلا السلوكي المعرفي والعديد من التقنيات النفسية بين 20-30% يعني النسبة أعلى برشا الحقيقة اللي تعاون الناس باش ينجموا يخرجوا من التدخين. يا حبذا أنه طول اليوم وإحنا نتكلموا يجي الحافز الكبير وجي النية الباهية والطيبة متاع واحد أنه يخمم سيلو بومو مو أني أنا باش نبدأ نفرح بصحتي ونفرح بحياتي ونخزر القدام في صحتي وفي حياتي وفي حياة عائلتي وحتى في مكتوبي ونحي علي الدخان هذا. كان نجمت وحدي نبدأ نعزم، ثم العديد من الطرق إن شاء الله نسميه منهم شوية اللي نعاونوا بهم السيدة المستمعين.
1: مثلا مسيش
4: قولنا شنو ما الطرق؟ أول حاجة ساعة العزيمة قبل كل شيء،
1: النية
4: النية يا سيدي، أيواش النية قبل كل شيء. ثم شوية تبسيمات ظهرت لي ماشا
1: لفت لهم على ميويتي على ميويتي مديمهم شباب معناها مش متيحوش في الإدمان وكل شيء لك عليش قلت لكم تردوا بالكم
4: النية يلزمها تكون كبيرة يلزم ثم برشة دافعية للإقلاع يلزم الإنسان يكون مقتنع اللي توا وقت بشان ناحية الدخان الناس اللي يبطلوا الدخان والناس اللي ما همش يتكيفوا رحياتهم ما هيش أقدس من حياتي وما هيش خير من حياتي صغارهم راه ما همش خير من صغاري خاطر أنا نسرع في وفاتي ونسرع ونهلك الكفاءة والجودة متاع الحياة متاعي حياتي تستحق أن نعيشها وأنا في صحة جيدة ما تستحقش اللي أنا ندور ونداوي وتعب ومريض وكان جاي حتى يبرى من بعد كان واحد دخل في أمراض متاع تصلب شرايين ولا غيره الله أعلم أنا يبطل ولا يبطل شنو النجم يصير فيه وهذا الأطباء يزيدوا يفسروا لنا أكثر لكن يلزمني نخمم كون حياتي بالحق تستحق لي أنا ناحية الدخان والجودة متاع الحياة متاعي تستحق باش ناحية الدخان الموتيفاسيون الكبيرة يلزمنا ديما نزرعها ويلزمها تكون ديما موجودة من بعد ثم بطبيعة الحال طرق معينة باش النجم نتحكمه في فك الفترة الأولانية خاصة الفترة الصعيبة متاع الإنسان
1: إفوا واحد خذي قرار لي أنا نعرف برشا ناس يقول لك إيه أنا خذيت قرار اليوم بطلت مع وجه زدت شعل سيجارو ونشحوا في العملية فما ناس يحاولوا ولكن بعد يعملوا انتكاسة ويرجعوا يتكيفوا فما ناس تمشي لبعض البدائل معناها كل واحد شنو طريقته اللي قرر قلت أنت العزيمة عنده العزيمة ومتأكد يحب يبطل شنو ما الحاجات اللي في ممارسات اليومية اللي يعاونوا
4: ثم زوز طرق اما قص الراس تنشف العروق من الاول يجي يقول تو هذا سيجارو ما عادش نحطه في فمي وانتهى الامر ما عادش نشده حتى في يدي داكوردو وقتها يلزمه يعرف كيفاش يتحكم في الستريس نتاعه يبعد على الحاجات اللي تغشوا وتقلقوا يبعد على البلايص اللي يتكيفوا فيهم العباد يتجنبهم برشا يعمل بدائل نتاع شوينغام بلاش سكر نتاع غله ما فيهاش برشا سكر نتاع حاجات اللي يستعملهم على المستوى الفموي به سبور وبه الرياضه يسنس روحه ويجري وقت يجيه اللهفه والطلب في مخه على السيجارو هذاك يحاول يشد روحه حتى الخمسة دقائق راهو شويه الطلب باش يقعد فتره ومن بعديك راهو باش يزول يراه يروحوا بحاجات اخرى المحيط متاعه يشجعه ديما في كل لحظة كان لازم يطلبوه معناها عندك طول عشرة ما تكيفتش بخفي يعطيك الصحة باهي ديما القدام هك قاعد تنجح راك كل لحظة كل ساعة تعديها وتتجاوز كل نهار كل أسبوع راك قاعد تنجم الدخان وقاعد تبعد عليه وماكش باش ترجع له وثم اللي يبدأ ينقص بشوية بشوية ثم اللي يبدأ ينقص يعمل مثلا كل يوم باش ينقص سيجارو على امتداد منش عارف انا نتكيف في باكو على امتداد 20 يوم باش ينحي ولا باش ينقص كل اسبوع ينقص زوج سواقر حاجه هكاك في فتره معينه باش يشي يلقى روحه وما عادش عنده ادمان كبير على النيكوتين بما انه قاعد ينقص بطريقه تدريجيه بما انه كيف كيف زاد في عاداته تتعلم اللي هو مش باش يتكيفك ال 20 سيجارو مثلا ولا ينجم يعمل حاجات جديده من احسن الطرق اللي نجم زاد يتوخاهم الانسان انه في مرحله اولى يحاول كي يتكيف ما يتكيفش بحتى مادة ولا حتى سبستانس اللي تجيب له انتشاء ولا تجيب له راحة
1: يعني
4: مثلا
1: مش مع قهوة مع
4: لا مع قهوة لا مع جو لا مع تليفون لا مع تلفزة لا مع كورة لا في السهرية لا في حتى شيء كي يحب يتكيف يمشي من غير تليفون من غير حتى شيء من غير ما يشرب حتى شيء يتكيف السيجار وهكيكة وحده الحاجة الأولانية بس يستعيد حياته مش يفيق اللي قهوته راي وحدها بنينة كيف الناس اللي ما تتكيفش الكل يشيخوا على القهوة ويشموها ويشربوها ويترشفوها ويعملوا عليها جو لأنه هو مش في باله كيف يبطل الدخان في اللاوعي متاع الإنسان روحيته الكل مش تولي مملة وما عاش مش يشيخك الشيخات هذوكم الكل لك القهوة عندها جوها الموسيقى كي تسمعها من غير سيجارو راي عندها جوها الفيلم كي تتفرج فيه كيف كيف الماتش كيف كيف السهرية كيف كيف راك تشتح وتاكل وتشرب وتشيخ وتضحك مع أصحابك وحبيبك ومن غير ما تكيف حتى سيجارو هذيك القاعدة وحدها راي برشا ناس مش مدخنين وشيخة وعاملة جو وانت قبل ما تدخن كنت تعمل هكاكة وراك مش تستعيد الحياة هذيك في صورة ما يتعذر على الإنسان ويصعب عليه برشا وما نجمش يبطل وما نجمش يبطل ثم مواد أقل سمية كما التدخين المسخن يعني ما فيهاش المواد السامة بنسبة كبيرة ناقصة لكن فيها مواد
1: نيكوتين كمان.
4: لكن فيها نيكوتين وفيها كذلك بعض المواد السامة لكن أقل بنسبة عالية من السمية المواد هذه كما التدخين المسخن ولا السيجارة الإلكترونية اللي ينجم الإنسان يستعملها في مرحلة متاع علاج في مرحلة أولى يستعمل الحاجة هذيك يبدأ ينقص من الحاجة هذيك
1: كمرحلة انتقالية معناها تكون الاستعمالات هذية مش أنه باش يستبدل السجائر العادية بهذا
4: لا ما هوش استبدال كان باش يتخيل أنه باش يستبدل الحاجة هذه صحيح هي أقل سمية بنسبة باهية لكن ما هو فيها ضرر وبطول المدى تنجم زادة كيف كيف هي تسبب له الأضرار اللي تسبب فيها التدخين باش ينتقلها كمرحلة أولية أو كأقل سمية أقل مواد سامة باش تدخل للجسم متاعي في انتظار اللي أنا نبدأ نقدم. والخبر الباهي اللي مثبت في دراسات أنه الناس اللي استعملوا البدائل هذية بين 40-60% نجحوا باش يقلعوا على الأشياء هذه التدخين المسخن ولا السجارة الإلكترونية، لأن تصير حاجة نفسية باهية ومحليها أنه هو كان مرتبط منيش عارف 10 سنين 15 سنة 20 سنة 30 سنة معك السيجار والشدة متاعه تلفت يلقى روحه
1: السلوك تغير ديجا دونك كسرك الروتين متاع السلوك. ولكن هذا راو نقوله كما قال لنا الأستاذ أنس وأنه في صورة ما ماخذ قرار اللي هي مرحلة انتقالية مش استبدال السجائر بهذوما يعني.
4: بالضبط عمره ما يكون استبدال وما تسميش بطلت الدخان ركي تستعملهم فيهم مواد سامة صحيح أقل لكن فيهم مواد سامة كمرحلة انتقالية حتى ينقص الإنسان من المواد السامة القاعدة تدخل للجسم متاعه وتكون في إطار استراتيجية أنه يقلع الإنسان على التدخين نهائيا لفيت أنه يكسر أكل العلاقة المرضية الكبيرة بينه وبين شدة السيجارو وبين تشعيل السيجارو ويكتشف روحه هاني نجمت من ما نشعلش السيجارو هذيك ونستعمل حاجة أخرى ونعمل حاجة أخرى سيدي جا مرحلة باهية على المستوى النفسي اللي تخلي الإنسان يكون متشجع أنه ينحي الدخان وأكيد جدا يلزمنا نأكده أنه ما يلزمش الإنسان يتيح في فخ أنه يحس روحه كأنه بطل الدخان أنه ما بطلش.
3: المرحلة الانتقالية هذه نتخيل ما يستحقها كان اللي يكون يتكيف في كونتيتي كبيرة معناها مش واحد يتكيف في كونتيتي صغيرة يقول لي لازمني مرحلة انتقالية ولازمني نعوض الدخان بحاجة أخرى.
4: صحيح هو صعب الأساس يلزم الإنسان يقلع نهائيا على التدخين بصفة عامة وأي بدائل ما يلزمش إنسان يستعملها، لكن ما نخبيوش وما نغطيوش عين الشمس بالغربال. ثم ناس لا يمشي لا يجتهد لا يحاول، فمرحلة أنه يكسر العلاقة الكبيرة بينه وبين السيجارو وأنه يستعمل مادة أقل سمية سيدي جا خطوة باهية في حياته في انتظار أنه هو يلقى القدرة ويقلع تماما على التدخين. يبدأ يتكيف في نسبة قليلة كيف ما قلت سيادتك صحيح ينجم مهم جدا أنه هو ينحي مباشرة، لكن الناس اللي عندها فترة طويلة وتتكيف من اللي هي صغيرة وكميات كبيرة زادة ومضرة برشا قد تكون مرحلة يعني خير انتقالية باهية وتكون في إطار علاج معناها للإدمان باش ينجم يخرج نهائيا من الحاجة اللي هو فشل باش يقع فيها، لأنه الإنسان اللي مازال ما حاولش احنا نقول له يزمك تمشي للأديكتولوج تمشي للأميدسان أديكتولوج اللي باش يعاونك ببدائل النيكوتين وباش يعمل معاك علاج نفسي باش يغير لك الأفكار
1: المرحلة كاملة معناها
4: يعطيك صحة باش يعطيك استراتيجيات متاع علاج. احنا نقوله هذية حل للأشخاص يعني هو مش حل يعني هو مرحلة انتقالية للأشخاص اللي عجزوا الحقيقة وقعدوا يتكيفوا في الدخان العادي اللي هو نسبة السمية متاعه عالية جدا ولا يكاد يحتملها الجسم.
1: يعطيك صحة شكرا لك على كل هذه المعلومات الأخصائي النفسي السريري والمعالج النفسي أنس العويني وكما قال وأنه تبقى من أهم حاجة هو العزيمة وأنه نقروا اللي احنا باش نبطلوا التدخين هذه أول مرحلة طبعا للإقلاع عن التدخين والتخلص من الإدمان. احنا مش نخرجوا فاصل إشهاري وراجعين خليكم معنا.
0: انتم ما تسمعوا في ويكند على الكيف
5: ببليسيتي.
6: نحب كفايق يهديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
7: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام.
8: نحكي وفن معايا أنا ومي معياري في أوستار نهار السبت من نص نهار للمدي ساعتين من نص نهار للمدي ساعتين. حوارات مع أكبر النجوم والمشاهير ديسكوب وآخر الإصدارات الفنية في أوستار. ديوان فام صوتكم.
5: ويكاند على كيف.
1: نكملوا معكم في ويكاند على كيف. تحية لكم الناس الكل، الناس اللي في كرهبة في اثنين، قولكم طريق السلامة، الناس كل ربي وصلكم سالمين وين قصدين ربي، وأيضا الناس تبعوا فينا عشان يوتيوب ديوانا فهم لايف، سلموا عليكم ونعيدوا عليكم مرة أخرى. ألفة ألفة تحب تقول الأختها في ألمانيا اللي طهرت ولدها إيدم فرجاني، دونك ديديكاس من أم ومروة وبوه نبيل الفرجاني، و تحب غنية تهر يا متهر. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله كان عنا الوقت ونعديوا يا ألفا سينا إن شاء الله ومبروك عليه إن شاء الله بسلامته يا ربي. ألوغ تو جينا الغازي وجينا العزيز، وباش نبدا مع غازي باش نحكي، وتعرفوا احنا عندنا برشا ديزابليكاسيون في تليفوناتنا، ومعناها أغلب استعمالاتنا هو تشات أغلبهم، يعني
2: استعملت بسيطة جدا، معناها ما نعرفوش شنو خلفيات وشنو فكرة التطبيق هذيك اللي موجودة عندنا.
1: دونك اليوم باش يحكي لنا غازي على خفية تطبيق التليجرام في ماركت بليس.
9: ماركت بليس
2: تليجرام عفيف تطبيقة معناش عليها برشا معلومات، والمعلومات اللي خارجة منها الإشاعات اللي لازمنا نصلحوهم ومنها الأفكار السائدة اللي قاعدة تدور في المجتمع متاعنا. نبدأ بتاريخ الحكاية شوية ستوري تيلين. بافيل دروف مارك زوكنبرغ روسيا، من مواليد 1984 في روسيا، من عائلة سيونتيفيك، البو دكتور في علوم لغوية والأم عالمة في مجال علم الأحياء، خوه عبقري في الرياضيات ومهوس بالبرمجة. كما أبناء جيله الكل كان مغروم برشا بريادة الأعمال، تخرج من جامعة محترمة جدا وقال لك لا للعمل مع الشركات، يحب يعمل منصة كما فيسبوك. عمل منصة اسمها في كونتاكتي. المنصة انطلقت سنة 2007، انطلقت في روسيا وبين روسيا وأوكرانيا، نحكيه على 3 ملايين مستخدم في 2007، نحكيه في 2011 وصلنا لأكثر من 100 مليون مستخدم. الفكرة تو باش تبدأ من هنا. 2011 روسيا تشهد مظاهرات ضد بوتين لتلاعبه بنتائج الانتخابات. الأفكار كلها والهندسة متاع المظاهرات هذيك كلها صارت على التليجرام، دي تشانيل في التليجرام، دي جروب في التليجرام، المعارضين موجودين غاديكا، وبالتالي تتوجه أنظار الحكومة للأبليكاسيون في كونتاكتي. طلبات الحكومة كانت حجب مجموعات معينة تحكي عن المظاهرات هذه، وكانت الإفصاح عن بيانات شخصية لمعارضين معنيين بالأمر هذاك. تتلفق تهمة البافيل دروف اللي هو المالك متاع تليجرام بتهمة دهس موظف أمن بالكرهبة، وبالتالي العباد واللي تتعاطف معاه. بافيل اللي رفض جميع طلبات الحكومة تلفقت له تهمة. بافيل اللي ما جاوبش مع بوتين تلفقت له تهمة. وبالتالي قالوا أنه بافيل هذايا هو الراعي للخصوصية متاع المستخدمين. من غاديكا ظهرت حكاية التشفير هذيك وظهرت حكاية التليجرام. من في كونتاكتي بافيل يتعدى للتليجرام. الفكرة والتسويق متاع الفكرة هذية أكثر منصة آمنة، أكثر منصة
1: وبرشا ناس هربتلها، معناها هربتلها على المعلومة هذه.
2: الطمأنينة والحرية والأمن والأمان،
1: فمش سانسور زيدة.
2: خلينا نحكيه تقنيا، نحكيه شوية على التشفير بلغة بسيطة وبسيطة جدا. فما أوبتيك متاع تشفير اسمها الان تو اند انكريبتد، قاعدين نشوفوا فيها على الابليكاسيون متاعنا ديرنييرمون. هذه اللوجيك الوحيدة اللي تضمن التشفير 100%. علاش؟ على خاطر الجهاز يبعث الميساج كريبتي للجهاز الاخر ديريكتومون. بار كونتر تقنيا في تيليجرام فما الوسيط بيناتهم اللي هو السيرفر اللي هو ينجم يقرا المساجات، وبالتالي بافيل يقول لكم عملوا عليا انا، كيما ما رضختش للحكومة الروسية باش أني نمد المعطيات راني عمري ما نرضخ لحتى حكومة. وبالتالي تقنيا التشفير هو تشفير عادي في التليجرام. فكرة سيكوريتي هذه هي سيكوريتي عادية، ما همش قاعدين يستعملوا
1: في أكبر في مجهود أكثر من غيرها من التطبيقات. ما همش
2: end to end encrypted، يلزمك تدخل ويلزمك تكتيفيها ويلزمك تعمل ديسكوشيون بريفي باش نجم تحكي بالتكنيك هذية. دونك فينالمون هي فكرة تسويقية أنه فما حرية وتنجم تحكي اللي تحب عليه، وبالتالي إيمانا أنه شخص بافيل موش بشي مد المعطيات متاعنا. دونك التليجرام توجهوله العبيد، والفكرة لهنا توا باش تبدا تتشوه شوية شوية. العباد اللي مشيت للتليجرام عبيد فما فئة معينة امتهنت الإجرام في التليجرام. ولينا نحكيه على تسريب صور وفيديوهات خاصة، ولينا نحكيه على ابتزاز، ولينا نحكيه على احتيال مالي واستثمار وهمي، ولينا نحكيه على سرقة البيانات والوثائق. والمشكلة الأكبر والمعضلة الأكبر اللي وليت الغرف المظلمة في التليجرام، الانث رومز، نحكيه على غرف أطفال، نحكيه على غرف حشرات، غرف إرهابية، غرف للعبودية، غرف للدم. والإشكال في هذايا هي البسيكولوجيا متاع المستقبل. المستخدم اللي يدخل للتليجرام باش يلقى الشيء هذا مفرط على اليمين وعلى اليسار، لي تشانيل هذوما موجودين، وفي عقلية العبد الحاجات هذوما أفرس أنه يشوف فيهم كل يوم تولي تظهر له حاجة عادية
1: يتبع معهم، معناه يتبعوا مع الجريمة ومع كل حاجة فيها مخالفات تولي تظهر لنا عادية.
2: فما قاعدة في المستخدمين يقول لك الغير عادي لما يتعمم يولي عادي. الغرف هذية وليت عادية، العبيد تدخل لتشانيل هذوما تدفع في الفلوس بور لا ديكوفيرت من الأول، ومن بعد كي ترى نومبر كبير عنده أفكار شيطانية للدرجة هذه، حتى لكان عندك وساويس صغيرة كونفيرميه.
1: ثم حاجة أخرى زيدة غازي لاحظتها هنا الفترة الأخرانية، برشا دي تيك توكر ولاو يستعملوا في تيليجرام ويقول لك يجيني للشين تيليجرام ويحطوا اليام تاع تيليجرام نتاعهم.
2: اكزاكتومون، لي طبيب لي تسهيل طبيب الاموال. تيليجرام اليوم ولا كيما الدارك ويب. الدارك ويب باش تدخله يلزمك معرفه تقنيه صغيره. التيليجرام يشوفي انك تيليشارجي لابليكاسيون باش تلقى روحك في ذلك العالم.
1: لا لا لا سامحني سامحني، انا وريتك تيليجرام نتاعي ووريتك القنوات اللي انا فيهم. هالعالم اللي تحكي عليه هذاك كل الى عمره شي قدامي للامانه، معني
2: تليجرام من ساعه في اليوم.
1: اه ليه ما فهميش؟ ما ماكسيموم ربع ساعه نص ساعه، كل بيريود كي تبدا فما حرب وكل ناخذ الاخبار ندخل. عندي برشا دي معني دي شين اللي نتبع فيهم اللي هما نتاع الاخبار، مي ما فهميش الاكسي فاسيل كيما تحكي عليه انت. معني
2: ما خلينا نفسره، كي تعمل ربع ساعة نص ساعة وعندك هدف معين داخل باش نلوج، انا مثلا دخلت الجوجل باش نلوج على نيوز معينة ولا باش نلوج على خبر معين، انا سيبلي تقولي البلاصة هذيك انسان واعي فاهم فاش قاعد نعمل. باركونتر في انستغرام ولا في فيسبوك انت تتصفح وتدور، دونك كي تتصفح وتدور في التليجرام باش يعرضوك، انت ماكش داخل مسيبلي انك تلوج على حاجة معينة بالذات.
1: كيفاش نتصفح وندور انا في تليجرام؟ انا في تليجرام كي نحلو عندي لي شانل اللي انا ابوني ليهم، وين نتصفح؟
2: طيب باش تكتشف دي شانلز جدد،
1: يجي وحدهم هكاك
2: بيان سور، فما اللي يخرجوا لك وحدهم وفما اللي تسعى لهم انت. الفكرة والدخول الى التليجرام بذلك التشفير، بذلك الوهم متاع التشفير، لماذا؟ علاش انت داخل اليوم التليجرام؟ شنو الهدف متاعك؟ يا باش تتفرج في افلام بيراتي، يا اما تلوج على حاجات يلزمهم كريبتاج كبير، يلزمها تبدا كريبتاج، يلزمها تبدا مشفرة.
1: معناها نذكر انا في حرب غزة برشا ناس تحولت التليجرام،
2: عملوا دي كونت
1: ولا خاطر في وش سونسور، ولينا الاخبار الفيديوهات تصاور كل نقاب تاع الحرب نقاب مغادرة.
2: نحن نحكيه اليوم على 100 مليون مستخدم، لأنه ال 100 مليون قاعدين يتابعوا في الأخبار.
3: ولا هنا صديقنا بافيل باش يتحط في في في في في موقف لا يحسد عليه الحقيقة، من جهة ما ينجمش يبيع المعطيات هذو، ما ينجمش يرضخ للحكومات كما كان يحكي غازي، من جهة أخرى إذا ماهوش باش يرضخ للحكومات باش يقعد يشوف في الجرائم قاعدة تصير في المنصة
1: هو سكت عليها معني.
2: وهو سكت عليها اكزاكتومو، عنده برشا قضايا راه بافيل من هاتي النوع هي يقول لك أنا ما نعطيش المعطيات، لكن من جهة أخرى الحكومات يلزمها تراقب ماذا يحدث في التليجرام. وأنا قلت لك التليجرام اليوم اللي موجود، لي تشانلز اللي موجودين التوانسة راهم ما يعبروش على المجتمع التونسي الحقيقة. أفيتي أنا بالنسبة لي أنا موجود برشا الحقيقة، عفيف موجود بكيفية غريبة وغريبة جدا. أنا بالنسبة لي أنا ولا تشانيل بالفلوس رما تدخل تدخل يلزمك تدفع فلوس، فما روابط معينة تنجم تخلص بالكريبتو مونيت، تنجم تخلص بالكوارت متاع التليفون، تنجم تخلص اسبيس.
1: أنا متوينس
2: توينس هاي توينس أنا لا أنصح بهاتي التطبيق الحقيقة.
1: واضح، شكرا لك غازي بالجيد، كنت ديا ماركت بليس. ماركت بليس شيء يخوف يا خويا، ممكن نسي رايدي عنا زوز قنوات أربع جرايد وجاونا به معني أمورنا واضح توا من العالم أجمع هالتخمة هذية متاع التطبيقات والأخبار والمواقع على قد ما هي بيا على قد ما نحسه ترى ملغم, يعني لازم واحد يعرف وين يحط سقيه وين يسبح في هذا العالم.
3: وسيتو تخاف على الصغار والمراهقين, هذاك علاش ديما نقولوا المراقبه. راك تمد تليفون لولدك صغير باش جوست ما يقعدش يبكي, راهي غلطه كبيره, غلطه كبيره. بيت نجم تمد له التليفون لساعة مثلا في النهار, ساعه ونص, ساعتين, ما نعرفش كل
1: حسب العمر نتاعو
3: كيفاش. اما راقب, فما ديزابليكاسيون اخرين زاد يراقبوا, كيما تعطيه انت ديزابليكاسيون كيما يوتيوب, فما ابليكاسيونات اخرين تعطيه تراقب هو فاش يعمل في اليوتيوب.
1: توا حتى ميتا وليت تقترح وانه يكون بوغ انفون كيدز, فما ميسنجر كيدز, وفما موجوده معني المراقبه حتى في اكس.
2: والاكثر عفاف يلزم وعي الاولياء بشنو هي موجود في تليفون ولدك. ولدك عمره 15 سنه تلقى عنده
1: المراي. نبداو بالاولياء
2: اكزاكتومون, هيت نبداو بالاولياء. هيت كي نشوف الولي كي يشوف لي ابليكاسيون يعرف كل ابليكاسيون شنو تعمل. انا مثلا عندي الماسنجر وعندي الواتساب باش نحكي بيه, باش يعمل عندي التليجرام توتون ساشون اللي انا عمري 15 سنه وما عندي حتى فكره ولا تعنيني الاخبار بتاتا. دونك شنو باش نعمل انا غاديك؟ علاش حاجتي بالتشفير هذاك؟ وبالتالي الولي وقتها كي يبدا فاهم ينجم يدخل اون كونفرساسيون مع ولده. وليدي شنو تعمل بالابليكاسيون هذه؟ نجمش ندخل نشوفها مع شكون قاعد تحكي مع كذا. وقتها بدينا نجمو نحكيو شويه على رقابه الاولياء. لكن كان الولي بيدو ما هو فاهم منها حتى شيء, والا الولي بيدو اتعس من ولده, لا فما لا رقابة, لا فما حتى شيء.
1: سينا أرقام على شو مش تحكي لنا؟
3: تحكيوا على الستارتاب وليكو سيستيم دي ستارتاب في تونس, شنية المرتبة متاعو عالميا؟
1: ممتاز, يلا باش نحكيوا أرقام مع عزيز قطاتا.
10: نحكيوا أرقام.
3: نحكي اليوم على Global Startup Ecosystem Index. هذا أندكس تنشره شركة Startup Blink كل عام. يقوم تحليل جاذبية الإيكوسيستم في العالم ويضم أكثر من 100 دولة في العالم. هيد كما العادة نحكيه على المعايير متاع الأندكس. هذا نحكيه هنا على المعيار الأول الكونتيتي, وبعد الكاليتي, وبعد الانفيرونمون على حسب الثلاثة لتخوى كريتير ذوما بشرتبوا الدول. كي يقولوا كونتيتي نحكيه هنا على عدد الستارتاب وعدد الانفستيسور. خاطر اكيد اللي يقول ستارتاب يقول لازم فما انفستيسور باش يمول المشروع وباش يكبر الفكره. كي نحكيو على الكونتيتي نحكيو على حجم لي انفستيسمون وعدد لي ستارتاب يونيكورن يسميوهم. يونيكورن اللي هما لي ستارتاب اللي قيمتها تفوت مليار دولار, او الشركات اللي قيمتها تفوت مليار دولار. والانفيرونمون نحكيو هنا على الرقمنه, على الانترنت, على سوق العمله, على الاطار التشريعي, اي حاجه تسهل ولا عندها علاقه بالايكوسيستم دي ستارتاب. هي تخلي نشوفوا تونس. تونس وين موجودة؟ في 2026 تونس تحتل المرتبة 84 عالميا والسادسة افريقيا. ماهيش
1: خالي ليه يا مانيا؟
3: ماهيش
1: خاطر انا نذكر راو جيت هكا كي ترانت استخداب استخداب الناس كل تحب تعمل استخداب وبدوا يتحلوا برشا استارتاب, بعدها ما عادش نحكي عليهم كما قبل.
3: هنا بون اللي نعرفه انا راهو الحقيقه مانيش سي امبليكي في عالم الستارتاب, واش عندي فكره اخرى انا نتاع نخدم شهر
1: في ستين سنه
2: اتفقنا
1: سي بون
3: نسوا عليه سي نسي
2: ريتريت سي نسي.
1: اوكي اوكي
3: لا لا فادك ولا فادك. اون فيت لي ستارت اب الكل نحكي هنا على ديفون انترناسيونال, هما اللي نجموا يكبروا لك الفكره نتاعك. دونك انك تلقى الفكره نتاع ستارت اب والافكار راهو موجودين في تونس. اما من بعد كيفاش باش توصلها للبلاصه الصحيحه, وكيفاش باش يسمحها للشخص الصحيح باش ينجم يعطيك الفون الكبير هذاك اللي باش نجم تبدا تخدم به. اون توكا نرجعوا لتونس كما قلت لك, المرتبه 84 عالميا والسادسه افريقيا, وسجلت سنين نمو كبير يتسمى بنسبه 36%, وهي اعلى نسبه نمو في افريقيا. هيت خلينا نشوفوا الترتيب في افريقيا. نلقاو في المرتبة الأولى جنوب أفريقيا, في المرتبة الثانية كينيا, بعدها نيجيريا, بعدها مصر, بعدها كاب فيردي, وبعدها تونس في المرتبة السادسة. وبعد حبيت نعمل طلع على عالميا التوب فايف, نلقاو أمريكا حاجة عادية فويسك نحكي هنا على سيليكون فالي, بوسطن, نيويورك إلى آخره من ليزيكو سيستيم الكبار العالمية. بعدها نلقاو المملكة المتحدة, في المرتبة الثالثة نلقاو سنغافورة. سنغافورة اللي هي في آسيا تعتبر أيقونة في عالم الاستخداب. وفي المرتبة الرابعة نلقاو كندا, وفي المرتبة الخامسة نلقاو السويد. هذا الترتيب العالمي لليزيكو سيستيم دي استخداب لسنة 2026 كما قلت لك حسب شركة ستارت اب بلينك.
1: والحقيقة برشا شباب عملوا دي ستارتاب في تونس وبأفكار إنوفانت وباهية. وبعد جات فترة متاع الكورونا برشا عبيد تعبت، برشا عبيد سكرت المشاريع متاعها، برشا عبيد اليوم راهو فما عبيد حتى عندها متابعات قضائية خاطر ما نجموش.
3: هو الحقيقة اللي عنده اللابيل ستارتاب، رو نحكي على اللابيل اللي اللي تقدم فكرة مشروع وتتعدى على لجنة وفما بروسيس كامل باش تاخذ اللابيل هذا. الحقيقة نتخيل صعيب لو كان ينجم يفشل بالسرعة هذه، يعني بعد عام ولا عامين. ما فما برشا شباب يحل شركة عادية، شركة صغيرة ما غير لابيل، وجست هو يقول ستارتاب والفكرة تتسمى ستارتاب. خاطر هنا نحكي كي يحل شركة عادية ما عندوش ليزافونتاج متاع اللابيل ستارتاب اللي هما ديزافونتاج في وبرشة ديزافونتاج أخرين.
1: وعنا المبادرة ذاتي تاورا واللي هي حاجة ممتازة فوالا، واللي نجموا الشباب حتى بجت صغير ينجم ينطلق في مشروع متاعو.
2: عنا مشيكلة عفيف الموضوع هذا، مشيكلة يخلط عليها، أنا حضرت عليها أنه كلمة ريادة الأعمال وإلا كلمة الانتربرنيريا وليت مستهلكة برشة اليوم في تونس. أي مشروع بأي فكرة بأي حاجة ولا يتسمى ستارتاب ولا يلوجوا على سمول بزنس ولا يلوجوا على دي باير دو فون ولا يحكيوا مع لي انفستيسور ولي انكوباتور ولي اكسيليراتور ولي بزنس انجل وغيره. أنا قابلتهم الناس هذوما وحكيت معاهم، يقول لي فما برشة أفكار لا علاقة لها بريادة الأعمال. ريادة الأعمال برمي الكريتير متاحة اللي هي الانوفاسيون، لا كرياتيفيتي، الفكرة تكون جديدة. معناها ما تنجمش تعمل انت نفس الفكرة وتعرضها على اساس ستارتاب وتهرب اللي موجودين هذوكم، خاطر افورس يقابلوا تقابل مثلا 20-30 مبادر عنده دي ستارتاب، في 30 هذوكم الكل ما تلقى حتى واحد تنطبق عليه كلمة رأة أعمال، تولي أنت تعف تفت تولي ما عادش تحب تنبسي.
3: هو الانوفاسيون كريتير ليك زاد الانوفاسيون الكريتير الآخر من جهة الأخرى اللي هو لازم يكون فوندابل الفكرة متاع المشروع هذيك، لازم تكون تتباع، لازم تكون مستحقينها. خاطر برشا ناس كيما ما يركزوا في المشروع وما يركزوش في الانوفاسيون، فما اللي العكس يركز في الانوفاسيون وما يركزش في اسكو البروجي هذاك مستحق للمجتمع ولا ثاني عمل تليفون يطير. التليفون يطير ما نستحقوش.
1: ولازمك تزيد تعمل بزنس بلان نتاعك لاي حاجه لاي مشروع باش تعمل
2: بلي رابيدمو. والله وصلوا معايا الاكثر، قالوا لي رانا ما نحطوا فلوسنا الا ما تهبط للمارشي. انت يهبط للمارشي وبيع وانت واحد ما عندكش شانفون كبير، اما كي راه عندك بيوع وراه عندك ان بروسيس كوميرسيال وراه عندك فكره وراه عندك لوجيك وراه عندك بزنس بلان، وقتها انا نجم نكون اكسلراتور نهزك من ايتاب لايتاب واحده اخرى. اما ذا باش تجيني اعطيني فلوس خلينا نعمل مشروعي، ترجعنا للتمويل العادي نحن نتاع القديم.
1: ميرسي بوكو عزيز بلقيد، يعطيك الصحة. عزيز اختاتا شكرا ليك في انتظار، وانه عزيز يرجع يلتحق بجيله معناها ان شاء الله على قريب يا رب ان شاء الله. ميرسي ديديا بالحاج كانت معنا في الاخراج، وحيدة قادر كانت معنا في الاعداد، وجدين كانت معنا في الاخراج الرقمي. بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين مع الشيخ سيف الدين كوكي مع عبير، وتتسويت ابخي تلتحق بكم زميلتنا ريم نور الدين في تعويض لأميمة العياري في برنامج أوستار. وإلى نعطيكم موعد في حلقة غدوة إن شاء الله كيما العادة في ويكاند على كيف من 6 متاع الصباح للحداش. نقولكم طريق سلامة الناس كل شيء، هي طيبة متابعة طيبة لكل برامج ديوان فهمة. ويكاند على كيف.

0: راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحديثة عشرة ديوان اف ام. عسلامة. وزارة الداخلية تعلن أنه في إطار المباراة النهائية لكأس تونس لكرة القدم التي ستجمع غدا الأحد الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بملعب حمادي العقربي برادس، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بطريق الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزيرة الزهراء، بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة لدعوات أو تذاكر الدخول. والداخلية تشدد على ضرورة احترام قانون الطرقات وتجنب النقل العشوائي والحمل الإضافي للأشخاص والابتعاد عن السياقة المتهورة وكل السلوكيات التي من شأنها تعريض مستعمل الطريق للخطر. حديقة الحيوانات البلفيدار بالعاصمة تفتح اليوم أبوابها للزوار بعد أشغال تهيئة دامت قرابة شهر ونصف، وشملت عدة أجزاء من الحديقة خاصة على مستوى المدخلين الخارجي والداخلي، وتمثلت خاصة في عملية تجميل وتحرير من الانتصاب العشوائي وأحداث شلالين على الجزيرة في مدخل البحيرة وتركيز إضاءة جديدة وحواجز لتسهيل دخول الزوار، حسب ما أفاد به مدير حفظ الصحة وحماية المحيط ببلدية تونس الدكتور عمر النيفر.
2: بعد تقريبا شهر ونص أشغال هامة شملت عدة أجزاء من الحديقة خاصة على مستوى المدخل الداخلي والخارجي للحديقة، عملية تجميل وتحرير الفضاء المدخل متاع الحديقة اللي كان هو محتل من تصابين ومن أكشاك عشوائية، قاع تعويضها بأكشاك موحدة تندمج مع المظهر الطبيعي متاع الحديقة. قاع من أهم الأجزاء هو شلال اللي وقع أحداثه شوفوا فيه وهو يشتغل على الجزيرة اللي موجودة في البحيرة في مدخل الحديقة، أعطاها منظر ومعها تركيز إضاءة في المدخل وداخل الحديقة، عدة فضاءات خضراء كما تشوفوا هوني هاو عنا في المدخل الداخلي متاع الحديقة. ما هو أكيد أنه الحديقة باش تجلب حيوانات من هوني أشهر القادمة، والله أنت والبلاد اللي باش تجلب منها نتوقع تقريبا ما تقلش على 500,000 دينار باش تجلب الزوج ما أقلش نتوقع، هذا تقريبا هو حاجة تقديرية حسب الأسعار القديمة اللي عندنا.
1: ولي بن زرت سالم بن يعقوب يدعو إلى تسريع نسق الأشغال الفنية لمشروع بناء وتهيئة المدرسة الوطنية للمهندسين بمنزل عبد الرحمن بن معتمدية منزل جميل، وإلى مضاعفة الجهد لإنجاز أقساطه المتبقية وتلافي كل أشكال التأخير وإتمامه في غضون موفى شهر جويلية المقبل حتى يكون وظيفيا مع انطلاق السنة الجامعية المقبلة. وتقدر الكلفة المالية الإجمالية للمشروع بحوالي 45 مليون دينار، فيما تبلغ المساحة الجملية المغطاة لبناية المؤسسة الجامعية أكثر من 16,000 متر مربع، ويجري إنجازها وفق مواصفات عصرية ومتناغمة مع محيطها البيئي والجامعي. وفي شان دولي استئناف الرحلات الجوية في مطار ميونخ الألماني بعد توقف مؤقت إثر رصد طائرة مسيرة محتملة حسب ما أفاد به إعلام محلي. مستشار المرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي يقول إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخون دبلوماسيا للمرة الثالثة عبر مواصلة ما وصفه بالحصار البحري وطرح مطالب مبالغا فيها. ووكالة تسنيم للأنباء تنقل عن مصادر إيرانية تأكيد أن الحصار البحري الأمريكي لا يزال قائما، مشيرة إلى أن القيادة المركزية الأمريكية أصدرت إنذارات لسفن إيرانية وأبلغتها بضرورة التوقف ومنعت عبورها، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إعلان الحصار البحري على إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع الشيخ سيف الدين الكوكي في برنامج البرهان.
3: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: يا سعد من زار النبي ومشالة إن شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم زيارة قريبة بإذن الله تعالى إلى المقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة نحب نتوجه لكل التونسيين والتونسيات اللي يسمعوا فينا سواء على شان يوتيوب متاعنا وإلا على ديوان فام الراديو، نقول لهم كل عام وانتم حيين بألف خير، ربي يحييكم الأمثال وإن شاء الله ربي يعاود عليكم العيد سنين عديدة وأعوام مديدة. سفينة البرهان تنطلق بإذن الله تعالى بعد قليل.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: صباح الورد والياسمين، صباح النجاح، صباح الفلاح، صباح التوفيق، صباح السعادة، صباح فرحة العيد. كما قلت قبيلا إن شاء الله ربي يعاود علينا العيد هذا مبارك على أمة محمد وعلى التونسيين والتونسيات. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على شان يوتيوب متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي يسمع فينا توا في الدار مازال معيد يعمل في مشوى على الصباح، إن شاء الله ربي يبارك ويزيد، وإن شاء الله ربي يجمعنا في الخير، وإن شاء الله ربي يعاود علينا أيام العيد سنين عديدة وأعوام مديدة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم كل خير. صباح الورد والياسمين عبير،
2: صباح الأنوار والمسرات، عيدك سعيد مبارك ليك، للحاضرين معنا، لفريقنا التقني، للسادة المستمعين أوفياء البرهان على إذاعة الديوان أينما كانوا اللي تابعوا فينا على موجات الراديو وإلا زادة على المنصات الرقمية. نقول لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير، وإن شاء الله ربي يعاود علينا العيد بفتح الأقصى وتحرير الأسرى ونصر الإسلام في كل بقاع الأرض نصرا مبينا يا رب العالمين.
0: كيفاش تعدى العيد بحذاكم في العائلة والأجواء كانت طيبة؟
2: عيد لطيف، أجواء العيد طبعا تقارب تحابب لقاء،
0: ولكن عيد السنة صراحة
2: أي
0: يعني أنا يؤلمني، هذه حقيقة يعرفها القاسي والداني للأمانة. أنا شخصيا عمري 45 سنة بارا 46 سنة، ولكن السنة بالذات برشة توانسة ما عيدوش. القشارة نحب نقول لهم سافا مرتاحين، تهنيتوا مرتاحين، روحتوا كذا، فما برشة على
2: لش قاعد
0: روحوا بعلى لش مرتاحين هكا مرتاحين. توانسة أغلب التوانسة ما عيدوش هكا.
2: التغول اللي صار متعب ومؤلم ومستنزف للعواطف
0: عيب.
2: أي نعم، وعيب كبير، لأنه شفنا انخفاض كبير في أسعار الأضاحي يوم قبل العيد.
0: خلينا نقول ليلة العيد
2: بالضبط، ولكن مع ذلك الناس ما نجمتش، ما عادش نجم تشري، وبرشا ناس سلمت أمرها لله، وقعدت الفرحة منقوصة وقعدت مكلومة. والمشكل ما كانش في نقص الأضاحي، المشكل كان في تغول الوسطاء اللي هما القشارة. وأنا نقول كيفاش نجموا يعيدوا، كيفاش نجموا يفرحوا وقت اللي قصاوا فرحة برشا عائلات.
0: أنا نقول الحمد لله اللي ربي سبحانه وتعالى جعل العيد سنة، ما جعلوش فرض، سنة، صحيح سنة مؤكدة على القادر والمستطيع، ولكن هذه من الناحية الشرعية. لكن من ناحية الفرحة نتحدث على حومتي، على وين أنا نعيش. يعني في العادة فما أجواء كبيرة برشة في العام في النهارين ثلاثة الأخرين فيما يتعلق بالصغيرات وفرحة صغيرات والعلالش والجو كذا تقريبا.
2: أنا شفت تدوينة ما ستني برشة، فما شكون مهبط على الباج متاع الحومة متاع السيتي، قال النهج الكل ما سمعت فيه حتى علوش لي أول مرة في حياتي، نهج كامل ما عيدش. معناتها مش دار اثنين ثلاثة راو، الاستثناء السنة انه الناس عيدت والسواد انه برشا ناس ما عيدتش للأسف. إن شاء الله ربي يبدل علينا
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى،
2: إن شاء الله يا ربي نقطع مع هالعادة هذه المواسم، رمضان، عيد صغير، عيد كبير، نقصوا شوية من التغول اللي قاعد صاير، وناخذوا بخاطر بعضنا وناخذوا بيد بعضنا زيادة بما استطعنا.
0: إن شاء الله خير وإن شاء الله العام الجاي يكون أفضل. وعلى كل حال نقوله ديما العيد في نهاية الأمر ومش بالضرورة يكون ذبيحة وكذا، هو عيد فرحة لمت العائلة ولمت الحومة والأجواء متاع العيد. مش ممكن على أهمية الأضحية أنها تتلخص في علوش العيد فقط،
2: ومع ذلك
0: هذا هو نبض الواقع. مالاش عنا في نبض الواقع؟
2: في نبض الواقع اليوم عنا عيد وعادات من مختلف الولايات في الجمهورية التونسية. نلقاو العادات تختلف نهار العيد، مثلا في القروان يمشيوا لدار الإمام يخرجوا ويمشيوا به للمسجد لأداء صلاة العيد. في المنستير مثلا شوفوا اصطفاف الناس اللي يعيدوا على بعضهم صف طويل، برشا ناس يقفوا ويعيدوا على بعضهم ويتبادلوا التبريكات والمعايدات. في تركيا من العادات اللي نلقاوها يتم ذبح الأضاحي، تجميع الأضاحي متاع الحومة الكل كما قاعدين تراو، ويتم ذبحها ويتقسم ويتخلط اللحم الكل ويتقسم بالتساوي على كل الناس. نشوفوا قيمة التكافل، التضامن، قيمة البعد الاجتماعي اللي نشوفوه في الظاهرة هذه بصراحة كبير برشا، ويلمس ويلامس القلوب. الرجال كل تتلم مع بعضها يذبحوا أضاحيهم مع بعضهم ومن بعد يقسموا اللحم. نعرفوا أنه القيمة لهنا ما هيش في الحم في حد ذاته، القيمة في هذيك اللمة، في التكافل، في التحابب، في التزاور، يهزوا بيدين بعضهم ويقفوا مع بعضهم. في عصر رقمنا، في عصر الناس الكل متخبية ورشاشاتها، المعايدات اللي ورشاشات اللي ولات توجع بصراحة. اليوم الخو يعيد على خوه بمساج وإلا بتليفون، اليوم القريب يعيد على قريبه بمعايدة عابرة، ساعات نلقاوها ستاندار تمشي للناس الكل تلقى تصويرة وإلى معايدة ونبعثوها لكل الناس كأنه إسقاط واجب. فخرجنا من البعد الرمزي للعيد، خرجنا من المغزى القيمي للعيد. فما ناس اليوم وقت اللي تحب تتصدق تقول ما نعرفش لشكون باش نعطي، ما نعرفش شكون المحتاج اللي باش يعطي. فالعيد راهو فرصة للتقارب، يلزمك تعرف المعسر باش تعطيه باش تعاونه، يلزمك تعرف خوك وقريبك وجارك إذا كانوا مقلق وإذا كانوا معيدش سنة وإذا كان فما حاجة حالت بينه وبين الاحتفال بالعيد. ما فيها باس وقت اللي تمشيله وتكون موجود بحذاه ومعاه وتفهم شنو اللي صار. هذا هو العيد، هذا هو اللب ومغزى العيد. مش كل واحد في داره وحد ما يسأل على الثاني. اليوم الجيران نلقاهم الباب في الباب، وقت اللي تسألوا على جاره يقول لك ما نعرفش،
0: وقت اللي تسألوا على جاره يقول لك ما نعرفش، وانت سألت سؤال يقول لك انا. فما ناس اليوم بالحق هذه الظاهرة انتشرت برشا يقول لك انا نحب نتصدق وما نعرفش لشكون. ولكن فما الجمعية التونسية لقراءة فارس واس نجم تدخل عليها الفرحة والبهجة والسرور في حضرة الطلبة السفراء عزيز وغالين باش نحكيه معاهم بإذن الله تعالى، ولكن بعد الفاصل.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
3: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
4: ديوان فام

0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان حتى كشي النص نهار بإذن الله تعالى 11:17 عنا برشا ضيوف اليوم معانا في البلاتو في استوديو ديوان فام تونس. عنا الطلبة السفراء الجمعية التونسية لقراءة فيل سويس باش نتحدثوا معهم على تجربتهم بداية كطلبة متطوعين سفراء في صلب الجمعية التونسية لقراءة فيل سويس. وأيضا عنا زادة الأخصائية أخصائية التغذية أختنا مريم زهيوب باش نتحدثوا على الموضوع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، نظام الطيبات.
2: حل
1: فيسبوك نظام الطيبات، تلقى ناس معاه تلقى ناس ضد، تلقى ناس يقول لك نجح معايا، تلقى ناس يقول لك تعكرت صحتي. ما نجموش ندخلوا في تفاصيل كي من هكا ونزيدوا نفهموا أكثر إلا ما نقفوا عند بعض التفاصيل. ما معنى نظام الطيبات؟ على شنو يقوم نظام الطيبات؟ علاش تسمى نظام الطيبات؟ من الذي جاء بهذه الفكرة نظام الطيبات؟ مدى نجاح نظام الطيبات عموما؟ هذا الكل باش نعرفوه بإذن الله تعالى مع أخصائية التغذية أختنا مريم زهيوة بإذن الله تعالى. مرحبا ساعة صباح الورد والياسمين، وكل عام وانتي حي بألف خير يا ليلى الغالي.
3: ان شاء الله كل عام وانتي حي بخير، ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. دونك يعطيك الصحة على الموضوع هذية.
1: اي نعم كيفاش تعدي العيد ساعة الأجواء نتاع العيد؟
3: والله صافات خير كي العادة، انا نقول العيد ببركته نبداو خايفين منه هكا نسي هكا ولا وبعد يتعدى كيما نحبوا احنا ولا خير.
1: سؤال شخصي شوية. يعني ديما نقول انا في مخي هكا نقول المسيو ربي فضله إن شاء الله، يعني تعبوا شوية نتصور كان فيما يتعلق في الدار والماكلة والنظام الغذائي والنظام، وإلا كل ما يتعلق بالنظام الغذائي كأخصائية خارج الدار حكاية وداخل الدار حكاية أخرى.
3: والله ليه عندك حق سؤال زيدا
1: نحبوا نعرفوا هكا الحاجات
3: هكا ندخل دي. اسمع شوف سيف، أنا في اللي عاملة كونفيرسيون بروفيسيونيل، يعني نقبل كونتون انفورماتيك وبعد خاطر نحب التغذية والدومين الصحة كل عمل معناتها ريكونفيرسيون بروفيسيونيل. فدو تيل فاسون انه كنا صحيح انا من اصلي نحب التغذية ومعناتها ونستحفظ وكل، لكن هما معناتها كيما لي باسيون بتاعي كيما في الدار ديما نحاول جو في لي فور باش ندخل لهم، مش معناتها صعيبة صارمة لكن قاعدة ندخل لهم ديما في حاجات جد خاطر مانيش من لول كنت نوتريسيونيست.
1: ما تطبقش القاعده فات سكو جو فو دي نو فات باسكو جو
3: لا بشوي بشوي كل شيء بشوي سياسة المراحل.
1: ايواش على كل حال ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير وربي يحييكم لامثاله. الموضوع الذي ملأ الدنيا وشغل الناس نظام الطيبات كما قلت قبيلة، وين ندخلوا للفيسبوك نلقاو نظام الطيبات ناس ضد ناس كذا. خممنا برشا مرات حتى انا وياك حكينا في الموضوع نحكيو فيه وإلا لا، خاطر فما ناس مع ناس ضد مثالش فيها حتى مشكل. لو كان نطرحوا الموضوع من زاوية علمية نجم نعملوا حتى تيز أنتي تيز وسنتيز، راه نجم نقولوا هاو الحاجات
3: الباهية وهاو الغلط
1: وهاو الصحيح وهاو الغلط وهاو كيفاش نجمعوا ما بين الصحيح والغلط، راه ماهوش عيب. ما هو نظام الطيبات عموما أختي مريم؟
3: شوف سيف، هو شوف هو نظام متغير. أنا معناتها أنا من اللون راني كي شفته هكا قالب الدنيا ودخلت باش نشوف بالزهر تحت على دي فيديو مستفزين بيخليكوش تكمل خطر الطريقة ما كانتش عاجبتني. كي أنت استدعيتي وتحبني نحكي في الموضوع وقتها للأمانة يلزمني نكون عارفة على شنو باش نحكي ونعرف هو اش قال، وما يلزمنيش نشوف كان لي فيديو اللي مقصوصين خاطر ينجموا ساعات عبيد يستعملوهم ضد بالضبط. فلوجت نلقى فيديوهات كبار ودونك شنو نظام الطيبات. هو ساعة نظام متغير لكن في أساسيات، احنا باش نحكيو على الأساسيات على خاطر الحاجات اللي متغيره هذيك ينجم اليوم طلع يقول لهم نزيدوهم غدوه يقول لهم نقصوهم. دونك نحكيو على الحاجات الثابته هكا ولي. دونك يقول لك هو الحاجات الاساسيه فيه هو الحبوب واللحم وبين هذوما الدهون. هو كيفاش لخصها وقال معناتها يعتمد اكثر على الروز على البطاطا على زيت الزيوت، زيت زيتونة، زيت المايز، على استنى فوالا زيد القمح الكامل والروز والبطاطا والسكر والزيت.
1: سكر
3: اي السكر والزيت هو لخصهم في الاخر. وبعد ما قال خديت ان فيديو نتاع نص ساعه هكا في الاخر لخص قال من الاخر من الاخر هذا هو النظام علاش يعتمد الركيزه نتاعو، فهمتني؟ بالنسبة للحوم يقول لك تاخذ لحوم وإلا سمك مرة في الأسبوع، والدجاج والعظم لي دونك فوالا ابوبري. هذه الغلال اختصرهم يكون في 5 ولا 6 غلال، الاخرين كل لي. الخضرة لي من كلها لي، الورقيات خاصة. والخضرة مرة يقول يدخل حاجات، مرة يقول كل لي. كل مرة كيفاش دونك انا ديما راهو اسمع في التغذية ولا في الميدسين ولا في حاجة، فماش واحد عنده العلم القاطع.
1: طبعا طبعا طبعا هذا متفقين فيه
3: ديما، حتى في لي ريغيرش سيانتيفيك تلقاهم كونتروفيرس، ساعات تلقاهم كونتروفيرسي. هذا يعطي
1: مش عيب، ما هو إلا ثرى، ما يزيد بين ثرى، معناتها ما فماش واحد صحيح وواحد غلط. ينجم يكون نظام الطيبات فيه جانب كبير من الصحة ويحتمل بعض التعديلات، والعكس بالعكس. هذا هو. طيب الكلمة في حد ذاتها، أنا نبدأ بالكلمة.
3: إحنا حكينا عليه قبل، راه
1: حكينا عليه قبل
3: في رمضان، كنت أتذكر جبدني هك الآية متاع حلالا طيبا. قلت لك شمانتها طيب؟ قلت لك تبدأ على أي وقت من لا نعرف عوضي ولا شفته ولا ريته. وقلت لك راهو ساس في باين يكون حلال يزم يكون طيب. قلت ليش تقصد أنت من من منظورك العلمي؟ قلت لك طيب يعني حاجة ما لعبوش فيها، ما فيهش المستحضرات الغذائية، ما فيهش الحاجة البيستيسيد، ما فيهش يعني البيستيسيد، يعني بالعربي البيستيسيد شو يقولوا لها بالعربي، اللي يرشوا بها الخضره والمبيدات الحشريه. ما فيهاش هكا الجلوتامات دو سوديوم، ما فيهاش النيتريت اللي يحطوه في الجامبون وفي السلامي، اكل مستحضرات كل الحاجات الغذائيه اللي يزيدوها باش تزين وهي ضاره للبدن.
2: يعني
3: اي حاجه لعبوا فيها الإنسان. يعني موديفي جينيتيكمون، هذا كان تفسيرنا احنا في رمضان.
1: عاده اهل الاختصاص سواء اخصائيين بتاع التغذيه ولا حتى الاطباء عموما ديما عندهم الخلفيه، البرهان هو اللي دخل القاعدة متاع أنه الدمج بين ما هو شرعي وما هو النص الديني في ما يتعلق بالعلوم عموما في جميع المجالات، عادة يتجنب الأخصائي والدكتور وإلى المختص استعمال المصطلحات، خليني نقول القرآنية والمصطلحات الدينية فيما يتعلق بالعلم وإلا النشاط العلمي اللي قاعد يخدم عليه. ولكن استعمال لفظ الطيبات على الرغم من احنا نعتز جدا ونفرح ايضا حتى كيبدا مختص يستورد او ياخذ مصطلح ديني او شرعي او قرآني فيما يتعلق بالبحوث العلمية متاعه، ولكن هذا عند برشا ناس اخرين يعتبروا تداخل وربما ما فماش حتى اسس علمية ثابتة. استعمال لفظ الطيبات ربما
3: والله هو
1: قد يكون انا ما سمعتوش شنو قال، تقول لي انت، اما ما تراش استعمال لفظ الطيبات كمصطلح ديني شرعي فيه جانب متاع عملية استقطاب
3: مانيبولاسيون
1: يعني. وإلا راهو نجم يكون صحيح على مستوى التطبيق، لكن ما فيش هكا كيل انفيتاسيون، معناتها هات اسمع راهو نظام الطيبات وكلمة الطيبات موجودة في القرآن،
3: مش يلعب على المعنى على
1: الكتب الشيك يعني. فما الجانب هذا يعني ولا لا؟
3: انا نحس موجود على خاطر شوف هو قال راهو ما قالش خذيتها من القرآن، قال ماشي نهار انا للسوبر مارشي والاسم كيف جاي في اللي باش نختاروا الحاجة الباهية والخايبة لي، فجاني في مخي كلمة طيبات، ما قالش خذيتها خاطر ربي قال حلال طيب والا انا الفيديو اللي طاح عندي معناتها نجم نكون عامل فيديو.
1: رغم هو يعتمد برشا
3: أما أنا كي نجي نشوف مش كله حلال طيب، يعني كي تقول لي نوتيلا، كي تقول لي زيت المايس اللي توا نوتيلا داخلة في الحكاية، أي نوتيلا قالك حتى لو كان فيها زيوت مهدرجة مش حاجة كبيرة ياسر، مش حاجة قوية ياسر، ما مش به نقول
1: عليه رحمة الله باش ما نقولش حاجة أخرى باش نقولش حاجة
3: معناتها فوالا. زيت العبيدة راهو العبيدة أباغ انها موديفيه جينيتيكمون، وكلهم يقروا على ذلك لي سيانتيفيك. وزيد فوق هذا الكل لا فاسون كش تخرج زيت العبيده راهو اللي غافيني اللي تبيع توا في لي مارشي تلقاها غافيني. يعني مكرة ذيك قتيل سافره، هذيك سبب الامراض التكلس الشرايين والقلبيه والالتهابات والمفاصل. احنا قداش من وحده، انا ما عنديش ما نعطيش ريجيم طيبات عندي، اما واخذ عندي معناتها عندنا حاجات اون كومارا بينهم. انا قلت لك كثير فيه
1: الغالب تنجم تعطي حاجات تشبه ياسر،
3: فما حاجات طيبات. في الممنوعات انا نمنحهم انت فاهم فيها، انا موجودين ويصحوا. اللي عنده ارتريت روماتويدي ياد ما شاء الله يتحسن بالقد، اللي عنده سيبو ولا يقولون عصب يتحسن بالقد، رغم اللي مش يستعمل فيه نتاع العوضي. اما انا الكل الحاجات الفرق انه تو العوضي نحس عنده شويه غرور، كي واحد يقول له علاش الحاجه يقول له هي هكاكه، وانا نظامي وانا حر فيه، وعجبك ما عجبكش اشرب البحر تفهمتي.
2: عمره ما يكون استعمال مثل هذه الالفاظ استعمال اعتباطي أو بريء، لأنه ينجم يكون من أنواع الخدع التسويقية. ونعرف أنه الأقرب إلى الناس وإلى قلوب الناس لتقبل الموضوع وقت اللي يكون عنده جانب روحاني أو جانب ديني، فيخليك تأخذ على شموليته دون التدقيق في التفاصيل. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، أكيد حتى في علم النفس
1: ديما وقت اللي تجي أنا مثلا كن قولها وربي إيش قال ومثلا يعني
2: نحن مجبولون على هذه الخصلة. قلت لي تقول لي ربي إيش قال مع محدودية علمي بما قال الله، أنا ناخذ منك مسلم. هذيك علاش دور الأئمة والمشايخ والدعاة إلى الله راهو كبير ياسر، والتدقيق على التفاصيل والألفاظ واللغة راهو ما ينجمش يكون اعتباطي. نقطة ثانية، هو أنت قلت مصاب بنوع من الغرور، هو يصنع في مجد من نوع آخر مش ينسب إليه النظام، فمش باش يعطيك التفاصيل العلمية بقدر ما باش يعطيك هذه الإسقاطات التي يجب أن تقبل على شاكلتها. معناتها باش يعطيك دي بلوك وانت تاخذهم كيف ما هما، ثم سيثبت الزمن بعد ذلك إذا كان النظام هذا به وإلا لا. فكان فما ربما رهان على هذا الجانب.
1: قالت عبيس سوف يثبت الزمن مدى صحة حسب النتائج، والنتائج هذه باش نشوفوها عند الناس اللي طبقت نظام الطيبات. وشفنا على وسائل التواصل الاجتماعي الفيديوهات اللي قاعدة توصلنا على الأقل، اللي فما نسبة تقولك أنا راني صح
3: بريت وصحي،
1: وأنا راني صحيت وراني أنا بريت، وفما ناس أخرين تعكرت حالاتهم إلى الأسوأ. هل المعادلة هذه كأخصائية تغذية كيفاش نجمو ناخذوها وقت اللي عندي أنا حالات يقولك أنا بريت بنظام الطيبات من السكري من الأمراض الغدد وغير، وفما ناس أخرين يقولك أنا راو تعكرت صحتي وربما مشيت بهم إلى الأسوأ.
3: شوف سيف، هو سديبوم الحالة اللي بدأ بها هو يعمل في الرجيم. واحد لبس عليه وبدأ يعمل في الرجيم، نجم كيما تو انت كيما واحد يأكل في النوتيلا ويأكل في البشكوت والكيك ويأكل في الفارينة والبيتزا، وجيت تقول له الفارينة خايبة والمكارونة خايبة، فهو يقوم يطبق. كان يأكل في النوتيلا ومكارونة ولا يأكل في النوتيلا برك أكيد بشي تفرط بشي تحس ما عادش يأكل في المكارونة ولا دونك الحكاية. كان يأخذ في بالإكزامبل إنسان يأخذ في برشة حاجات تزيد الالتهابات في البدن، ولا يأخذ نصها برك يتحسن ولا ما يتحسنش؟
1: يتحسن.
3: أما سأسكو سافدير هذيك الرجيم موحد يداوي الأمراض الكل؟ لا. أنا أقول لك لا. انت عريش خاطر
2: الأنظمة الطبية اللي بعيد على نظام الطيبات يظل ما فما حتى رجيم ينطبق على الناس الكل، ما عندها اساس
3: يتخلك سيف. انا راني في العدة ساعات ناخذ ساعة ونص مع الباسيون جوست باش نعطيه شنو ياكل شنو ما ياكلش. سا ديبون الامراض اللي عنده، سا ديبون لي زونتيسيدون اللي عنده، سا ديبون بدنه هو، سا ديبون تفهم فيها. معناتها ما نجم فماش رجيم موحد للناس الكل.
1: بلغتنا نحن نفهم من كلامك اللي نظام الطيبات راهو ينجم يمشي مع عباد
3: وما
1: يمشيش مع عباد أخرين، ينجم يشفي عباد وينجم يضر عباد أخرين، معناتها ماهوش قالب جاهز نظام علمي ثابت يمشي مع الناس الكل كيما أكل أحكيك عادة بشنو اللي هو
3: ليه. وينجم زيدا ينفعك لمدة أما ألانتير ما ينفعكش. همش قلك عليش خاطر نظام الموحد. شوف انت حتى الطبيعة اللي بينفيت ربي كل سيزان والغلة متاحة والغلال متاحة، علاش علاش؟ على خاطر ذاك التنوع البكتيري في الأمعاء، لأنه احنا قديمة سيف نقولوها في الحلقات نتاعك أنه الأمعاء هي مخنا ثاني، وكل الميكروبيوت اللي هو مجموعة كتلة من البكتيري الباهية والضارة اللي يعيشوا مع بعضهم، كل ما الباهية تولي خير قد ما صحتك تولي خير. يبان حتى ربي الشانجمون سيزون يبدل لك الغلة ويبدل لك الخضرة باش يصيرك التنوع، باش ما يقعدش ديما عندنا نفس نوع البكتيري البيئة مش نفسها، يلزم عنا بلوزيور باش نبدا انت اون بون سونتي، خاطر كل وحده والفونكسيون تاعها. اسكو ينجم يجيك في بالك سيف انه انت اللي مرض النقرس ينجم يكون الي دو البكتيريا ضاره في الامعاء، قل معناتها بكتيريا نافعه في البكتيريا نتاعنا ناقصه اللي هي تشدك الحمض الاوريك وتنقص منه تنقص منه، يعني كي الكبده تصنع بزيد حمض اوريك تجي هي تنقص منه. البكتيريا هذيك كي انت تنحي لها الالياف اللي موجوده في الخضره ومنين باش تغذيها؟ اللي انا قلت لك ربي اصلا عامل كل سيزون والغله نتاعها والخضره نتاعها باش انت يصير تنوع. ذيك علاش ديما راهو نحبوا العباد ياكلوا الفرويت سيزون وغله السيزون، فهمت؟ تبدا ادابتي ومتاع البلاد اللي انت عايش فيها.
2: حتى لي سبورتيف عندهم استوس، يقول لك يفو شوكي لو ميتابوليزم وقت اللي يبداو يدخلوا في دي بيريود دو ريجيم باش البدن يتجاوب او يعطي افضل النتائج، بين فتره واخرى يعملوا شوك للميتابوليزم نتاعهم على خاطر فما ميموار في المعده، دونك تكون نوع من التفاعل مع الريجيم هذايا وترجع الى مرحله تخزين الدهون او السكريات، فيعطيها لك الدي اوف والا الفري داي، يعطيها يوم يشوكي فيه البدن يغير له فيه لي بارامتر نتاعو حتى لين من بعد يعاود يرجع
3: وهو سيف. زيد باش هو زيد يقول انه في ريجيم لازم تصوم اثنين وخميس، وهذا اللي قالوا في الفيديو اللي نتفرش فيه، أما برشا من أحبائي ويقولوا زادا قال صوموا ثلاثة أيام اللي قال عليهم النبي من كل شهر، اللي هو كي نجي نشوفه مش هو جاب هذاك الرسول جابه
1: أكثر من 1400
3: وبرشا علماء حكيوا فيها قبله، ودير حكينا حتى هنا في البلاتو هنا على الريجيم 5-2 كيفاش يشفي مش يشفي، يعاون في الشيميو لجماعة الكونسير دو سان اللي هما ولت أثبتوها علميا الريجيم 5-2 يعني تصوم نهارين في
1: الجمعة. وقت اللي جبد عليه رحمة الله ان شاء الله ربي يرحمه،
3: الله يرحمه،
1: وقت اللي جبد على الصيام ما سمعتوش للامانه لانه ما جابش حاجه جديده، يعني صوموا تصحوا هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام شفاء طبعا، على اعتبار انه كما انت فهمتنا اكثر من مره انه وقت اللي الانسان يصوم انه الالتهابات تنقص في البدن، وانه حتى الخلايا المريضه تدور على بعضها وتاكل بعضها وهذا الكل معناتها متداول معروف، هذاك عشان مركز
3: وعملوا عليه ابحاث معناتها
1: دونك
3: مش هو جيبها وينجم العبيد تفردوا بس مش بالنظام الطيب
1: ألف المية. وانا ذكتاش نقول أختي مريم نقول أنه كينه فما جانب منحبش نقولها تلاعب عبير، أما فما جانب نفسي في الموضوع، معناتها ساعة واحد يقول لك راني حطيت لك كعبة إفيرا القوم مثلا في الكاس
3: وفي بلاسيبو بالضبط
1: وتشرب الماء وتحس روحك تفرهتي نقص وجيعة راسك، يقول لك ايه والله ينقص، معناتها فما جانب متاع يعني. وزيد على ذلك
3: حتى هذيك سيف العلم عنده اسمه اللي فيه بلاسيبو، يعملوه حتى في اللي ريغيرش يجي يقول يعطيه حربوشه ما فيها شيء ويشوفوا تحسن وما تحسنش، هذيك تسمى اللي فيه بلاسيبو، فما عبيد تحسن وهي ما فيها شيء، الحربوشه فارغه من داخل يعني فيها حاجه نوتخ ما لا تزيد لا تنقص، ويتحسن جوست بالبسيشيك. دونك هما كيما قلت انت فما جيب نفسيني شكون اكثر حاجه تبوا لي مريض بالكونسير اللي ما عندوش امل ويرى في الشيميو كيفاش الكت لهم بدنهم فيشد في قشره هو اصلا وقت اللي شد فيه اللي هو باش ينقذه ديجا هو العب على خدمه نفسانيه. داير انا فما وحده قعدت نتبع فيها قلت صحت من الكونسير ما نصورش باش تكذب، وبدات تقول في حاجات قالت حاجه مهمه ياسر عبير، قالت انا او دوبا مرض بالكونسير اول حاجه عملتها ربي اعطاني المحنه هذه نحيت العبيد اللي كانت مقلقتني الكل خرجتهم من الدائرة متاعي وبرشا حاجات كلهم يلعبوا كتب بالكونسير لطف علينا
1: لا معناتها واحد ينجم اي واحد مقلقه في حياته يحاول يتجنبه
3: دونك عملت برشا كيما نقولوا تبديلات في حياتها باش الكوتي النفسي يتحسن ينجم يكون هذاك. داير فما عالم قال انه ريت في الكونسير بذات كل حاجات انتي كونسيروز الكل نحي الخايب الكل اللي يغذي الكونسير اعمل السبور كان نفسيتك سبب ما تصحش. دونك هي تنجم تكون خدمة على الجانب النفسي هذاك مع الصيام اللي قال عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع واحد تحسنت
2: عطى نتيجة.
1: انت اكثر كلمة نجم نخرج بها من لقاء اليوم فيما يتعلق بنظام الطيبات عموما، باش نشدوا العسام الوسط، مش باش نرضيوا الاطراف الكل، لكن هذه قاعدة علمية انه نظام الطيبات كما اي دواء موجود حتى في الفارماسي، كما اي علاج موجود في الدنيا، نجم يمشي مع عباد وينجم ما يمشيش مع عباد اخرين. اذك علاش الاخصائيين عموما والاطباء والمختصين والدكاترة اذا كان مش نمشي ونقولوا اللي يوجع راسه ياخذ الحربوشه الفلاني، واللي عنده يحب يعمل رجيم يمشي نظام الطيبات، وقت لا عندنا باش نلقاو لا اطباء ولا مختصين، وانتم توليهم ما عادش موجودين سامحني دكتوره، ولكن راو كباركا نفس الحاله ونفس الاعراض تشوفهم انت، ولكن هذا يمشي معاه الدواء الفلاني وهذا يمشي معاه الدواء الفلاني. فبالتالي نحن ننصح كل من تسول له نفسه او يحب يمشي يتبع التطبب، كما قالت عبير عملنا حلقة ولا ما نعرفش باش نعملوها، التطبب الفيسبوكي هذا اللي يظهر فوق فقاقيع من هنا وهناك، شنو نجم نقول لهم؟ اخر ما نجم نقوله لكل من هكا اي والله نحب نجرب
3: ساعة، والله سيف يعطيك الصحة، جبت حاجة انا نحب نقول لهم راهو التغذية علم، تخليه كما تمشي تقول اهل الذكر لأي حاجة باش تعملها تمشي لأهل الذكر، راهو التغذية علم. وحتى اللي قاري 13 عام بعد الباك ولا 11 عام طبيب مش طبيب، راهو الأطباء يقراو كور برك في الكورسوس أكاديميك، كور ولا زوز في التغذية، ما نجمش يعادل أخصائي التغذية راهو.
1: أيوة.
3: هذه لازم نقولوها، خاطر برشا تولوا على الريزو سوسيو اللي هذه تركب على مهنة التغذية خاطرها ترند، وتقول لك والناس يتبعوها، يقول لك طبيبه دونك تعرف لي راهو طبيب ما يعرفش كيما اخصائي التغذيه، وحتى هذه راهو يقريوه لنا، يقول لك راهو طبيب لازم تقف معاه ما يعرفش كيما اخصائي التغذيه. دايوغ باش نعطيك انتي تنديس، كيما نحى الخضره الناس كل وحلو توا في اللي بلاتو الكل متبع فيهم، يقول لك علاش نحى الاليف ومش فيه الخضره راهي تنجم تضر، همش نقول لك، ولكن عطانا شطر الواحد علاش، خاطر هو خذاها ويمكن حتى انا نصور مش فاهمه علاش، خاطر هو واخذ من برشا علماء وخلطهم راهو في النظام الطيبات. واحد قال نحي الخضره، فما شكون قال طبيب امريكان وبقدروا ديوا برشا ناس راهو ونحي برشا من الخضره. الخضره راهي فيها نوع من السموم، يقول لك لي بلونت كيما اي واحد فينا عنده ميكانيزم تاع دفاع، لكن الخضره باش تدافع على روحها ربي حط فيها حاجات باش كي ياكلها البريداتور يتقلق، فنوع من الحمايه من الدفاع عن النفس. فهمنا؟ ولكن قالكم اشتر المعلومه، الطبيب اللي قال نحي الخضره خاطر تقلق جاء عطى ديز الالتيرناتيف، قال لي راهو فما طريقه طهي معينه نحيو منها، والا الخضره الفلانيه اللي غيش بالمواد السامة نحيوها ونأكلوا هذي. هو لا نحى الكل، فهمت علاش قلت لك نحسوا ساعات ويخو من كل أما مش فاهم علاش اللي هذيك ما نجم نجاوبك عليك إن أخصائي التغذية.
1: على كل حال وانت موجودة بحذنا من نجمو ديما نرجعو لك في كل ما يتعلق بالجانب متاع التغذية، نرجعو لأخصائية التغذية بنت البرهان وبنت الديوان أخصائية التغذية مريم زيوة، سعداء جدا. خلينا فكرة عامة، نحن توا حكينا عموما أكثر حاجة نجم أو خرجنا بها هو أنه تتقلق أو تحب تعمل نظام غذائي أو مريض بأي شيء، ما تخش من الفيسبوك، ما تخش من وسائل التواصل الاجتماعي، اسأل أهل الذكر وامشي للعيادات الخاصة سواء بأخصائيين بتاع التغذية عموما وإلا الأطباء في جميع المجالات. فاصل قصير ثم نعود.
0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام

0: البرهان كل نهار سبت وحد من 11 ونص نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
1: يلا بسم الله حتكشي نص نهار بإذن الله تعالى مع البرهان. باش نتحدثوا توا على الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس، وباش نتحدثوا على نقول أنا الجمعية التونسية لقرى أطفال أسواس عندها رجالات، وعندها كي نقول رجالات نتحدث على النساء والرجال، وعندها أخصائيين في جميع المجالات، ولكن فما كور، فما جانب في صلب الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس أنا نعتبره مش أهم لكن من أهم العناصر الفاعلة في صلب الجمعية. علاش؟ أولا لأنهم شباب، ما نجموش نتحدثوا على حتى دولة، وما نجموش نتحدثوا على شركة أو منظمة أو جمعية فاقدة إلى روح الشباب. وقت اللي نتحدثوا على الشباب نتحدثوا على الطلبة السفراء، وما أدراك ما الطلبة السفراء في صلب الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس. نتحدثوا على عدد كبير ياسر في كل الجامعات التونسية موجودة، وإن شاء الله تلحق بيهم جامعة أخرى اللي هي من المفترض تكون الأولى فيما يتعلق بالجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس، وهذا بشكون في الأسابيع القادمة بإذن الله. نتحدث على جامعة الزيتونة بإذن الله تعالى. يسر العماري ووجدال المتيري ونسيم الحداد اللي هما موجودين معنا في البلاتو ممثلين على الطلبة السفراء عموما، نحب نسلم عليهم. بداية نبدأ بيسر العماري اللي هي عميدة على نوادي السفراء تونس، متحصلة على ماجستير بحث في علوم التربية تربية الطفل معهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش. مرحبا يسر. مرحبا يسرى ولا يسر؟
2: يسرى.
1: يسرى مرحبا بك. لله
2: مرحبا عايشك، يعطيكم الصحة على الاستضافة. ويسرى العمدي
1: شنو حوالك الساعة؟ شنو الأجواء؟ كيفاش عديت العيد؟ صفا
2: الحمد لله يا ربي الحمد لله.
1: تحركت في الدار ولا تحركت شوية مع الجمعية ولا
2: مع العائلة؟ الحقيقة
1: مع العائلة. أي كيفاش بديت رحلة الانخراط في صلب الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس يسرى؟
2: الحقيقة هي حكاية طويلة برشا،
1: نحاول
2: نختصرها. دونك أنا سيلت وليت سليينا، بديت مصغرة متاعي أني نحب نكتشف شنو وراء الأسوار متاع القرى متاع قرية الأطفال.
1: دونك سليينا
2: بقى فيه شغف هذيك بشوية بشوية. خذيت الباك مشيت نقرأ في المعهد العالي لتربية الطفولة، جي ستاج مشينا. كنت أول قرية دخلت لها هي قرية الأطفال إسويس قمرت. بعد كده عنا ستاج جيتي، دونك اخترت باش نمشي ونكتشف شنو وراء الأسوار هذيك. دونك رجعت لسليينا، رجعت لقرية الأطفال إسويس سليينا، عملت ستاجي غادي. بعد كده العام اللي بعده بالضبط وقتها النادي نوادي سفراء قرى الأطفال إسويس جيت المعهد العالي لتربية الطفولة باش نحلو نادي. دونك أكيد باش نكون انا حاضره في النادي هذيك، وكنت موجوده فيه وما زلت مواصله.
1: انت يسرى هذا اختصاص بالنسبه لك انت، خاصه بيها. انك انت متحصله على ماجستير بحث في علوم التربيه تربيه الطفل، معناتها الاختصاص نتاعك يلامس جدا معناتها ما تقوم به الجمعيه التونسيه لقراءه أطفال أسواس. لكن الجانب الانساني فيك بقطع النظر على الجانب الاختصاص، هل نشاطك في صلب الجمعيه سواء في سليانة وإلا في قمر تغير فيك شيء فيك أنت بقطع نظر على الاختصاص والعمل وغيره؟
2: بالطبيعة جوست توضيح، أنا طالب سنة أولى ماجستير بحث في علوم التربية، وبالطبيعة النشاط في صلب جمعية التونسية لقراءة الأطفال إسويس بدل فيها برشا حاجات، خاطر مش كيف أنك باش تقرأ باش تتعلم حاجات، مش كيف باش تطبقهم، التطبيق غير
1: نظري. يعني النظري ما هوش هو بيدو على صلب الواقع في صلب الواقع.
2: خاطر الحقيقة زاد الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس تختلف على باقي المؤسسات التي تعنى بالطفولة.
1: وين ترى الاختلاف؟
2: الاختلاف كجمعية نشوفها اللي دخلت الشباب، والشباب ولا صلب الجمعية وشريك في اتخاذ القرار لدى الجمعية، عكس المؤسسات الأخرى اللي الحقيقة كنت ضمن الاستاج متاعي كانوا فيها، فما اللي القرار يتخذ من بعيد. القرار مؤسساتي
1: الدولي دور الشباب شكلي ريتو
2: بالضبط.
1: هذاك علاش باش نمشي لوجدان المتيري اللي هي المناسقه الجهويه لنوادي طلبة السفراء بالساحل، متحصله على الماجستير قانون اعمال واقتصاد رقمي بمعهد الدراسات العليا بسوس. يعني الاختصاص هذا كل عام انت بخير وجدان. عايشك
2: كل عام انت بخير.
1: انا تو اكتشفت الاختصاص نتاعك لاني وقت اللي قابلتك في البودكاست عيش اس او اس نسخيبك اعلاميه. بسم الله ما شاء الله، يعني عندك نسق متاع حوار وأسئلة وجو فك عيش السويس. طب قاعد نقرأ ماجستير قانون أعمال واقتصاد، حاجة كبيرة. أحكي لي على تجربتك وعلاش الاختصاص هذا اللي هو بعيد مش كيما يسرى، بالرغم أنك اختصاصك بعيد قانون وغيره، إلا أنك اخترت أنك تمشي في الحقل الاجتماعي والحقل وتحديدا الجمعية التونسية لقراءة فلا سويس.
2: نزيدك حاجة أخرى، متحصلة على الإجازة الوطنية في القانون الخاص زادة
1: ما شاء الله.
2: يعني القانون راه ماهوش بعيد كل البعد على المنحة اللي متوجهته جمعية تونسية لقرى الأطفال اس او اس، بالعكس معناها البوان اللي كانت هكا ديكلونشيت علاقتي بـ SOS أكثر هي أول درس قريته في قانون العائلة. التطور اللي صار بالنسبة للابن الطبيعي والابن الشرعي وكيفاش مفهوم العائلة في القانون التونسي راهو كيف ما قالت يسرى، معناها من النظر إلى التطبيقي تطبيقيا قاعدة نمارس فيه ونرى فيه في SOS. وكان عندي حب كبير للفي أسوسياتيف الحقيقة، نحب ننخرط ديما وكما نلقاش كلوب في الفاك نمشي ندق البيبان نحب نحل كلوب، إلى أن شئت الأقدار وجات الجمعية التونسية الرحاب الكلية.
1: العام هذا شنو ريت فيه؟ خليني نقول أنا نحكي لك توا معاكم، أنا موجود بقطع نظر على أني منشط موجود في ديوان فام. يعني فكرتي كانت قبل الدخول وقبل المعاينة وقبل النظر كانت مختلفة تماما على ما عشته الداخل والتفاصيل الصغيرة اللي ربما ما توصلش للتوانسة، تخلي الإنسان يتغير حتى في طبيعة العيشة متاعه في داره. يعني حتى نظرتك للطفل تتغير، نظر للطفولة عموما تتغير، فما أشياء تتغير فيك في العام هذا. قداش من واحد طالب خاصة لزيتوديون يحبوا أكل التجربة والتجارب عموما، يدخل الجمعية في شهر يخرج يمشي الجمعية أخرى عادي باش يجرب قاعد يكون في شخصيته، لكن عندك عام توا وخاصة أنك أنت شفتك في عيش أسواس متشبعة بالأسواس، متشبعة مش بنظام الطيبات، بنظام أسواس بالحق المست فيك كينك عندك 10 سنين على صغر سنك. شنو هو اللي خلى العام هذا شو ريت ساعة وشنو غير فيك وشنو اللي خليك تتشبع بسرعة في ظرف عام أو في فترة وجيزة بقيم ومبادئ الجمعية التونسية لقراءة في الأسواس؟
2: هو نحب نقول لك حاجة، SOS ما هيش تجربة تشاف، هي تجربة تتعاش حرفيا. يعني أي حاجة بشتراها بشترك فيها كسوا إيفينمون كسوا نشاط هكا حتى خفيف باش تتشبع منه حبيت وإلا كرهت، على خاطر كي تدخل العائلة SOS جدي بيان عائلة.
1: علاش ركزت على كلمة عائلة وجدان؟
2: علاش ركزت عليك؟ خاطري عائلة.
1: اي زيد وضح لي. عارف
2: خاطر انت كي تدخل،
1: خاطر كم سنة باش نجاوبك، عندي منقول على روحي. علاش ركزت على كلمة عائلة SOS وعلاش كل واحد يدخل SOS حتى ولو عنده خلفية من الأول أول ما يدخل وينخرط يقول لك عائلة؟ ماناش نحكيه على مؤسسة، ماناش نحكيه على جمعية، ماناش نحكيه على فاميليا. وقت اللي تعيش كل ماما الأوف اللي عشناهم نحن وقت اللي نبدأ نصوره مع بعضنا، نحكي على الأوف مش اللي قاعد يتبث. ربما ما نعيشوهش حتى في ديارنا أحيانا، بضغط الحياة ما نعيشوهش في ديارنا، أك الجو متاع أك القعدة والماكلة والضحكة وناكلوا مع بعضنا ونحكيوا مع بعضنا ونخموا، ومشيت لدار الفلان ومشيت شفت الصغير الفلاني والله الكا، وكل واحد يتزايد على الآخر في الكا اللي شافها بلو، معناتها ربما تحتاج أكثر مساعدة وتحتاج أكثر معاينة. زيد أحكي لي على كلمة العائلة.

0: غير ما تشعر تلقى روحك عشت انغمست في وسطها. تلقى خويتنا اللي يعيشوا في القرى سابقاً اللي تبدل توا النظام، تلقاهم يرافيك في بصيص أمل، اللي يرافيك في قدوة، تحس روحك أنت أختهم الكبيرة وإلا أخوهم الكبير اللي باش يقتديوا بيك، يسمع بك قريت في الفاك، يولي انتغيسي حتين نحب نقرأ ونحب نولي كيفك. يعني أنت تولي تحملها المسؤولية هذيك في داخلك، أنت عندك خويتك صغار باش تنقل لهم قيم، باش تنقل لهم مبادئ صحية وسليمة، باش نخلقوا مجتمع متوازن.
1: جميل على عائلة. نسيم الحداد، نسيم الحداد تحسوا اسم تعمل لعب يا ذي. نسيم الحداد، نسيم الحداد هو عميل على النوائب، ممثل
2: اسم فني
1: اسم رياضي. نسيم الحداد عميد على النوادي السفراء بالمستير، مرحبا بيك. ترويزيام اني ليسونس اون جيني سيفيل
3: جيني لوجيسيال في الانستيتيو سوبيريور ماتيماتيك اي انفورماتيك في مستير.
1: جايبك للاسواس مالا يا صاحبي، شم جايبك للجمعيه؟ كيفاش بدات الرحله اخوي؟
3: الرحله بدات عم ناول، كنت الحقيقه ما عنديش فكره على اسواس، جست نعرف اسم اسواس قمر ديما يعقبني في التلفزه وكل. وقتها بداو ديكلونشمون واللونسمون تاع لي كلوب في تونس، عندي برشا صحاب يقراو في تونس ورافيهم يهبطوا في ستوريات دوسارات الزرق وكل شيء ازرق، دي زيفينمون دي سيمينير دي فورماسيون. خلي الحقيقه شدني، انا الحقيقه نحب على الاخر الفي اسوسياتيف، وشاركت في برشا جمعيات قبل، اما بعد الباك لي وما دخلت في حتى كلوب في الفاكولتي. الحقيقة كيف سألت عليها طول جاوبوني، وصاحبي قال لي راي هكا وهكا، قلت له شبيها ما عناش احنا في فاكنا، خاطر في مستير كيف حلو في تونس ما فما حتى ما فماش لي كلوب امباسادور في مستير. قال لي طوميو معناها وراي هكا وهكا وماذا بينا معناها كان حلو، وافكتيفمون معناها تطورت الحكاية وحليت انا اول كلوب في مستير اللي هو في الفاكولتي متاعي. الحقيقة دخلت من الأول حبيت نكتشف شنية الأسواس، حبيت نكتشف شكونوا ما الصغار هذوكم. والحقيقة زادة من الأول دخلت أني أنا حبيت نعطي، أما من بعديك ليه ما عطيتش كها. والحقيقة معناها اللي خذيته واللي عشته في أسواس أكثر برشا من اللي عطيته، وليت ما عادش نحسب جملة. الحقيقة السيستيم متاع القراية متاعنا والمجتمع متاعنا يخلينا بعد الباك ما عادش نخمو في حياتنا وفي انا شكون، انا شنو نعمل. قعدنا نخمو كان جوست ناخذ ديبلوم ننجحوا ندبروا خدمه تحفونا نعملوا سيكل انجينير وكهو. اما انا نسيم، انا شنو يحب نسيم ابار القرايه؟ ما عادش كيما وانا صغير، ما عادش نحلم بالكبير وما عادش نطمح بالكبير. الحقيقه لسويس وقتها شاركت في اول تجربه ليا رحله البي ا بي، وعشت
1: جيت بعدنا في استوديو وقت الرحله اللي على ساقيكم، جيت لهنا ولا
3: حضرت في اي اف ام؟
1: في اف ام، تحية لزملائنا في اف ام.
3: الحقيقة رحت في بي عشت مع 12 يوم مع 24 عبد ما نعرف حتى واحد فيهم من كابل تراب الجمهورية، والسيركوي كان متاعي من صفاقس من رميدة حتى لصفاقس ومن بعدها كان جو القمرت. كانت اكسبيرونس مش عادية، كيف مشيت من الأول كنت كابس على روحي مش نورمال، من بعديك بشوية بشوية بديت تنحى، كنت ريسبونسابل كوم غاديك، كنت نحضر في الراديو كل ولاية ننقلوا منها يلزمنا نعملوا لونسمون اللي احنا هنا جايين، اس او اس هم جايين هم جايين. الحقيقة فيقتني على روحي، كنت طفيت روحي برشا وما عادش عارف روحي، رجعتني ناسي مقبلك لي تكفوف اللي فقت اللي انا نحب الحاجة هذية، انه ابار القراية فما حياة فما. واهم حاجة الحقيقة زادة اني انا حسيت ما عنديش مشاكل بارابور المشاكل العباد
1: الاخرين.
3: انا كيف سمعت مشاكل العباد الاخرين قلت انا شنية مشاكلي في الحياة اللي تنجم تخليني ندبرم ولا نتعب ألا برسم الحمد لله على أبسط الحاجات، وليت نحمد في ربي حتى اللي أنا عندي والدين أذيك أكهو نحمد عليها ربي، أني أنا عايش في دار أنهم هم يصرفوا عليا، أنهم هم يكلموني أنا كيف يجيني أبيل أني ما ولا با تكلم فيها، وليت الرفاه حاجة مش نرمال اللي الحاجة هذيك كنت ما نغزر ليش من بار نعتبرها حاجة نسيسة.
2: أنا في الأفق اللي نحكي معهم ما شاء الله، وهذا ليس بغريب على SOS. أنت سألت على مسؤول العائلة وعليش سميتوها عائلة، شنو ممكن تتسمى إذا كان نلقاو فيها ثالوث العائلة؟ نلقاو الثقة الانتماء والمسؤولية وقت اللي نحكيه على SOS. الشباب هذوما وقت اللي نحكي معهم في الأوف، أنا كان سؤالي واضح ومحدد، في ظل هالأسماء الرنانة متاع برشا جمعيات وبرشا اختصاصات وبرشا نوادي في جامعاتكم ومؤسساتكم التعليمية، لو نحكيه على نوادي ذكاء اصطناعي، نحكيه على نوادي تعاون دولي، نحكيه على برشا أسماء كبيرة داخل اللي عادة تستقطب الشباب، قلت لهم معليش

0: من ضمن الأسماء هذه الكل اخترتوا SOS، فكانت الإجابة الموحدة متاعهم وهي اللي بصمت في قلبي الحقيقة البناء الوعي الإنساني. الكلهم اتفقوا على أنه SOS تنمي فيك وعيك الإنساني، تخليك تشوف تلك النعم الصغيرة وتعظمها وتحافظ عليها وتعرف أنه المحروم منها يستحق أنه يعيشها. فالتجربة هذه من المنطلق وقعهم من صميم اللي عايشوه كونت شخصيتهم بطريقة احنا اليوم نلوجوا على برامج تدريبية، نلوجوا على انخراطات في مجتمعات دولية، نحكيوا على منظمات كبرى باش تنجم ترسخ هذا الوعي الإنساني. اليوم الجمعية التونسية لقرى أطفال SOS من خلال هيكل الشباب سفراء الجمعية التونسية لقراء SOS خدمت على هذا الكل بصراحة.
1: وجدان قالت كلمة كبيرة عبير، ما نحبش تتعدى مرور الكرام، وقت اللي قالت قلت لها يزيد فهمني شنية تقصد بالعائلة. قالت لي لا تكاد تفرق بين أعلى إطار موجود في الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS وأقلهم وأدناهم فيما يتعلق بالمعاملات الخاصة. وقت اللي نبدأ سور تيران، وقت اللي يبدأوا سيدي سور تيران، راهو ما عادش تفرق ما بين،
0: مفماش هرمية تفضلية،
1: مفماش
0: هرمية، لازمك تحكي معاه وتاخذ موعد.
1: لا لا لا،
0: الكلنا مع بعضنا نخدموا في الإنسانية.
1: نحن تربينا في العديد من المؤسسات وتعاملنا مع برشا مؤسسات في جميع المجالات، ديما ترقى كليارشي وكلي فهمتني ولا من فهمت، لكن في صلب الجمعية التونسية لقراءة في SOS وقت اللي تبدأ سور تيرا راو لا تكاد تفرق بين مدير ورئيس وطالب
0: ومتطوع.
1: سفير ومتطوع. كلمة سفير راو في العادة يقول لك راو فلان سفير، راو فلان سفير في بلاس الفلانية. شوف الذكاء، شوف الحنكة، اختيار طالب مازال في السنة الثالثة أو طالبة مازال في بداية أو مقتبل العمر تعطيها مصطلح أو يعني تسمية سفير طالب، راهو ديجا أنت عطيته هنا حرية وعطيته قيمة وعطيته قدر وعطيته حافز باش يقبل على الدنيا، لأنه مش سهل أنك أنت تسمي إنسان هكا مازال في مقتبل العمر بالرغم قاعد يتعلم في نهاية وتقول له أنت سفير.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته وفي فتوحاته راهن على الشباب، والنصر كان بمعية الشباب.
1: أي نعم.
0: فهذا التكليف وهذه الثقة وهذه المسؤولية وأحنا نقتاد بسنتنا النبوية نلقاو إنه SOS قد مثلت ذلك خير تمثيل. وقت اللي اعطات للشباب مشعل القيادة قتلهم راهو مستقبل بلاد ما بين يديكم، لكن اخدموا عليه، راهو مهواش مجرد مسمى.
1: غدوة 31 ماي باش يكون الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة السفراء قراءة أطفال SOS تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. شكون يحب يتكلم؟ يال وجداني
2: الملتقى الوطني للسفراء إن شاء الله باش يكون غدوة 31 ماي بولاية صفاقس بقاعة الأفراح البلدية. الملتقى هذايا أني سميته ثمرة SOS، ثمرة تعب عام كامل للطلبة الكل اللي خدمنا من جميع الميادين المختلفة. رانا 105 نادي
1: ما شاء الله،
2: أكثر من 4000 طالب توا حاليا، كل واحد خدم بطريقته، كل واحد حط البصمة متاعه. غدوة باش تتلم البصمات متاعنا الكل، الثمرة متاع تعبنا، وباش يتم تكريمنا إن شاء الله كطلبة بكل إنجازاتنا. أي طالب حتى بخطوة صغيرة، حتى إنه ضحك في وجه صغير، غدوة باش يتم تكريمه، وهذه حاجة نشكر عليها.
1: موجودة غدوة أنت إن شاء الله غادي في صفاقس
2: إن شاء الله.
1: يسرى موجودة. كلمة فيسة
3: بطبيعة باش نكون موجودة. وما ننسيوش الجمعية عطتنا أمانة، وإحنا الأمانة ذيك يلزم نستحفظ عليها ونتموها على أكمل وجه.
1: أمين يا نسيم.
4: نحب نقول لكم مرحبا بكم بحذين الناس الكل في صفاقس، خاطر أبار الملتقى الوطني باش يصير الاحتفال ب 27 ولا 26 سنة متاع قرية محرس، باش يكونوا برشا اعلاميين ومؤثرين حاضرين غاديك. مرحبا بكم، اكتشفوا عالم SOS واكتشفونا احنا، ومرحبا بكم الناس.
1: نعملوا مجهودنا باش نكونوا بحذاكم غدوة ان شاء الله في صفاقس باذن الله تعالى. يعطيك الصحة فاروق في الاخراج، وجدان في الاخراج الرقمي، عبير في الاعداد، الأخصائية أخصائية التغذية مريم زيو. مرحبا بك، شرفتنا ومحلاها قاعدتك بحضانا.
5: بلي سيف مش نجيت نزيد حاجة، نشوف البينيفولا بالذات راهو أبارت تخلي معناتها الشباب متاعنا عندهم حس المسؤولية تغرسوا فيها. وشوف قديش البرة يحبوا البينيفولا لدرجة أنه يجيوا دو سي في كي يجيوا يخدموا عبد، يجيوا دو سي في بنفس اللي كومبيتونس يخدموا اللي عامل بينيفولا واللي ما عموش عام بينيفولا ما يخدموه.
1: صحة وفرحة يا سيدي، ونقولكم مبروك عليكم الخدمة مدامكم في جمعية رسول قناة سويس. نتلقاو بإذن الله تعالى غدوة في حلقة أخرى من برنامج البرهان. يعطيكم الصحة، شكرا على المتابعة، ربي يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرهان.
6: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان فام فلاش نيوز. موجز ومنتصف النهار، ديوان فام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع في نشرة متابعة أن يكون الوضع الجوي بعد ظهر هذا اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا الجهات الشرقية وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيروان وزغوان، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 مليمترا مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وتبعا للنشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري توصي بالإسراع في نقل كميات القمح وشعير المحصودة إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين في أسرع الأجال، وحماية أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة وتغطيتها بأحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه، وتأكد من جاهزية المخازن وأحكام غلقها وصيانة أسقفها ومنافذها لمنع تسرب مياه الأمطار والرطوبة إلى الحبوب المخزنة. كما تدعو وزارة الفلاحة كافة المتدخلين في منظومة تجميع الحبوب من مراكز التجميع والمهنيين إلى اتخاذ التدابير الاستباقية الضرورية لحماية الصبة الوطنية وضمان المحافظة على جودة الحبوب في مختلف مراحل التجميع والخزن. كوكب الأرض يستعد لاستقبال فصل خريف استثنائي وساخن جدا هذا العام، فيما تتمحور المخاوف الحالية حول ما يعرف بالسوبر نينيو، وهي ظاهرة مناخية تتمثل في الارتفاع التدريجي لدرجات حرارة سطح المياه في المنطقة الشرقية من المحيط الهادي، وفق ما أفاد به الخبير في المناخ حمدي حشاد في برنامج ويكند على الكيف، كاشفا عن تسجيل أرقام قياسية وظواهر مقلقة على غرار أعاصير من الدرجة السادسة وغليان مياه المتوسط في ماي وقبة حرارية مبكرة في أوروبا.
7: تحكي على صعيد العالم، على متوقع الكوكب الأرض يشهد معناها خلينا نقولوا حسب التقارير خريف ساخن بتم المعنى الحرفي للكلمة، ما فما إجماع علمي، فماشي هذا واحد يقول لا مش صحيح، فما إجماع علمي معنا من كبار المنظمات ومراكز الأبحاث المهتمة بالعلوم المناخية أو بالأبحاث المناخية كلها أجمعت، ما نمشي يطلع صوت يقول لك ما نهولوش واحد. سيدي أو سيدتي أنا أنت من هؤلاء. تمدد فترات الجفاف هذيك أول ما تكون أمطار فلاش رين، معناك التساقطات المطرية مهمة في وقت وجيز جدا، معناك نحن عندنا العتبة العلمية راهو معناها لما تكون التساقطات المطرية من بين أعلى من 80 مليمتر إلى حدود 120 مليمتر في أقل من 48 ساعة، هذيك العتبة العلمية للفيضانات، معناها البنية التحتية تبدأ معناها تواجه صعوبات أنت وكفاءتها، معناها شاهدناها حتى في دول متطورة بنية تحتية ممتازة. خلينا نمشوا للجانب الحلول، سياسة اتصال الأزمات لازم تتحسن، معناها المستوى هذا على مستوى الحكومي لازم توضح تطرح معاهم بعض الحلول ممكن، اما ما تنجمش تزين المشكل وتعطيه مسميات اخرى غير المشكل.
6: وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الصيني وانغ يي يؤكد خلال زيارة إلى أوتاوا أن المحادثات رفيعة المستوى بين الصين وكندا في قضايا أو في شأن القضايا السياسية والأمنية ستستأنف. وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا في الأشهر الأخيرة، ترفق مع توتر في العلاقات الكندية الأمريكية، وذلك عقب لقاء رئيس الوزراء الكندي مارك كورني بالرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. روسيا تعلن اليوم أنها استدعت سفيرها لدى أرمينيا لإجراء مشاورات احتجاجا على تقارب أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي قبل انتخاب من المقرر إجراؤها في 7 جوان القادم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع أميمة العياري في أوستار.
8: نجوم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
9: ديوان FM.

0: اسمه أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: صباح الخير، مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم مبروك سعيد كل عادة. احنا اليوم السبت، دونك السبت نص النهار اكيد باش يكون عندكم موعد مع أستار. انا معكم ريم نور الدين كل عادة في ساعتين من زمان. أستار يكون معنا ضيف الساعة الاولى وضيف الساعة الثانية، نحاولوا نعرفوكم على تجارب فنية جديدة، على شنو اصدار في الساحة الفنية، نحكيو كل عادة موسيقى مسرح تمثيل اللي فما واللي تحبوا تبعوه وتعرفوه. اليوم في ساعتنا باش نبداو الحقيقة بخبر خبر حزين حبينا ان نعلموكم به. اذا انتم على الريزو تنجموا تكونوا شفتوا، لكن خليوني نصبح على فرح زميلتي فرح المرواني. صباح الخير فرح.
2: صباح الخير ريم، صباح الخير العباد تسمع فينا الكل على موجات ديوان فما.
1: مرحبا بك، شنو الاخبار يا فرح؟
2: الحقيقة خبر محزن من وضعت الساحة الفنية اليوم الصباح السبت 30 مايو 2026. الممثلة التونسية القديرة مليكة الحبلاني بعد صراع مع المرض، وذلك بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي سهلول سوسة، وتأكدنا من خبر الوفاة من عند الممثلة سهام مصدق والممثل المسرحي كمال العلوي. مليكة الحبلاني واحدة من الوجوه المعروفة في الدراما التونسية، وامتدت مسيرتها الفنية لأكثر من 3 عقود، شاركت خلالها في عدد من الأعمال التلفزية اللي خلت فيهم بصمة عند الجمهور، وكانت بدايتها في مسلسل الحصاد عام 1995 ومن التعرسية عام 2000 قبل ما تواصل مشاركتها في أعمال من بيناتهم إخوة وزمان وحسابات وعقبات، وكما شاركت زادة في عدد من المسلسلات اللي لاقت نجاح جماهيري كبير، كما من بيناتها عودة المنيار عام 2005 وين جسدت شخصية أم عامر الشعيلي، وعرفناها زادة في مسلسل الليالي البيض عام 2007 وبين الثنية ومن أجل عيون كاترين. الفقيدة عرفت بقدرتها على تجسيد شخصية المرأة التونسية والأم بأسلوب التسام بالعفوية والصدق، الحاجة اللي خليتها تحظى بمكانة خاصة لدى المشاهدين، وكان آخر ظهور لها سنة على الشاشة في رمضان 2026 من خلال مسلسل الخطيفة كضيفة شرف في الحلقة الأولى. ربي يرحم الفقيدة وأسكنها فسيح جنينها ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوين. ربي يرحمها مدام مليكة الحبلاني.
1: الله يرحمها مدام مليكة الحبلاني، تونسة كل تعرفها، كل المسلسلات الكبيرة كلها اللي سميتها فرحية كلها كانت وجه معروف فيها، والسنة كيف مازلنا كي شفناها في معنى في الحلقة الأولى من الخطيفة كضيفة شرف، الله يرحمها وينعمها، وإن شاء الله ربي صبر العائلة الكل. شكرا ليك يا فروحة، بعد شوية نرجع نبدأ حلقتنا.
0: أستار على ديوان اف ام، ما يفوتك شيء
3: كل ساعة كل نهار،
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
4: ديوان اف ام
5: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات،
0: خليكم على فرد موجة وتابعونا أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
3: ديوان اف ام،
5: ديوان اف ام، صوتكم.
0: تسمو أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم تسمعوا في أستار، واليوم السبت 30 مايو سيي الشهر، رجعنا توا بعد العيد، إن شاء الله عيدكم مبروك مرة أخرى، جمعة، احنا أكثر من جمعة في ديوان فيم العيد، إن شاء الله جماعة الباك يكونوا في فورما نهار الأربعاء نورمالمون يعديوا الباك، واللي مازالوا يعديوا في الامتحانات إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. عديوا معنا سويعتين هذوما فيهم برشا فن، على خاطر في ساعتنا الأولى باش نبداو نحكيو على أرتيست تونسية تونسية برشا، أما هي بنت الوقت ذاية في موزيكتها، تجرب تلوج تلون برشا، قاعدة توصل برشا ناس وأغانيها قاعدين يتسمعوا ويتحفظوا. كي قلت شكون ضيفتي اليوم، فما اللي قال لي ما نعرفهاش، وفما اللي فرح برشا برشا اللي هو بشيرها وبش يسمعها، أما نتمنى بعد الانترفيو هذية اللي سمعونا في أستار على ديوان فام يتعرفوا على سوداني، نحكيه على سوداني ميوزك. سوداني مرحبا.
6: عسلامة، مرحبا بكم، ميرسي على الانفيتاسيون، يعطيك الصحة.
1: مرحبا بك، أول مرة بحضنا في ديوان فام.
6: أول مرة في ديوان فام.
1: مرحبا بك في تونس ديجا، بك جيت عيطت بحضنا، عيطك مبروك.
6: عيطك مبروك، نعمكم حيين بخير.
1: يعيشك، مرحبا بك. سنين دايما سوداني، تجربة متنوعة، ماذا بيا كان اليوم نتعرفوا على المندو متاعك أكثر ونوصلوه للمستمعين متاعنا، حتى اللي ما يعرفش يحط الصوت على التصويرة ولا على الاسم، نتصور اسمع يا ما اسمع على في ستوريات في انستغرام، ولا اسمع في تيك توك، ولا اسمع باش يكون اسمع شويه من ايا مغرمان. ايا مغرمان اللي هيت نتاعك من عم ناول، معناها فريمون سكسس، معناها هيت بالحق يستحق الكلمه هذيه، على خاطر توا على شانيل يوتيوب نتاعك عامل 3 ملايين و700 ألف.
6: أي عايشك.
1: أي إن شاء الله يخلط الأربع ملايين في ساعة.
6: إن شاء الله أكثر وأكثر وأكثر.
1: أي مغرما لليوم تتسمع وتدور كاتشي هكا في كل بلاصة يشوفوها وتغرموا بها صغار بورتون بالفصحى.
6: أي مكتوبة بالفصحى الغنية
1: بالعربية الفصحى. تفرح كي تحس روحك خليت الصغار يسمعوا, نحكيوا على جينزي وألفا, يحكيوا يسمعوا غنية بالعربية الفصحى ويستعملوا غنية بالعربية الفصحى.
6: أي على الأخر, على خاطر أنا نحب شعر العربي ونحس لي جنيراسيون متاعينا اللي هو جينزي منيش خلطتنا برشا الفصحى, فغنية كيما أي مغرمة خلطت لهم وكل فرحت برشا الحقيقة.
1: أنت جينزي سوداني؟
6: أنا جينزي.
1: تحب تقولي من النعام؟
6: انا اول جنسي
1: بي تري بيان بي ما لازمش نحس روحي كبيره. دونك حلوه الفيوجن ما بين موسيقى جديده, الموسيقى ماهيش ترابيه, ماهيش وتريه, ماهيش تقليديه, ولو انه فما دي توش يبداو واضحين تو نحكيوا عليهم, وكلمات بالعربيه تماما. منين جي ساعه خلينا منين جي الغرام بالعربيه الفصحى؟ ديجا
6: الغرام العربية الفصحى جاية بداية ساعمل أنا نحب نقرأ برشا, نحب نقرأ الكتب ونحب نقرأ الكتب بالفصحى قبل. فكنت صغيرة كنت نقرأ طه حسين, نجيب محفوظ
1: ومنفعلوتي.
6: أي عرفتك. وبعد بشوية بشوية بديت يجيني عندي الكوزين متاعي كانوا يحبوا برشا, وخويتي زيدة كانوا يحبوا برشا كاظم الساهر. فأنا ذكر كي كبرت نذكر روحي نسمع برشا في كاظم الساهر وفيروز, بابا زيدة كان يحبها برشا. نذكر روحي كنت ديما موجودة الفصحى في حياتي ملي أنا صغيرة. خليف مادونا وهيفا وهبي ولا وليدي غاغا
1: الفصحى موجود. انت صغيره تسمع ليدي غاغا؟
6: اي انا صغيره اسمع ليدي غاغا.
1: باهي, دونك العربيه كانت ديما موجوده.
6: اكزاكتومون. فحبيت ديما كانت الفكره اللي نعمل غنيات وديسكوغرافي بالفصحى موجوده وتكون هكا غنيات اسي اكسيسيبل للجينيراسيون تاعنا احنا.
1: بي حلو, هو معناها انت تعتبره توجه بديت فيه, معناها شديت الخط هذاك باش تقعد ديما حتى لو كان تعمل حاجه اخرين تقعد ديما تجرب تخلي الفصحى موجوده.
6: اي اي الحقيقه.
1: بي سوبر. اول ما تغرمت ساعه تو حكينا على الغرام بالعربي, اول ما تغرمت بالموسيقى معناها بالموسيقى اول حاجه سمعتهم وتغذيت منهم.
6: أول حاجة نذكر لطفي بوشنيق العين اللي ما تشوفكش حد, أمي تذكرها وين نغنيها
1: وانت صغير.
6: كنت أقول تولي مش قولي ماما تذكرها.
1: زين لطفي بوشنيق
6: ونويل غشيم وصوفيا صادق.
1: داكور,
6: هذوما كيفاش بديت.
1: وبعد استنتجت عمرك. اي
6: وبعد اي
1: ايوه
6: وبعد في بعد فيروز كي بابا كان يسمعها برشا, ففي المكتب كانت ديما موجوده فيروز. هذيك باش نبدا الغرابه نتاع الموسيقى
1: فيروز. باهي جميل, على خاطر انا كيف نسمع موسيقتك اكثر كي نحاول معناها نعمل شويه نسمع ونحاول نعرف لي ريفيرونس. فما فيروز, فما ملوف, فما الروح نتاع لو ريتم ديجا نتاع حاجات موشحات بتاتر ملوف تونسي. سمعت ملوف موشحات اندلسيه؟
6: عملت كونسيرفاتوار انا. اما الحقيقه راه كي كنت صغيره كي عملت الكونسيرفاتوار ما كنتش مغرومه به برشا الملوف. الملوف تغرمت بيهب مع تيرزي اللي هو الشاعر اللي خدمت معاه أكثر الغنيات اللي خدمتهم خرجتهم توا. هو مغروم برشا بالملوف. إن الملوف تعلمته بطريقة ياسر مدرسية
1: أكاديميك معناها مقامات وموازين.
6: اكزاكتومون. فما ما لقيتش الوقت باش نحبه. تغرمت بيه مع تيرزي على خاطر هو خليني نشوف لكوتي أكثر أختيستيك والمزيين في الملوف, في الكتيبة, في اللحن, في التزيين, في الغناء, في التكنيك, في كل شيء.
1: بي جميل. وفما نزعة إذا قل لي أنت صحيح ولا غلط, ولا فما تأثر, فما شوية صوفية في الموضوع على خاطر هبش نقول لك أنا فهمي وأنت يقولي من بعدك. فما ينتوش متاع شوق, متاع متيم بالحب, متاع كل معاني الصوفية معناها اللي نلقاوها في الكتب الصوفية وإلا زاد في الغناء.
6: فما برشا أغاني صوفية انسبيري شوية من روح الصوفية, خاصة تيرزي هو مغروم برشا يحب صباح فخري يسمعه برشا.
4: يعني هكا اللي فيه متاع تطرب على أغنية يعني تسمع أغنية وتركز مع الكلام وتعيش حالة نوعا ما مع الأغنية.
1: قديش مهم أنه تبدأ تخدم مع عبد يفهم فاهم المندوم تاعك عاجبه معناها ويزيد يغذي فيه معناها. مثلا أنت تاو مرتين ديجا مازلنا كي بدينا نحكيو تقولي اللي تيرزي حبك في المألوف تيرزي يسمع المواشحات الأندلسية نسلموا عليه ساعة كلكم أيه. عندكم هكا ديني كناي مش أسميكم الأصليين
4: أنا لي لقبي
1: لقب السوداني
4: لقبي
1: سوداني نعيطولك سوداني
4: اي اي نعيطولي سوداني من صغيرة
1: وتيرزي لقبه تيرزي
4: تيرزي اسمه تيرزي نيك نايم
1: داكور محليهم الزوز مزيانين خاطر يطرز اللي فهمته هنا في الكلمات دونك قديش مهم انك تخدم مع عبيد تغذيه في بعضكم وماشين في نفس البروجي عبد يمن بيك وتمن بيه
4: نحسها أهم حاجة. ما تنجمش تخدم أوفر دو كرياسيون مع عبد موش ممن بأفكارك أنت خليف ممن بالموهبة بيان سور أميزم زيدا ممن بالفيزيون متاعك أنت شنية تحب تعمل شنية الحاجات اللي لغيفيرانس متاعك لغيفيرانس زيدا متاعه إذا ما كنت زيدا كتخدم مع عبد تمن زيدا بالفكر متاعه وعليش اختار كلام معين وما اختارش كلام معين. نحسها ياسر ياسر حاجة مهمة. خليف
1: هو يكتب الكلمات ولا يلحن زيدا
4: أي مغنى من كتبها ولحنها هو
1: جميل يعطيه الصحة يسر مزيانة. دونك تقعدوا تتناقشوا انت يظهر لي فيش تدخل أكثر في الكلمات ولا في اللحن؟
4: الحقيقة الكلمات مش ديما نتدخل فيه على خاطر هو عنده أوتو كريتيك يعني هي صعيب برشا هو في الكلام اللي يختاره وما يختار الكلمة كان لسبب معين وحاجة معينة مش هكيك يختار الكلام. فنحس كي التكست يسوفي يخلط لي باش يسمحوا لي ولا حاجة ديجا بنسبة 95% كامل التكست
1: معناها ديجا هو نقد روحه برشا مرات وبدل وحط وقدم جميل. خطر أيام مغرما الحقيقة مثلا تبعت لغياكسيون متاع الناس في حتى في الكومنتيغ على يوتيوب وكل شيء خطر نعرفوا الكومنتيغ على الريزو سوسيو أسهل برشا من أنه عبد يدخل لك للشانيل ويسمع الغنية ويلبخون معناها لابين باش يكتب عن كومنتير دوك يبدأ يحب يوصل حاجة برشا يحبوا برشا عجبهم الكلام وفيت يعني برشا جايين على خاطر زاد الفصحى وهذا يخليني نكتشف انه فما برشا عباد تتبع من العالم العربي مش كنت وينسى
4: اي الحمد لله. الاغنيه هذيك خلتنا ان انتوش سيبل جديده اللي هي في العالم العربي في العراق في السعوديه في مصر خلتنا نخرجوا من تونس الحمد لله يا ربي.
1: اي مغرما انت هبطها عام ناول في نوفمبر
4: اي
1: وفي صافي صار مولات فيرال في العراق اون فيت
4: أي.
1: كيفاش معناها شنو اللي خليها شنو اللي اختفها كامل الاول معناها؟
4: والله تعرف انا كي وليت فيرال في العراق ما تخيلت الجمله الحقيقه ما جايش
1: تانيتش العراق بتيت
4: انا ما تخيلتيش بتولي فيرال
1: يعني
4: تخيلتها الاغنيه باش يحبوها العبيد وكل اما الفيراليتي وكل حسيت احنا مازلنا خدمه باش نخلطوا لها في ايام مغرما مش شو كما
1: فرحة كبيرة
4: على الاخر ما تخيلناهاش. فكي خلطت العراق من بعد اكتشفت العراق اللي هو مثلا الاكزامبل نتاع كذا من السهر اللي في العراق يحبوا برشا الشعر العربي
1: صح.
4: وبلاد العربية الفصحى عندها دور مهم جدا في صحيح. في الكوتيديان نتاعهم
1: اي هو ذاك اش كنت نحب نقول لك على خاطر العراق مدرسه ساعه في اللغه على خاطر حتى كي نقرا انا قارئه عربيه دوك شويه فما في النحو مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة معناها فما علماء نحو لهنا وعلماء نحو غادي اللي هما كلهم في العراق دوك أرض اللغة العربية بالكدي وحتى لا ريفيرونس كي قلت لي كاظم الساهر اللي بالعربية على خاطر هذيك لونتوراج نتاعهم يسمعوا برشا exactly فصحى no. دوك أي مغرمان كي تعجب في العراق حاجة مهمة برشا. وشفت زيدا اللي مي عمر النجمة المصرية الممثلة المصرية لا بارتاجي زيدا اون ستوري الغناء اي
4: ماما ما صدقت
1: تتفرج مسلسلات تحب مي عمر
4: عمري ولكي تفرجنا في ايش انا نحب برشا زيدا مصر تفرجنا في إيش الحقيقة ومن بعد كريتها إيش صار في رمضان ماي 2025 نوفمبر 2025 ماي عمر بارتاجي الأغنية ماما أول عبد شافتها ستوري
1: وما صدقتش
4: قالت لي أبوسيبل
1: ما حليا وفيت كيف ترى حاجة كيف ما هكا جميل على خاطر معناها تعجب معناها الغنية تعجب ومست بالكدي مهم أنها تنجم تسمع في مصر وفي العراق دونك وسعت لك وفيت حسيتها اختصرت لك مسافة
4: أي الحمد لله
1: ولا صعبت عليك الدنيا
4: الحقيقة طلعت البارة شوية على خاطر كما قلت لك ما كناش نتخيلوا يعني اللي احنا باش نخلطوا انه انطوش العالم العربي في مدة قصيرة شوية، خطر أنا الموسيقى بديتها عندي من 2021 لما كنت دون مانيغة سي أماتور كل بروفيسيونيل عندي من آخر 2024 اللي بدينا بالحق أنا مركزين ونخدم في دي برودكشن وكل شيء. فحسيت حملت لي مسؤولية كبيرة نوعا ما هكا،
1: وليت معناها تحس انه فما بريسيون نتاع بعديك اللي بعدها لازمها تكون في نفس المستوى، ما لازمش نقص وسيء معناها هي ربحتك وقت لكن زادتك
4: ما نيش نلعبوا، لازم نركزوا فاش قاعدين نعملوا في كل شيء يعني في الكتيبه في التلحين وما نخموش زاد جوست في الفيراليتي، يعني خليتنا نخمو اكثر في نتاع توا فريمون يعني الكارير وكل شيء. لا سا كومونس يفو اترو سيريو يعني
1: بي لي رياكسيون نتاع اكيد على خاطر كيف يسمعوا فيها في العراق وفي مصر وفي السعوديه يبعثوا لك ناس عجبتهم الغنيه، شنو تحس كيف هما يلزاسوسي هالنجاح هذا لتونس؟ بالنسبه لهم خلط لهم صوت تونسي، بالنسبه لهم هذه موهبه تونسيه، هذه انتاج تونسي، كيف يفرحوا بيك على اساس انه حبينا الغنيه وهذه تونس؟ ان فيت
4: الحقيقه نفرح على الاخر على خاطر انا من الاول يعني الهدف متاعي اللي هو نعمل موسيقى تونسيه جديده، مثلا انا كتونسيه حتى كنغني بلهجات ولا فصحى ولا حاجه، ما نحب التوش متاع تونس واحنا كتوينسه فنيا يعني بالمالوف والتاريخ متاعنا الموسيقي وكل شيء يخلط. فالحقيقه فرحت على الاخر
1: خاطر موجودين لي رياكسيون متاع موسيقى تونسيه ويعني هذايا صوت تونسي وصل لنا، وعلى خاطر صحيح الكلام كلام فصحى وتنجيو من بعد عندك تجارب الاغنيات اللي بعدهم فيهم فصحى ودارجه تونسيه زاد هذه فيوجن جديده على مستوى الكلام اكهو، لكن الموسيقى يا سوداني شنو معناها شنو تسميها انت نوع الموسيقى تاع في سي دو بوب فما ضربات روك معناها شنو تنجم تسميها كان تحب تصنفها؟
4: نسميها بوب على خاطر الستركتور نتاع الغنيات تو سامبلومون ما حبيتش جو كومبليك الحاجات. سميتها بوب على خاطر احنا نخدموا بالستركتور نتاع البوب اللي هو كوبلي رفران كوبلي رفران. ابخي فما غنيات مثلا كيما ايام غرمان فيها اكثر من كيكا، اما الستركتور يعني هالسكوليت متاع الغنية اكثر انسبيري من البوب كو من مثلا من الترابي من يعني ها. وابخي البوب زادا بوبولير يعني تنجم مثلا تعمل مع بعض روك، تنجم تتنسبير من المالوف، تنجم تتنسبير مثلا من ديسكو.
1: البوب اكثر حاجة محلولة وفات على الجنر الاخرين وتنجم تخدمهم. هذو ما موسيقى تحبهم من لول انت البوب والروك، ولا على خاطر زادا لفات اللي تعيش في فرنسا طوى سنين هذو ما وقت اللي وليت تخدم بروفيسيونالمون خليك تزيد تمشي لهم اكثر؟
4: ليه ملينا صغيرة ملينا صغيرة الحقيقة وذنية وعيني هكا الحمد لله تربيت في عائلة هكا اللي هم يحبوا برشا الفن ومعنيش هكا الجوجمان دو فالور على لي زوفر. دونك ملينا صغيرة صحيح نسمع فيروز وصبيح فخري
1: اما زادة مادونا وليدي غاغا
4: وليدي غاغا وهيفا وهبي ولوبي وإليسا ويعني هتوت ليكول متاع الموسيقى متاع الألفينيات هذيك اللي انا حليت عيني زادة عليها. ف ومن بعد كي وليت ادوليسونت وليت نسمع اكثر سين الترناتيف العربيه من مشروع ليلى جدل
1: الموسيقى البديله
4: اكزاكتومون مربع ميتاليكا ذا بيتلز. دونك
1: كيف واحد ما يعرفش موسيقتك بالقد ويقول موسيقى بديله؟ انت تراها بديله؟
4: ما نراهاش بديله، نراها اكثر يمكن الوذن مازالت ماهيش مستنسه بها، اما بديله ما نحسش
1: تجريبيه بتات خما مش بديل
4: يمكن ما نعرفش اون فيت ما نحبش نحط في ما نحبش نحط نصنف رويحنا في حاجه معينه خاطر نحس كل ما تكبر وتزيد تخدم اكثر موسيقى وتخرج اغنيات تخلي العبيد هما اللي يقولوا شنية الحاجة اللي حسوها وشنية الحاجة اللي وصلت لهم أكثر.
1: واضح سوداني مرتين في الجملة الأخرى قلت لي تربيت وذني وعيني وبعد قلت عيني شبعت. دوك احنا من بعديك خاطرين طوى باش نخرج فاصل نحب نزيد نسمع العبيد غنية أخرى من غنيتك سوداني ونرجع نحكيو على الإيدنتيتي فيزوال ان فيت متاع الموسيقى متاعك على خاطر ماهيش موسيقى كهو تتسمع صحيحة ما زادت تتشاف. نسمعوا غنية نخرجوا فاصل وبعد نرجع نكملوا مع سوداني في أوستار.
7: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
9: 9.1.2.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: تسمعوا أستار كونار سبت من السنهار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم مرة أخرى، رجعنا في أستار. احنا في ساعتنا الأولى، وستار متاعنا اليوم هي سوداني. كنت نتلقى في تليفونات المعجبين، عندي برشا أصحاب يحبوا سوداني ويحبوا يسمعوها، دونك سمعناهم وسمعناكم أيام مغرمة طوى، لكن سوداني بحذية كنت تدندن، دونك نتصور أنكم تحبوا تسمعوها شوية أكابيلا. خلينا سور لو تا، عطيني شوية سوداني وبعد نكمل نحكي.
3: نغنيكم أيام مغرمة.

0: هذه أيام غرمان.
1: برافو عليك. محلى يا فت أبار ال أي أنا عاد خاطيني ليكو. صحيح. شنو باش نقول؟ كان فت مش كان الكلمات يظهر لي مهم ياسر للتجربة هذية بالفصحى، لكن نظلم صوتك كيف نحكيه كان على الكلمات وعلى اللحن. محلىك تبارك الله عليك سوداني، محلى الموندو الجديد اللي هزيت فيه العبيد واللي فهمنا معناها بالمكشوف بالثلاثة ملايين اللي قريب الأربعة ملايين هذوما، اللي العبيد تحب تجربة جديدة وتحب تسمع أغنية جديدة وتونسي جديد ان فيت ينجم يمثلهم في العصر هذايا امتاحهم. هذايا الكل كوبلي سوداني بموندو فيزوال من غير حتى قبل الكليبات ان فيت، حتى كي يبدا كانوا انت كنت تهبط معناها اون افيش ولا سور لي ريزو وانت موجوده بالكدي على انستغرام وعلى تيك توك جو بونس من انت ماش باش تيك توك، كي نراو حاجات نجموا نفهموا اللي هي سوداني، فما لا توش معناها واضحه. انت تمن بيه على خاطرك بنت العصر هذايا مركزه فيه برشا، كيفاش خدمتوا هذايا الفيزوال نتاعك اللي الكل في العالم نتاع الغناء نتاعك ماشين دو بير؟
0: قبل كنت مغرومه برشا بالليزارتيست اللي يبدا عندهم مثلا كي نرا حتى في بوبليسيتي، يعني نحس لي فما toute une direction artistique, tout un monde يعني autour de cette personne اللي هو تكون حاجة ياسر personnelle mais à la fois artistique. فكي بديت نعرف الموسيقى وكل حبيت تكون عندي التوشة ذيك اللي نخلق نوعا ما العالم الموسيقي والبصري اللي هو يشبه الحاجات اللي نحبهم ونجموا العباد زاد يحبوهم كيفين.
1: مثلا شنو ما لي زيليمون اللي ديما يتعاودوا وتعرف روحك تحبهم وتحبهم يبداو حاضرين باغ اكزومبل؟
0: انا نحب برشا في لونيفير فيزوال، نحب برشا الحاجات الريترو، نحب برشا الحاجات الفينتيج لي زاني 2000 زاد نحبهم برشا. فانفيت نحب هكايا الحاجات الاسي نوستالجيك اللي يذكرونا بحاجات دي سوفونير سنتيمون هكا عرفت
1: نتاع حنين
0: اكزاكتومون، يعني دون لا سامبليسيتي حاجه تذكرك باني في هكا عشت انت وكل. دونك نحب هذيك نحطها في الفيزوال نتاعي، سواء مثلا نصوروا في اتش اس، نصور بدي كاميرا مثلا ما عادش يستعملوهم برشا، في عندنا نصور بتليفون، نصور بدي زاباري يقدم حاجات هكيكا
1: باهي. دونك الكل في القديم في الغيترو في هالتوش نتاع الحنين، حتى لو كانوا حنين الوقت ماهوش بعيد برشا. لكن زادا فما برشا في الموندو نتاعك فما برشا لمسه تونسيه، فما برشا تونسي، فما معناها فما الزليز التونسي الفايونس، شفت الفلفل الشايح، انا شفت الزهر المرقوم، وحتى في الكلام وفات الغنيات اللي فيهم درجه، فما حاجات اللي يمكن ماميتي تقولهم، معناها مثلا احنا ما عادش نقولوا عقوب طلع على واحد على نيتو باغ اكزومبل، ولا كلمات هكا تونسيه قديمه، معناها فما ريشيرش في الموضوع هذا زادت لاوج باش تحطوا
0: اي هذيا زيد الحقيقه نرجعوا زيد التيرسي اكزاكتومون. احنا ثلاثه عصام عزوزي زيد نوجه له تحيه تيرزي ما يعني هنحسوا هكا ساعات يقول لي كلام مثلا في غنيات ولا حاجه يبدا كلام زمني مثلا ماماتي كانت تقوله ولا حاجه، ونحسوا يحسوا هو ما خديش حظه الكلام هذاك، فيقول لي عليه ما نعودوش يعني اكزاكتومون عليه من جينيراسيون جديده مثلا ما تعرفش اللي احنا مثلا كنا نقولوا عقوب يطلع على عبد ماهوش هكا
1: على نيتو، خلينا نقول
0: اي
1: انا متاكده انه فما صغار سمعوها في الاغنيه ومشاو يثبتوا انت في لي فيديو نتاعك الكل فما الترجمه تلقاوها باللونجلي ولا بالعربيه ولا بالدارجه، دونك يفهموا شنو معناها عقوب يطلع في مماليك الاغنيه نتاعك. شفت زيدا الكتاب، شفت زيدا روايه مصطفى عزوز ليس لها عنوان،
0: ليس لها عنوان،
1: هذه التوش تاعك انت.
0: اي هذه التوش تاعي انا. وفيت حبيت نحط كتاب احنا عندنا برشا كتب في الدار وكل شيء نتاع يعني كتب توينسا. حبيت اغنيه انا من الاول البوم كنت نقول لهم خلينا نعملوها ليس لها عنوان، خاطر هذيك من كتب الويله اللي بديت نقرا فيهم في المكتب وكل. بعد قلت لهم نحب نستعملوا كمان كريفيرونس فيزوال نتاع يعني للأدب التونسي للكتيبة متاعنا احنا في الشعر مثلا في التونسي في الكتيبة التونسية سواء في العربية ولا في التونسي اللي نحكيه توا يعني فما أكوتي لانغويستيك مهم برشا يزمنا نستعملوه ويزمنا نوظفوه ويزمنا نحطوه أون فالور
1: تري بيان. زادة زادة نتصور اللي الهدف متاعك تحقق كيف عبيد عملت بوز وقرأت اسم الكاتب ومشيت لوجت على الكاتب واكتشفت مثلا أنه مصطفى عزوز عن جائزة الأدب الطفل باسم مصطفى عزوز ليس لها عنوان هذايا الكل دونك الموندو هذايا اللي انت تسميه هريسا بوب.
0: اي
1: باي انت منين ساعة سودان خليني نفهم روحي.
0: انا من انا بابا من قفصة
1: من قفصة
0: امي دويرية امي تولدت وتربيت في تونس حياتها الكل.
1: داكور دونك هريسا ماهيش نابل.
0: لي مانيش نبليه
1: يعني كان فما تحويل وجهه في الموضوع داكور دونك الدويرات نحكيو على اقصى الجنوب نحكيو على تطاوي على
0: تطاوي مازيغ تونس
1: باي بيان سور مازيغ تونس اللي دايور شويه الشلحه اللي مازالت تتحكي تتحكي في الدويرات
0: اي هما مازالوا يحكيو بالشلحه
1: الوالده تحكي شلحه ولا تفهم
0: الوالده تفهم شلحه ما تحكيش شلحه
1: داكور
0: اما تربيت في سنتر فيل في تونس في سنتر فيل دونك سي ان كومبو ما بينت برشا حاجات
1: جميل. وكنت تعمل لك الرحله تونس قفصه معناها
0: اي كنت ديما نروح لقفصه مع بابا الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: وكنا دونك فكل خمسه سوايع ديما تصير لنا هرس بالغنيات نتاع فيروز
1: اللي توا معاش سميها هرس توا اللي تتحب. خليني نقول لك حاجه شخصيه. انا اكتشفتك انا اول مره نراك ولا نسمعك عرفتك على انستغرام شفت حد بارتاج الريل اللي تغني فيه الفيروز انا غاديكا انا عرفتك دونك اكتشفتك غاديكا معناها وقعدت عندي فكره دايوغ هذا موضوع واحد اخر شفت الفيديو يمكن انا ما خديتش وقتي باش ندخل بروفيلك وكل شيء اما مخي وقتها قاعد قايل لي اللي انت كرياتريس دو كونتينو كنتش نعرف انت تغني معناها بروفيسيونيلمون كنت نحسبك صنعت محتوى خاطرك تحكي حكايات فاس كاميرا تعمل دي فلوج ما نعرفش تعتبر انت بوسكو تعمل حاجات هذوما تعتبر لي انت كونتنت كرييتر معناها
0: اي نحس لي ليميتي جدد نتاع الكرياسيون الكرياتيفيتي وكل حاجه محليه على الاخر يعني هسا سا بيرمي للعبيد باش يقربوا لك من اي بلاصه هما موجودين في اي بقعه موجودين فنحب انترنت هنا
1: راني جنزير انا
0: اي لوف انترنت
1: بي دونك tu crées du contenu à part la musique à part la musique
0: je crée du contenu autour de mon monde musical hein, mais j'ai pas créé j'ai pas encore eu l'opportunité de créer مثلا d'autres histoires مثلا العبيد اخرين ولا الحاجات اخرين
1: اما سوداني فما دي كرياتور دو كونتينو هذاك فاش غادي يعملوا يومياتهم دنيتهم كذا هذا موجود عندك مثلا انت تحكي لنا حكايات تحكي لنا كيفاش الفيت اللي صار مع الصوت المغربي اسيا حكيت لنا في ستوري ما مش في ستوري في ريل يظهر لي ما مثلش انا راني قديمه شويه وتعمل لنا فلوجات ودنيا وقت اللي يبدا عندك خدمه حفلات مثلا تبرقه عمناول وكل دونك الخدمه على الريزو اللي هي تمشي زاد مع الموسيقى وانت قاعده تقدم لنا في الموندو الموسيقال نتاعك بالريزو الكونتينو استراتيجي والدنيا هذه كل انت تخدم فيها فما شكون يخدم معك في ليكيب خدم بكري حكينا على تيرزي وحكينا على عزوزي في الانترنت شكون اللي قاعد يخدم معك
0: لي دو فما خاله حويج اللي هي صاحبتي سي ما ميور امي وكل انا مثلا نخدم على الكونسيبت وكل وهي تعاوني مثلا سواء في التصوير في برشا حاجات نخدموا مع بعضنا دونك اي خمم مش نهبط ونخمم مثلا كومون فولغاريزي اي ديموكراتيزي الميتيي نتاع عبد يخدم في الموسيقى في تونس يعني ماهيش
1: دونك تحب
0: مش حاجه ياسر بعيده يعني توصل. في اسي بروش
1: بي هذوما اللي قاعده يهبط على لي ريزو قاعد يمس في الجمهور هذاك اللي يسمع الاغنيات في العالم العربي معناه هستورياتك تقاهم يتحلوا في مصر هنا وفي سعودية وكل شيء سوبر
0: فما ساعات حتى عبيد يبعثوا لي يقولوا لي نفرح بها على الاخر الحاجه ذي يقولوا لي حببتنا باش نجيو نزورو تونس ولا بدينا نتعلموا في تونسي منك انت واول مره نسمع تونسي الحاجه ذي كنفرح بها برشا نقول بون انفان عندنا الكوميونيتي عندي الكوميونيتي يعني احنا تونسه في بعضنا وكل شيء اما نفرح اللي كي حاجه تخلط الجمهور
1: ماهوش تونسي باهي ما دامنا نحكيو عليه ما احكي لي على الاكسبيريونس في مصر وفي السعوديه مشيت غنيت في مصر وفي السعوديه
0: أيوة. حقيقة كانت جميلة جدا
1: في شنو اللي طار وقتاش احكي لنا الاكسبيريونس
0: في السعودية مشينا مع اكسبي ميوزيك اللي هو سي ان مارشي دو ميوزيك سوق للموسيقى ما تتقالش هكيكة هي ما نعرفش كيف تتقال
1: ميوزك ماركت
0: ميوزك ماركت ومشينا قدمنا فيه الغنيات الجدد اللي خرجوا اليوم وقتها كانوا مازالوا ما خرجوش وأول مرة نتقابلوا مع الجمهور السعودي وقتها مزيد كي خرجت أيام مغرمة مشينا في ديسمبر
1: جديدة
0: الحقيقة أي ما توقعنيش ومن بعد مشينا في مصر مصر مشينا عملنا جيج عملنا كونسير صغير في مصر في القاهرة مع المعهد الفرنسي والمعهد المتاع لوتريش
1: النمساوي
0: سمعني النمساوي مشينا حاسيلو
1: كيفاش كي يبدا جمهور جديد معناها ما تعرفوش انت اول مره معناها اول مصافحه اول مره قدام ساره ولا في السعوديه
0: الحقيقه سيتي يعني احساس ياسر محلي على خاطر كي ترى لي كومونتير على الديجيتال وكل تقول بون يعني با فورسيمون العبيد في جي وكل كونسير انا متصالحه مع الفكره هذيك مانيش يعني مزيد بشوي بشوي واحد قاعد يقدم في الكاريير نتاعو ومش من اول مره باش نعمل اول اغنيه باش يجيوك برشا عبيد وكل شيء
1: تفهم انه في حفله النجم يكونوا ما دارش فارغه معنا
0: عادي الحقيقه لازم تتصالح معها الفكره وكل خاصه كي تبدا مزيد كي تجي كاريرك مش
1: هذاك علاش زاد ما يقلقكش انك تو بارتاج لا سين مثلا حفله مشتركه مع ناس اخرين
0: نو ما با دي تو
1: الاكسبيريونس عامله ولا نتاع مهرجان الحمامات دونك كانت مهمه
0: ديجا لو فيت انتي تطلع على الحمامات حاجه مهمه
1: اي جويليا 2025 مهرجان الحمامات تري سبيسيال ديما نقولوها قريب برشا من الجمهور وان فيت يحتضن لي زارتيست اللي عندهم تجارب مختلفه برشا برشا دونك عامناو شركه الركح مع جذب اللي هما زاده لو فيت اللي هما زاده يخدموا في مشروع موسيقي مخصوص هذا كان فاكتور باهي انكم تكونوا زوز مع بعضكم في نفس الحفله
0: احنا كنا زوز في اطار مشروع ليسا احنا الزوز لي لوغيا اللي يعني ربحنا في البروجي في عليسا ودونك هو الجائزة كانت اللي احنا نطوا على مسرح حمامات جذب سي ان بروجي اللي نحبه برشا وهما مريم وبرساوي عبيد ياسر كرياتيف وياسر يعرفوا فيش قاعدين يعملوا ففرحت برشا اللي طلعت معاهم وطلعنا على مسرح حمامات يعني سي با دوني
1: خطوة مهمة ياسر وجاو فما عبيد حافظين الغنيات حتى لو كان الجمهور مش معبي معناها ولكن العباد جاوا يعرفوا سوداني ويعرفوا على غرادة وقتها كانت أكثر أغنية تبارتاجوا منها ستوريات وكل شيء جميل خلينا احنا توا نعرفوا لك على غرادة هدرا فيك أيام مغرما ومن بعدك لا دوزيام بارتي ثلاث أغنيات الأخرين الميني ألبوم معناها فيه مماليك
0: فيه العهد وفيه صلصال
1: وفيه صلصال أكثر أغنية من هذو ما تشبه لك هما كل يشبهوا لك وكلهم نحبهم هذا كان عارفه جست قولي أنا هي أكثر واحدة كيما سوداني
0: أنتي وسيزان
1: بي ساعة تحب صيف ولا شتاء عندي موقف كاتيجوريك أنا من نيسترا
0: أنا نحب الربيع أما عادش يجينا الربيع في تونس
1: صحيت
0: ميسيلش الربيع سخانة برشا ما حبش البرد برشا
1: هو الحقيقة سنة عادينا في الطويل ما فميش ربيع صغي بي هي تاوة تراه في الصيف في الصيف أنتي صلصال
0: صلصال أي بالحق أي صلصال في الصيف صلصال صلصال صلصال على الأخر هكا غنية فيها جو برشا جو
1: فيها جو الفرق ما بين ثلاث اغنيات هذوما ثلاث اغنيات اللي قبل فما اون ديفيرونس مشيت في اثنين مختلفه شويه
0: حابين نجربوا دي زيكسبيريونس في الموسيقى اكثر ديفيرونت دي سونوريتي مختلفين ما نعاودوش رويحنا نجربوا حاجات جدد اي اون لو لوكس تاو باش نجربوا حاجات جدد مادام يعني العبيد مزيت يعني قاعده تفهم فينا احنا فاش قاعدين نعملوا دونك عندنا اللوكس اللي احنا بزنا نجربوا
1: جميل باهي العهد اللي هي سمعناها في اول الانترفيو خدمت فيها مع صوت مغربي اسيا الطالبي اللي انت تعرفت عليه سو انترنت
0: اي عرفتها على الانترنت اسيا
1: سمعت صوتها فقلت نحب نغني معها
0: سمعت غنيتها سمعت الريل نتاعها ميلانكوليك
1: اي
0: الحقيقه عجبني التيتر وعجبتني الاغنيه برشا يا اخي طول فولويتني بعثت لها مساج
1: بي
0: as simple as that
1: لا معناها سوداني ما تخممش انت تاو تقول مثلا بعد ما ضربت لي انا اغنيه ايجا كان باش نعمل فيت نلوج عبد عنده بلاتفورم اكبر عبد معروف اكثر عبد ميسس عبيد اكثر خليني انا يهزني الفلو معاه لا انت لو شو ايت ميوزيكال عجبتك اغنيتها عجبك صوتها قلت لها هاي
0: اي امام ايسا في المغرب راهو ماهيش ميلانكوليك كوميم عامله فوق ستة ولا سبعة نعرفش اكزاكتومون 3 ملايين او فا عامله دي مليون يعني
1: دونك يعرفوا هالغنيه بالكدا.
0: والسين نتاع المغرب ماهي سين صغيره جمله يعني سين اسي ديفلوبي عندهم لي زارتيست نتاعهم عندهم
1: صحيح دونك اما سينون ما تخممش فيها كوميرسيالمون مازال فما شكون يخمم في الشغل
0: اي فما المانجر اي
1: فما شكون يخمم في الكوميرسيال معناها
0: بيان سور
1: باهي باهي تخي بيان على خاطر ما احلاكم هكا معناها دي جون كلكم عندكم اون فيزيون وهزتكم الموزيكا وكل شيء ما لازم فما واحد
0: اللي
1: فوالا اكزاكتومون دونك سلموا عليه زاد المانجر حتى حتى هو دونك انت المده هذيا صلصال شنو تحب تسمعني شويه اخرى مماليك ولا
0: سمعت مماليك
1: داكور بيه نسمع شوية مماليك ونحكيو في موضوع آخر نكملو بيه.

برافو سوداني ماني من المماليك. محلاها الاغنيه هذيا اللي فيها عقوب طله وخزيت والكلمات القدم نتاع جداتنا محلاهم برشا كيف يرجعوا للتوانسه ويعرفوهم. بما اننا نحكيوا على الحنين وكل شيء ما نحبش نبكيك. نعرف الاحساس الكبير معناها كمش نحكيوا على العائله وكل شيء. اما جو دوا ان بروفيتي بما انه غدوه عيد الامهات. اي بور اون فوا انت هكوني باش تحتفل بالله.

0: مش معروفة هي الأغنية
1: باي لازم لنا نسمعها not you have first باي سلم على مامتك ساعة
0: نسلم عليها ماما كل عام انت حية بخير وإذا يليك انت ماما ملوف ماي لوف نغني لكم زي ده

0: ذي غنية ماما المفضلة بعد هدايا ليها
1: عايشة. جميلة لازم الواحد يرجع البتولي ويسمع الغنيات الأخرين ربي فضلها هي زادة للعائلة معناها حتى هي الكوتي ماتيرنال زادة كانوا يحبوا الفن ويسمعوا ويغنيوا شكون آخر عنده صوت في العائلة؟
0: الكلهم الحقيقة تولد في عائلة أنا ساعات يسألوني يقولوا لي وقتاش اكتشفت اللي أنت صوتك باهي نقولهم ما اكتشفتش الحقيقة
1: في بالنا الناس كل
0: ليه
1: من لول بالكل
0: جيتي با توجو يعني ما كعمري لكنت اكسيبسيون كلهم يعرفوا يغني و ما مات أمي يعني
1: وكل أريير غرانمير
0: أي إكزاكتومون كانت تمشي للحمام تعطيها سوردي باش تحفظ أغنية صريحة جدد وقتها وكل اللي خرجوا فكانت تحفظها وفي العروسات زادا كانوا يغنيوا فالكونسيبت نتاع الغناء وكل في العائلة ديما موجود من اللي دو كوتي
1: سوبر ما حب حد يجرب يخدم في الموسيقى حتى حد عندك خوي اكبر منك
0: اي كان انا الحقيقه حتى حد ملي دو كوتي زين ما فما حتى واحد فيهم
1: فماشي حد اخر في حاجه اخرى فنيه ما يقراوش حاجه اخرى فنيه بالكل
0: كلهم دي انجينير وطب و
1: داكو ما قالوا لكش علاش ماشي في ثنيه هكا
0: بالعكس اوفيت حسوني ديما حسوني لي انا جي بوكو دو كوراج اللي اخترت عملت ثنيه كيما هكا
1: خديت لهم بثارهم اوفيت كلها
0: اي اكزاكتومون انت
1: قريت سينما ان فيت
0: انا قريت سينما قريت عملت ليزام في تونس وكنت قبل زيد ممبر في الفيدراسيون التونسيين دو سينيست اماتور
1: جميل دونك انت عملت كونسيرفاتوار من بعد ما قريتش موسيقى مشيت للسينما ديما في الفن وهذا بوتيتري يزيد يفسر لنا الموسيقى والفيزوال معناها اللي انت تحب تخدم عليهم الزوز حبيت ان فيت بما اني مغرومه فيروز انا زاد ياسر 55 مينوت كيف كيف عطينا هكا حاجه صغيرة ما للي تحب ليك لأمك الترزي للي تحب أنت
0: فيروز نغني لك فيروز

0: ميرسي سودين ميرسي بغنيتي المفضله على الاخر على الاخر ومن غير تنسيق برافو عليك الصوت المزيان والمشروع المزيان هدايا عنيش سنه فرصه باش نشوفوك باش نسمعوك في بلاصه الناس وين تنجم تراك
1: توا بور لو مومون عن دات في فرنسا ان شاء الله في جويليا le 3 juillet في تونس مازال لي دات ان شاء الله اون فا كومونيكي بيانتو على ديجيتال على الانستغرام
0: وين تنجم تكون في تونس باش العباد تمشي تسمع صح اليوم زاد تونس اللي في فرنسا ينجموا يسمعوك لو 3 جويلي والحفلات في تونس لهنا نتبعوك ان شاء الله, ونحكيوا عليهم وكان هكا نجموا زاد نغطيوهم كيف كيف في ديوان فام سوداني ميرسي بوكو
1: شكرا
0: بون كوراج للي تعمل فيه الكل ان شاء الله ديما المشروع يزيد يكبر ويزيد يهزك القدام وتقعد هذه هاللمسة المختلفة اللي تخلي العبيد تحبك

0: un peu partout ou تسمع كود تبعك برافو عليك وشكرا اللي انتي جيتنا مرحبا بك
1: يعيشك يعطيك الصحه ميرسي على الانفيتاسيون
0: ميرسي بوكو يعيشك سودان يعيشكم انتوما اللي تبعتونا في الساعه هذه الاولانيه احنا باش نمشيو لقسم الاخبار ديوان فام كل عاده ونرجعوا لكم نكملوا اوستار الساعه الثانيه وضيفه جديده ما تبعدوش
1: ميرسي بوكو
2: تسمعوا اوستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام
3: ديوان اف ام صوتكم
4: ستاد الديوان معايا انا محمد امين خنوش كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج تغطية خاصة لأخبار كرة اليد كرة السلة الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل
5: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية نقل مباشر للمباريات تصريحات تحاليل موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية
3: ديوان فام
1: ديوان فام
3: صوتكم
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام
3: ديوان فام
1: ديوان فام
3: صوتكم
2: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
3: 9.2
2: مع ديوان فام ما يفوتك شيء تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان فام صوتكم ديوان فام فلاش نيوز
6: موجز الواحدة بعد الزوال ديوان فام عسلمة الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحدد يوم 15 من جوان المقبل كأجل أقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين مع تحديد يوم 22 من الشهر ذاته كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد وضبطت الإدارة العامة للأداءات يوم 25 من جوان المقبل كأجل أقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قسرا في قطاع الصناعات التقليدية ولإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات كما تم تحديد يوم 29 من جوان لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين ولإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد مع تحديد يوم 30 من جوان كأجل أقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة ويلي سوسة سفيان التنفوري يشرف أمس على جلسة عمل النظري في حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة ومقاومة ظاهرة الإلقاء العشوائي لمختلف الفضلات ويشير إلى رفع أكثر من 2180 طنا من الفضلات المنزلية أيام عيد الأضحى كما شدد الوالي على ضرورة التسريع في الإجراءات وتفعيل القرارات المتخذة وتعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل واحترام الترتيب الجاري بها العمل للحفاظ على بيئة مستدامة وحماية الملك العمومي والحد من التجاوزات مجددا التزام السلطة الجهوية بالمحافظة على نظافة الجهة والاستغلال المنظم للملك العمومي وزارة الشؤون الثقافية تنعى الممثلة الراحلة مليكة الحبلاني التي وافاها الأجل اليوم وقد شاركت الفقيدة في عدد من الأعمال الدرامية من بينها الحصاد ومنامة عروسية وأخوة وزمان وأحسابات وعقبات وعودة المنيار والليل البيض وبين اثنيها ومن أجل عيون كاترين وغيرها من الأعمال رحم الله الفقيدة ورزق ذويها جميل الصبر والسلوان وفي أخبار العالم بحرية الحرس الثوري الإيراني تفيد بأن 20 سفينة تمكنت من عبور مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بالتنسيق مع القوات الإيرانية الاحتلال يوجه انذارا الى سكان عدد كبير من البلدات والقرى في جنوب لبنان بالاخلاء الى شمال نهر الزهراني بسبب قيام حزب الله بخرق اتفاق وقف اطلاق النار وفق نص البيان نهاية الموجز قدمت لكم سحر بن بلقاسم وعودة الى أستار في أمن الله

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكيدة 90.5
1: تسمعوا أستار كونار سبت من السنار الماضي ساعتين.
2: مرحبا بكم، رجعنا لكم ماضي ساعة، هذه الساعة الثانية من أوستر، معكم ريم نور الدين ومعنا ضيفتنا الثانية اليوم. الحقيقة ما بخلتش عليكم بالموزيكا المزيانة بعد سوداني في الساعة الأولى، ضيفتي صوت ما نمانيش محايدة، حسنا صوت جميل برشا برشا برشا، صوت أنا نفرح اللي هو صوت تونسي، ما تقولش علينا ديما أتو نشوفوا عليش بلكش تقول لنا بلكش ما تقول لناش، لكن نحبكم تفرحوا برشا وترحبوا برشا بأسماء بن أحمد. بونجور.
3: بونجور،
2: شنحوالك؟
3: عجبتني تشانشينا اللي عملتها.
2: مرحبا.
3: تقول لنا بلكش ما تقول،
2: بلكش ما تقول لناش، نحط لك في البريسيون من قبل ما نقولوا على السلامة. مرحبا أسماء.
3: صباح النور. مرحبا، مرحبا بيا بحذاك، وإن شاء الله الناس اللي يسمعوا فينا الكل عيدهم مبروك، حتى كان غطاخ شوية إن شاء الله يكونوا بالف خير يا رب.
2: مرحبا أسماء، إن شاء الله أنا نعرف اللي هم فرحانين ويقولوا آية باش نسمعوا أغنية مزيان فايقة باش نغنيها ورا
3: في اي هواء.
2: هاي مرحبا. اي سيدي، اش نحويلك هالغيبه ساعه؟ اخر مره طليت عليا هنا الصيف اللي فات، باش نغلقوا عام معناها
3: اوت لمحه من عام لعام بي.
2: من عام لعام باهي باهي. خلينا نبداو بشنو عملت، وين كنت، شنو غنيت. انت مازلت كيف رجعت من الجزائر بعد ما كنت احيت حفله في اطار تكريم ذكرى ورده الجزائريه في دار الاوبرا في الجزائر، كانت معك أصوات أخرى، حفلة كبيرة، أوبرا كبيرة، إيماجة جديدة قاعدة تبعثنا فيها الجزائر، ما كناش مستنسين بالفن هكا في الجزائر معناها بالأمبلوغ هذية. ساعة خلنا نبداو كيفاش كانت الحفلة.
3: والله أول حاجة كما قلت أنت، أنا بيدي فرحت وفرحانة أنه بلد شقيق ومزيان وخويت، يعني إحنا وقراب لبعضنا، دونك حتى فنيا نفرحوا كي تكون فما تظاهرات وتصير فما حركة ثقافية وفنية على خاطر الزوز مستفيدين. دونك فرحت اللي شفت حفلة كما قلت أنت كبيرة ومهمة في أوبرا ألجي، الحقيقة مسرح مزيان برشا، فرقة محليها، تحية للشيف دوركستر أمين دهان والناس القائمين الكل على الإيفينمون، ما نحبش ننسى حتى واحد. كانت استضافة عزيزة على قلبي، فرحتني برشا لأنه أنك تكون تأدي غنيات وردة الجزائرية في ذكرى وفاتها في بلادها، حاجة فيها يعني سامبول أكثر من الحقيقة أي بلد آخر بحضور ولدها. دونك كان إيفينمون مزيان برشا الحقيقة،
2: حفلة كبيرة وشفنا التغطية واهتمام كبير وجمهور محليه زاد في الحفلة هذية. شفنا معاك صوت أردني جميل الحقيقة، ما نعرفه، أنا واحدة من الناس ما نعرفهش في تونس، ذولي ما نعرفهش، زين عوض. فنانة أردنية،
3: هي فنانة أردنية معروفة، معناتها عندها كارير معروفة، أنا نتفكرها يعني جت بريود كان عندها أغاني مزيانين والتوى يعني حبوها برشا في الأردن ومعروفة برشا في الأردن.
2: جميل.
3: وفما زوز أصوات من عندهم برامج، هما عندهم برنامج للشباب والأصوات
2: برنامج الجديدة ديما
3: ديما معناتها يواكب ويخرج أصوات دونك عطاوهم فرصة يكونوا معنا محليهم زي.
2: جميل. مهم برشا انه خاطر ليفينمون تحسوا معناها رسمي على خاطر ورده سامبل للجزائر من الرموز الفنيه الجزائريه في مناسبه كيف ما هكا، دونك مناسبه كبيره والتغطيه نتاعها كانت كبيره في الجزائر. انت اول مره تمشي للجزائر؟
3: اي اول مره
2: وقتها هاي بحذنا واحنا ما عملناش الفكره
3: وذيك شحكينا غادي جوستومون، رغم انه هي بلد قريب وشقيق ومش صعيب معناتها انك تمشي له، اما ما جاتش فرصه. وانا نفرح كي نمشي في الفن الحقيقه، نمشي في الفن وفي الثقافه ونكتشف البلاد والناس، واكتشفت وكانت اون بيل ديكوفيرت.
2: هي تحاول تشوف شويه، ما تزير كبيره برشا تبارك الله، ما نجمش تشوفها في
3: طبعاً.
2: في 3 ايام ان شاء الله ترجع، وان شاء الله ترجع في حفلات
3: ان شاء الله
2: في الجزائر. اسمع، خليني من الحدث هذية نجي لابور هكا فكرة ونحكيه فيها في مناسبة كما هذية اللي عندها قلت لك طابع وطني ولا طابع رسمي معناها وردة من رموز الوطنية للجزائر. انت أسماء بن أحمد الصوت اللي مثلنا كتوانسة غاديكا في أوبيرات وطنية في تونس، انت اللي يقع عليك الاختيار في البرامج الفنية الترابية في قنوات عربية كبيرة، لابد أسماء بن أحمد باش تكون ضيفة مباجلة، صوت ترابي مقتدر الناس كل تشهد لها ما فيهوش كلام، معناها الصورة هذية المكانة هذية تكفيك ترضيك؟ تفرح أكيد
3: أول حاجة عايشك ما أنت على شيء
2: هذوما كلهم ديفات أنا ما جبتش حاجة من
3: عايشك عايشك يا ريم هذه حاجة تفرحني برشا أنه أنت تراني هكا والني ومعنتها أنا نستمد الحاجات هذوما باقي من الناس عمري ما عندي خلط المرحلة اللي عندي حاجات أكيد ما أنت نقولهم روحي رأو أنا هكا وأنا هكا لي نفرح ديما كي نسمحهم العبيد على خطر يبدأوا كريدي بالأكثر باش نقول لك يكفيني لا عمري ما نكتفي مع انت يمكن نظهر لكم اللي انا بتتخ مكتفيه ما انا مش مكتفيه حقيقه الفنان اذا كان وقال سيي واكتفيت ومعناتها وفات المسيره نتاعو شقعد قاعد في الدار وتوفى الحكايه لا ما هذوكم حاجات بالنسبه لي انا يفرحوني برشا يحطوني صحيح يعليوا لي يصعبوها عليا كما نقولوا على خاطر ما نجمش نعمل اي حاجه وما نجمش نغني اي حاجه وما نجمش نحكي اي حاجه وتولي تصعب عليا الحكايه في الظهور في نوعيه الاغاني في شنو نقول في كيف نصور في خطر هي إيماج كاملة إذا كان رسخت عند الناس ميزمكش تمسخها
2: فهمت
3: أما هذا بالعكس حاجة تفرحني تصعب عليا طول يمكن ثنية وتصعبها أما أنا متأكدة اللي إن شاء الله باش نمشي في غاديكا معناتها باش نحفر
2: هي حاجه معناها مكسب مهم ديجا لو فات اللي معناها تكون عندك المكانه هذيك فمقدار معين معناها مهم برشا الباقي اللي قلت لي مازلت مانيش مكتفيه ومانيش راضيه شنو اللي تحس ومازال ناقص شنو اللي ما تعملش اذا انت اللي مازلت ما عملتوش ولا شنو اللي مازال ما جاش اذا هي مساله فرصه
3: فما تخافاي بيرسونيل بطبيعة فما برشا عمل على شخصية كاملة ومتكاملة على أغاني ونجاحات أكبر على خط موسيقي يكون أوضح يتبلور أكثر الناس يخلط للناس أكثر يولي فما ديكود معناتها أسمى مش كان صوت وفهمت فما حاجة أهم تترسخ عند الناس اللي هذيك هي الأثر اللي يقعد من بعد خاطر كل فنان ما يبنيش لتو معناها أنا كامش نبني لتو أوكي سهلة الحكاية الحمد لله هكا ناس تحب صوتي تحبني أما الفنان الحقيقي يبني من بعد بعد
2: يخلي حاجة أثر.
3: فهمت وذيك ما هوش سهل بالكل يلزم برشا خدمة شخطو في وقتنا تاو مع أنت موسيقيا ما نش في أحسن العصور الحقيقة دونك المأمور هي أصعب برشا على كل فنان
2: علاش موسيقيا ما نش في أحسن العصور
3: أنا نشوف هكا أنا كمختصة وكمطربة وكموسيقية ما نش في معناتها الشيء اللي تربينا عليه قبل والنوعية الموسيقى هذيك نوعية الشاعرية هذيك طريقة الكتابة اللي فيها رومانسية وفيها الكوتي بويتيك هذيك معناتها خذي منحة آخر
2: يحب يقول أن الموسيقى توا اللي قاعدة تاخو في حظ أكثر ولا قاعدة تنتشر عند العبيد ماهيش أحسن حاجة
3: أي ما نحبش نحكم ذي ولي نتجنى على ذوق العبيد مش أحسن حاجة أما أخف برشا الحكاية وليت أخف ماهيش في الثقل هذيك مش الثقل الكلمة غلطة الثقل ماهيش في الدسامة فهمت معليش اليوم ثنية أخرى جملة وزادة تحترم وذيك علاش يزمت تدرس بالقدي باش نجم انت تكون موجوده في وسط هذايا ما تكونش معناتها ديكالي بالسنس الخايب معناتها موسميه والا فهمت يزمك تدخل تشمر وتدخل وتلقى ثنيتك في وسط هذا الكل
2: دونك هذايا يصعب مهمه حد كيفك انت
3: اللي عاد ولي فما غوشيرش في الحكايه ما عادش حك راسك وعمل غنية خاطر وقتها تعمل غنية اوكي ما يسمع بها حد معناتها
2: فهمتك به هذايا فيما يخص اللي انت لازمك تعمله اللي ناقص في اللي انت لازمك تعمله به فماشي حاجات تحطهم انت سور لو كونت نتاع الفرصه ما جيتش معناها ناقصه حاجه ماهيش بيدك انت معناها فرصه ما جيتش لقاءات ما صارتش دي ريلاسيون ما خدمتش عليهم حاجات اللي كانت تنجم تبروبولسيك اكثر في الساحه ولكنهم ما خطفوش ما جاوش
3: انت جوست تحكي عربيا تو يعني تحكي على نطاق واسع
2: مثلا
3: الحقيقه من عمري ما نقول على خاطر انا ديما نمن اللي الفرصه من الاول انت تجيبها فهمت فما ديما جانب من الانسان نفسه ما فماش ما فما بتتخ دي اكسبسيون اللي هو تجي حاجه هكاكه معناها اوكي اما ديما انت تعمل المساعي ومن بعد تجي الحاجات وانا مش من الناس اللي الحقيقه ياسر سافرت والا سعيت باش عملت علاقات كبيره ولا مشيت شركه انتاج لا كنت معناتها عندي فلسفه اخرى انا في الـ في الـ في الفن معناها عندي أنا ديما نقول اللي أسمى بن أحمد أو الفنان أو أنا نظرتي للفنان ما هيش فيها هوس فهم برشا يراو أن وجودهم يعني اسمهم مقتصر على الفنان اللي فيهم أنا نشوف أسمى بن أحمد فنانة وذيك معناتها الغذاء متاعي الروحي واللي نعيش
2: بيه لسانس لسلنا
3: صحيت. أما أنا زادة إنسانة نعيش على برشا حاجات أخرين، النجم نعدي نهار ونهارين وثلاثة وعايشة والفن في وسطي، أما آخر همي التلفزة والإعلام
2: الستاتيو متاع الفنان.
3: أي أي ما عنديش هوس هذاك متاع النجومية ونمبر وان والشهرة، ما نعرفش معناتها أنا نشوف
2: هو
3: يا بوكو دوتخ أكس في الحياة.
2: فهمتك، هو صحيح معناها أنت معناها تفضل أنك تعيش حياتك معناها سامبلومون أكثر من هكاك برشا، خاطر باغ اكزومبل توا على لي ريزو ويتبعوك برشا، خاطر العباد برشا تعرف صوتك وتعرف اغنيتك وتحبك، تنجم تعدي مده سور لي ريزو وانت تتصرف معنا عادي، تبارتاجي في حاجات تضحك، تبارتاجي في ستوريات عاديه، في صور عاديه، مش ديما فول جلام وديما مكياج ولبسه ودنيا وكل شيء. دونك اسماء بن احمد انا انسان راني نعيش ابار اللي انا
3: جوستومون
2: فنانه به، هو هو سي ان شوا وثنيه وكل شيء، ما ندمتش عليها ساعات، ما تقول ساعات ما حقنيش ولا حقني اقل.
3: نقولها دون لو سونس اللي باش نحفز روحي، خاطر ديما الانسان يزمو يتطور، يزمو يحفز روحه، يزمو كان فما حاجه يصلحها. ما نجمش الانسان يقول زيدا لا انا صحيح 100%، ما كانش هكاك غلطنا برشا، مي با دون لو سونس اللي هو جو مو كريتيك. انا مقتنعه بشخصيتي، هذيك شخصيتي وحبتها ومقتنعه بها، اما ديما في الـ في الـ في الـ في, الـ في الخدمه على الذات، فهمت؟ بيان سور يلزمني نكون متواجده اكثر في الكوتي الاخر، معناتها اسماء الفنانه
2: في الاعلام
3: وفي الاعلام
2: وسبعد وسبعد تهز عليا تكلمني تقول لي باهي نجي
3: نجي
2: من غير ما نتعب
3: والله
2: والله ما تعبتنيش برشا المره هذه، والله يكثر خيرك، ميرسي بوكو. شوف هذايا فلسفتك معناها بيان سور سي ليجيتيم، من حق وكل واحد يختار كيفاش باش يعيشها، حتى لو كان عنده هالموهبه هذايا وحب الناس وكل شيء. الجانب الاخر اللي اكيد في السيروره نتاع الكلام هذا باش نوصلوا له، الجانب التجاري في الانتاج، معناها أسماء تفهمنا صوت طربي، صوت يمثلنا في المناسبات والتظاهرات اللي تستحق أصوات جميلة ومتمكنة وكل شيء. عملت جربت خدمت حاجات معناها غران بوبليك أكثر وضربوا سواء أغنية ولا كليب، مثلا حما ضربت الغناية، تغنيت في كل بلاصة، تعاودت الكليب كيف كيف، مر فريق كيف كيف، ما تشدش أنت خط وتكمل فيها.
3: تبع اللي قلته لك، معناتها ما عنديش هذيك. يمكن كان جينا احنا زاده في تونس راهو
2: أيوة.
3: فنانين الكل الكل الكل نخدموا على هوانا، معناتها ما عندناش الشخص اللي ورا كل واحد فينا يرا فينا فلوس ولا يرا فينا ماكينه، علاش نسميها ماكينه؟
2: ماهيش صناعه،
3: سي با اي ماناش صناعه، جوكوما ورانيش ناس يراو فينا ارقام. دونك مادام يقعد فما كالجانب نتاع الكيف والهوائي، عرفت؟ دونك كل إنسان كل فنان إنسان يتصرف كيما هو يرى الأمور، كيما فلسفته في الحياة. أنا مثلا ما نراش أنه ذيك نشحت يزمني نعمل كوبي من خاطر أنا مجمش نكون حم، معناتها أنا بالحاجات اللي تربيت عليهم والحاجات اللي نحبهم والموسيقى اللي نسمعها، حما جانب صغير جلي إكسبلواتي معناتها، وفرحت على الأخر أنه نجحت فيه وكل عملت تجربة أخرى اللي هي مور فريقك في ستيل آخر، ما هيش كيما حما بالكل مور فريقك، لكن في الشعبي البدوي اللي هو العروق
2: ومشيت.
3: العروق متاعنا وزادة عملت صدى من نوع آخر. بعد مشيت للرومانسي اللي شبه لي أكثر اللي هي حلمة، ومازلت نحفر، نحب نحكي على روحي، ما نحبش نكون فوس، معناتها وقتها باش ندخلوا في الكذب، معناتها في أني نتبع في اللي ناجح، أما أنا ما نحكيش على روحي. والفنان أنا نشوف كان ما يحكيش على روحه، ما يحكيش على معناتها التصاور اللي في مخه، كيفاش يرى الحياة، كيفاش الهواجس متاعه، كيفاش الحاجات اللي هو يخاف منها يحبها، معناتها حكايته خرافته مي بطريقة فنية، ما هوش فنان عندي أنا.
2: دوك نرجع كل مرة لفلسفتك في الحياة، أنت هذاك اللي تراه في الفن وسي أنت وحدك مشيت قلت لي في بلادنا احنا ماهيش صناعة، ما فماش شكون يرا فينا تجاريا ويدز فينا. يظهر لي ما وصلوا للشيء هذايا كان كلكوزام من لي رابور مثلا اللي مشاو لبرا، اللي بالحق المسألة ولات أرقام وفيوز وإشعاع لبرا وفلوس وكله مداخيل الجماهيرية. خلينا من الفلوس ومن المداخيل، الجماهيرية الانتشار معناها اليوم بالضرورة، سامحني سؤال كيتش كالعادة، ولكن لازمنا بالضرورة لازم معناها يتعدى بخارج الحدود، معناها احنا في تونس المارشي لا يسمح، هذا اللي فهمته.
3: انتشار تحكي عربيا
2: الجماهير معناها اسمع شوف معناها صوتك ما لا يحتمل انه نقعدوا نسمعوك في تونس كهو معناها خاطر معناها
3: هو مش بتاعتها انت كلمه انتشار ديجا
2: اللي هي تخرج من الحدود
3: احنا 12 13 مليون معناتها مع حتى في الارقام يوتيوب تسمى شويه فوالا بارابور مصر والا بلدان اخرى اللي فيها ملايين
2: ارقام كبيره
3: ارقام كبيره دونك توا باليوتيوب بيان سور الحكايه والاخذت منحى اخر جمله ولات فما انتشار ما عادش كيما لي ميزون دو ديسك قبل يقول قد بعت من ديسك ولا قديش دونك اليوم بالملايين ترى الارقام بقى ما نعرفش معناتها بتت راهي اسهل خاطر فما تنجم تعمل حاجات من تونس وانا نمن بها هذا انا خاطر تجيني صعيبه انه مثلا انا في تونس ونغني حاجه بالمصري ولا باللبناني والعباد يبهتوا كي نقول هكا خاطر يقولوا لي هاك تغني انت مغرومه بال معناتها انا ام كلثوم جوستمون نحكي في البرودكسيون في الجديد في الجديد انا بيجي معناتها بهت في روحي
2: ما تنتجش اغنيه مصريه ولا لبنانيه
3: روحي ننتجها اوكي مي تبدا ماشيه سيبلي الجمهور مصري ولبناني مثلا عليها خدمه حقيقيه في الـ في الـ في اليوتيوب والا في قنوات والا نمشي نعمل لها
2: لكن شنو الفرق احنا في تونس يسمعوا يستاهل كل اغنيه الشرقي
3: والله مش كيف انا نقول لك ليه انا كتونسيه نفضل نسمع اغنيه تنجم راه مش نحكي طبع تونسي مطبوعه معناتها اللي هو فزيني مثلا ريتم والا فيها والا في مقام المزموم ولا ليه نحكي كلام تونسي ريحه هنك صغير ريحة تونسية أنا حتى كي نجي توا ندندن ولحن حاجات هكا ونقيدهم في تليفوني صدقني عمري ما عملت حاجة مصرية ولا لبنانية ديما راس الفتلة تونسي سي بلو فور كو نو وذاك علاش معناتها تقعد الهوية متاعنا دونك أنا نحب نعمل رصيد غادي ونعمل حاجات أخرين بيان سور بما أنه أنا فيديل لك المدرسة لأن المدرسة الأولى اللي تربيت عليها أم كلثوم وعبد الحليم من بعد فيروز دونك أنا ذيك بيان سور فيديل على الأخر ولازمني نعمل حاجات نحب أما مش هما الباز معناه
2: بي قدامنا برشا مشاريع
3: يعني يحب ذي لو الأغنية التونسية اللي نعملها هي اللي تفوج البر
2: هي اللي هذيك
3: فريمون الحاجة اللي
2: الحلم الكبير ان شاء الله بيه توا كيف رجعنا للي ريفيرونس هذوما كي تقول لي أم كلثوم وعبد الحليم وفيروز وكل شيء تهزني للحفلات الكبيرة اللي قاعدة تصير توا مثلا في الخليج كيما موسم الرياض والحفلات اللي تتعمل تكريما للأسامي الكبيرة هذيا الفنانين الملحنين تحس انه التوانسة عندهم بلاصة وتمثيليتهم ناقصة معناها كيف ترى الجروب يبدا معناها جروب رهيب من الفنانين والاسامي الكبيره نجموا نكونوا غادي ماناش غادي مازلنا ما وصلناش ما دخلناش في هالدائره الاقتصاديه هذيا
3: هو فنيا شنو نجموا ديجا احنا توا شطر العازفين راهو توانسه
2: صحيت العازفين العازفين كلهم توانسه
3: تبارك الله
2: ناقصنا لي بورت درابو الفنانين معناها ماناش قاعدين يظهر لي ماناش بالقدر الكافي
3: اقل من المصريين
2: العازفين نتاعنا كلهم تبارك الله غاديكا والكلهم قايمه عليهم الحفلات الكبيره هذه
3: فما كيما محمد الغربي نوجه له تحيه كبيره معناتها من كان مش اشب معناتها عازف كمانجا غادي ديجا بهتين فيه وفرحانين بيه ومعطينه حظوه معناتها ومكانه محترمه على الاخر وما نحبش ننسى اصحابي الكلهم
2: هما
3: الكلهم مشاو علينا خليونا هو ميسيلش كان في مصلحتهم وكان باش يعملوا مسارح كبيره وكان باش يكون عندهم يحسوا بقيمتهم للاسف اللي بتتخ في في في في مراحل وفي بلايص هوني ما يحسوهاش ان شاء الله ان شاء الله نوفروا لهم وان شاء الله يرجعوا لنا وان شاء الله هوني زدنا نعملوا حفلات كبيره ان شاء الله يجي الوقت نعملوا حفلات كبيره بحس مزيان ويكون عندك فرصه باش تعمل برايف كبار وتصرف وخاطر هي كلها راهو حكايه فلوس حكايه فلوس علاش الحفلات غادي كبيره على خاطر فلوس خاطر معناتها فما ايمان بالموضوع وفما برشا فلوس بالنسبه للحضور قلت لي تونسي هذيك حكايه نتصور معناتها موجين وحكايه ديزامبريزاريو وحكايه معناتها امور لوجيستيك معناتها اما هو الفنان التونسي بالطبيعه هنا صابر كان نورنا غادي سي لو تيبوش نايق كيف كيف وبرشا فنانين ينجموا يكونوا معناتها يمثلوا تونس احسن تمثيل في
2: صحيح دونك تقول لي الحفلات الكبيره هذيك على خاطر فما فلوس هي موجوده الفلوس فولات معها رؤيه وقتها ولا فما الانتاج هذيك
3: انا قلت لك فما ناس مؤمنين زاد معناتها مش فلوسك هاو فما ناس مؤمنين وفما ضخ لأموال باهية باش نجم خاطر كل شيء راه يلزمه فلوس.
2: صحيح، تخلينا نشوفوا انت جيت بالضخامة هذيك. احنا للأسف مثلا فما فنانين كبار نحبوهم نسمعوهم برشا نحبوهم يجيو ما نجموش نجيو مثلا كل صيف تحكي على جوليا بطرس كل صيف نقولوا علاش ما تجيناش ومن بعديك نعرفوا اللي الامكانيات اللي تسمح معناها من كل شيء لاسورانس وعدد الفرقة والماتريال والدنيا وكل فما نجموش احنا نعملوا حاجات كيف ما هكا للأسف رغم الزيد الفني الكبير موسيقيين والتاريخ والأصوات وكل شيء. به خلينا نسمع أغنية أسمع نص ساعة نكونوا هكا وصلنا لشطر الانترفيو نتعدى معاك لديزاسبي أخرين بعد ما نسمع الأغنية هذه الأسمى بن أحمد وقدوا معنا نرجعين.

0: ستار كون عرسبت من السنهار الماضي ساعتين.
1: مرحبا بكم، رجعنا لكم في الجزء الأخير من نوستار السبت هذايا، وضيفتي توا في الساعة الثانية مواصلين معها لحديث الفنانة أسماء بن أحمد. حكينا برشا يا أسماء وما غنيناش بكل، فأنا في النص ساعة هذايا باش نتعصف عليك.
2: مرحبا،
1: لكن خلينا نزيدوا نحكيو شوية.
2: مقدمة معناتها جديدة.
1: والله ظالميني، والله عزيز ظالميني. الصورة نصلح فيها أنا بعد عاملينها لي في ساعة سعيدة، ترجع لي تقول لي متعصف عليك. والله
2: ربي تحية لزملائك الكل في ساعة سعيدة.
1: إي أسماء متابعة وفية،
2: متابعة سعيدة. متابعة سعيدة، اسمعني
1: متابعة سعيدة، ساعة سعيدة،
2: متابعة تردوني انتم سعيدة.
1: يعيشك، ميرسي بوكو. سلام عليهم جعفر ورافع وزينب ورباب، وان شاء الله نرجعوا لكم بعد غدوة بعد ما يكمل جعفر يعيد. بيان سور يعيد بالقدا، خاطر في مدنين يا اخو راحتهم. ايجا نرجعوا للحاجات، حاجات مسيتهم انت جربتهم معناها، لكن التجارب بما انك هوائية كما كنت تقول لي ما يتواصلوش رغم النجاح.
2: برج الجوزاء.
1: لكن انت برج جوزاء. طوى معني
2: تعيد اعتبارك في الأسئلة والحصة وكل شيء، تعبت بني الكل على
1: والله نسيت، سامحني. أنت طوى ميلاد ميلادك قريب؟
2: قريب 21 جوان. بعثوا لي
1: الورد، تحب الورد. باهي أسمى ملا هوائية، باهي حاجات جربتهم نجحوا ما وصلتش، نعرف أنه ينجم يكون المارشي معناها لهنا في تونس، ولا أنت بتاتخ جوست قولي نحبوا نعلقوا عليهم بالوحدة بالوحدة. مثلا تقديم البرامج، قدمت برنامج غنائي معناها يقعد في الإيدنتيتي متاعك، لكن ما ترنا شو وقتها على التاسعة في نسختها الأولى، قناة التاسعة نقصد في نسختها الأولى، عملت دو سيزون. دو سيزون معناها داومتكم
2: دو سيزون و اون سيزون ولا دو في الوطنية
1: فوالا. دونك لا معناها البرنامج خذا عشت معاه مدة، وانا نعتبره تجربة ناجحة. باش تقول لنا انت على خاطر اون فيت فيه لي فاسات الكل، فيه انك تغني، فيه انك ام مع الاطفال، فيه انك تنجم تقريهم معناها توصل لهم وتعاونهم على هذايا، والتجربة متاع التقديم قدام الكاميرا كانت تجربة ناجحة تعتبرها؟
2: والله نعتبرها تجربة ناجحة، على خاطر كيف نرجع لك قبيلة، مش انتباعي أنا، خاطر نستمد الانتباعي هذا من الناس. لليوم العبيد ساعة فما صغار كبروا ونراهم هكا تبارك الله، ولا ودي زادوا، فما اللي حتى معناتها أكبر شوية خاطر جاءوا كبار معناها وقتها، وبقي يتفكروني، وفما دي بارون لتوا يبعثوا لي معناتها، وفما ناس يقولوا لي وقتاش ما فماش واحدة أخرى رانا محلية رانا نحبوها. دوك بالحق سورتو كي طاولت معناتها ولات فما متابعة، حتى كي بدلنا من القناة كل قناة عندها جمهورها وتواصلت وكبر الجمهور. وكما قلت انت، الحاجة اللي كانت تعجبني انا بديتها بتفدليكا، وتحية ساعة السيناجيب بن عياد كان اقتراح منه، وبديتها بتفدليكا ما عطيتهاش اهمية كبيرة من الاول، وخفت خوفت منها وقلت برا توا هنجرب، ما تصورتش باش تكون هكيكة. وفيها جانب الفنانة كما قلت، وجانب الـ الـ الـ الأستاذة يعني متاع الغناء،
1: متاع الموسيقى،
2: متاع الغناء، والصغار اللي أنا نحبهم بطبيعتي، واللي أنا مامان جديدة وقتها نتسمى. دونك لقيت روحي في في في حومتي وفي في جوي. أنا ديجا كي راه صغار نعمل جو.
1: كان اليوم يجي برنامج كيما هكا تعاود؟
2: نعاود أما بصيغة أخرى، معناتها يكون بطبيعة الإنسان يزمو يحسن، ما نجمش نعاود بنفس الشكل هذاك. دونك نحسنه، نعمل حاجات أنا شهيتهم وكما أنا نحب، كما في الموسيقى معناتها تكون تكنيك مو الموضوع يكون بلو بروفيسيونيل، نعاود
1: لكن نتعاود به جميل. هذايا ديجا بوان بوزيتيف. ترى تجربة أخرى كيف عملتها ونجحت، غناء الجينيريكات. أسماء مثلا وقت اللي مازلت لليوم تبارك الله قناة النسمة ناجحة برشا ومتابعاتها قياسية للمسلسلات، لكن وقتها كانت الموضة الكبيرة هي المسلسلات المدبلجة بالدارجة، وأول مسلسل أنت غنيت الجينيريك متاعه قلوب الرومان، كان صدقني ربي قلوب الرومان هو أول مسلسل، وفيهم دي ديو تري انتريسون. أنت قلوب الرومان غنيتها مع سمير لوصيف.
2: وي وجيتي تري كونتونت، التوا نحب الأغنية هذيك على خاطر نجحت برشا. وكما قلت انت كانت بداية المشروع، نجح المشروع من بعد، وكانت بداية وجرت وراها تلمو معناتها، كانت اكسبيريونس محلية حتى مع ليكيب محمود سعيد نسلم عليه برشا وليكيب الكل، جابت وراها برشا حاجات اخرين يعني. عملنا من بعد
1: عملتوا بعديك بنارين مع
2: بلطي، كانت اكسبيريونس زيدا محليها. ومن بعد زيدا فما برشا غنيات في
1: غنيات تصويرية في وسط
2: المسلسل وحتى في الجينيريك، وفما غنيت في مشاعر والله نسيت
1: اي في مشاعر على قناة كارتاج بلوس صحيح. دونك اليوم مثلا خلينا ديما نطرحوا نفس السؤال جينيريك مسلسل في رمضان تي كونسيدير معناها الفكره كانت تتعرض عليك
2: بيان سور نحب برشا انا الجينيريك يبدا مزيان بالطبيعه انا معناها عمري ما عندي حاجه في الفن نقبل على خاطر جوست هي طياره معناتها لازم جينيريك مزيان لازم غنيه حلوه.
1: شنو رايك السنه في الجينيريك اللي عطى دفعه مزيانه برشا لبنى النعمان جينيريك الخطيفه؟
2: بيان سور وليدي تهبل ولبنى تهبل ومهدي المولي عمل غنيه محلاها فرحانه برشا للنجاح اللي عملوه يستاهلوه نجاح مستحق وكلنا سمعناها وليدي معناتها الناس الكل حبوها.
1: جميل بي هذوما الجينيريكات كيف اللي عندك
2: اما كيف حتى في الجينيريك اليوم اليوم ساعة ولا فما خطر اسمه الانتليجنس ارتيفيسيل ولا أيوة. نراو دي جينيريك ينجموا يتخدموا بصوات مش حقيقية وبأفكار مش حقيقية معناتها انا مانيش ضد انك تستعمل الانتليجنس ارتيفيسيل في ريكتيفيكاسيون في حاجة بلو بارفيت في الارانجمون انسترومون ما فماش ولا غالي انك تجيب وتعم فهمت اما انك تبني فكرة من الاول للاخر خاصة صوت يبدا احنا نديتكتي وهراء الناس اللي يسمعوا فينا طيب نجموا مفيقوش اما احنا مستحيل يتعدى علينا وبالعكس انا الحمي قشعر بالخايب معناتها كي نسمعوا دونك هذه حاجة خايبة وكيف حتى التوجه العام ولا يمشي للأنواع أخرى يعني مش الطربي أو اللي فيه موزيكا ما نحبش كلمة وترية ما نعرفش عليش ما نتجنبها ديما مي بون
1: طرب.
2: الأغاني أي
1: دونك فما أي فخانة جينيريكات فما جينيريكات بالراب فما جينيريكات مختلفين أي بالك تغني راب ما تحبش تغني راب
2: بيان سور بارتي
1: لي انت اللي تغني الراب
2: والله في بالك نحب مش راب صعيب عليا خاطر الراب راه مش سهل
1: مش شكل فلو هذاك
2: ما خلينا شويه معناتها اللي فيه اللي هو القاء نتاع الكلام
1: معناها مثلا مش كلاي بي بي جي اما بلطي ولا نوردو
2: اي فوالا اللي فيها الكوتي ميلودي
1: صحيح
2: خاطر ديجا اللي يعملوا فيه بلطي
1: مش راب مش راب اي سي فري
2: علاش ليه نعمل تجارب بيان سور
1: سيدي نستنى حاجه اخرى غير تقديم البرامج الغنائيه والجينيريكات
2: انا باش نبهركم راه خنقص
1: بالحق باش تغني
2: انا راه السكيت هذايا الكل باذن الله ان شاء الله يا ربي ادعوا لي بالتوفيق على خاطر هاني نشحن في روحي أما الكل في البحثرة وبالحق نحب معناتها ماشية في تغيير شوية للبرسوناج هذيك اللي شفتوه على خاطر أن نرى الفنان يزمو يتطور ديما يزمو يتطور
1: دونك نستنى
2: ومفاجئات واختلافات هكا
1: طرح وبهرنا
2: شنو بهركم
1: باهي جميل نستنى والله نخمم باهي اذا كان تجرب حاجه واحده اخرى سكوب ربع سكوب اسمع باهي كيفيك مال السكوب اللي يجيبوه
2: نجيب القدا ان شاء الله
1: مرحبا يا سيدي والتمثيل خاطر وسيله في قلب الذيب
2: والله
1: قولي كانت تجربه زاد انت كنت فرحانه بها برشا والرياكسيون نتاعك من بعديك في الانترفيو الكل انك كنت فخوره بالتجربه هذه وليتي تحب التمثيل
2: احلاها التصويره نحبها هذه والله التوا كنت في الجزائر التوا يحكيوا لي على قلب الذيب
1: شفت
2: التوا كنت في الحمامات يحكيوا لي على وسيله وكيفاش بديت فول يحكي لي بالتفصيل قال لي كيفاش دخلت السكينه خفت منك معناتها ياسر عمل امباكت محلي ونقطع تنهيده بالطبيعه هذيك سوريس سور لو جاتو انا تمثيل نعشقه ملي انا صغيره معناتها هذيك سي الهواية متاعي أو الحاجة اللي نحبها والسينما نحبها برشا وكي نتفرج على ديما نقولها معناتها كي نتفرج على الممثلين بالنسبة لينا أبار الحبكة الدرامية نبدأ نتفرج على الممثلين كيفاش يمثلوا معناتها ذي في حد ذاتها متعة ساعات نتفرج على المسلسل يبدأ تافه أما في ممثل يمثل مليح وإلا هكا نبدأ شيخة علي نكمل على خاطره المسلسل فدونك هذيك عندي شيخة مع الموضوع هذيك بقى ما معناتها ما حفرتش فيه على خاطر مركزه كان في ما نعتبر روحي في الاول وفي الاخر مغنيه معناتها التمثيل كان باش يكون موجود هو اضافه جميله
1: يكمل
2: وباش انا باش نشيخ باش جو في اكسبلواتي حاجات اخرين في شخصيتي وفي طاقتي الفنيه اما ما عمري ما دقيت باب الحقيقه ولا كلمت حد ولا حتى سالت على كاستينج نعتبر انه في الستاتيو نتاعي هذا يلزم يجيوني هما الحاجات والا انا نكتب حاجه عندي هيجس نحب نكتب حاجات زيادة
1: سيناريو
2: في المستقبل
1: نحب باهي ان شاء الله اسمها هاني قيد
2: مستوى
1: انا هاني قيد فيهم هذوما الكل ونتفاهموا اغزر لي بما انه كما قلت لك ما غنيناش ونحكيوا على قلب الذيب اعطيني جملتين من نقطع التنهيده ونتعداو للموضوع الاخير ها صعبت عليك تحبها تحب نقطع بالجيب اللي
2: نقطع
1: ايوه

0: لا لا لا لا يصفقوا في الريجي كلهم والناس اللي يسمعوا اكيد راهم يصفقوا معنا ما شاء الله.
1: تحيه كبيره لباسم الحمراوي.
0: تحيه كبيره لباسم الحمراوي
1: على خاطر سيتي اون بيل ديكوفيرت وقتها عمري ما تعاملت معاه وكان مخرج وفنان وحساس وفنان فنان في العالم نتاعو دونك نحيي برشا.
0: دونك تتفرج في اريال القدام
1: بيان سور يهبلوا معناتها اريال القدام الاولى والثانيه احلى من بعضهم عايشونا في عالم كله مشاعر ونوستالجي وياسر نحييهم على العمل هذا المزيان.
0: جميل نحييوه بسام الحمراوي. كان جيت في دور انت في ريال القدام شكون كنت تكون؟
1: صعيب صعب
0: وصف لي تم سميلك
1: في دور اخر ما هوش موجود
0: زيدو زيادة
1: دور اخر
0: باهي الاجابه باهي الاجابه جميل يعيشك على
1: خاطر الجنرال يلزم يكون هكا فيه كتيبه اكثر ماشيه للموزيكا وكل
0: فهمتك علاش قلت صعب علينا في الدنيا اسماء ان شاء الله ان شاء الله يسمعوا فينا ويعرفوا البوتنسيال هذايا الكل اللي نجموا يستغلوه في مسلسلاتنا وافلامنا. احنا اليوم 30 مي وغدوة 31 ماي آخر أحد في شهر ماي اللي نحتفلوا فيه بعيد الأمهات وجيت قد أنت في عيد الأمهات. أول ما بدينا الحلقة سمعنا هات يدك يما غنيتك اللي هديتها لنا وقتها في عيد الأمهات وهديتها للوالدة كيف كيف نسلموا عليها برش وتنقولوا لها
1: سلم على ماماتي برشا برشا نقولها نحبك برشا ومن خلالها بطبيعة سلم على بابا برشا نقولهم ربي فضلكم ليا وعلى كل الأمهات والأباء في عند العالم الكل
0: في العالم
1: فمش ما أغلى منهم في الدنيا يظهر
0: نسلم
1: على ماماتك
0: وعلى
1: سلم عليها برشا برشا برشا
0: وانا زيد امي تحبك برشا نسلموا عليها اكيد راهي تسمع فينا وكل عام وانتي حيه بخير من غدوه احد ما عنديش شنطه ما تو نهار الاثنين نعاود نقول لك كل عام وانتي حيه بخير وربي فضلك لينا يا ربي. الاغنيه مزيانه سمعناها تشبه لك ان شاء الله توا زيد كيف كيف المناسبه باش نعاودوا ديما نسمعوها وان شاء الله نسمعوها في الاذاعات. اسمع حبيت نسالك على تجربتك في الامومه كيفاش قاعده تتطور خاطر غاليه تبارك الله كبرت يعرفوها يمكن الجمهور العريض يعرفها وهي صغرونا تغنينا في My Heart Will Go On
1: تبعوها في برشا مراحل عمرية
0: غالية كبرت بالقداء توا ولات عندها اهتماماتها ونشاطاتها وقراية وصحاب وانت فاش تعمل انت توا دخلت تبع تتبيع
1: والله نتبع توا دخلنا في بريود اللي نتبع وتتبيع فما تغيرات ما عادش كل الطفلة اللي 100% طفلة مازال الطفلة هي ما
0: خي ادوليسونت خلينا
1: نقول صحيح داخلة في مرحلة أخرى الوعي بدا يكبر الاهتمامات تتبدل لا بريوريتي نتاع الاصدقاء حجمها ياخذ
0: بيان سور اكل مده اللي يمكن احنا توجعنا انا مازلت بعيده
1: صحيح
0: شويه
1: توجع.
0: ما جا بريون اكل قاعده تبدل فينا بالصحاب
1: اكزاكتومون
0: صحاب اهم
1: اكل انا وليت نلصق في روحي معناها انا صاحبتك ما هو احنا انا تامي وغميم وجوسي
0: تقول لك ايوه
1: تقول لي اي مسكينه تحشم مني مي بون هذيك هي الحياه بشويه بشويه
0: يبعدوا شوية يعملوا جوانح من بعد يرجعوا أسمع
1: أوي.
0: لكن
1: أوي.
0: في المرحلة هذيك احنا لازمنا نصبروا رواحنا معنا دوك قاعدة لازل في الاهتمامات الجديدة متاحة مازال الفنان عنده بلاصة باهية
1: ديما هي معناتها الأحلى حاجة في غالية اللي هي فنانة وتشبه لي في هذا مازال من غير ما عندهش انه بريتون با هذيك يعني ما عندهش فنانة في
0: تعيش وما
1: انه لو مي با اون افون اي ما ماهيش حاطته القدام كما قلت صحيتك معناتها ملي تقوم تبدا مثلا ما تسكتش معناتها تبارك الله تبدا تزن حتى صوتها مبحاح ديما تبدا تزن تشطح تسمع موسيقى هذيك هي ما تقولكش انا نحب نعمل ولا نحب نلحلح بها باش تهبط لنا فيديو عندي قرن معناها بالسيف هبطت هكا واحد صغير فهمت معناتها فما صغار نراهم عايشين من صغرتهم الهواس نتاع السوشيال ميديا والشهره هي ما عندهاش الحكايه هذيك وانا نحترم فيها الموضوع ما نحبش نقول لها اعمل ولا
0: انت حبيت شويه تطلع مختلفه عليك في هذا بنت عصرها اكثر
1: قلت شي بنت عصرها ما هو لي ما عندهاش علاقه يظهر لي الحكايه حكايه
0: جينات
1: تربيه شخصيه
0: هي سألت يمكن أولويات شنو اللي تراكم أنتم مهم عندكم فبالطبيعة باش تتعلم
1: بالطبيعة ياخذ لونفون مش ياخذ لونفون مريت أم وبوه
0: صحيح
1: مش ياخذ يعني هي حاجة سمعتها وقاعدة نرى فيها
0: وأنت وشيها بيظهر تشبهوا لبعضكم في هذا
1: وي
0: معناها مش هي مثلا خذت الكونت تاعك انت ماهيش
1: انتم عوالمنا قريبه برشا الحقيقه انا وشهاب
0: سلموا عليه برشا شهاب بكوش زوجك معناها والفنان زاد هو كيف كيف نسلموا عليه هو عيد له مهيت شهاب ما انا نسلموا عليك مثلش ما فما حتى مشكله اغذر لي ما خممتش تخدم غنيات للاطفال في وسط المفاجات اللي تحب تفاجئنا بها
1: والله يا ريت
0: الحقيقه دنيا هذيك على خاطر
1: يا ميمتي ان بروجي معناتها دو غيف ام بروجي انا عالم الاطفال كله يستهويني معناتها نحب نعمل بروجرام مزيان مش هكيك معناتها مواهب لا يعجبني تيك تاك
0: مع
1: الصغير اللي يبدا موهوب نحب هالمساحه هذيك كيف كيف واللي يتولد منه نجم يتولد منه غنيات وبرشا افكار اخرين خاطر هو ياسر خلاق الطفل ينجم يعطيك يضخ لك عالم
0: مازال في عالم الدهشه في كل شيء نجم يكون جديد
1: دونك الاغاني الاطفال حاجه صعيبه في نفس الوقت نرجعوا ماهيش سهله خاطر اطفال توا انا بنتي تسمع كي بوب
0: اي
1: كي بوب
0: شكرا
1: ذكرنيش دونك كي بوب اللي انا عمري ما سمعت به في حياتي بالجابوني وبالكوري
0: وبالكوريان بوب
1: ريتم مختلف تركيبه موسيقيه مكسره على كل شيء معناتها ماناش نحكي هوني انا بطبيعتي ديجا مازلت في صدمه انها هي مغرومه بالاوكسيدونتال
0: فهمتك
1: وماهيش في العربي
0: مشترب
1: زادت هبطت عليا الكي بوب اليوم بعيد ياسر على دونك حبيت نقول لك كيفاش باش تخاطبهم الاطفال هذوما باغاني اطفال معناتها موضوع ياسر معقد اما موضوع مهم كان يتعمل
0: خليتني ننتبه الحاجه فينالمون جيت باش نقول لك انه فما انتاجات شرقيه تاع الفنانين الكبار معناها يعملوا اغنيات للاطفال لكن يظهر لي يعجبونا احنا اكثر من يعجبوا الصغار يجبونا احنا الاولياء معناها مثلا انا غنيت انغام مثلا حتى كيفاش نحط ستوريات فيهم صغار ديما نستعمل غنيات هذوكم اللي عيسيلي وكل ما يمكن هما مش الصغار يغنيوهم في حد ذاتهم احنا اللي يعجبونا
1: اكزاكتوما ولا يهبطوا في ستوريات الام كيفاش تهبط على صحيح. صغيرها ولا ماني قلت لك الجيل هذا شختو توا اللي توا معناتها عمر 10 و9 ليه تبدلت المعايير في الكتابة وفي المواضيع في الريتم في البيت كله تبدل نجمش تعطيهم غنية
0: صحيح في الغنيات الجدد
1: تمانيكو عليك معناها سامحني في الكلمة بالحقرة ومعناتها
0: يضحكوا عليك على خاطر من نجم معناها ما يكلمهمش بالكل في الغنيات اللي حكينا عليهم مثلا الغنيات ما نعرفش انا سميه معايا الغنيات انغام ولا عيسيلي احمد سعد حتى كيبداو في اطار بوبليسيتي نانسي شنو هي الغنية متاع الصغار اللي تعجبك في هذوما الكل معناها
1: بتدخ شو هما ما نعتبرهمش ياسر تعرف انا هي الاغنيه مثلا تعجبني نتاع صغار فرنسويه هي والله نسيت اللي فيها لو بابا يتسائل هو وبنته بابا سي كوا لا في سي
0: لان هيك كان نعرف عدنان شاويشي وسونيا بار
1: احكي لي عليها تقتل ما في وقتها
0: يتسائلوا اي سي فري سي فري
1: مي هذايا لو جونغ دو شانسون اللي نعتبره الاغنيات الاخرين سي دي بوب ونعتبرهم جوست نتاع جو مي ما فيهمش دي معناتها سي با ان بروجي بور انفون اما نحب لا بارتي ديك اللي تقولها بيان سور انغام كل حاجه تقولها يا ابو قلب ابيض هذيك ما احلاها
0: انغام كل حاجه تقولها
1: كل حاجه تقولها تولي مزيانه
0: دونك
1: والعسيلي زاد انتريسون في افكاره ما احلاها عنده
0: صحيح.
1: افكار مزيانه برشا
0: صحيح انغام هزيتني لبلاصه اخرى عزيز الشافعي توا والغنيات الجديده اللي ضربه برشا ورمضان اللي هو مكتسح وحده
1: طلع عليه عملهم كل
0: نحكي على الملحن المصري اللي ضرب برشا رغم اللي فما برشا نقد وفما برشا معناها موجات كل مرة على الغنيات الجدد وسيختو براجعة شيرين الغنيات اللي مع شيرين عجبتك تباعا
1: ما زلت ما ركزتش فيها ما محليها هكا من بعيد والله ما زلت ما سمعتش بالقدام
0: ما لا أكيد
1: ما خلطليش
0: ما زلت أي تنجم تركز فيها طوف اثنين
1: أما غنيته اللي عملوا في رمضان يقتلوا الكل
0: أي مش
1: الكل.
0: حبيبي بس
1: مش حبيبي بس أنغام تهبل تامر عاشور غنيه هو تامر عاشور بوسي الكل محليها
0: الكلهم تبارك الله
1: ورحمه رياض
0: ملا انتاج فات معناتها تبارك الله فلو رهيب معناتها
1: خرج شفت معناتها في الفن راهو بالحق ما فماش وقت فماش توقيت فما ديما توقيت سحري ولا كيف الفنان يفيض فيه او يعرف روحه فيه معناتها يلقى روحه وغادي تكون يكون الابداع
0: محلاها يفيض في عوضي ترشق صحيح تعجبني نستعمل شنو اللي نستعملها ميرسي بوكو تراها اغنيه من الاغنيات خاطر حتى قبل وحتى في الافلام وانت كنت في حفله تكريم ورده الجزائريه عند اغنيه متاع صغار محلهم. ومادامك قلت لي أنغام دوك هزيتني البوسة على الخددة اللي غنيتها أنغام بتأثر كبير تسمعني شوية نحبها برشا أنا الغناء والله محلي البرنامج ذي على خاطر عندي الحق أنا نختار الغنيات اللي نحبهم ونطلب الغنيات اللي نحبهم.
1: خاطر أنت فنانة زيدا ماكش الحقيقة
0: بفضلك نسمع نسمع وكاو بوسة على الخددة محليه هو نفس الفيلم اللي فيه أنا عندي بغبغين حسيت روحي قديمة
1: مسلسل هو
0: مسلسل مش فيلم داكور بوسة على الخددة أسمع

0: لا ليست متاع الوعود.
1: أوكي أنا برشا
0: هاي سيدي غنية مش راب أما للموندو هذاك الجديد
1: فيها أنا
0: أنتي مش أنتي مع رابور أنتي الرابور
1: أنا رابور والمغنية وكل شيء باش نكتب ونكتب زيادة
0: وتكتب أي سيناريو زادا قلت لي ما ميساش تون أجله لك شوية
1: هذاك بنشتاو
0: وغنية للصغار بي تون الناس مو شوية أكثر هكا كي بوب ونجربوا
1: يزمني نحط مخي نركز
0: يا والله أسمى مرسي بوكو أسمى يفضلك
1: عايشك
0: مرسي بوكو اللي أنت جيت مرسي بوكو اللي معناها شاركتنا الوقت هذايا وسمعناك على خاطر نتوحشوك خاطر أنا نستناو في الانتاجات وفي الجديد وفي الموندو الجديد ولا الليماج الجديدة اللي تحب وي. اللي تحب وي. تعطينا تبعثها لنا على أسمى بن أحمد ديما فرحانين بيك ديما نحبوا نسمعوك ديما نحبوا نعرفوا اللي عندك جديد وعندك نجاحات وخاصة عندك طموحات معناها نستناو منك ديما ما خير
1: مرسي بوكو ريم مرسي ديوان فام على الاستضافة إن شاء الله نكون وقتنا تعدى مزيان وإن شاء الله كيف كيف نعاود نقول كل أم بخير وكل أم الأم حاجة كبيرة برشا نقول للناس الكل بالحق ما تخليوش عيد الأمهات بركة هو عيد أماتكم بوسوا أمكم وحبوها كل يوم وهديولها وردة وعنقوها وكهو معناتها الأم حاجة كبيرة برشا دونك نبوسوا كل ماما بوس أمك وأمي ونحبش البو يتظلم في الحكاية دي أنا ديما كنقول الأم ديما نقول معها البو على خطر بالحق معناتها صحيح فما الفيت دي بير في جوان ما ديما تحسها تتعدى أكيكا وبالا
0: أي مش كيف دونك مش نفس الأم
1: دونك ليلي الأم هو البو عندهم فرط تضحية صحيح مختلفة خطر المرأة بطبيعتها مختلفة لكن البوز ده تضحيات وتفكير والانفستيسمون اللي يعطيه حاجة كبيرة دونك هما الزوز ربي يفضلهم وميرسي بوكو للناس الكل وميرسي رمروم
0: يعيشك أسمى مهم المساج الأخرين يا ربي يفضل لكم أمهاتكم الكل حبوهم الكل احتفلوا بهم الكل والآباء كيف كيف ربي يرحم كل أم توفيت احتفلوا بالأمهات الكل أنت كزوج احتفل بمرتك اللي جابت لك الصغار أم الأولاد الساعة هذية أول عيد أمهات الأميمة العياري أميمة كل عام تحيا بخير ربي يفضلك البنوتة يا ربي وإن شاء الله ديما فرحة
1: بها لها إن شاء الله
0: وكل عيد أمهات وانت حيا بخير إن شاء الله لكلكم بخير إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا حبيتوا الغنيات اللي سمعتوهم حبيتوا الحوارات اللي سمعتوهم شكرا لانتم تتبعوا فينا ديما على ديوان فام شكرا لانتم ديما في الموعد في أوستار في لمين نتقابلوا السبت الجاي نتقابلوا نهار الاثنين إن شاء الله أما السبت الجاي في أوستار كالعادة في لمين وباي باي
2: تسمو أوستار كنهار سبت من السنهار الماضي ساعتين

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز وثانية بعد الزوال. ديوان اف ام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي يعلن عن إطلاق أعلان تونس حول حقوق المستهلك في خدمة التأشيرات والتنقل الدولي، قائلا إن إسناد جزء من الخدمات القنصلية إلى شركة الوساطة أدى إلى تحميل المواطنين رسوم متعددة والتنقل بين منصات رقمية وإجراءات معقدة، فضلا عن أن رفض طلب التأشيرة غالبا ما يترتب عن فقد كامل الرسوم المدفوعة، حسب ما صرح به لبرنامج ويكاند على الكيف على ديوان اف ام.
2: كرامة المواطن العربي الافريقي فوق كل اعتبار، وبالتالي الشفافية حق اساسي لدى طالب التأشيرة او المستفيد من الخدمات القنصلية. النفاذ العادل للخدمات يجب ان تكون بعيدا كل البعد على اي اشكال من التميز او الغموض او التعقيد الغير مبرر، ولا شكل العديد من الوراق اللي نعتبروها نحن رغم ان الطلب سيادي من الدول، لكن تم اصرار كبير على كميه كبيره من الاوراق اللي نلقاوها نحن تم منها العديد من الاوراق ما عندهاش مبرر. حمايه المستهلك الخدمات المرتبطه بالتاشيره والتنقل عندما يكون المقابل برسوم وتكاليف مباشره، وهنا ما يتحملها المواطن بالرسوم تجب تكون العاديه، لكن تم رسوم اخرى اللي فيها امتياز، لكن الامتياز هذا مغلف بوجوبية تعمله، بمعنى كونك تعطيني كريب ولا تعطيني حجر راني ما لقيتش مواعيد اخرين باش ناخذها طريق سهله، وهنا انا باش نمشي للجانب هذاك، وهذاك غالي وغالي مكلف جدا.
1: مدينة زغوان تحتضن غدا فعالية الدورة 40 لمهرجان النسري وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة. وأعلنت الهيئة المديرة لجمعية مهرجان النسري بزغوان عن وضع برنامج تنشيطي وتثقيفي ثري يمتد على كامل اليوم، كما ينظم المهرجان بالشراكة مع المرصد الوطني لسلامة المرور حملة ونشاطا توعويا يهدف إلى نشر ثقافة السلام المرورية لدى مستعملي الطريق. وفي أخبار العالم، السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق في جنوب ليبيا تتسبب في انقطاع تام لخدمة الاتصالات والإنترنت عن مدينتين، والسلطات تفيد بأنه من المتوقع عودة خدمة الاتصالات والإنترنت فور الانتهاء من أعمال الإصلاح بشكل كامل. مركز الأمن البحري العماني يدعو السفن إلى توخي الحذر إثر رصد جسم عائم يشتبه بأنه لغم غرب منطقة المرور في هرمز. وزير الحرب الأمريكي يقول إن المحادثات مع الجانب الإيراني كانت مثمرة، والرئيس حريص على عدم حصول طهران على سلاح نووي، موضحا أن دونالد ترامب لن يوقع أي صفقة إلا إذا كانت في صالح الولايات المتحدة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر من بالقاسم، والمشوار متواصل مع نادر فلاش سبور في أمن الله.
0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون،
3: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
4: ديوان اف ام
5: صوتكم.
0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
4: 9.2.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي سافر اليوم لفيينا وين يواجه المنتخب النمساوي وديا نهار الاثنين انطلاقا من 8:15 متاع الليل. بعدها منتخبنا يواجه نهار 6 جوان المنتخب البلجيكي. زوز مقابلات هذوما باش يكونوا منقولين عبر منصة ديوان سبور. منتخب التونسي باش يسافر نهار 7 جوان قادم إلى المكسيك ليخوض غمار المونديال. الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي كملوا اليوم الاستعدادات لنهائي كأس تونس لكرة القدم غدوة الأحد بداية من 4 متاع العشية، وعلى منصة ديوان سبور عملية بيع التذاكر متواصلة لزوز جماهير. نذكر أن زوز فرق طالبوا الجامعة التونسية لكرة القدم بالترفيع في عدد التذاكر الممنوحة لكل فريق. اليوم نتعرف على صاحب البطاقة الثالثة للصعود للرابطة الأولى بين الملعب الجبسي ونادي حمام لنف بالملعب الأولمبي بسوسة، مقابلة باش تكون دون حضور جماهير زوز فرق. الملعب الجبسي يسعى للعودة للرابطة المحترفة الأولى بعد 7 سنوات، أي منذ 2019، والهمهامة تسعى كيف كيف للعودة للرابطة المحترفة الأولى بعد 4 سنوات منذ سنة 2022، مقابلة باش تنطلق 4 متاع العشية وباش تكون منقولة عبر منصة ديوان سبورت. الشبيبة القيروانية أصدرت بلاغ اليوم السبت عربت فيها عن استغرابها الشديد من قرار هيئة الدرجة الأولى والقاضي بالتصريح بعدم اختصاصها الوظيفي والنوعي في النظر في مطالب سحب النقاط المتعلقة ببعض الأندية وإحالة الملفات إلى المكتب الجامعي. صحيفة العرب القطرية قالت أن نادي شمال القطري عبر عن رغبته في الحصول على خدمات لاعب الأهلي المصري محمد علي بن رمضان. نفس المصدر قال أن مسؤولي الأهلي المصري أبدأوا رغبتهم في استعادة الظهير الأيمن أكرم توفيق من النادي القطري. الصفقة بنسبة كبيرة باش تكون تبادلية بين زوج فرق تشمل اللاعبين المذكورين. في الهوند اليوم الموعد مع نهائي كاس تونس بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقط الزيت انطلاقا من 4 متاع العشية في قاعة رادس. الترجي يسعى لتحقيق الثنائية هذا الموسم وإضافة اللقب 32 في تاريخه. في المقابل يطمح نادي ساقط الزيت إلى تتويج بالكأس الثالثة. جماهير كرة القدم في العالم في انتظار نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم بداية من 5 متاع العشية في بودابست. باريس سان جيرمان الفرنسي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة تحت شعار الدفاع عن اللقب، وأرسنال يسعى للتتويج لأول مرة في تاريخه بلقب أمجد الكؤوس الأوروبية. نعطيكم التشكيلة الأقرب حسب صحيفة ليكيب الفرنسية. بالنسبة للأرسنال في حراس المرمى نقاو ديفيد رايا، في الدفاع نقاو كل من موسكيرا، ويليام ساليبا، جابرييل مارغرايش، ريكاردو كالافيوري. في الوسط الميدان نلقاو كل من ديكلان رايس، لويس كيلي، بوكايو ساكا، مارتين أوديغيرد وليندرو تروسار. وفي الهجوم نلقاو السويدي فيكتور جيوكيريش. بالنسبة للبي اس جي في الكاج نلقاو سافونوف، في الدفاع عودة أشرف حكيمي، نونو مندش، ماركينوس وويليان باتشو. في الدفاع في وسط الميدان جواو نيفيش، فيتينيا، فابيان رويز. وثلاثي الهجوم نلقاو كل من ديزيري دوي، فراتسخيليا وعثمان ديمبلي. أكثر تفاصيل الأخبار الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان FM.net. بعد شوي يجيكم رامي الفوراتي في بلوريف وموعدكم مع استاد ديوان اليوم انطلاقا من 4 متاع العشية.

0: يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب. تسمعها كل سبت واحد ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فام. بالعريف، نص وفجابر، تقديم رامي الفراتي.
1: في العالم العربي الكل فما برشا فنانين وفنانات تحولوا لرموز خالدة تجاوزت حدود الفن ودخلت للتاريخ، كيما العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، الفنان اللي ما كانش مجرد مغني وصاحب صوت متميز أكهو، كان حكاية كفاح كاملة صارع فيها أقسى وأصعب الحاجات والابتلاءات، الابتلاءات اللي تنجم تصادف الإنسان كيما المرض والفقر، وما كانش محظوظ حتى في الحب، رغم أنه أبدع في الغناء على الحب، وعاش برشا قصص عاطفية مازال الغموض يدور حولها حتى بعد عشرات السنين من رحيله. كيفاش طفولتي معاش الفقر والمرض نجح باش يولي أسطورة تعرفها الملايين؟ شنو السر الحقيقي وراء الحزن اللي كان متخبي في عينيه؟ وعلاش كانت علاقته ببعض الفنانين والسياسيين كلها أسرار وكواليس ما خرجتش كاملة للإعلام؟ وبرشا أسئلة أخرى تهم حياته باش نعرفوا إجابتها في حلقتنا لليوم من بولعريف. أي سيدي، مرحبا بيكم الناس الكل في عالم العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: المسرح والأضواء وبين المستشفيات والمرض والوحدة، عاش عبد الحليم حياة تشبه للأفلام، فيها كل شيء نجم يخطر على بالك، نجاح خرافي، فشل، حب، غيرة، مرض وإشاعات. حتى جنازته ما كانتش عادية، وتعتبر من أضخم الجنازات الفنية في وقتها. كانت عبارة على مشهد مهيب يوثق وداع أسطورة كاملة، انهار معاها جيل كامل من العشاق لدرجة أنه يقولوا باللي نهار وفاته فما برشا من معجباته انتحروا بعد تلقيهم صدمة وفاته.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب.
0: هذا مقطع من قارئة الفنجان، آخر غنية غناها العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ، غنية ولها برش حكايات وأسرار لدرجة أنه المقربين من الفنان الراحل قالوا باللي قارئة الفنجان هي امرأة موجودة بالحق، امرأة تقرأ الفنجان مشالها عبد الحليم وتنبأت بنهايته المأساوية قبل ما يتوفى ويغادرنا. غادرنا ما هو لليوم ما زال حاضر في الذاكرة متاعنا بأغانيه وبأفلامه، على خاطر الفنان الحقيقي ما يموتش.
1: بص

مرجانة، هذا اسم العرافة اللي كان عبد الحليم حافظ يعرفها ويمشي لها. مرجانة هي قارئة الفنجان اللي غنى عليها، لكن خلينا متفقين انها مرأة تعرف عليها عبد الحليم حافظ بالصدفة على خاطره، لكن مغروم لا بالعرافات ولا بالعزامين، اما جمعته بها مجرد صدفة صغيرة. في مرة من المرات قبل ما يدخل العالم الشهرة وكيف كان يقرأ في المعهد العالي للموسيقى، العرافة ذي كانت متعدية وشافته هو واصحابه. لهنا هي غزرت له وقالت له انت باش تولي فنان مشهور ونجم كبير. عبد الحليم كيف سمعها ضحك وما عطاش لكلامها حتى أهمية، أما قالها بيان سور كالإجابات الحاضرة متاع المسارة، يسمع منك ربنا يا شيخة الله. وتعدت سنين وبالفعل النبوءة متاعها متاع العرافة ذي صدفت. نجح عبد الحليم في مجال الفن وولى اسمه أشهر من نار على علم، وفي عز نجاحه ومجده وقتها تفكر كلام العرافة مرجانة ولا يلوج عليها حتى اللي لقاها وقابلها، ومن وقتها ولا ساعة ساعة يمشي لها يشرب محظها قهوة، تقلب له الفنجان وتقرأ له شنو قالت التنوة. كلامها كان بالنسبة ليه مصدر للراحة والأمان، وكان يستفيل بها قبل ما تقول له حاجة تخليه يتوتر ويخاف.

0: نهار من نهارات يا سيدك يا بن سيدك وقت اللي كانت عنده سفارية يقول المصري وكذا قبل ما يقصد ربي ويمشي عبد الحليم حافظ مشى لدار العرافة مرجنة كالعادة أهقي وكذا يقلب الفنجان الدنيا الجوة يقرأ للفنجان للا مرجانة فرحت به نصبت كالقهيوة زازوة كحلة فيها بزيت تنوة 65 كيف حاسين مدت هيرو شرب أعطاها الفنجان وقلبته وسط الصحن وقتلو كالعادة أعقد النية خل نبدأ نقرأ لك فنجانك ونقول لك شنو اللي يستنى فيك. وقت اللي مرجانة شفت التنوة وجهها تقلب دخلت بعضها وقعدت ساكتة كلمة لا عبد الحليم في وقتها ما فهم حتى شيء وقال لها أحكي قولي شنو شفت بالضبط وعليش تفجعت يا حاجة. مرجانة لهنا حاولت تتهرب من السؤال وحاولت تبرولو بكلمة أما هو يعرفها وعشرة سنين فهم اللي فما حاجة خايبة ما حبتش تقولها له أذك عليش كبش فيها وشد صحيح وقالها تو تحكي لي شنو شفت في الفنجان يهديك راك حيرتني. مرجانة قتلو يا وليدي أش مش نقول لك فنجانك المرة ذي ما يبشرش بالخير وإن شاء الله نطلع غالطه. قالت وراك باش تمرض مرضة كبيرة وصعيب باش تقوم منها. عبد الحليم حافظ خاف من الكلام هذايا وترعب منه حرفيا وما نجمش ينساه من مخه بالكل وحكى الحكاية للمقربين منه للشاعر الكبير نزار القباني واللي رغم انه كان مقرب منه ولكن حتى للمرحلة ذيك ما جمعوا به حتى عمل فني. نزار القباني وقتها قرر يكتب قصيدة مستوحاة من حكاية عبد الحليم حافظ والعرافة ذيا وبالفعل اكتب القصيدة المعروفة قارئة الفنجان.
1: ستوفى

0: القصيدة لحنها الموسيقار الكبير محمد الموجي، وأسرار القصيدة هذه ما زالت موفاتش. وين القصيدة هذه تكتب الزيد على خاطر أشهر حبيبة العبد الحليم حافظ، وهي السندريلا سعاد حسني، واللي قصة حبها معها ما كملتش بالزواج بسبب الناس كل تعرفه، وهو المرض متاعو هذا من جهة، وبسبب آخر تو نحكي لكم عليه من بعد. تقول لي من بعد وقتش أنقول لك يا عزيزي يا مستمع يا حلو، مازلنا ما بدي نشرف الحكاية. أي لا لا لا، جايتك تو الحكاية والدنيا وروح الزبدة والدنيا، افهم لي روحك، فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
1: بول عريف
2: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم.

0: الحريف.
1: يا ولدي
2: رجعنا لكم في بول عريف، وقبل الفاصل في الجزء الأول من حلقتنا بدينا نحكي لكم على واحد من أشهر عمل ابتسامنا الجميل اللي نجح باش يكون نجم حتى بعد رحيله، رغم أنه غادرنا في عمر 47 سنة. أكهو عبد الحليم حافظ العندلي بالأسمر اللي عاش في حياته برش حكايات خلته يسمي روحه ابن القدر. آخر عمل ليه قبل رحيله كان قارئة الفنجان اللي كانت آخر غناية قدمها على المسرح قبل وفاته في حفلته الأخيرة في لندن عام 1977، وهي من أكثر الأغاني المرتبطة بالنهاية الحزينة متاعه. غناية من كلمات نزار القباني وألحان محمد الموكي، والكلمات متاعها كانت كلها تشاؤم وحزن بطريقة خلت برشا ناس بعد وفاته يحسوا كأنها كانت رسالة الوداع. كان واضح عليه التعب والإرهاق حتى في أدائها. الجمهور في وقتها ما كانش يعرف أنه حالته الصحية وصلت لمرحلة خطيرة بسبب مرض البلهارسيا، وبينسير بسبب مضاعفاته، وبعد مدة قصيرة من الحفلة ذي توفى في لندن، وهذا اللي خلى قارئة الفنجان تتحول لأهم أغنية في مسيرته، واللي زاد من شهرتها أنه الشاعر الكبير نزار القباني في قصيدة قارئة الفنجان ضرب عصفورين بحجرة واحدة. من جهة حكي على مرجانة قارئة الفنجان الحقيقية اللي كان عبد الحليم يمشي لها واللي تنبأت بأنه بش يمرض مرضى كبيرة، ومن جهة أخرى حكي على سعاد حسني حبيبة عبد الحليم حافظ أما بتبيعة من غير ما يذكرها بالاسم، واكتفى بالتلميح من غير تصريح. ولكن المقربين من عبد الحليم حافظ كانوا يعرفوا أنهم يقصدوا بحبيبة قلبك يا ولدي، كذا هي السندريلا بالذات. أما لوينك سعاد حسني

مذكراتها اللي كتبتها سعاد حسني قالت إنها هي الحب الصادق والوحيد في حياة العندليب، وقالت إنها خسرت حياتها وخسرته وقت استغلتها المخابرات المصرية في تصوير أفلام إباحية بحجة الإطاحة بأسماء كبيرة، وبينسير الهدف من ذي ابتزازهم لصالح الدولة المصرية، يعني حاجة تشبه للي صار في فيلم نبي العبيد كشف المستور اللي كان يتطرق للموضوع ذي بالذات، التجنيد المزيف والمقنع لبرشة جميلات في مصر تحت غطاء المخابرات واستغلالهم جنسيا من غير علمهم. عبد الحليم عرف بأنه تم استقطاب سعاد حسني وتوريتها، ووقتها بالحق حست روحها خسرت عبد الحليم كحبيب، لكنه وقف معها كصديق باش تخرج من الورطة ذيكة، أما ما نجمش يتجاوز الحكاية ويكمل معها بالكل. السندريلا كتبت زادة اللي هي مشيت لنزار القباني وحكيت له الحكاية وطلبت منه يدبر عليها اش تعمل باش ما تخسرش حب حياتها، وحكايتها كانت مصدر إلهام لشاعر الحب والمرأة المبدع نزار القباني اللي عمل خلطة شعرية حلوة خرج بها بشيدوفر ذي قارئة الفنجان. ومن الأول القباني كتب في واحد من مقاطع القصيدة: حبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود. ولكن عبد الحليم حافظ في وقتها طلب منه أنه يناحي عبارة وكلاب تحرسه وجنود مش ما تصير لهمش مشاكل، بما أنه كلمة كلاب تحرسه وجنود فيها إشارة لصفوة الشريف ضابط المخابرات المصرية اللي كان يبتز في سعاد حسني.

0: حياة عبد الحليم ما كانتش سهلة بالكل، بدايته من ولادته وفما حتى شكون اعتبره نذير شؤم ونحس. تولد عبد الحليم نهار 21 جوان من عام 1929 في قرية الحلوات في محافظة الشرقية قريب من القاهرة في مصر، وهو الرابع بين اخواته والصغير فيهم. اخواته هم اسماعيل ومحمد، وعنده اخته طفلة واحدة كهو اسمها عليا. امه توفيت بعد ما ولدته بثلاث ايام اكهو، وبعد اقل من عام بوه الشيخ علي اسماعيل توفى وخلطت على امه، وهكا عاش عبد الحليم اليتم من جهتين على صغر سنه. وفما شكون من عائلته اعتبروا اللي هو وجهه وجه نحس على خاطره من اول ما جا للدنيا بوه امه الزوز توفاو، ومن بعد تربى في دار خاله الحاج متولي عماشه. مش اليتم اكهو اللي خلى طفوله عبد الحليم حافظ تكون ماساويه. في مره من المرات وقت كان يلعب مع اولاد عمه في ترعه القريه، القت جرثومه ومرض بالبلها راسيه اللي دمرت له حياته. وفي واحدة من المقابلات قال أنا ابن القدر، على خاطر حياته كانت صعيبة وصل العمل على طول السنين اللي عاشهم، نحكي لهنا على 47 سنة ما شاء الله، عمل 61 عملية جراحية
1: سواح وماشي في البلاد سواح.

0: عام 1943 يا عزيزي المستمع، عبد الحليم حافظ دخل المعهد العالي للموسيقى، تحديدا قسم التلحين. ومن بعد في الكلية تعرف على كمال الطويل اللي ولا من بعد واحد من أهم الملحنين في العالم العربي، وتخرجوا زوز مع بعضهم عام 1948. ومن بعد عبد الحليم خدم 4 سنين أستاذ يقري الموسيقى في طنطا، ومن بعد قرى زادة في الزقازيق وفي القاهرة. بعد مدة عبد الحليم استقال من مهنة التدريس والتحق بفرقة الإذاعة المصرية، وغاديك ونخذ جايزة عام 1952 على غنيته يا حلو يا أسمر، من كلمات صلاح عبد الصبور وألحان كامل الطويل صاحبه وزميله في القراية. عبد الحليم علي شبانة ذا اسمه بالكامل قبل ما يولي عبد الحليم حافظ. سبب تغيير اللقب متاعه كان وقتها وين تقابل عام 1951 مع مجدي العمروسي اللي ولا من بعد واحد من أقرب أصدقائه، ولا زاد مدير أعماله وخزينة أسراره. وقتها تقابلوا في دار مدير الإذاعة فهمي عمر، وخادي كان فم الإذاعة المعروف حافظ عبد الوهاب. ومن وقت ما شافه اقترح عليه بمحبة إنه يبدل اللقب متاعه شبانة بحافظ على خاطر الاسم ما هوش فني.
1: صفيني مرة وقفيني مرة.
0: طريق عبد الحليم حتى بعد النجاح ما كان السهل، وعاش واحد من أسوأ المواقف بعد ما غنى غناية صافيني مرة. الغناية ذي كلمات سمير محجوب وألحان محمد الموكي، غناها عبد الحليم حافظ عام 52. ومن المفارقات أنه وقت غنى صافيني مرة ما لقاش استحسان الجمهور بالكل، واعتبروها غناية هشك بشك وروايق بارد. قلوا احنا روبي طوعا، هاي هذيك اعتبروا فيها هشك بشك، مش قولك ها؟ تخيلوا انت معناها صافيني كذا واحد فن هابط كانوا عايتونا، هاي بوس الواو. ايش علينا، مش موضوعنا ذا. نرجع لكم لغناية صافيني مرة. الجمهور اللي اعتبرها اغنية خفيفة وما هيش في مستوى الاغاني الرزينة والمرخمة يعيطولها هما اللي متعودين بها. عبد الحليم وقت غناها رفض الجمهور ولا يصفر عليه بالكوي، اذك علاش عبد الحليم ما عاودش غناها بالكل كان بعد عام كامل، وهذايا كان في نهار اعلان الجمهورية في مصر. وقتها تغيرت نظرة الجمهور للغناية ونجحت بالكده، ويمكن حتى الظرف عاون والحاسين والناس زاهية وكذا وشيخ بارا في قلب ساعة سعيدة. أوبا تعديت الغناية. من بعد يا سيدك يا بن سيدك جيت الغناية.

على قد الشو كلمات محمد علي أحمد وألحان كمال الطويل حقت نجاح كبير وغناها عبد الحليم في فيلم لحن الوفاء عام 55، ومن بعدها عبد الحليم حافظ ولا معروف بلقب العندليب الأسمر.

الدليل بالأسمر إلا قبذايا يا عزيزي المستمع اللي أثق عليه جليل البنديري، وهو واحد من ألمع الصحفيين النقاد، معروف بقلمه اللاذع ونقده المتميز. خونا جليل البنديري كان زاد سيناريست معروف وكتب سيناريوهات تاع برشا أفلام معروفة، كما لوعة الحب، الفيلم اللي كان أول لقاء بينه وبين عبد الحليم حافظ، ومن غادي تعرف عليه وبدأ صداقتهم. وقتها الناقد جليل البنديري لقبه بالعندليب الأسمر على خاطر صوته يشبه صوت العندليب، في إحساس فيه الفيانة، فهم كذا لون البشرة متاعه يجي مع أسمر، حاسيله يجي كوكتيل حلو.

مسيرة عبد الحليم حافظ كانت كلها نجاحات فنية، وعمل برشا أفلام تضمنوا أنجح الأغاني الخالدة، ومن أشهرهم ديو عبد الحليم وشادية. ديو نجح برشا وخلى الناس الكل تصدق أنه فما قصة حب ما بيناتهم الزوز، والمفاجأة أنه عبد الحليم وشادية نجحوا برشا في التمثيل. صحيح ما ذي نجاح ما نجموش نفكوهولهم وكذا، ولكن ما جمعتهم حتى قصة حبه إلى ذاك التمثيل يعطيهم الصحة، برافو أكاو بوان. وفيلمهم معبودة الجماهير كان يعتبر من أنجح الأفلام اللي جمعتهم مع بعضهم. في الوسط الفني خرج عليهم برشا كلام على علاقاته زاد هو بالممثلات اللي شاركوا معاه في أدوار البطولة، وخاصة نادية لطفي اللي كانت تجمعها بيها علاقة خاصة، وكان يقولها العندليبة الشقراء، وكانت هي حافظة أسراره الكل. وفي وسط ذي الكل يا عزيزي المستمع، الحب والإشاعات والعلاقات والأفلام والغنيات الناجحين وكذا، ولكن للأسف عبد الحليم حافظ من وقت ما عام وهو صغير في الترعة مرض بالبلهاراسيا، وهو مش فايق بروحه وقعدت في بدنه ضرته برشا، لدرجة أنه الكبدة متاعه تمست وصار له مرض اسمه تليف الكبد. وأول مرة في قبره مريض كانت وقت وقع له نزيف في معده عام 1956، ومن وقتها بدأت المعاناة متاعه مع المرض، ولكن رغم كل شيء كان ديما يخبي ويحاول ما يظهر للناس حتى شيء. كان يحب ديما يوري الصورة المذيئة والمبهجة للجمهور، وكان

0: نقول عبد الحليم حافظ لازم نقول زادة كوكب الشرق أم كلثوم، وخلينا متفقين أنه في فترة من الفترات أم كلثوم تقلقت برشا من نجاح عبد الحليم حافظ اللي ولا بالنسبة لها منافس شرس، خاصة على علاقتها بالرئيس جمال عبد الناصر اللي كانت مقربة منه برشا وحاست أنه عبد الحليم باش يفك لها بلاصتها في قلبه. وحسب الروايات في واحد من احتفالات الثورة 29 شهر في 52 اللي كان حاضر فيها جمال عبد الناصر، كان المفروض أنه أم كلثوم تغني ومن بعدها يطلع عبد الحليم حافظ، ولكن يقولوا باللي هي ما حبتش تهبط من فوق المسرح وقعدت تغني حتى تجاوزت الوقت المخصص لها، ودخلت بيانسيور في الوقت المخصص لعبد الحليم، وهذا يرجع لطبيعة أم كلثوم اللي كان عندها جنون العظمة وتحب روحها برشا. عبد الحليم حافظ تنرفز من تصرف أم كلثوم، وكيطلع بعد على المسرح قال أم كلثوم هي اللي أصرت أني نغني من بعدها في الحفلة، ولا ما نعرفش كان ذايا شرف ليا ولا فخ مقلب. أي رامز جلال وينو يطلع لي بربي هكا تبش غني درج؟
1: يعني ما هياش غنى إنما كلمة بسيطة أرجو أنكم تسمعوها. طبعا منتهى الجرأة إن واحد يغني بعد أم كلثوم أو يختم حفلة غنت فيها أم كلثوم، لكن وخصوصا بعد ما غنت اللحن العظيم الأولاني واللحن عمري، لكن أنا معرفش يعني أستاذ عبد الوهاب والست أم كلثوم أصروا إن أنا أختم الحفلة، ده شرف كبير، معرفش هو شرف ولا مقلب مش عارف.
0: الجملة الحلوة السمباتيك الساخرة ذي خلت أم كلثوم تهبط تتغشش كيفاش عبد الحليم يرمي عليها في المعنى ويضحك في الجمهور عليها، على خاطر رغم رقي طريقته في التعبير ولكن الفهم يفهم، وهو قال بطريقة غير مباشرة أم كلثوم كلات الوقت الكل وما بقالي شيء، كان باش نختم أنا الحفلة. ولهنا بعد اللي صار ذي في الحفلة هذه تعاركوا، قعدوا 5 سنين ما يحكيوش مع بعضهم وما تصالحوا، كان بالسيف. في رصيد عبد الحليم حافظ على طول مسيرته الفنية 250 غنية تقريبا، ومثل في 16 فيلم. ومن المعلومات النادرة اللي مش الناس الكل يعرفوها أنه عام 74 عمل ديو مع عادل إمام في المسلسل الإذاعي أرجوك لتفهمني بسرعة.
2: عايزين نركب عربيات والجبية ورم بالعملات، ابقوا قابلوني ساعتها والشهادات إيه فايدتها.
3: طب تعالوا بقى تعالوا،
2: يلا نقرأ المطالعة الرشيدة في أسرار الحياة السعيدة.
0: عبد الحليم حافظ عانى برشا من المرض حتى للي توفى نهار 30 مارس من عام 1977 في لندن بعد صراع كبير مع المرض، وهو في عمر 47 سنة، والسبب الرئيسي للوفاة متاعه هو نقل دم ملوث ليه مع التهاب الكبد بسبب البلهارسيا، وهذا اللي خلى العلاج متاعه يكون صعيب ولا خلينا نقوله مستحيل. جنازة العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ كانت تاريخية لدرجة أنه فما بنات انتحروا وقت سمعوا به توفى، وجنازته خرج فيها أكثر من 2.5 مليون مواطن مصري فيهم فنانين وملحنين وشعراء، وحتى شخصيات سياسية كبيرة خرجت في الجنازة هذه، وهي تعتبر ثاني أكبر جنازة في الشرق الأوسط بعد جنازة جمال عبد الناصر. خاطر عبد الحليم ما كانش محبوب كفنان أكهوا، ما زاد على خاطر إنسانيته كانت ديما مسيطر على الأجواء، يقولوا يتبرع يعاون الجمعيات الناس المستحقة، وكان بيسير محبوب من السلطة ومن الشعب.

0: وبيهتف باسم حبيبه.
1: غنية احنا الشعب هي اول غنية غنيها عبد الحليم حافظ للرئيس جمال عبد الناصر عام 56، وهذايا بعد ما تم اختياره رئيسا للجمهورية، ومن وقتها لقبوه بمطرب جمال عبد الناصر، وكيف كيف لقبوه بمطرب الشعب ومطرب الثورة على خاطره غنى برشا أغاني وطنية مصرية. وأكثر لقب قاعد معروف به لليوم هو العندليب الأسمر، ولليوم يعتبر فنان خالد وأغانيه ما زالت تتردد ويغنيوها أشهر الفنانين، حتى الشباب يحبوها. إن شاء الله ربي يرحم خونا عبد الحليم حافظ العندليب الأسمر. واحنا هكا يا عزيزي المجتمع نحب نقول لك اللي احنا وصلنا لاخر رحلتنا لليوم من بول عريف. نحب نشكركم على الاستماع وعلى وفاكم لدي وانا فاهم. احنا نتقابلك العادة في نفس المواعيد كل وقتاش، قولك مساعدتي سبت واحد مريق البابا مريقلين يا باشا. الى اللقاء وباي باي تشاو.
2: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على دي وانا فاهم. نص وفا جابر، تقديم رامي فراتي. دي وانا فاهم
3: تبع الموسيقى.

0: الوطن القبلي على 106 ولا على ديوان فام بوانات. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز ثالثة مساء. أنت ونفهم مع السلامة. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تفيد في بلاغ بانخراط 376 طبيبا بيطريا متطوعا في منظومة وطنية للإحاطة الفنية مكنت من استقبال 1533 اتصالا عبر الخطوط الهاتفية المخصصة للغرض، والتي أسفرت عن تقديم 1485 استشارة بيطرية مباشرة والتدخل في 48 حالة ميدانية. وأفاد البلاغ بأن أغلب الاستفسارات الواردة تعلقت بسلامة بعض الأعضاء والتغيرات المرضية المحدودة وطرق حفظ اللحوم وتصرف الصحي السليم في الحالات المشبوهة. كما أكدت النتائج المسجلة أن أغلب الحالات المبلغ عنها كانت محدودة وغير وبائية دون تسجيل أي مؤشرات مقلقة أو على مستوى الصحة الحيوانية أو الصحة العامة. اجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل ينعقد الأربعاء القادم للنظر في ملف الانخراطات والهيكلة. كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي، متابعة لمخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما نقله موقع الشعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. وفي أخبار العالم، الإمارات تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى دول أوغندا والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان، وذلك في ضوء التطورات الصحية المتعلقة بفيروس إيبولا التي تشهدها هذه الدول، داعية المواطنين الموجودين في هذه الدول إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الصحة والسلامة الصادرة عن السلطات المحلية. حزب الله اللبناني يقصف بقذائف المدفعية والصواريخ تجمعاً لجيش الاحتلال في الأطراف الشرقية لبلدة جنوبي لبنان، كما أفاد باستهداف قوة تابعة للاحتلال في الثكنات بمسيرات انقضاضية. توافد حجاج بيت الله الحرام على المسجد الحرام اليوم لأداء طواف الوداع في ختام مناسك الحج، وشهد المسجد الحرام حركة سيابية في دخول الحجاج وخروجهم وأداء الطواف وفق وكالة الأنباء السعودية. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام صوتكم. ديوان فام
0: تبع الموسيقى.

0: ولع الجو
1: دي وانا فاهم صوتكم.
2: انت الرقاصه اللي بعتها ام منى صح؟ وانت اللي هتطبل لها. هو انتوا اتاخرتوا ليه؟
3: لا لا لا يا ابن عم، انت فاهم موضوع غلط خالص. لا دي الرقاصه اللي بعتها ام منى، وانا الطبال اللي بعتها ام منى مع الرقاصه. الموضوع غير كده خالص.

ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ربيع مساء ديوان افهم مع سلامة. شركة النقل بتونس تفيد في بلاغ بتغيير جزئي للخط 28 الربط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم بداية من الاثنين المقبل عبر إضافة مسافة 5.5 كيلومترات في كل اتجاه ليصبح طول الخط 19.5 كيلومترات مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية مرورا بمناطق البحيرة وحدائق قرطاج. وتتضمن البرمجة اليومية 17 سفرة ذهابا و16 سفرة إيابا أي بمعدل سفرة كل 45 دقيقة في أوقات الذروة وكل 60 دقيقة خارجها وبتعريفة موحدة قدرها دينارا واحدا حسب البلاغ ذاته. تواصل أشغال منتدى البكالوريا الذي تنظمه للسنة الرابعة على التوالي جمعية التواصل للثقافة والتنمية بمنطقة فطنسة من معتمدية سوق لحد التابعة لولاية قبلي على امتداد 10 أيام لدعم قدرات التلاميذ وتعزيز مكتسباتهم المعرفية قبل الامتحانات الوطنية. وفق ما صرح به رئيس الجمعية صالح المحجوب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأوضح المصدر ذاته أن هذا المنتدى ضم 13 أستاذا متطوعا يقدمون دروس دعم مجانية في جل المواد الأساسية للعديد من التلاميذ المترشحين لاجتياز مناظرة البكالوريا في كل شعب، لافتا إلى أن الجمعية ستنطلق بداية من 11 وإلى غاية 15 من جوان القدم في تنظيم منتدى السيسيام ليعقبه منتدى النوفيام من 16 إلى 20 من جوان المقبل. وفي أخبار العالم، وزير الحرب الأمريكي يهدد بالعودة إلى استئناف الهجمات على إيران إذا لم يجري التوصل إلى اتفاق، في حين قال طهران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خان الدبلوماسية للمرة الثالثة بمواصلة الحصار البحري على إيران. وقال الوزير أن الولايات المتحدة لديها مخزونات كافية من الأسلحة وهي قادرة على استئناف الحرب مع إيران. وكالة أسوشيتد بريس تفيد نقلا عن مسؤول عسكري لبناني بأن الوفد اللبناني سيعمل على جعل وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 17 من أفريل المقبل شاملا، مضيفا أن الوفد سيطلب إعادة تفعيل اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي رعته الولايات المتحدة والذي أنهى الحرب بين الاحتلال وحزب الله أواخر عام 2024. وزارة الدفاع الروسية تعلن عن إسقاط 127 مسيرة البارحة فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، فيما أفادت القوات الجوية الأوكرانية من جانبها بأن روسيا أطلقت خلال الليل صاروخا لم يتم تحديده وستة صواريخ كروز و290 طائرة مسيرة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع أستاذ الديوان في أمان الله.
0: ديوان افهم ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان افهم من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان افهم صوتكم. الموسيقى نون ستوب على ديوان افهم.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: على سلامتكم الناس الكل، مساء الخير، اهلا بكم موعد رياضي جديد وخاص اليوم بداية من الساعة الرابعة لغاية الساعة الثامنة على ديوان افام. مش كنا معكم في نقل مباشر لزوز نهائيات، نهائي كأس تونس لكرة اليد بين دسقيط الزيت والترجي، كيف زاد في نفس الوقت نهائي برج الصعود من الرابطة الثانية إلى الرابطة الأولى في ملعب سوس الأولمبي بين دحام الأنف وفريق الملعب الجيبسي. ثم بداية من الساعة السادسة باش نواصلوا معكم، أكيد باش نحكيوا في برشا مواضيع تهم كرة القدم الرابطة الأولى وكذلك الرابطة الثانية، المنتخب الوطني ونهائي كأس تونس غدوة. تحية لصبري البوزيزي خرج فني نادر بن شيدة في الأعداد معنا، وكذلك كيف زادا كما قلنا أيضا مباراة لحام الأنف والملعب الجيبسي انطلقت منذ قليل بعد أكيد 9 ثواني. بعد شوية مش كونوا معكم في نقل مباشر للمقابلة هذه وكذلك مقابلة كأس تونس لكرة اليد. نجموا كيف تابعونا في الباج سبور باي ديوان فام، كيف في الشين يوتيوب ديوان فام لايف، تسمعونا في السيت www.diwanfm.net. ومباشرة نمشيوا لملعب سوسة الأولمبي طلالة أولى لمقابلة نادي حام الأنف والملعب الجيبسي من منصة ديوان سبور.
2: مع بداية المباراة استيد بالأزياء الخضراء والبيضاء أمامكم على الشاشة على الجهة اليسرى للمشاهد، بينما الهمهامة بالأزياء الخضراء السوداء على الجهة اليمنى للمشاهد. مع بداية المباراة في هذه اللحظات وانطلاق حالي لصالح الملعب الجيمس أمام الآن بضربة المرمى أمامكم بير منويسر في الحوار الأخير أيضا مع المتواجد أمامكم على الشاشة في اللقطة الأخيرة وسيم زخدود من جانب الملعب الجيبسي 6 أمتار في بداية المباراة. مباراة 90 دقيقة ستكون هامة، نذكروا اللوائح الخاصة بمباراة البراش، في حالة التعادل سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلة الترجيح لتحديد الفائز بالمباراة وصاحب الحظ السعيد الذي سيلتحق بالتقدم الرياضي بساقط الدائر وفريق الأمل الرياضي بحمام سوسة ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الموسم القادم، موسم منتظر سيكون عبر منصة ديوان سبورت. تعود الكرة من خليل ساسي طويلة في محور دفاع الهمهامة، تدخل من شياب بن فرج يبعد الكرة مع ضربة التماس لصالح الملعب الجيبسي. أمامكم شياب بن فرج بخبرة السنين في قيادة كتيبة النادي الرياضي لحمام الأنف، أسماء كبيرة مرت على تاريخ الفريقين، أيام جميلة قضاها الفريقين في الرابطة الأولى، ولكن الحسرة تبقى لتواجد أحد الفريقين في الرابطة الثانية الموسم القادم. لعل الاجتهاد سيكون أبرز عنوان في مرحلة التدارك في الباراج، ويذكرنا دائما ببكالوريا هذا الموسم من صاحب الحظ السعيد وانتصر وتأهل وصعد من البرنسيبال، ومن سيتدارك في مرحلة الكنترول وينتظر الاسماس الذي سيحمل بطاقة الصعود إلى الدور القادم. فكل التوفيق قبل ذلك إلى تلاميذنا إن شاء الله في امتحانات البكالوريا، وكل التوفيق لأحد الفريقين وأجدر الفريقين للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تعود الكرة بامتلاك لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف في وسط الميدان بكرة أخيرة من محمد عزيز بكبة في الخلف، الكرة إلى أيمن العباسي، عباسي بالكرة إلى مروان المروك، مروك الاستلام في منطقة الهمهامة مع انتظارنا لأول هجمة. فترة جسا نبض الحوار اليوم، طموحات شمس الدين الذويدي كمدرب أول في مواجهة خبرة لطفي القادري، ومن لا يعرف خبرة لطفي القادري خلال سنوات الصعود يحمل عنوان لطفي القادري خلال مواسم سابقة. تعود الكرة بضربة التماس لصالح الملعب الجيبسي بكرة حاليا البحث عن إيجاد الحل من الجهة اليمنى كالعادة في بحث عن إحداث الفارق من وسيم زغدود، ولكن الكرة تعود 6 أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. توجيهات وتوصيات من بنك الملعب الجيبسي وأيضا من بنك النادي الرياضي لحمام الأنف، فالمباراة تحظى بحضور فقط أصحاب إشارات الدخول لبادج فقط هم اللي يتمكنوا من متابعة المباراة مباشرة في هذا اللقاء وفي هذه المباراة خلال 90 دقيقة ستكون هامة في خلال هذا الموسم الرياضي من أجل التدارك.
1: 4 دقائق لعب في ملعب سوسة الأولمبي، كذلك 0-0 بين نادي حام الأنف والملعب الجيبسي في الشوط الأول. كما قلنا مباراة نهائي برج الصعود من الرابطة المحترفة الثانية إلى الرابطة المحترفة الأولى. نمشي إلى قاعة ترادس، مقابلة نهائي كأس تونس لكرة اليد بين الترجي ونادي سقيط الزيت، وحاليا التقدم لفريق نادي سقيط الزيت 2-1 بعد مرور 4 دقائق. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين، مرحبا بك بالحضور في الاستوديو وبكامل مشاهدي ومستمعي ديوان FM. نهائي كأس تونس، الترجي الرياضي التونسي ونادي سقيط الزيت التعادل في 5 دقائق لعب في شوط أول 2-2. نعطيك التشكيل اللي بدأوا بها الزوز مدربين بالنسبة للساقية في الحراسة، صالح إبراهيم مريد أمام، صالح نصيري، حسين الجميعي، شهيب الشعري، ورامي حمام، بالنسبة إلى تشكيلة الترجي في الحراسة محمد صفر البغانمي بليلة العبدلي إسلام الجبيلي طارق جلوز وتوفيق بكار الآن الامتلاك لنادي سقية الزيت كان بدر بالهدف الأول في هذه المباراة منذ الدقيقة الأولى وهذه التصويبة والتصدي من محمد صفر والهجوم المعاكس إلى البغانمي من أجل ثالث الأهداف إلى الجبيلي وينجح وثالث الأهداف وإسلام الجبيلي يتفوق أمام الحارس صالح أبراهام ثلاث أهداف مقابل هدفين يعود الامتلاك إلى سقية الزيت في هذه اللحظات أكيد البداية قلت المبادرة بالتسجيل من نادي السقية في المقابل في هذه اللحظات العودة والتقدم بهدف ثالث للترجي الرياضي التونسي وأبناء المدرب المصري باسم السبكي وهذه التسويبة والذراب يطلع أمام الكل صالح الصيري وهدف التعادل لنادي السقية العبدلي من أجل الإجابة يخطف التمرير ثم الهجوم المعاكس فرصة الرابعة للسقية وينجح الجناح اللاعب رقم 10 مريد همام في التسجيل رابعة الأهداف أربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف للتقدم للسقية في هذه اللحظات والامتلاك من أجل التعادل في الهجوم الترجي الرياضي التونسي معرف إلى المنسق بليلة العبدلي معرف ثم العبدلي ثم توفيق بكار يصعد يضرب الكرة وخرج الميدان لكن الحكم مكرم بلدح ويعلن المخالفة ذكر قضاة المباراة طاقم التحكيم متكون من الحكمين مكرم بلدح ووجد الزخليمي في هذا النهائي نهائي الكأس العبدلي إلى معرف إلى توفيق بكر ثم بليلة العبدلي إلى معرف يصعد وموجود الدفاع متميز للسقية يصعد اللاعب رقم 14 إيدم بن عامر أمام معرف في هذه اللحظات إسلام الأشبيلي تنفيذ 9 أمتار معرف يضرب الكرة والكرة في الشباك الهدف الرابع والتعادل في هذه المباراة الحمام يدور في 9 أمتار ثم ارتكاب المخالفة 9 أمتار بالنسبة إلى نادي السقية وإيقاف اللعب في هذه اللحظات من أجل مسح أرضية الميدان تعادل في 8 دقائق إلى حد الآن في هذا الشوط الأول من هذا النهائي في حضور جماهير الترجي الرياضي التونسي فقط وبعض جماهير نادي السقية في القاعة المتعددة الاختصاصات برادس
1: بعبد السلام فقط باش نوضحوا الاسم تاع لاعب نادي سقية الزيت هو اسمه مريد حمامة فقط مش حمامة مريد حمامة لعب في سبورتينغ المقنين وكذلك أولمبيك المنستير وبعد انتقل إلى فريق نادي سقية الزيت فقط نوضحوا اسمه برا
3: واضح أمين شكرا ترجع الكرة والامتلاك للنادي السقية يبحث على التقدم في هذا الهجوم من أجل ضرب الكرة على مستوى 9 أمتار من الذراب صالح الأنصيري يضرب والتصدي من محمد الأصفر في ثاني تصديات في هذا النهائي من الحارس محمد الأصفر الهجوم بليلة العبدلي المراوغة ثم معرف على 9 أمتار والحكم يعلن 7 أمتار 7 أمتار للترجي الرياضي التونسي يربح 7 أمتار معرف وفي التنفيذ المنفذ رقم 1 على أرضية الميدان وسيمة البغانمي أمام صالح أبراهام من أجل هدف خامس وتقدم للترجي البغانمي ينجح ويسجل الهدف الخامس يتفوق أمام حارس صالح أبراهام في هذه اللحظات والامتلاك للسقية متكافئ المباراة إلى حدود الدقيقة 9 من شوطها الأول على أرضية الميدان أنسيري الكرة الدور باللاعب السقية من حسين الجميع اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي ترجع الكرة للأنسيري مرة أخرى أنسيري ثم إلى حسين الجميع والتصدي من صفر وضربة 7 أمتار 7 أمتار يعلنها وجدي الزغليمي للسقية في هذه اللحظات قلت بالفعل لعبة متكافية في هذا الفاينل ولا 7 أمتار من أجل تعديل نتيجة هذه المباراة السبعة أمتار ناجحة ناجحة الثانية سبعة أمتار. بالنسبة للساقية عزيزة الويد ينجح أمام محمد صفر خمسة أهداف مقابل خمسة أهداف يتواصل التعادل من خلال هذا الشوط الأول في هذا النهائي. طارق جلوس إلى العبدلي إلى توفيق بكار معرف ثم توفيق بكار يدور منسق اللعب إلى معرف العبدلي إلى معرف معرف إلى لعب الدير إسلام الجبالي ويتفوق على صالح نصيري والهدف السادس للترجي ونصيري بدقيقتين دقيقتين استبعاد بالنسبة لصالح النصيري لعب نادي الساقية في أولى الاستبعادات في هذه المباراة. الحكم مكرم بن دحو في وجه اللاعب صالح النصيري ترجع الكرة من الجميعي إلى عزيز الويد منسق اللاعب في هذه اللحظات خروج الجناح ثم حسن الجميعي عزيز الويد الويد في دور الجناح في هذه اللحظات أمام البوغانمي حسن الجميعي ما زال الحوار مع البوغانمي ثم الكرة على الجهة اليسرى والدفاع المتميز للترجي بدخول بليل العابد في تشكيل نادي الساقية في هذه اللحظات. بليل العابد الحوار مرة أخرى مع لعب الديرة إسلام الجبيلي والتسعة أمتار بالنسبة للساقية في هذه اللحظات وإيقاف اللعب من أجل مسح أرضية الميدان. دفاع صامت في هذا الهجوم للترجي الرياضي التونسي فكيف سينتهي إما النجاح للاعبي الساقية في التسجيل الحارس محمد صفر أو الدفاع والحارس يتفوقان في الهجوم للساقية. يتواصل عزيز الويد ثم إلى الجناح لكن طارق جلوس يقطع الكرة ترجع في هجوم المعاكس بليل العبدلي يتريش أمام دفاعات الساقية في العودة السريعة مباشرة لطارق جلوس. نذكر يلعب منقوص عددية نادي الساقية بعد خروج صالح نصيري بدقيقتين استبعاد إلى معرف الكرة إلى العبدلي توفيق بكار إلى معرف العبدلي للجناح البوغانمي والتصدي متميز صالح إبراهيم يتصدى أمام وسام البوغانمي وجه لوجه تفوق لحارس الساقية صالح إبراهيم أمام وسام البوغانمي لتبقى النتيجة. تقدم الترجي 6 أهداف مقابل 5 أهداف 12 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول مع تشجيعات جمهور الترجي الرياضي التونسي في القاعة. أرجع الكرة إلى حسين الجميعي مع الجبيلي ثم الكرة إلى العابد ينجح العابد ينجح العابد بليل العابد ينجح ست أهداف التعادل لست أهداف ثم بليل العبدلي الامتلاك للترجي إلى معرف والتدخل من حميم ثم توفيق بكار يضرب الكرة خارج إطار المرمى وخرج الميدان وبالتالي عفوا يذيع الهجوم على الترجي وعودة الامتلاك في نتيجة التعادل وفرصة هدف تابع بالنسبة إلى نادي الساقية في هذه اللحظات. إلى العابد الكرة الأخيرة والامتلاك إلى حسين الجميعي العودة إلى العابد عزيز الويد دورة المنسق العابد مرة أخرى بالحركية ثم حسين الجميعي العابد يبحث على عزيز الويد يستلم الكرة الأخيرة على منطقة التسعة أمتار وحميم ينجح ينجح حميم ممتازة الكرة الأخيرة 7 أهداف لستة يتفوق حميم أمام توفيق بكر في الكرة الأخيرة الهجوم للترجي معرف إلى أسامة البوغانمي والتسعة أمتار للترجي الرياضي التونسي في تغيير أو مسح الكرة في هذه اللحظات أو تغيير الكرة يتجه الحكم لطاولة النقاطيين يغير الكرة وعودة الامتلاك للترجي الرياضي التونسي من أسامة البوغانمي إلى معرف إلى بليل العبدلي بدخول على المستوى الدفاعي للنادي الساقية آدم بن عامر ترجع الكرة بليلة العبدلي، ممتازة المراوغة وممتازة الهدف بمجهود فردي بليلة العبدلي. سبعة أهداف لسبعة أهداف، التعادل يتواصل في 14 دقيقة لعب في هذه المباراة بين الترجي والسيقية. ترجع الكرة من عزيز الويد ثم حسين الجماعي، الويد إلى العابد مرة أخرى، عزيز الويد في دورة المنسق يخرج حميم في منطقة التسعة أمتار، ثم العابد في محاولة للاختراق يضرب الكرة والثانية، وحميم متميز في متابعة الكرة الأخيرة ويسجل ثمن الأهداف عائدة من العارضة، ولا تصويبة في الأخير من العبدلي في الهجوم المعاكس ضائعة على الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي يتوصل التقدم لنادي السيقية. بعد إذاعة العبدلي للهجوم كان يتسرع فيه الهجوم غير مركز بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، عودة الامتلاك لنادي السيقية من عزيز الويد إلى العابد حسين الجميعي، يخرج حميم مرة أخرى يسلم الكرة إلى الويد، ثم العابد في محاولة للاختراق أمام معرف يضرب الكرة والتسعة أمتار، التسعة أمتار لنادي السيقية في هذه اللحظات بعد المحاولة. ستعود الكرة من تسعة أمتار في التنفيذ حميم في هذه اللحظات بليلة العابد العزيز الويد، عزيز الويد بليلة العابد حسين الجميعي على الجهة اليمنى، ثم بليلة العابد في محاولة لحل التصويب والحكم ماذا يعلن؟ يأمر بدخول الطاقم الطبي قبل اتخاذ القرار، ربما قرار إداري في هذه اللحظات. الإصابة ببليلة العابد لعب نادي السيقية، سلامات على أرضية الميدان. نسمع فيك محمد أمين.
1: عبسلام فقط نمشو إلى ملعب سوسة الأولمبي، نحم الأنف يفتح النتيجة من فريق الملعب الجيبسي عن طريق ضربة رأسية، ذن نحم الأنف متقدم حاليا هدف مقابل صفر بعد مرور 16 دقيقة لعب في انتظار طبيعة وصول الصوت من ملعب سوسة الأولمبي. نحم الأنف هدف مقابل صفر بعد 16 دقيقة لعب،
2: ولكن بايرن ميونخ يرد بكرة ثابتة ويوقع على أسبقية الهمهامة في هذا اللقاء. شهد الإعادة، شهد كرة وحيد طليق برأسية في مرمى حمدي شعيرات يتمكن من هز الشباك ومنح التقدم لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف في ربع ساعة أول. أسبقية لأبناء شمس الدين الذوادي أمام أبناء لطفي القادري مع فرحة خاصة لبير من ويسر. ممكن في تشيك فار، ممكن سيعود إلى الفار، سيكون في حوار مع حكم الفار أمير وسيف لتأكيد شرعية الهدف والغاء من هذا القرار. الفار حاضر متواجد وموجود وحاضر بقوة في الملعب الأولمبي بسوسة. نذكر أكيد تفرجوا معنا في المباريات الخاصة للمنتخب الوطني استعدادا إلى كأس العالم أمام المنتخب النمساوي وأمام المنتخب البلجيكي مباشرة عبر منصة ديوان سبور. ننتظر، نترقب، نتابع. يؤكد الفار، يؤكد أميلو سيف الفار، حكم الفار شرعية هدف النادي الرياضي لحمام الأنف في الدقيقة.
1: إذن بيرم نويسر هو صاحب هدف نادي حامل أنف ضد فريق الملعب الجيبسي، والحكم فرج عبدالليوي أكد الهدف متاع نادي حامل أنف متقدم هدف مقابل صفر بعد مرور 18 دقيقة لعب. نمشي إلى قاعة رادس نواصل بطبيعة التعليق على مقابلة نهائي كأس تونس بين الترجي ونادي سقيط الزيت. تفضل عبسلام المقرني.
3: شكرا لك محمد أمين. ضربة 7 أمتار لنادي السيقية، ينجح اللاعب عزيز الأويد بعد العملية الأخيرة بالتدخل على اللاعب بليلة العابد من أسامة البوغانمي، يكلفوا الاستبعاد بدقيقتين وضربة 7 أمتار. عزيز الويد ينجح في إضافة 9 أهداف بالنسبة للنادي السيقية، 9 أهداف مقابل 7 أهداف في 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. الامتلاك للترجي من العبدلي إلى معرف، العبدلي مرة أخرى إلى توفيق بكر، إلى العبدلي في محاولة للتمرير إلى الجناح طارق جلوز، لكن تدخل الدفاعات نادي السيقية في هذه اللحظات. طارق جلوز توفيق بكر في ليلى عبدلي، توفيق بكر التمرير إلى معرف أمام دفاعات متحركة بالنسبة للزكاة والتصويب من توفيق بكر وممتازة التسدي من صالح إبراهيم، تعود الكرة من بليلة العابد بقيادة الهجوم على تسويبة خارج الإطار، خارج إطار الحارس محمد صفر في هجوم معاكس في لحظات مافيا بقيادة بليلة العابد صوب الكرة خارج المرمى لتبقى النتيجة 9 أهداف مقابل 7 أهداف وعودة الامتلاك للترجي الرياضي التونسي. بليلة العبدلي إلى معرف بدخول هذه اللحظات غسان التومي بعد الاستبعاد لأسامة البغانمي الجناح الأيسر، ترجع الكرة بليلة العبدلي التمريرة إلى إسلام الشبيلي وضربة 7 أمتار للترجي الرياضي التونسي بعد التدخل من دفاعات نادي الساقية من بليلة العابد. وبالتالي حكام المباراة يعلنوا 7 أمتار في فرصة 8 أهداف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات أمام توصية الزوز مدربين اللي عايبيهم على أرضية الميدان. بحر محمد علي بحر هو من سيكون المنافس 7 أمتار في هذه اللحظات، ودخول إدم شبشوف الحارس بالنسبة لنادي الساقية في هذه اللحظات. بحر بحر وينجح، ينجح بحر 8 أهداف بالنسبة للترجي ويبقى تقدم لنادي الساقية بهدف فارق 9 أهداف مقابل 8 أهداف في 18 دقيقة لعب في هذه المباراة وهذا الفاينل. الامتلاك للساقية حسين الجميعي، الكرة لعزيز الويد إلى حسين الجميعي في تبادل المراكز بينه وبين عزيز الويد، فلا تقاطع في هذه اللحظات. عزيز الويد إلى حسين الجميعي ثم عزيز الويد العابد في الاختراق، ممتاز الهدف من العابد، ممتاز بليلة العابد المرور من دفاع الترجي ويضيف 10 أهداف الهدف العاشر، 10 مقابل 8 ولا تسويبها من معرف خارج الإطار، وبالتالي في الهجوم على الترجي الرياضي التونسي وعودة الامتلاك لنادي الساقية في هذه اللحظات. هدفين فارق لنادي الساقية أمام الترجي الرياضي التونسي. الامتلاك حسين الجميعي بليلة العابد في دور المنسق في هذا الهجوم، حسين الجميعي العابد الكرة إلى عزيز الويد إلى حسين الجميعي يضرب الكرة والتسدي والكرة على القائم والعارضة ولما تتجاوز الخط النهائي للمرمى الحارس محمد صفر، وبالتالي في على هجوم على نادي الساقية. العبدلي في محاولة للتمرير أشبيلي وكرته على العارضة، في على هجوم على الترجي الرياضي التونسي، هجومات رائعة من الترجي ومن نادي الساقية الجديد في هذه اللحظات مع دخول أشرف المرغلي مكان اللاعب توفيق بكار في تشكيل الكوتش السيد باسم السبكي في آخر مبارياته مع الترجي الرياضي التونسي. تعود الكرة الامتلاك للساقية.
1: نادي حمل أنف عبد السلام يضيف الهدف الثاني من فريق الملعب الجيبسي، إذن هدفين مقابل صفر لنادي حمل أنف بعد مرور 23 دقيقة لعب. تفضل واصلي.
3: شكرا محمد أمين. 7 أمتار بإعلان قوزة المباراة في هذه اللحظات لنادي الساقية، والكرت الأصفر في وجه الحارس محمد صفر في هذه اللحظات. المنفذ عزيز الويد بعد النجاح في رمية أخيرة، هل يكون النجاح لعزيز الويد أم لا تألق لأصفر؟ عزيز الويد وينجح، ينجح في إضافة الهدف 11 11 مقابل 8 في 20 دقيقة لعب في هذا النهائي. 3 أهداف فارق بالنسبة إلى نادي الساقية أمام الترجي، وكذلك دخول جسر بن حسين في هجوم الترجي الى عبد اللي الى جسر بن حسين بن حسين الى اشرف المرغلي صوب الكره والحكم يعلن التسعه امتار التسعه امتار للترجي الرياضي التونسي. سلامات لاشرف المرغلي بعد تعرضه للاصابه في هذه اللحظات. التشاور بين طاقم التحكيم الذي كان اعلن عن تسعة امتار من دون قرار اداري. هل نشاهد قرار اداري ام لا بعد التدخل الاخير من دفاع الساقية على اشرف المرغلي وحكمي المباراة يعودون لمشاهدة اللقطة للتثبت هل كان هناك تدخل على المستوى الوجه على اللاعب الترجي الرياضي التونسي اشرف المرغلي في عمليه ماضيه لهجوم الترجي والحركات الاحمائيه بالنسبه الى عبد الحق بن صالح والياس حشيشه واحد من اكثر المتوجين في اللاعبين الحاضرين على ارضيه الميدان. حكمي المباراة يعود الحكم مكرم بن جدو بن دحو عفوا ووجدي الزغليمي. ماذا سيكون القرار في هذه اللحظات؟ التشاور مازال بين الحكام. اظن لا وجود لقرار اداري. الحكم يحكي مع اشرف المرغلي ودقيقتين استبعاد لاشرف المرغلي. اشرف المرغلي يستبعد بدقيقتين لتشكيل الترجي. ثاني استبعاد في تشكيل السيد باسم السبكي بعد اسامة البغانمي استبعاد اول كان في دقائق ماضية من هذا الشوط. يخرج محمد صفر ويدخل معرف. امتي جول بالنسبه للترجي الرياضي التونسي في هذا الهجوم. اسامه البوغانمي يحكي مع طاقم التحكيم المباراه بعد العمليه الاخيره. كذلك طارق جلوز في انتظار مواصله اللعب على ارضيه الميدان في 20 دقيقه لعب و50 ثانيه. 11-8 التقدم لنادي الساقية أمام الترجي في نهائي كأس تونس. عودة الكرة والامتلاك للترجي من معرف إلى العبدلي جسر بن حسين إلى بلال العبدلي. العبدلي جسر بن حسين والتصدي ممتاز ممتاز. صالح إبراهيم في التصدي وجه لوجه مع جسر بن حسين. التصدي لكن الكرة عائدة بالامتلاك للترجي الرياضي التونسي. بلال العبدلي مرة أخرى بن حسين يضرب الكرة. هذه المرة تفوق لجسر بن حسين أمام صالح إبراهيم. 11 مقابل 9 هدفين فارق لنادي الساقية. الامتلاك حسين الجميعي عزيز الويد. الويد إلى بلال العابد. بلال العابد عزيز الويد ثم جميعي العابد الى حسين الجميعي. ممتاز العمليه والانهاء على عزيز الويد. ممتاز الكره الاخيره بين عزيز الويد وحسين الجميعي والعابد تنتهي على عزيز الويد. يصعد فوق الكل يضرب الكره تسكن في شباك الحارس محمد صفر وبالتالي عوده فرق 3 اهداف في هذه المباراة. العبدلي إلى معرف التصويبة والنجاح بالهدف. الهدف 10 للترجي من معرف. ينجح معرف في التسجيل أمام صالح إبراهيم في الهجوم الأخير. 12-10 في هذه اللحظات. الامتلاك للعابد لنادي السقيطة الزيت إلى حسين الجميعي عزيز الأويد. منسق اللعب العابد يحسن الاجماع عزيز الويد الى الجناح يصعد ولا يسجل. ليسجل من الجناح بدل تستدي في مرة هنا والقائم يرد الكرة وبالتالي عودة الامتلاك للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات إلى العب دلي. تبقى النتيجة 12-10-23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. إلى العب دلي الكرة من معرف إلى العب دلي معرف إلى الجناح طارق جلوس يعود بالكرة إلى بليل العب دلي جسر بن حسين أمام حميم ولا تمرير إسلام الأشبيلي ولا حكم يعلن على 7 أمتار 7 أمتار للترجي الرياضي التونسي وكيكتين استبعاد بالنسبة للاعب آدم بن عامر لاعب نادي سقية الزيت بعد التدخل على لاعب الدائرة إسلام الجبيلي وسبعة أمتار للترجي الرياضي التونسي في التنفيذ أسامة البوغامي هو من سيكون المنافس 7 أمتار في المحاولة للهدف 11 للترجي الرياضي التونسي البوغامي أمام صالح إبراهيم البوغامي نفذ وينجح البوغامي في مغالطة صالح إبراهيم 12-11 التقدم لنادي السكية الامتلاك يعود لسقية الزيت في هذه اللحظات عزيز اللاويد حسين الجميعي شهيب الشعري ثم عزيز اللاويد كورة المنسق إلى حسين الجميعي بليل العابد عزيز اللاويد إلى حميم على اللعبة الديرة والسبعة أمتار 7 أمتار لنادي سقية الزيت. في الحوار الأخير من لعب الديرة بالنسبة لنادي سقية الزيت من حميم رامي حميم يربح 7 أمتار أمام دفاع الترجي الرياضي التونسي والمنافس عزيز الويد بعد ما نجح في الضربات 7 أمتار الماضية أمام أصيل النملي هذه المرة عزيز الويد أمام أصيل النملي ينجح عزيز الويد في إضافة الهدف 13 في هذه اللحظات في 24 دقيقة لعب و 25 ثانية طارق جلوس إلى معرف في دخول عبد الحق بن صالح مكان العبدلي جاسر بن حسين الكورة على العارضة التسويبة بكل قوة والكورة على العارضة بالنسبة إلى جاسر بن حسين والامتلاك لنادي سقية الزيت تعود الكرة من الجناح شهيب الشعري حسين الجميعي رامي حميم في الهجوم للساقية عزيز الأويد إلى بليل العابد حسين الجميعي عزيز الأويد بليل العابد ثم الجميعي عزيز الأويد أمام حشيشة في الدخول في تشكيلة الترجي على المستوى الدفاعي رامي حميم ولا 9 أمتار 9 أمتار لنادي سقية الزيت في الحوار بين رامي حميم ومعرف 9 أمتار للساقية رامي حميم في التنفيذ إلى بليل العابد بليل العابد يصعد على التمرير وتدخل من إلياس حشيشة ثم يتدخل معه بليل العابد وبالتالي مخالفة للترجي سلامات لإلياس عشيشة بالإصابة الأخيرة والحكم يعلن كيكتين استبعاد للاعب بليل العابد لاعب نادي سقية الزيت في هذه اللحظات استبعاد لبليل العابد بالفعل بقرار حكمين وقضاة المباراة مكرم بن دح ووجدي الزغليمي سيستأنف اللاعب بالمخالفة للترجي الرياضي التونسي من الحارس محمد الصفر استئناف اللاعب من صفري لعبد الحق بن صلاح يواصل حشيشة على مستوى الدائرة في المناطق الهجومية للترجي الرياضي التونسي. عبد الحق بن صلاح جسر بن حسين إلى بن صلاح إلى معرف جسر بن حسين إلى معرف يا معرف وجسر بن حسين يخرج عليه رامي حميم وتسعة أمتار جسر بن حسين بن صلاح عبد الحق ممتاز التمريرة إلى إلياس حشيشة وممتاز الدفاع من صلاح سيري ورامي حميم أمام حشيشة عودة الكرة من بن صلاح بن صلاح عبد الحق الحل في التمرير إلى معرف إلى عبد الحق بن صلاح جسر بن حسين ويفشل ويفشل بالفعل والكرة والاستحواذ يعود لنادي سكية الزيت في هذه الحجاج لتبقى النتيجة 13-11 التقدم لنادي السكية في 26 دقيقة لعب و30 ثانية في هذه الشوط الأول من هذه المباراة مباراة نهائي كأس تونس. عزيز اللواد إلى النصيري يعود على المستوى الهجومي بعد خروج اللاعب بلال العابد بالدقيقتين ترجع الكرة عزيز اللواد إلى النصيري أمام البغانمي الكرة إلى شهيب الشعري الشعري التمرير إلى عزيز اللواد الواد يصوب الكرة والتصدي من صفر مباشرة صفر والكرة على القائم أراد التسجيل من المرمى إلى المرمى محمد صفر كورتو على القائم وبالتالي عودة الامتلاك لنادي سكية الزيت. الكرة من الحارس صالح ابراهام الى الانسيري عزيز الويد انسيري الامتلاك من صالح سكية الزيت حسن الاجمعي عزيز الويد انسيري مرة اخرى عزيز الويد حسين الجماعي التقاطع بين الانسيري وعزيز اللويد الكرة للانسيري يضرب الكرة وممتاز يصعد فوق الجميع ويغالط محمد صفر 14-11 التقدم للسقية. عبد الحق بن صالح يربح التسعة امتار ولا تايم اوت في هذه اللحظات في هذه المباراة يطلب السيد باسم السبكي تايم اوت للترجي الرياضي التونسي كده النساء من الزوز مدربين التقدم ذكر 14-11 لنادي سقية الدير او سقية الزيت عفوا نصائح الكوتش باسم السبكي من أجل يبحث من أجل الرجوع في نتيجة هذه المباراة. في المقابل نادي سقية الزيت يبحث على المواصلة في هذا التقدم وشوط أول يشرف على النهاية في هذا النهائي انتهاء التايم أوت وسيستأنف اللعب وعودة الامتلاك للترجي الرياضي التونسي. الكرة التسعة أمتار ستعود للترجي الرياضي التونسي في التنفيذ إلياس حشيشة يستأنف اللاعب من حشيشة إلى عبد الحق بن صلاح إلى معرف بن صلاح إلى إلياس حشيشة إلى معرف بن حسين إلى معرف بن حسين مرة أخرى عبد الحق بن صلاح بن حسين جسر إلى معرف في محاولة للاختراق ولا سبعة أمتار سبعة أمتار للترجي الرياضي التونسي يربح السبعة أمتار معرف في هذه اللحظات. يوسف معرف يخترق دفاع نادي سكية الزيت وقضاة المباراة يعلنوا بالصافرة على سبعة أمتار. المنافس أسامة البغانمي مع صالح ابراهام البغانمي وينجح البغانمي في إضافة الهدف الثاني عشر للترجي الرياضي التونسي هدفين فارق. يخرج اللاعب بلال العابد ويدخل حسين على جميعي على المستوى هجومي بالنسبة إلى سكيتا لزيد والتايم أوت يطلب وليدي سكيتا لزيد في هذه اللحظات تايم أوت أول المدرب اسم السبكي كان نجح وإذا التايم أوت الثاني في هذه المباراة لنادي سكيتا لزيد ماذا ستكون النصائح خاصة الامتلاك لنادي سقيط الجيت تقريبا دقيقتين على نهاية شوط أول من هذا النهائي لمن سيكون التتويج مع صفيرة النهاية لهذه المباراة. الجماهير تواصل في التشجيع الآن يعني تتوافد شيئا فشيئا جماهير نادي الزاقية على القاعة المتعددة الاختصاصات في رادس في المقابل حضور جماهير الترجي رغم يعني مقاطعة الكورفا سود لهذا النهائي. إذا عودة الكرة الامتلاك لنادي الزاقية من عزيز اللويد إلى نسيري إلى حسين الجميعي إلى نسيري عزيز اللويد حسين الجميعي في مواجهة للبغانمي ثم عزيز الويد إلى حسين الجميعي يخرج حشيشة على الأنسيري يضرب الكرة والتصدي من محمد أصفر التصدي من محمد أصفر في هذه العداد أمام تسديد صالح أنسيري الهجوم عبد الحق بن صالح بن حسين ممتاز المراوغة ويفشل ويخطف التمرير رامي حميم في الهجوم المعاكس حسين الجميعي والتسجيل ومن أصفر على مارتين ممتاز والمرة الثالثة وعودة الامتلاك للترجي الرياضي الأول ممتاز أصفر على مارتين أمام للترجي عبد الحق بن صالح وتدخل الدفاعي وسلامات لعبد الحق بن صالح الإصابة الأخيرة إصابة عبد الحق بن صالح أمام يعني تدخل دفاع سقيط الزيت وكرت أصفر لأحد الأطر الفنية على بنك الاحتياط لنادي سقيط الزيت في هذه اللحظات. عبد الحق بن صالح يتلقى في الإسعافات من الإدارة الطبية للترجي الرياضي التونسي سلامات لكابتن فريق الترجي عبد الحق بن صالح تقام التحكيم يتشاوروا ثم الورقة الحمراء على ما أظن الورقة الحمراء للاعب بليل العابد بليل العابد يتحصل على الكرت الأحمر قبل تقريبا 15 ثانية على نهاية الشوط الأول بعد تدخله على عبد الحق بن صالح حكم المباراة مكرم بن دخو ووجد الزغليمي بعد التشاور يخرج الورقة الحمراء لبليل العابد لعب سكية الزيت. بليل العابد يناقش في طاقم التحضير في هذه اللحظات وبالتالي سكيت الزيت سيكمل هذه الثواني الأخيرة من هذا الشوط الأول منقوص عددية وبالفعل هو بليل العابد يغادر بالكرت الأحمر. ستعود الكرة من خلال الامتلاك للترجي الرياضي التونسي إلياس حشيشة شفيزة لتسعة أمتار بليل العبدلي إلى بن صالح ثم المرغلي إلى بن صالح أشرف المرغلي في التمرير إلى حشيشة وتدخل الدفاع والهجوم بالنسبة لنادي الساقية وجه لوجه وممتاز عزيز الويد أمام صفر 15-12 نهاية الشوط الأول التقدم لنادي ساقية الزيت أمام الترجي الرياضي التونسي محمد أمين في نهائي كأس تونس.
1: واضح إذا التقدم لفريق نادي ساقيت الزيت 15-12 مع تألق ملفت الحارس صالح برهام وكذلك عزيز الوادي. إذا التقدم لنادي ساقيت الزيت 15-12 في الشوط الأول من الدور النهائي لمسابقة كأس تونس. نمشي إلى ملعب سوسة الأولمبي بالطبيعة اللحظات الأخيرة من مقابلة نادي حامل أنف في الملعب الجيبسي، وديما أيضا التقدم لفريق نادي حامل أنف هدفين مقابل صفر في انتظار وصول الصوت ملعب سوسة الأولمبي.
2: الدقائق الأخيرة ننتظر لوحة الحكم الرابع في هذا الشوط الأول. تبقى الكرة حاليا لصالح الملعب الجيبسي بكرة ومحاولة وفرصة من سالم شنديم بالزيد، ثم شبالة الاستلام في وسط الميدان إلى خليل سيسي. 6 دقائق كاملة ستكون في هذا الشوط الأول كوقت بديل حسب لوحة الحكم الرابع. أحمد الذوادي مع كرة حاليا وضغط من راغب ناصف وضربة التماس بعد تدخل من الدفاع من صابر السوداني، يضع الكرة في التماس لأبعاد الخطورة على مرمى الملعب الجيبسي. إلى حد الآن الهمهامة فعل المهم. في انتظار 45 ثانية أو 45 دقيقة ثانية ستكون أهم بالنسبة لجماهير الهمهامة. الملعب الجيبسي شوط أول رغم زوز محاولات ولكن مخيب للأمال مع كرة حالية لصالح الهمامة لحبيب الغرايري. زعت الكرة، زعت فرصة الثالث على خط هجوم النادي الرياضي لحمام الأنف. تألق من حمدي شعيرات اليوم إلى حد الآن اللاعب الوحيد حمدي شعيرات هو اللي قاعد يقدم في الإضافة في هذا الشوط الأول. عديد النقاط اللي لازم مراجعتها بالنسبة للملعب الجيبسي في الشوط الأول، خاصة على مستوى التمركز في الناحية الدفاعية. حبيب الغرايري تاليق وجه لوجه لولا تدخل حمدي شعيرات لكانت فرصة الهدف الثالث على النادي الرياضي لحمام الأنف، ولو سجلت الكرة الأخيرة لكانت ثالث أهداف الشوط الأول وثالث أهداف المباراة للنادي الرياضي لحمام الأنف. ضاعت الفرصة وضاعت فرصة الأسبقية على لاعبي الهمهامة لدخول حجرة الملابس بالتقدم بالثلاثية، ولكن كرة حاليا ضربة التماس تعود لصالح الملعب الجيبسي بكرة على الجهة اليمنى ببحث خالد البسعادي، ولكن ضربة المرمى ستعود لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. توصيات من لطفي القادري، توصيات من شمس الدين الثوادي. شوط اللاعبين بأسبقية الهمهامة، سنرى شوط المدربين كيف سيتعامل من خلاله المدربين شمس الدين مع الأسبقية ولطفي القادري مع هذا التأخر. في انتظار أيضا الشوط الثالث محللين الفنيين مهدي من ضفالة ونوفل شبيل، ولكن الكرة حاليا من إيهاب بدريدي. إيهاب بدريدي البحث عن التوزيع، عن إيجاد الحل، عن إيجاد كرة أدريدي في التوزيع، ولكن حمدي شعيرات، حمدي شعيرات ثابت على مستوى حراسة المرمى. بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي لا يتحمل حمدي شعيرات أخطاء الهدفين في الشوط الأول مع كرة حاليا في وسط الميدان من خالد البسعادي. على التحذير إلى خليل سيسي، خليل سيسي في وسط الميدان. التحذير مرة ثانية لشمس الدين بن زيد، شمس الدين بن زيد الاستلام على الجهة اليسرى من وائل العلوي. الوانتو مع بزين، بزين في التوسيع، ولكن مروان ماروك، مروان ماروك ثابت على مستوى حراسة الهمهامة. الهمهامة أسرع على مستوى عكس الهجمة بكرة من راغب ناصف. راغب ناصف، راغب ناصف يحاول يتجاوز الدفاع، يبحث عن خلق التفوق العددي بكرة إلى شدلي قاسم وإلى البرهومي في وسط الميدان. التحذير إلى الشهاب بن فرش، كرة إلى أيمن العباسي، أيمن العباسي إلى إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي على الجهة اليمنى، كرة في الخلف. الهمهامة بعامل نفسي نوعا ما، نقول الهمهامة مرتاح نوعا ما نفسانيا بهذا التقدم. الملعب الجيبسي يلعب تحت الضغط على العودة في المباراة، تحت ضغط ملايين من أبناء مدينة كابس من شنني لتبلبو ينتظروا

0: عزيز بوكوبا، ثم كرة ثانية من هبدريدي كما جت إلى بنتيبا. بنتيبا يعمل الكنترول ولكن يتدخل الدفاع، يتدخل الدفاع في اللقطة الأخيرة، لم تتجاوز الخط ويكسب معها ضربة المخالفة خليل ساسي. إلى حد الآن خليل ساسي هو اللاعب الوحيد النشيط على مستوى تشكيلة الملعب الجيبسي في غياب الحلول الهجومية والعقم الهجومي بالنسبة لتشكيلة الفريق الاستايدا في هذا الشوط الأول. ممكن دخول رمجد عامر في الشوط الثاني قد يعطي نوعا ما وجه آخر بالنسبة لفريق الاستايدا. ترجع على كورة من راغب ناصف، ما فيش الخطأ، التحذير من راغب ناصف، البحث على أحمد بنتيبة، الاستلام والأبعاد من خليل ساسي مع ضربة التماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. ضربة التماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف من الحبيب الغراري في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول. إلى حد الآن الهمهمة فعل ما هو مطلوب. الملعب الجيبسي 3 نقاط استفهام على أداء شوط المباراة الأول، على خاصة الناحية الدفاعية في انتظار شوط المدربين، والتعامل مع 45 دقيقة ثانية ستكون هامة في نهاية هذا الموسم التاريخي على مستوى بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم عبر منصة ديوان سبور للموسم الثالث على التوالي عبر منصة ديوان سبور. تابعوا معنا مقابلات بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمختلف يعني مراحلها، المرحلة الأولى الصعود المباشر ومرحلة البراج بدوريها النصف النهائي والنهائي. وفي هذه اللحظة بالذات يعلن فراش عبد اللاوي على نهايه.
1: اذا بثنائيه بيرم نويسر واحمد بنتيبه نادي حمل الانف متقدم هدفين مقابل صفرده فريق الملعب الجيبسي في نهائي براج صعود من الرابطه الثانيه الى الرابطه المحترفه الاولى. فاصل موسيقي بعد اخبار، بعد نرجع لاستاد الديوان. بوصل معكم من تو حتى 8 تحليل
2: استاد الديوان. استاد الديوان.

0: جوال FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة مساء ديوان FM مع سلمة. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية راغبين في استخراج أو تجديد بطاقة التعريف الوطنية إلى التسجيل المسبق للانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصاه يوم 30 من جوان المقبل. والقنصلية تدعو في بلاغ الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التوجه مباشرة إلى مقر البعثة القنصلية أو إرسال نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في الأجال المحددة. انطلاق الورشات التكوينية المتعلقة بإنجاز التصور النهائي لمشروع محطة الفنون بمرناق الاثنين المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تنظيم ورشات التفكير المفتوحة والتي تمثل المرحلة الثانية من المراحل الإعدادية للمشروع. ووفق ما أفاد به اليوم مدير دار الثقافة بمرناق حمسة نويل لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فسيشارك في هذه الورشة التكوينية المختصة حوالي 80 مشاركا بهدف نشر ثقافة المحافظة على البيئة والملك العام وخلق ديناميكية ثقافية تنموية محلية مشتركة وإبراز الطاقات الفنية والإبداعية الشبابية بمدينة مرناق وخارجها وتشريك الفنانين المحليين في المشروع. وفي أخبار العالم، تزايد المخاوف العالمية من التصاعد المستمر في أعداد الوفيات وحالات الإصابة بمرض إيبولا الذي بدأ في الانتشار في منتصف مايو الجاري بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ووفقا لوزارة الصحة في جمهورية الكونغو، فقد سجلت البلاد حتى أمس 1077 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا و121 حالة مؤكدة و238 حالة وفاة مشتبه بها. رئيس الوزراء اللبناني يفيد بأن بلاده تواجه تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، لافتا إلى أن الاحتلال لا يستهدف فقط مناطق محددة بل ينفذ سياسة تدمير شامل ويمارس تهجيرا جماعيا ويستهدف معالم أثرية في انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه. ورئيس الوزراء يقرر الذهاب إلى المفاوضات كخيار أنسب وكونها الطريق الأقل كلفة، قائلا أنه لا يمكن المساومة على الانسحاب الكامل وإعادة الأسرى والأعمار وعودة النازحين إلى أرضهم. كتائب حزب الله العراقية تؤكد استمرارها في العمل الجهادي في وقت تواجه بغداد ضغوطا أمريكية متزايدة لضبط سلاح فصائل تصنفها واشنطن إرهابية. ومنذ تسلمه منصبه في منتصف مايو الجاري، تعهد رئيس الوزراء العراقي بحصر السلاح بيد الدولة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن القاسم وعودة إلى استاد الديوان في أمان الله.
0: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم ستاد الديوان. ستاد الديوان
2: متصل معكم في ستاد الديوان من تو حتى للثمانية. نرجع مباشرة إلى قاعة رادس ومتابعة الدورة النهائي لكأس تونس لكرة اليد بين سقيطة الزيت والترجي بصوت عبد السلام المقراني. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك مرة أخرى. مرحبا بك محمد أمين ومشاهدي ومستمعي ديوان FM. انطلاق الشوط الثاني نلعب في دقيقتين منذ بداية هذا الشوط 15-14 التقدم لنادي الساقية. وفي هذه اللحظة 7 أمتار بالنسبة إلى عزيز الويد أمام أصفر. عزيز الويد ينجح وبالتالي 16-14 التقدم لنادي ساقية الزيت. في بداية هذا الشوط الثاني أكيد نادي ساقية الزيت في محاولة لمواصلة التقدم. من جانب آخر الترجي الرياضي التونسي من أجل العودة في نتيجة هذا النهائي. أي سيناريوات في هذا الشوط الثاني معرف إلى المرغلي التقاطع ثم إلى العبدالي ولا السبعة أمتار، السبعة أمتار إلى بليلة العبدلي. بعد التدخل من بسيمة بن قادر مع بليلة العبدلي، وبالتالي قرار قضاة المباراة سبعة أمتار، تغيير على مستوى الحراسة، دخول إدم شبشوب بالنسبة لنادي سكيتة الزيد، ولا منافس محمد علي بحر أمام إدم شبشوب، بحر ينافس ويتسدى إدم شبشوب، يتسدى إدم شبشوب للسبعة أمتار، ويفشل محمد علي بحر في إضافة الهدف الخامس عشر في ضربة السبعة أمتار الضائعة. الامتلاك لسقية الزيت، عزيز الأويد إلى الأنصيري الجماعي على الجهة اليمنى، أنصيري كمنسق في هذه الهجمة، الجماعي أنصيري عزيز الأويد ثم صالح أنصيري الجماعي عزيز الأويد ثم الانطلاق من الجماعي، التمرير للرامي حميم على مستوى الدائرة ويروح على تسعة أمتار، تسعة أمتار لرامي حميم لسقية الزيت، عزيز الأويد حسين الجميعي العزيز الأويد، الاختراق ولا تسليم ولا هدف، الهدف السبعة عشر لنادي السقية، والهجوم المعاكس للترجي، العودة الدفاعية لنادي سقية الزيت، معرف يضرب الكرة وممتاز التصدي من صالح ابراهيم، والهجوم المعاكس والعودة من مكرم سليمة، عودة الدفاع بالنسبة للترجي لكن عودة الامتلاك لنادي سقية الزيت، هو تسعة أمتار في هذه اللحظات، 17-14 في أربعة دقائق و15 ثانية منذ انطلاق الشوط الثاني من نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي ونادي سقية الزيت. عزيز اللويد صالح أنصيري، عزيز اللويد الجماعي العزيز اللويد، خروج رامي حميم، الكرة بين يدين الأنصيري ثم حسين الجماعي أمام التومي، التومي يرتكب التسعة أمتار، خلفت التسعة أمتار لحسين الجماعي، أنصيري الكرة العزيز اللويد أمام معرف، التمرير لحسين الجماعي ثم صالح أنصيري، عزيز الويد يضرب الكرة وتلمس الشباك، والهدف الثامن عشر، 18-14 لنادي سقية الزيت، ممتاز عزيز الويد يضرب على الشباك الكرة تغالة الحارس محمد صفر، عودة الكرة من خلال الهجوم للترجي الرياضي التونسي، المرغلي بليلة العبدلي، ممتاز الاختراق والهدف، ممتاز بليلة العبدلي، مجهود بدني وفني فردي يخترق دفاع نادي سقية الزيت ويسجل الهدف الخامس عشر، 18-15 التقدم لنادي سقية الزيت. أنصيري عزيز الويد الامتلاك لسقية الزيت في هذه اللحظات، الهجوم رامي حميم، حسين الجميعي، صالح أنصيري، حسين الجميع يمين ملاتومي، ممتاز التمريرة لنصيري وإذاعة وجه لوجه، الكرة الأخيرة يضيع صالح نصيري أمام محمد أصفر، كرة خارج إطار المرمى، وبالتالي إذاعة الكرة وعودة الهجوم والامتلاك للترجي الرياضي التونسي. يوسف معرف إلى المرغلي إلى بليل العبدلي، يوسف معرف أشرف المرغلي، بليل العبدلي في محاولة للاختراق للجناح، التومي ينجح، التومي ممتاز، الزاوية كانت مغلقة بين اللاعب والحارس، يخترق دفاع نادي سقية الزيت وينجح غسان التومي في إضافة الهدف السادس عشر للترجي الرياضي التونسي، 18-16 عودة الهجوم لنادي سقية الزيت. أنصيري للجميع، صالح أنصيري لعزيز اللويد، حسين الجميع يبحث عن الحل على مستوى الهجومي، يضرب الكرة، يصوب كرته تصطدم على القائم ويعود الامتلاك للترجي الرياضي التونسي، تنفيذ سريع للترجي وبالتالي الحكم يقول الكرة من مكانها تنفذ. العبدلي في قيادة الهجوم والتسعة أمتار التسعة أمتار للترجي الرياضي التونسي، عودة دفاعية متميزة لنادي الشقيقة تمنع الهجوم المعاكس للترجي، عودة الامتلاك من يوسف معرف، أشرف المرغلي المرغلي يوسف معرف بليل العبدلي، ثم التقاطع بينه وبين يوسف معرف من العبدلي إلى المرغلي، العبدلي يصوب الكرة وتألق من صالح إبراهيم يصد الكرة الأخيرة ما كانتش قوية من بليل العبدلي اللي يطلب الاعتذار من زملائه بعد التصويبة الأخيرة، وتميز من صالح إبراهيم في التصدي الأخير لتبقى نتيجة هذه المباراة لحد الآن 18-16 تتقدم بهدفين فارق لنادي ساقية تجديد. عزيز الويد من سيري إلى الجميعي، عزيز الويد إلى صالح الناصري، عزيز الويد أمام دفاع الترجي فوق دفاع الترجي إلى بحر لمعرف في الهجوم المعاكس، معرف وينجح معرف 17 التفوق على المستوى الدفاعي بالنسبة للترجي، هجوم معاكس من خلاله ينجح يوسف معرف في التسجيل أمام الحارس صالح إبراهيم، هدف فارق في هذه اللحظات مثال لنادي ساقية تجديد. الهجوم للساقية من الجميع الانسيري يخرج حمام يطلب الكرة، ثم عزيز الويد عزيز الويد على الجهة اليمنى، ثم التسعة أمتار التسعة أمتار لنادي ساقية تجديد في هذه اللحظات، عزيز الجميعي الجميعي في محاولة للمحاولة فردية لكن القرار بعودة الامتلاك للترجي، مكرم سلامة وجه لوجه وهدف التعادل، التعادل في هذه المباراة 18-18 في 9 دقائق و 25 ثانية مع بداية الشوط الثاني. الكرة لنادي ساقية تجديد من الأنصيري إلى عزيز الويد إلى الجميعي، إلى أنصيري إلى عزيز الويد، التقاطع بين أنصيري وعزيز الويد، أنصيري للجميعي الجميعي، التمرير لعزيز الويد والامتلاك بقرار حكمي المباراة مازال لنادي ساقية تجديد. الحركات الإخفائية بالنسبة إلى بنك البودلي من خلال اللاعب بشار الرحيمي لنادي ساقية تجديد، وكذلك زياد دين السيح ربما الدخول في قدم اللحظات من هذا الشوط الثاني. التسعة أمتار لنادي ساقية تجديد، رامي حميم شرط التنفيذ، ثم عزيز الويد رامي حميم أمام يوسف معرف، والسبعة أمتار السبعة أمتار يربحها رامي حميم لنادي ساقية تجديد في هذه اللحظات، ويوسف معرف يغادر أو يستبعد بدقيقتين بعد تدخله على اللاعب رامي حميم لعب الدير بالنسبة لنادي ساقية في لحظات ماضية، وبالتالي السبعة أمتار نفس المنفذ نفس الدراب اللاعب عزيز الويد، النجاح في رمية السبعة أمتار الماضية هذه المرة هل ينجح عزيز الويد مرة أخرى في منافسة ومواجهة أمام أسيل النملي؟ عزيز الويد أمام أسيل النملي ينجح عزيز الويد بلمسة فنية يغالط أسيل النملي 19-18 10 دقائق لعب مع بداية الشوط الثاني في هذا الفاينل. الامتلاك للترجي أشرف المرغلي، محمد علي بحر، أشرف المرغلي، جسر بن حسين إلى المرغلي، يخرج سليم الجبيلي لعب الديرة إلى المنسق بليل العبدلي أمام الأنصيري بليل العبدلي، ويروح التسعة أمتار للترجي الرياضي التونسي، تنفيذها من إسلام الجبيلي أشرف المرغلي، المرغلي التمرير لكن يربح 9 أمتار مرة أخرى، 9 أمتار للترجي في هذه اللحظات. الثاني على التوالي جسر بن حسين، بن حسين ممتازة التمرير للمرغلي على الجناح، ينجح المرغلي، ممتازة التمريرة يعني يغلط بها دفاعات سخية الزيت من اللاعب جسر بن حسين، ووجه لوجه أشرف المرغلي ينجح في إضافة هدف التعادل 19-19 في هذه المباراة. عزيز اللاود في دخول في هذه اللحظات من بشار الرحيمي لاعب نادي الساقية، الرحيمي إلى عزيز اللاود، التمريرة للجناح وممتازة الكرة لكن العارضة، العارضة تمنع اللاعب سيم بن قادر من تسجيل هدف التقدم، وبالتالي النتيجة تبقى متعادلة في هذه المباراة. عملية مثالية لكن الإنهاء غايب على جناح الساقية لتعود الكرة من خلال الامتلاك والهجوم للترجي الرياضي التونسي. أشرف المرغلي سحب الهدف الأخير، جسر بن حسين، بليلة العبدلي، المرغلي يصعد يضرب الكرة وهدف 20-19 من أشرف المرغلي، ثاني هدف على التوالي بالنسبة إلى سعد الترجي. أشرف المرغلي التقدم، هدف فارق للترجي الرياضي التونسي 20-19. الكرة امتلاك لنادي الساقية، كذلك دخول في الدين السياح في تشكيل نادي ساقية الزيت. عزيز اللاويد ثم الكرة التي هي الدين السياح، والتسعة أمتار لنادي الساقية. رامي حميم في التنفيذ، رامي حميم ينفذ التسعة أمتار، الكرة لعزيز اللاويد زي الدين السياح. عزيز اللاويد، عزيز الويد ممتاز الكرة إلى حميم، ينجح حميم في الوجه لوجه مع الحارس محمد الصفر، وبالتالي التعادل والهجوم المعاكس. تومي ينجح، تومي 21-20، هجوم معاكس مثالي للترجي، وبالتالي يخترق دفاع نادي ساقية الزيت. غسان تومي يضيف الهدف 21 للترجي الرياضي التونسي، هدف فارق في هذه المباراة. التقدم للترجي في 13 دقيقة لعب و40 ثانية في هذا الشوط الثاني. عزيز اللاويد الذي دين الأسيح إلى الرحيمي، عزيز
2: اللاويد
3: الرحيمي فضل محمد أمين.
2: واضح، إذا نمشي إلى ملعب سوسة الأولمبي، حاليا هدفين مقابل صفر نادي حملام ضد فريق ملعب الجيبسي، وحاليا زاد الترجي متقدم 21-20 في الدور النهائي لكأس تونس لكرة اليد. نمشي إلى ملعب سوسة الأولمبي، كما قلنا نادي حملام متقدم هدفين مقابل صفر ضد فريق ملعب الجيبسي.
4: في وسط الميدان البحث عن إيجاد الحل لراغب ناصف، البعث مناسبة والارتباك من لمشد عامر ثم الشادلي قاسم، ما في شيء يقول الحكم فرج عبداللوي، تبقى لصالح الملعب الجيبسي على اليسار من خليل ساسي. خليل ساسي يبحث عن إيجاد الحل مع لمشد عامر في وسط الميدان، لمشد عامر الكرة في الخلف إلى السوداني صابر، صابر للسوداني وصل الكرة مرة ثانية كما جت العملية، والكرة من خالد البسعادي، بسعادي في وسط الميدان إلى جبلة، جبلة مقطوع على كرة عكس الهجمة لصالح النادي الرياضي لحمام لام، في نويل البرهومي لحبيب الغرايدي في الامداد إلى راغب ناصف، راغب ناصف، راغب ناصف في التحذير إلى أحمد بنتي، والهدف الثالث، الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف، الثنائية لبنتيبا والفرحة مجنونة للاعبي وجماهير النادي الرياضي لحمام الأنف. الهمهامة إلى الناسيونال مؤقتا، الهمهامة إلى الرابطة الأولى، الهمهامة فعلها بنتيبا للمرة الثانية على التوالي ويسجل الهدف الثالث. مثل الهمهمة. بنتيبة امتنعت الكرة في مباراة الأمل، امتنعت الكرة في مباراة القصرين، ولكن عدالة كرة القدم اليوم تنصف أحمد بنتيبة وتأتي بالهدف الثالث للهمهمة والثاني الشخصي لأحمد بنتيبة ابن النادي الرياضي لحمام الأنف. الهمهمة يفعلها، يحسم التقدم ويخطو خطواته نحو الصعود، نحو العودة إلى الأضواء، نحو العودة إلى التاريخ، نحو العودة ملعب حمام الأنف إلى الروح، إلى روح كرة القدم. إذن ثلاثية نظيفة للهمهمة، ثلاثة أهداف دون رد غضب حمدي شعيرات. تحدثت عن الأداء الدفاعي في الشوط الأول، ولكن ما في شيء، يعني لم يتم الإصلاح. ارتباك للمرة الثانية على التوالي يقول بالنسبة لدفاعات الملعب الجيبسي، يعني بنفس طريقة هدف أحمد منتيبة الثاني يسجل الثالث بإمداد أول من راغب ناصف. ثلاثية نظيفة لأبناء النادي الرياضي لحمام الأنف. أمامكم الإعادة، ما فيش تسلل للأمانة في اللقطة الأخيرة، واضح جدا في اللقطة الأخيرة أونسايد، وأكيد أسبقية أبناء النادي الرياضي لحمام الأنف. شمس الدين الزويدي تفوق آنيا وتكتيكيا على المدرب لطفي القادري في هذا اللقاء، مع كورة مع فرصة الرابع إيهاب الدريدي في التوزيع، تصطد الكورة بصابر السوداني وتعود ضربة الركنية لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. واقعية أبناء الهمهمة اليوم تتجسم في ثلاثة أهداف كاملة. أبناء الهمهمة بأكثر تركيز، بأكثر ثقة في النفس، يتمكنون من فرض الأسلوب اللعب ومن فرض حتى التقدم في النتيجة. ثلاثة أهداف كاملة بالنسبة للهمهمة، شيء غير متوقع بالمرة في هذه المباراة، مع كرة حاليا ترجع من الحبيب الغرايري، التوزيع وحمدي شعيرات. حمدي شعيرات يمنع فرصة الجول الرابع مع عكس الهجمة حاليا للملعب الجيبسي بسرعة، ولكن الصافرة من فرش عبداللوي تمنح الخطأ لحمدي شعيرات. كيف سيتعامل ابن ستايدا يا ترى مع هذا التأخر في النتيجة؟ للأمانة ستايدا اليوم يعني فاجأتني بهذا الأداء، تحدث الدفاعي لأنه هجوميا وصلت السيدة وخلقت الفرص وحاولت التسجيل ومنع المروك وشياب مفرج أبناء الملعب الجيبسي من التسجيل، ولكن الشيء المؤسف وهو خط الدفاع اليوم بالنسبة للملعب الجيبسي. وتحدث حتى زميلي مالك ومع المحللين الفنيين على الأخطاء الدفاعية مع الكارت الأسفل الذي يرفع لأول مرة على لاعبين الملعب الجيبسي ضد اللعب لمجد عامل إذا ما كانوا في الشوط الثاني في تشكيلة السيدة. إعادة أمامكم للحوار الأخير بين راغب ناصف ورمجد عامر. فرج عبداللوي لمجد عامر، كارت أصفر، انذار أول للاعبي الملعب الجيبسي للمجد عامر، مع كرة حاليا بالرأس، البحث عن إيجاد الحل في الخط الأمامي وخلق التفوق العددي مع عكس الهجمة حاليا. شمس الدين الذوادي أسعد السعادة في هذا اللقاء، أتحدث لأنه متقدمانيا ووقتيا أقود كرة القدم لتقبل للتوقعات، وكن قديش من مباراة شفناها أنه فرق تكون متقدمة في النتيجة ويتمكن من خلال الفريق الثاني في العودة، ولكن إلى حد هذه اللحظات إن تواصلت الأخطاء الدفاعية بالنسبة لفريق الملعب الجيبسي فإنه قد تكون هزيمة ثقيلة بالنسبة لأبناء الستايدا في هذا اللقاء، مقابل نوعا ما إيجاد الحل حتى على مستوى الناحية الهجومية. الهمهمة إلى حد الآن استقرار على مستوى التشكيلة، استقرار على مستوى الأداء دون أخطاء دفاعية وتجسيم للفرص التي أقول أتيحت للهمهمة من خلال ثلاثة أهداف كاملة. بشترجع على كرة بضربة التماس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف أو لصالح الملعب الجيبسي بالكرة من جبالة في وسط الميدان، يحاول وائل العلوي يجد الحل بإيصال الكرة إلى الشربي، الشربي بالرأس ولكن ستة أمتار، الشربي بالرأس ولكن ستة أمتار لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. 55-56 دقيقة في هذا اللقاء المثير، في هذا اللقاء المشوق بين الفريقين، نهائي هنا في تونس في سوسة بين الفريقين، وأيضا في فاينل في دوري أبطال أوروبا مع تقدم أرسنال على باريس سان جيرمان بهدف مقابل صفر في نهائي التشامبيونز ليج. الكرة ترجع في هذه اللحظات إلى ملعب سوسة مع كرة حاليا في وسط الميدان من جبل لخط الكرة، لكن يسترجعها الملعب الجيبسي في وسط الميدان. الشادلي قاسم بالكرة يحاول يشوف الحل، مقطوعة للملعب الجيبسي. لمجد عامر توصل الكرة على اليسار خليل سيسي. لمجد عامر يحاول إيجاد الحل. لمجد عامر ابن مدينة جيبس بكرة تحذير على الجهة اليمنى لإيجاد الحل للفرصة من أجل العودة بالنسبة للملعب الجيبسي من أيوب الفرشيشي. لمجد عامر إحكام غلق وسط الميدان من لاعبي الهمهامة مع كرة حالية من خليل سيسي بمجهود فردي. خليل في التحذير، ارتباك وسقوط من لمجد عامر مع كرة للخلف من مروان المروك. المروك يلعب بالنار مع فرصة حالية لصالح الملعب الجيبسي، ولكن تبقى الكرة. الفرشيشي على اليمين يحاول يوزع الكرة، يحاول خلق التفوق العددي. ما فيش مساحات إلى حد الآن. الملعب الجيبسي يمسك بزمام الأمور في الدقائق الأخيرة على مستوى الامتلاك، ولكن إلى حد الآن دون تسليم للفرص، دون تسليم لهذا الامتلاك نوعا ما أقول على مستوى الكرة الأخيرة مع ضربة التماس لصالح الملعب الجيبسي. ممكن في تغيير بعد شوية باش يكون في تشكيلة الملعب الجيبسي، ولكن حوار منكم الإعادة بعد شوية في تغيير بالنسبة لتشكيلة الملعب الجيبسي، ولكن الفرشيش يلعب التماس، البحث على الخط الهجومي، البحث عن إيجاد الحل مع عكس الهجمة حاليا من راغب ناصف. راغب ناصف في الضغط العالي يتدخل صابر للسوداني. صابر للسوداني يرفع على كورة، البحث عن إيجاد الحل في الهجوم من إيهاب الدريدي. إيهاب الدريدي يعمل الكنترول، يحاول يشوف الإبعاد كما جات الكورة في وسط الميدان. هذه المرة خليل سيسي، وكما قلت منذ قليل أحمد ياسين الجماعي باش ياخذ مكانه على مستوى تشكيلة وتركيبة الملعب الجيبسي كحل نوعا ما على مستوى منطقة وسط الميدان بالنسبة للستايدا، مع تغيير في هذه اللحظات. غادر في هذه الدقائق محمد شاب الله ويخلي مكانه لأحمد ياسين الجماعي كتغيير ثاني بالنسبة لتشكيلة.
2: إذن ثلاثية نظيفة لفريق نادي حام الأنف ضد فريق الملعب الجيبسي تخليه يقترب أكثر من الصعود والعودة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجع لقاعة رادس مع نهائي كأس تونس لكرة اليد بين الترجي ونادي سقيط الزيت، والتقدم للترجي حاليا 24-22. تفضل عبد السلام.
3: شكرا لك محمد أمين. بالفعل التقدم 24-22 في بالضبط 20 دقيقة 10 دقائق على نهاية هذا النهائي. إلى حد الآن هدفين فارق للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات، دخول وعودة اللاعب توفيق بكر على المستوى الهجومي، ودخول مكرم سليمة ثم جسر بن حسين في المحاولة، لكن تفوق الدفاع وارتكاب المخالفة 9 أمتار للترجي الرياضي التونسي. جسر بن حسين، توفيق بكار إلى بليل العبدلي أمام دفاعات الساكية، والسبعة أمتار للترجي، السبعة أمتار للترجي الرياضي التونسي بقرار عفوا حكم المباراة مكرم بن دحوة وجدي الزغليمي المنفذ كالعادة البوغانمي في مواجهة صالح إبراهام. إما إضافة الهدف 25 للترجي أو تفوق حارس الساقية ولا يبقى على الفرق الهدفين في هذه المباراة. إذن البوغانمي في التنفيذ الشارع ستعطى لأسامة البوغانمي جناح الترجي أمام صالح إبراهام. البوغانمي أمام إبراهام وينجح البوغانمي، ينجح أسامة البوغانمي 25-22 21 دقيقة لعب. الهجوم لنادي الساقية إلى الجماعي، الكرة من عزيز الويد إلى نسيري، تعود إلى عزيز الويد واحد من أفضل لاعبي الساقية. عزيز الويد في هذه المباراة تفوق دفاع الترجي في التمريرة الأخيرة، مكرم سليمة في الهجوم المعاكس والهدف 26-22 أربعة أهداف فارق، الترجي يتقدم مع هيجان جمهور الترجي في القاعة المتعددة الاختصاصات في رادس. مسح الأرضية في هذه اللحظات بقرار حكام المباراة بعد سيتواصل اللعب في هذا النهائي. الشوط الثاني ذكر الساقية كان متقدم ثم في 20 دقيقة لعب يرجع الترجي الرياضي التونسي ويخل التقدم 4 أهداف فارق. أنسيري الكرة إلى عزيز الويد إلى حسين الجميع على الجهة اليمنى أمام التومي. التفوق للدفاع الترجي وتسعة أمتار لنادي السقيط الزيت. حسين الجميع يصعد فوق الكل والتصدي لأسيل النملي. أسيل النملي لخذيب لاسط الحارس الدولي محمد صفر التألق منذ دخوله للحارس أسيل النملي بالتصديات. عودة الكرة من خلال الامتلاك للترجي الرياضي التونسي. جاسر بن حسين توفيق بكر مكرم سليمة جاسر بن حسين بلال عبدالي ولا تمرير الخاطئ والتقاط الكرة من اللاعب عزيز الويد على المستوى الدفاعي. تعود الكرة من الحارس صالح ابراهيم عزيز الويد حسين الجماعي الى صالح انسيري عزيز الويد والحكم ماذا يقرر؟ دقيقتين استبعاد دقيقتين استبعاد في وجه بلال العبدلي. بالفعل بلال العبدلي يستبعد من ارضية الميدان بدقيقتين بعد تدخل على الجناح بسيم بن قادر الجناح الايمن بالنسبة الى نادي سقيط الزيت. اراد يعني الدخول كلاعب دائرة ثاني لكن بلال العبدلي يرتكب المخالفة وبالتالي الشيء اللي يخليه يكلفه دقيقتين في هذه اللحظات. يستأنف اللعب من التسعة امتار من لعب الدائرة رامي حمام حسين الجميعي عزيز الويد الى نسيري عزيز الويد الويد يبحث عن الحل ممتاز قراءة الكرة غسين التومي في وجه لوجه مع الحارس ينجح غسين التومي ممتاز غسين التومي عمل دفاعي يقرأ اللعب يقرأ الكرة يقطع الكرة ثم يقود الهجوم المعاكس بنفسه وينجح بإضافة الهدف 27 للترجي الرياضي التونسي 27-25 في 23 دقيقة لعب و20 ثانية في هذا الشوط الثاني من هذا الفاينل. قطع الكرة من دفاع الترجي مرة أخرى من إسلام أشبيلي هذه المرة. عودة الامتلاك للترجي الرياضي التونسي من غسان الأتومي يخرج أسيل النملي ويدخل قائد الفريق عبد الحق بن صالح يلعب امتي جول السيد باسم السبكي في هذه اللحظات. ترجع الكرة عبد الحق بن صالح توفيق بكار يضرب الكرة وينجح ممتاز توفيق بكار وحمام والتصدي متميز متميز أسيل النملي في التصدي. رامي حمام أراد يعني مباشرة الكرة بالمرمى الفاضي لكن بسرعة متميزة أصيل النملي في العودة إلى مناطقه بالرجل يقطع الكرة قبل أن تلمس شيبيكو وبالتالي تبقى النتيجة في هذه اللحظات 28-22 28-22 للترجي الرياضي التونسي. عبد الحق بن صالح جسر بن حسين توفيق بكر بكر إلى جسر بن حسين مكرم سليمة عبد الحق بن صالح إلى توفيق بكر إلى جسر بن حسين بن حسين التمرير إلى مكرم سليمة ويرفع الكرة بالحارس صالح إبراهيم 29-22 للترجي. ممتاز العملية الأخيرة والتمريرة مكرم سليمة يلقى روحه وجه لوجه مع صالح إبراهيم واللوب في الأخير الكرة في شباك حارس سقيط الزيت صالح إبراهيم في 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. ترجع الكرة تسدي من الأصيل النملي، تسدي في مرة أولى لتصويب صالح أنسيري، ثم رامي حمام وجه لوجه يضيع الانفراد والكرة خارج إطار الحارس أصيل النملي. تعود الكرة من الامتلاك للترجي الرياضي التونسي لجسر بن حسين، توفيق بكر، محمد علي بحر، جسر بن حسين، مكرم سليمة، عبد الحق بن صالح في محاولة للاختراق، ينجح بن صالح، ينجح بن صالح في تسجيل الهدف 22 للترجي الرياضي التونسي، والوقت المستقطع يطلب مدرب نادي ساقية الزيت في هذه اللحظات مع الاهزاز لجماهير الترجي في هذه الدقائق، دقائق خمس دقائق تقريبا أخيرة على نهاية هذا النهائي، نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي ونادي ساقية الزيت. تايم اوت ينتهي في هذه اللحظات، وعودة اللاعبين لأرضية الميدان. 8 أهداف فارق في هذه المباراة ودقائقها الأخيرة المتبقية. سيستأنف اللاعب والامتلاك والكرة لنادي ساقية الزيت لصالح أنسيري. إلى الجميع، كرة إلى بسام بن قادر، إلى الجميع، ثم إلى صالح أنسيري. الرحيمي ياخو بلاسته في التشكيل على أرضية الميدان، صالح أنسيري، ثم خروج رامي حميم، الجميع إلى الرحيمي أمام سليمة الجبيل، يضرب الكرة، يتصدى سيلا النملي، ثم رامي حميم يسجل، رامي حميم يسجل الكرة الثانية. 30-23 التقدم للترجي الرياضي التونسي. غسينا لتومي، جسر بن حسين، بن صالح إلى جسر بن حسين، بن صالح مرة أخرى، خروج مكرم سليمة، ترجع الكرة جسر بن حسين، التمرير، لكن قبل ذلك الحكم يعلن التسعة أمتار، التسعة أمتار للترجي الرياضي التونسي. جسر بن حسين في محاولة، ثم التمرير إلى عبد الحق بن صالح، رغم التدخل الدفاعي يسجل، لكن قبل ذلك الحكم يعلن السبعة أمتار، سبعة أمتار للترجي الرياضي التونسي. في التنفيذ هذه المرة يتغير المنفذ، جسر بن حسين أمام صالح إبراهيم بن حسين، وينجح، ينجح بن حسين في تسجيل السبعة أمتار، ويحدو 30-23 في 27 دقيقة لعب و30 ثانية. ترجع الكرة لساقية الزيت من الرحيمي لصالح أنسيري، الرحيمي لنسيري، ثم الرحيمي يختار الكرة مرة أولى، يسترجع مرة ثانية صالح أنسيري، ثم الكرة ولا ضربة ولا تصويبة، كرة ثانية أنسيري، وينجح أنسيري، ينجح أنسيري في ضبط الهدف 24 بالنسبة للنادي الساقية. ترجع الكرة والامتلاك، الهجوم للترجي الرياضي التونسي، عبد الحق بن صالح، أشرف المرغلي، بن صالح مرة أخرى، جسر بن حسين إلى بن صالح، يطلب يخرج محمد علي بحر، كرة إلى بن صالح، بن حسين يضرب، ممتاز بن حسين، يصعد فوق الجميع ويغالب صالح إبراهيم 32-24. متميز جسر بن حسين، يعدي أو عدى موسم متميز في هذا السيزن. جسر بن حسين لاعب الترجي وساعد الترجي الرياضي التونسي. تتعود الكرة هي نادي ساقية الزيت دقيقتين في استبعاد بسبب الشماريخ لجماهير الترجي. ترجع الكرة لنادي ساقية الزيت مرة أخرى حكم المباراة الوقت يعني يوقف الوقت حكم المباراة ومرة أخرى شعل الشماريخ في انتظار استئناف اللاعب على أرضية الميدان. بالنسبة إلى صفيرة قوزاة النهائي مرة أخرى دقيقتين للترجي خروج مكرم سليمة وبالتالي ترجي يلعب منقوص من لاعبين أربعة لاعبين من الترجي على أرضية الميدان. الرحيمي إلى الجميع ثم بن كادر والتصدي من أصيل النملي بعد دخوله يعني في تعويض لمحمد صفر التميز لأصيل النملي في هذا الشوط الثاني. مرة أخرى بن كادر أمام النملي ينجح هذه المرة بن كادر أمام حارس الترجي أصيل النملي آخر دقيقة من هذا النهائي. الكرة للترجي الكرة في وسط الميدان في انتظار يعني انتهاء الوقت. اكيد الفير بلاي حاضر بالنسبة للاعبين على ارضية الميدان بين لاعبي الترجي ولاعبي نادي ساقية الزيت. اكيد مبروك للترجي الرياضي التونسي الدوبلي في هذا الموسم وهارد لك لنادي ساقية الزيت في 15 ثانية متبقية قبل أن تأتي يعني البذور في هذه المباراة والاحتفال من جماهير الترجي في قاعة رادس. انتهاء إذن المباراة انتصار الترجي وتحقيق الكأس إضافة إلى البطولة الدوبلي للترجي الرياضي التونسي. مبروك لجماهير الأحمر والأصفر وأرزاك لنادي ساقية الزيت. العودة بالكلمة إليك محمد أمين.
2: شكرا لك عبد السلام المقراني. إذن الترجي يحرز الثنائي الموسم هذا دوبلي بعد الفوز بلقب الكأس نادي ساقية الزيت 32 مقابل 24. لقب الكأس هذا هو رقم 32 للترجي. مبروك للترجي اللي قدم شوط ثاني ممتاز جدا. نمشيو إلى ملعب سوسة الأولمبي نواصلوا في مقابلة نادي حامل أنف والملعب الجيبسي. ديما التقدم لفريق نادي حامل أنف 3 أهداف مقابل 0. نادي حامل أنف يقترب أيضا من العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نمشيو بصوت مهيب بن حسين من منصة ديماسبور.
4: بالنسبة لجماهير السيدة في العودة في هذه المباراة خليل السيسي على مستوى تنفيذ الكرة الثابتة. خليل السيسي في التنفيذ يلعب الكرة مروان المروكي يدخل في مناسبة أولى لصالح النادي الذي لحمام الأم مع ضربة التماس لصالح الملعب الجيبسي في تغيير من جانب الهمهامة في تغيير في هذه اللحظات غدر أحمد بن طيبة ويخلي مكانه لأمان الله السويسي كثالث تغييرات المدرب أو محمد عزيز بوكبة يغادر ويخلي مكانه لأمان الله السويسي كتغيير ثالث بالنسبة للمدرب شمس الدين الزويدي ولقائمة النادي الرياضي لحمام الأنف مع انطلاقنا في الربع ساعة الأخير والحاسم من هذه المواجهة بين النادي الرياضي لحمام الأنف والملعب الجيبسي. ترجع على كرة في هذه اللحظات من وائل العلوي. وائل العلوي الكرة البحث على الخاوي على الجهة اليسرى عكس الهجمة حاليا لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف يحاول بالكرة من الله السويسي يتدخل الدفاع في اللحظة الأخيرة مع كرة من الله خلف من ريان أبو عودي إلى حارس المرمى حمدي شعيرات. حمدي شعيرات يلعب لكرة طويلة يدخل شياب بن فراج ثم بالراس مرة ثانية من وائل البرهومي، يبقى الامتلاك لصالح الملعب الجيبسي. الفرصة والمحاولة والتسديد، ولكن ضاعت الفرصة، ضاعت من ياسين الماجي التسديد الأخيرة لمجد عامر، يفقد الكرة لبعض كما جت من إيهاب الدريدي في وسط الميدان، على أمامه يدافع فقط ويبعد في الكرات على مرماه، والملعب الجيبسي يصعد الكل في الكل من أجل العودة من أجل التسجيل. الكرة من خالد البسعادي، بوسعادي وصل الكرة مرة ثانية لخليل ساسي مع شدي قاسم، يرفع الكرة في التحذير على اليسار، البحث على الوري ياسين الماجري، ياسين من الماجري في حواره مع إيهاب الدريد، يتفوق للماجري ولكن يتدخل أيمن العباسي في الأبعاد، تبقى الكرة مرة ثانية من أدم أحمد، يخسر الكرة في وسط الميدان، في وسط الميدان يحاول في وسط الميدان الفريق الملعب الجيبسي إيجاد الحل، ولكن التكتل الدفاعي وتضييق المساحات من دفاعات الهمهامة أجبر الملعب الجيبسي على إضاعة الكرات. تبقى الكرة في وسط الميدان، يحاول يشوف الحل الهمهامة من الحبيب الغريري في الامداد، البحث أكثر عن الهجوم على محمد عزيز اليعقوبي نحو حارس الملعب الجيبسي حمدي شعيرات. حمدي شعيرات الكرة طويلة في وسط الميدان، يبحث عن إيجاد الحل بالكرة الأخيرة ولكن مقطوعة من الشدلي قاسم. الشدلي قاسم إلى وائل البرهومي، وائل البرهومي بالكرة الأخيرة مرة ثانية في الخلف لأيمن العباسي، العباسي إلى حارس مرماها مروان المروك. كرة طويلة في وسط الميدان، اقتربنا من 10 دقائق أخيرة، ما زالوا تقريبا 13 دقيقة و 12 دقيقة تفصلنا على نهاية المباراة هنا في أولمبي سوسا. الأمهامة إلى الناسيونال، الأمهامة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أقولها لأنه مبدئيا أبرز دليل على الكرة وغيابة عامل التركيز اليوم على لاعب الملعب الجيبسي الكرة الأخيرة، سوء تقدير وسوء ترويض إلى حدود الساعة 5:45 اليوم السبت 30 ماي، الهمهامة في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ترجع على كرة بضربة لتمس لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف من الحبيب الغرايري، الحبيب الغرايري يلعب التماس إلى الشادلي قاسم، الشادلي قاسم يحاول يمر، الشادلي قاسم في التحذير، الكرة من الحبيب الغرايري الوان تو مقطوعة عكس الهجمة حاليا لصالح الملعب الجيبسي، بكرة في وسط الميدان من صابر وخالد البسعادي نحو لمجد عامر، لمجد عامر يقلب اللعب من اليسار لليمين، البحث عن الهجوم عن إيجاد حل مع ضربة المخالفة لفائدة ولصالح الملعب الجيبسي في الحوار الأخير بين بيرم من ويسر وأيضا عبد الله الخاوي. ترجع على كرة في وسط الميدان، البوسعادي خالد، الكرة إلى خليل السيسي، مباراة تمنين أن يكون حاضر فيها جمهور الفريقين ولو أنه بعض من أصحاب الشارات الحاضرين والمتواجدين هنا في ملعب سوسا الأولمبي من جانب الفريقين والمسموح بهم بالدخول قاعدين نوعا ما يعطيه في شوية جو وشارم لهذا اللقاء ولهذا الفاينال الكبير. ترجع على كرة مرة ثانية من إيهاب الدريدي، إيهاب الدريدي بكرة طويلة في وسط الميدان، البحث على آدم بن أحمد، ارتباك لعزيز اليعقوبي، عزيز اليعقوبي يتفوق لكن الأسبق الفرشيشي ما فيش خطأ، الفرشيشي أيوب أو أيوب القريشي عفوا، أيوب القريشي لأنه تحية للفرشيشي لاعب المستقبل الرياضي بالقصرين حكيت عليه يعني في بداية المباراة، يعني الاسم ما خرج تقريبا من مخي لأنه لاعب يمتلك العديد ومن الإمكانيات والمهارات، لكن الكرة تبقى هنا في لقاء الملعب الجيبسي والنادي الرياضي لحمام الأنف مع عكس الهجمة من الشيدلي قاسم، ولكن في خطأ في مخالفة من صافرة الحكم فراج عبد اللاوي. حوار أمامكم بين أيمن العباسي وياسين المجري،
2: إذن متبقي 10 دقائق لعب على نهاية مباراة النادي حامل الأنف والملعب الجيبسي. نذكروا أن الترجي فاز بلقب كأس تونس لكرة اليد بعد فوز النادي سقيط الزيت 32-24، وهذا يعتبر اللقب رقم 32 في مسابقة كأس تونس للترجي، وكذلك أحرز الترجي دوبليه الموسم هذا بعد فوزه بلقب البطولة على حساب النادي الإفريقي. فاصل موسيقي قصير بعد أن نرجع إلى ملعب سوسة الأولمبي لمواصلة ما تبقى من مباراة نادي حامل الأنف في الملعب الكبسي.
0: استاد الديوان، استاد الديوان.

0: ستاد ديوان ستاد ديوان
1: ال 55 دقيقة رجعنا لكم في استاد الديوان تصل معكم من تو حتى للثمانية نعود نرجع ملعب سوسة الأولمبي في متابعة لمقابلة نادي حام الأنف والملعب الجيبسي. نادي حام الأنف متقدم 3-0 ويقترب من العودة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بصوت مهيب بن حسين.
2: رسميا وحسابيا أقول منطقيا حسمت الأمور في سوسة لأن العامل النفسي لعب دوره في هذا الشوط الثاني. الهمهام عارف كيف يتعامل مع الثنائية النظيفة ويضيف ثالث الأهداف ويتقدم, والملعب الجيبسي لم يصطح من أخطائه الدفاعية وارتكب خطأ ثالثا كلف الفريق التأخر في النتيجة. ضربة التماس إذن ستعود لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. كرة تمشي من عزيز اليعقوب إلى يدن بن أحمد, لمشد عامر في عكس الهجمة, الكرة المحاولة من وائل العلوي, وائل العلوي إلى خليل السيسي, خليل السيسي على اليسار, خليل السيسي يكسب بعض المساحات من أجل إيجاد الحل, ولكن إلى حد الآن الملعب الجيبسي لم يتمكن من فك الشفرة الدفاعية لفريق النادي الرياضي لحمام الأنف في هذه الدقائق الأخيرة والمجنونة والمشوقة من هذا النهائي, نهائي التدارك, نهائي البراج, مع كرة من لمجد عامر يتدخل شيب مفرزج العكس الهجمة, والكرة تبقى من المجري من جانب الملعب الجيبسي, المجري وحيد ولكن دون أخطاء, يتدخل دفاع النادي الرياضي لحمام الأنف. صراع منطقة وسط الميدان هو العنوان الأبرز للثواني والدقائق الأخيرة, تقريبا منذ دقيقة 84 دقائق أخيرة هو الصراع في منطقة وسط الميدان بين فريقين مع تغيير في هذه اللحظات. قاعد نشوف في صالح البعيلي كسيكون التغيير الثالث أو التغيير الرابع وآخر تغييرات المدرب أمين كم المدرب شمس الدين الذوادي في هذا اللقاء مكان إيهاب الدريدي. ذكروا أن الهمهام هذا الموسم انطلق في التحذيرات وعمل مشترك بالنسبة للثلاثي الذي أشرف على فريق النادي الرياضي لحمام الأنف أمين كمون الذي كون نواة وبذرة هذا الفريق وزرع وسق هذه البذرة ثم بعدها اعتنى بهذه البذرة المدرب فخر الدين قلبي, وجاء شمس الدين الذوادي لينهي ويقوم يعني بخليط ومزيج واستعمال يعني هذه التوليفة الجميلة للاعبي النادي الرياضي لحمام الأنف وتحويلها إلى نجوم سهرة في هذه الليلة, نجوم تونس بعنوان الصعود إلى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, مع كرة حاليا من الحبيب الغرايري, الحبيب الغرايري الغرايري, ولكن الكرة يتدخل للدفاع نشيط جدا اليوم الحبيب الغرايري, نشيط جدا على مستوى الجهة اليسرى في تشكيلة النادي الرياضي لحمام الأنف. ترجع على كرة من الحبيب الغرايري مقطوع على كرة مرة ثانية في وسط الميدان يحاول يشوف الحل, خطأ على كرة لكن يبقى

0: الوقت الأصلي في هنا في أولمبي سوسا بين النادي الرياضي لحمام الأنف والملعب الجيبسي في انتظار كم سيضيف فراش عبد اللهوي كوقت بديل مع نهاية الشوط الأول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتقدم أرسنال على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي. إذن هذا الموسم هو موسم الاستثناء، موسم سيبقى للتاريخ، يعني كل الفرق التي ابتعدت على منصات التتويج عادت، الفرق التي لم تكن متواجدة ضمن الرابطة الأولى عادت، عادت الحياة لحمام سوسة، عادت الحياة لحمام الأنف. ولأول مرة أقولها، الموعد الموسم القادم مع ديربي صفاقس بين النادي الرياضي الساقسي والتقدم الرياضي بساقيت الدائل لأول مرة البي اس اس في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، موسم استثنائي كبير. ذكرنا بموسم 2004، سنة 2004 سنة التاريخ والتتويجات، تتويج المنتخب التونسي بكأس أمم أفريقيا، تتويج المنتخب اليوناني بلقب الخاص بكأس أمم أوروبا، ما ننساوش تتويج بورتو أنذاك بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. يعني سنة الاستثناء، التألق، التميز. هذا الموسم سنة 2026 هي سنة استثناء أيضا على مستوى الرياضة التونسية، عودة الأفريقي إلى منصات التتويج، تتويج بلقب البطولة، غدوة الموعد في نهائي الترجيين، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في نهائي كأس تونس. هل سيكرر الترجي الرياضي الجرجيسي إنجاز سنة 2005 أم أن الترجي سيحافظ على اللقب المحرز عليه منذ الموسم الفارط على مستوى الأميرة التونسية؟ تقدم ساقيت الدائر يتوج ثاني بطل الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. يعني هذا بخصوص كرة القدم التونسية، لا نتحدث أيضا حتى على الرياضة والاستحقاقات القادمة بالنسبة للرياضة التونسية. موسم نتمنى أنه كان موسم مشوق، موسم مثير بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. تحية أيضا لجنود الخفاء الذين أمنوا لكم هذه الصورة الجميلة، خاصة اليوم من الملعب الأولمبي بسوسة في تغطية من برنامج لاب وان ماتش مع الزميل مالك الرقيقي والزميل والثنائي التحليل نوف الشبيل والمهدي بن ضفالة، بالإضافة أيضا إلى زميلنا أحمد بهلول على مستوى الاستجوابات الفورية على حافة الميدان. دقائق أخيرة تفصلنا على نهاية المباراة، إلى حد هذه اللحظات حسمت الأمور في أولمبي سوسة. أقول الأمهامة إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، فقط ينتظر أبناء مدينة حمام الأنف وينتظر الجميع انطلاق الاحتفالات بصفة رسمية مع نهاية المباراة.
1: إذا نادي حمام الأنف يعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه اليوم في برج الصعود 3-0، فوز سهل لفريق نادي حمام الأنف ضد الملعب الجيبسي. أخبار بعد أن نرجع لأستاذ الديوان، وكيد متواصلين معكم في بقية مشوارنا لغاية الساعة الثامنة، مش نحكي وكيد على الرابطة المحترفة الأولى، الرابطة الثانية كرة اليد، وكذلك المنتخب الوطني التونسي، وكذلك إمكانية مغادرة محمد علي بن رمضان لفريق النادي الأهلي المصري.
2: ستاد الديوان، ستاد الديوان، جوك موسيقى، تسمع راب بوب،

0: استنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوان اف ام،
3: صوتكم
0: ديوان اف ام. عسلامة
4: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
0: تونس،
8: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
8: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام. ديوانفام فلاش نيوز.
9: موجز السادسة مساء. أنت ونفهم

0: سلامة. استقرار معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% في مايو الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الأحصائية الصادرة اليوم عن البنك المركزي التونسي. وعلى أساس سنوي وصل المعدل منحاه التنازلي، مما يعكس ارتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي، والذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% خلال الأشهر الأخيرة. وحدة النقل الجوي التونسية المنتشرة بإفريقيا الوسطى تحتفل باليوم الدولي لحفظة السلام التابعين للأمم المتحدة، وألقى الأطباء محاضرة حول كيفية التوقي من الأمراض المنقولة جنسيا ومرض الملاريا ومرض الإيبولا، وتحسيس التلاميذ بأهمية الرياضة وتجنب الالتجاء إلى المخدرات والكحول. انتفاع أكثر من 1200 امرأة حامل من القافلة الطبية المتنقلة التي جابت على امتداد الأسبوع الجاري كافة معتمديات ولاية توزر، وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي لمراسل ديوان فهم بالجهة، مضيفا أن القافلة أمنت عيادات طبية لفائدة النساء الحوامل، فضلا عن تنظيم حملات تحسيسية وتثقيفية وتوعوية حول صحة الأم والتقصي المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم.
1: تم اليوم حفل اختتام القافلة المتنقلة اللي جابت كل معتمديات ولاية توزر، وين قاموا بفحوصات سريرية وبموجات فوق السداء إيكوغرافي للنساء الحوامل، كما قاموا بحملات تحسيسية وتثقيفية على دور الأم المتابعة ودور الرضاعة الطبيعية وتقصي لسرطان الثدي وعنق الرحم. فما ما يقارب معناتها أكثر من 1200 أم ولا امرأة معناتها تم فحصها خلال معناتها الحملة هذه معناتها اللي امتدت على مدى أسبوع.
0: وفي أخبار العالم، وزارة الصحة اللبنانية تعلن عن سقوط 3371 شهيدا و10129 مصابا في عدوان الاحتلال على البلاد منذ 2 مارس الماضي. إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل. من جهتها أعلنت القناة 12 العبرية إطلاق صواريخ اعتراضية في سماء كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم، وعودة إلى استاد الديوان في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

Diwan FM. Diwan FM. هي الموجة اللي تواتيك. ما لازيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanafm.net. ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان، متواصلين معكم من تو حتى للثمانية متاع الليل، ومتواصلين زادا في الحديث متاعنا على الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. أيضا لحام الأنف كان صعد اليوم للرابطة المحترفة الأولى بعد فوزه 3 أهداف مقابل 0 ضد الملعب الجيبس. باش نحكيو بعد شوي أيضا على فوز التقدم الذي بيسقط الدير بلقب بطل الرابطة المحترفة الثانية بعد فوزه أمس في مقابلة النهائي أمام فريق أمل حمام سوسة. أكيد باش نحكيو في هذا وأكثر اليوم أكيد مع ضيوفنا الكرام. نبدأ أكيد بالضيوف، مدرب التقدم الذي بيسقط الدير يوسف بن كحله. مساء الخير.
2: مساء الخير، بعيدكم مبروك الناس كله، مرحبا بكم، ان شاء الله نقضيوا عشيه به مع بعض ان شاء الله.
1: قائد فريق التقدم الذي بيسقط الدير مصعب العجيلي، مساء الخير.
3: مساء الخير، عيدكم مبروك، مرحبا بك خويا امين، مرحبا بضيوفك الكرام وكافه متابعي ديوان اف ام.
1: اولاد الدار اولاد استاذ ديوان ياسين بوشعال وكذلك الخال، مساء الخير.
4: مرحبا بك محمد امين، مرحبا خال، مرحبا مصعب، ومرحبا كوتش، مرحبا بالسادة المشاهدين والمستمعين. ان شاء الله كيما عودناكم تكون الاضافه موجوده. مرحبا بسناء زاده، كيف
1: نادر زاده، حسام الحلواني، مساء الخير خال، مرحبا.
5: مرحبا بك محمد امين، خير ويزمن الوطني في مزوز الوطني بسمهم وجهي. مرحبا بكم جماعه الكل، مرحبا بالمستمعين والمشاهدين ومشاهدات ومستمعات ديوان اف ام، مرحبا بالابطال، مرحبا بسيوسري، مرحبا القائد الفريق اللي بالحق تبعته هذا الموسم،
1: لقب زاد
5: لقب طبيعته اذا جابوه عباد تعبت عليه عباد، برافو، ان شاء الله بالتوفيق في مهام الفريق سقيط الدير.
1: اكيد 5 أهداف كاملين في مقابله يوم امس، وهاتريك للمهاجم زياد العلوي، وفوز للتقدم الذي بسقيط الدير امام نادي امل حمام سوسه 3-2، وكما قلنا الفوز بلقب الرابطه المحترفه الثانيه. مش نبدا معك كوتش اكيد على مقابله البارح ومقابله مهمه، وفوز ضد فريق ايضا كان متصدر للمجموعه نتاعو امل حمام سوسه.
2: صحيح، هي مقابلة مهمة، احنا ملي كملنا البطولة كان عندنا مباراة مع ربع النهائي كملناها كيف قعدنا مع اللاعبين في اجتماعاتنا، قلنا لهم راو في الاخر سنتيتر، راو في الاخر فما تروفي، فما كاس معناتها راو يتهز في الاخير، فما معناتها لقب معناتها حتى بعد سنوات اللي يدخل اللي يلوج على في الانترنت بشوف شكون بطل المجموعة، بطل البطولة الثانية معناتها راو باش يلقى فريق بركة. واحنا عملنا موسم معناتها الناس كل تشيد به معناتها من ناحيه المردود، من ناحيه النتائج، الانتصارات ولا اللعب الهجومي، دونك قلنا ما فماش علاش معناتها ما نكملوش الموسم نتاعنا معناتها بانتصار، ما نكملوش الموسم نتاعنا بلقب، معناتها كيف ما نقولوا اونونور معناتها الموسم الكبير اللي عملناه، ومعناتها وهديه زاد للجماهير نتاعنا اللي تابعتنا موسم كامل على ارضنا وحتى خارج ارضنا، وشفنا معناتها يامس معناتها التنقلات كبيره معناتها من رغم معناتها ظروف العيد وثاني ثالث عيد. بالنسبة للمباراة هي كانت فنيا معناتها أنا ممكن شفتها في الملعب، لكن معناتها من بعد معناتها كلموني برشا ناس معناتها أشادوا بالمستوى الفني للفريقين، مباراة كانت ريت متاعها باهي معناتها ممكن ما فماش بريسيون كبيرة متاع ريزلتا ولا بقاء ولا واحد، خلي الفريقين معناتها متحرين معناتها فنيا، تليق بمتصدر مجموعة الأولى، تليق بمتصدر مجموعة الثانية، كان فيه أهداف الحمد لله معناتها الانتصار كان لي نحن وهذا اللي فرحنا به معناتها كيما نقولوا كملنا الموسم تاعنا بانتصار بلقب. بالناس كل قالت معناتها تقدم سقيط الدير أحسن معناتها من أحسن وأحسن فريق في الرابطة الثانية، وهذا ترجمناه معناتها في 90 دقيقة اللي فاتت، ومبروك للناس كل، وإن شاء الله تكون معناتها كيف ما نقولوا احنا الدرجه اللي يبني عليها مع التقدم سقيط الدير المستقبل نتاعو ان شاء الله الموسم الجاي في الرابطه المحترفه الاولى.
1: واضح مصعب، انت كنت موجود مع الفريق منذ ما كان في يعني في الهويات، منذ كان في الرابطه
3: في الرابطه الثالثه،
1: منذ كان في الرابطه الثالثه. الحقيقه نقول احنا موسم كبير وكذلك مسار نتاع فريق بدا من الصفر، وقصه نجاح كبيره اللي انت كنت حاضر عليها.
3: الحقيقه قصه نجاح كبيره والشيء هذا معناتها خدمه علي عباد وضحات باش رينا اليوم التقدم معناتها في الرابطه المحترفه الاولى. الحقيقة المشوار كان طويل معناتها ومتعب، لكن بفضل المجهودات معناتها والمثابرة والعباد معناتها اللي كانت صلب النادي والأحلام معناتها متاعهم الحمد لله معناتها تجسمت بفضل معناتها العباد اللي خدمت، الحمد لله النادي تو معناتها في يصنف مع النوادي الكبار، وبشيران إن شاء الله الموسم القادم معناتها في الرابطة المحترفة الأولى إن شاء الله.
1: خال عنك بضيف.
5: أنا تبعت فريق تقدم سقيط الدير خاصة يعني منذ يعني انتداب يسري بن كحلة، يعني فما حلم كان باش يتحقق يعني منذ أول حصة تدريبية يسري بن كحلة، يعني كانت عنده عرض ثم يعني قرار الهيئة المديرة على رأسها سي منير ملاك وجود ثامر المكور، يعني قرار صعب في اختياره في الإطار الفني، ثم اللاعبين هي اللي شنو احنا نعرفوها سقيت الدير. حتى اللاعبين الشبان هي عائلة ممتازة. حكينا مع الرئيس وقت كان متواجد على الانضباط على كيفية التعامل مع الفريق كرة القدم. القائد فريق يعني ستانلي دياغ نسميه الفهد الأصمر, يعني ظهير أيمن يعني ممتاز جدا, يعني حتى وقت تبدأ تفرج عليه يذكرك بحاتم شوية, خطر يعني تشوف فيه كيفاش يتصرف مع أصحابه في الترعة. يعني هذا وش نحب أنا, ما معنى قائد فريق؟ قائد فريق هو اللي في الواجهة, هو اللي يخلي حتى القرار تاع الحكام ما يدخلش فيهم اللاعبين. هذه الحاجة يمتاز بها هي قانونيا. القانونية الحكم ما يجي يحكي معك كانش القائد فريق, هذا مطبق في فريق سقيد الدير. أما تمنيت أنا يعني إن شاء الله المكتب الجامعي ولا أصحاب القرار صاحب المرتبة الأولى مجموعة الأولى ومجموعة الثانية اللي عنده أكثر نقاط هو تلعب المباراة في الملعب متاعه مش ملعب محايد, خاطر هو تتويج مجهودات موسم رياضي كامل باش لعباد حتى اللي باش يشارك فيه وفيها حافز مالي ماذا بيه تكون يعني حتى تربصات ولا زي رياضي للفريق اللي صعد الموسم القادم. كان يجم بالأحرى كانت تجم تكون مباراة في ملعب سقيت الدير أمام جماهيرها, وإلا إذا كانت متصدرة بأكثر نقاط حمام سوسة في الهادي الحوار في بوعلي الحوار تولي المباراة غادي. يعني هذه هي الملاحظة. تنظيم محكم توقيت المباراة شوية شمس, لكن يمكن الفرحة نسيت العبد الكل في جماهير سقيت الدير واللاعبين وهيئة مديرة.
6: هو فقط بعض الأرقام اللي على الكوتش يسري بن كحلة 17 يعني الموسم هذا 17 فوز 8 تعادلات زوز هزائم فقط, والتقدم أفضل خط هجوم الأفضل في زوز مجموعات 57 هدف 54 في مرحلة البطولة 3 أهداف البارح, وهذا يعتبر أكيد رقم تاريخي في كورتنا يدل زاد على طريقة لعب وفلسفة هجومية للفريق هذا اللي يحب يثبت كورته قدام أي منافس. معناته يعني الحقيقة شفناه حتى في مقابلة الأولمبي البيجي مقابلة شباب العمران ما خافش معنا.
2: هو الأمانة معناتها بون النجاح الفني في الملعب معناتها في التسجيل ولا في عدد نقاط معناتها يرجع العوامل برشا معناتها خاصة بالنسبة للمدرب معناتها لما توفر له معناتها نوعية لاعبين. وأنا نعاود نقول معناتها المدرب ما هو جزء من منظومة معناتها. أنا الأمانة في كل تصريحاتي نقول راهو معناتها جيت جديد مع على البطولة درجة ثانية ما لقيت لاعبين من مستوى جيد معناتها فنيا وانضباطيا, وفما تناغم كبير بين لاعبي الخبره ولاعبين معناتها ابناء النادي ولاعبين جايين معناتها من نوادي معناتها اقل من الدرجه الثانيه. معناتها اللاعبين اللي توفروا معناتها عند المدرب اون بلوس ستابيليتي معناتها الراحه النفسيه اللي لقاها اللاعبين معناتها الاحترافيه الموجوده في الفريق معناتها خلاوا المدرب معناتها ينجم يحط الخطط اللي يحب عليها معناتها وانضباط وتطبيق من اللاعبين. ومعناتها وعدد انا ديما نقول يعرفوا اللاعبين عندنا 25 و26 لاعب مستوى متقارب معناتها خليت الناس كل معناتها تتنافس معناتها بنزاهه على على على اماكن. وفما كيف ما نقولوا احنا معناتها حتى الاختيارات الفنيه الاختيارات التكتيكيه زاد يساعدوك اللاعبين في التغييرات معناتها من مباراه لمباراه ولا في حتى وسط المباراه, وهذا معناتها العوامل نجاح معناتها يكون مدرب معناتها يحب يخدم يحب يحط بصمه واللاعبين يتجاوبوا مع المدرب فنيا وتكتيكيا وانضباطيا. والحمد لله معناتها كيف ما نقولوا احنا معناتها النجاح جماعي للناس كل توفرت العوامل كل المدرب معناتها فنيا نقصد في الملعب خليت معناتها الحمد لله معناتها قطفنا الثمار معناتها في في في اخر الموسم.
4: ياسين بون مرحبا بالاخرين الكل. بالحق انا بتتر محظوظ السنه يعني تبعت مباريات تقدم ساقي الدير كنت في التحليل وكنت موجود حتى هنا في البلاتو وكنت محظوظ ونعاود نقول محظوظ لانه فريق بصراحه ممتاز. انا ديجا حكيت وقلت محمد امين حكيت على الخارطه الكرويه قلت تغيرت في تونس لانه فريق تشوف الليتا ديسبري نتاع اللاعبين تشوف الكومينيكاسيون الكبيره بين الاطار الفني وبين اللاعبين تشوف الظروف العامه المهيئه في الفريق هذا. بالحق انا نسميه مثال يحتذى به. الكوتش حكى على وانا ديجا شاتي يعني الكوتش نعرفه ملي كنا زملاء مع بعضنا في نادي بدر العين ما شاء الله يعني سيوسري مانيش باش نحكي عليه. بالحق براتيكمون سنا يعني من افضل لي باركور اللي ديتهم مع مدرب شاب يعني في الليغ 2 سي با فاسيل. راهو النيفو في الليغ 2 راهو فما برشا انتونسيتي فما برشا ديكاليتي فما برشا برشا برشا انا نقول ونعاود فما برشا كفاءات وبرشا بلاعبيه ممتازين. جوست شكون الاطار الفني ولا الهيئه والا الناس اللي قادره انها تسقى المواهب هذه. بتتر انا باش نحكي شويه تكتيكمون ولا تكنيكمون اكثر يعني ريت سنا شيدوفر للامانه ريت اول
7: حاجة ديسبوزيتيف اللي كان 4 و 3 في مجمله ياكري دي سيركوي بريفيرونسييل وريت دي انتونسيتي دون لو جو براتيكمون ما ريتاش في الليك 1 فيكساسيون كوتو اي اوبوزي لي سيركوي بريفيرونسييل كيفاش تخرج كره من التالي ريت الفليكسيبيليتي تكتيك اكزامبل مصعب كابيتين يعني لعب في اللاكس لعب بارير دروا ريت لي شونجمون لي سير او كور دو ماتش ريت زاد كيف كيف ريت البريس والكونتر بريس يعني كيفاش فريق يضغط ويفتك الكره في المكان اللي يخسر فيه الكره ريت
1: الفريق عنده لوداس
7: سوبيريتي لا بار محمد راهو 57 هدف راهو مش من فراغ راهو احنا مالوريزمون نحكيو في الليغ 1 نحكيو على فرق تسجل رانا بار اكزومبل راهو نجمو في الليغ 2 ناخذو دي زيكزومبل يعني كي نحكي على تقدم ساقي الدير ولا يوسري بن كحله ولا ليكيب كامل واللاعبيه نتاع ليني داتاك نتاع تقدم ساقي الدير بالحق نشوف في دي شيدوفر ونشوف في حاجات تتقرى يعني نشوف في سيبيريتي نيميريك نشوف في البريزونس في السيرفاس مش بريزونس هكا هو وحكيت عليها ديجا في التحليل البريزونس والريبارتيسيون يعني هنا ملعبيه وسط ميدان جيناوي بوراوي كيفاش يخلط لي دو زيكس لي دو جوار دو كولوار كيفاش يدخلوا للعمق ويفرغوا ليسباس لي زارير يطلعوا من الخلف صراحه انا كحكيت برشا فنيا على الفريق هذايا ريت برشا حاجات ايجابيه ريت الريبلي ريت العشرة ملعبيه ورا خط الكره ريت الديسيبلين كبيرة على مستوى لي بالاريتي سيرتو الاكسبلواتاسيون صحيحة نتاع لي رونتري توش التويل دونك بالنسبة ليا فريق هذايا براتيكمون مانيش باش نرمي الورود لكن بالحق ريت برشا ديسيبلين برشا كاركتير وي سيرتو بالنسبة ليا كاركتير اي بريزونس كبيرة سور لو بلان مونتال سيرتو وقت صارت البانيك الأخرى ولا لي ديرنيير متر اللي صارت فما الاحترازات وعودة ملعب الجابس هذا كيف كيف نحب نحيي ملعب الجابس اللي حط برشا حط برشا ايموسيون حط برشا شارم في البطولة نتاع الليغ 2 دونك بالنسبة لي الفريق هذا فريق يحتذى به فريق يستحق تشوف الفرحة الكبيرة أنا زاد كيف كيف وكبت الفرحة نتاع جماهير تقدم ساقي الدير ناس متعدشة أنه الفريق هذا يكبر لكن أنا ديما نحكي على التاريخ ونحكي على الهيستوريك ونحكي على لي زيكزامبل اللي كانوا ان سيرتان مومون باهين وبعد خايبين نحكي على الرجيشه وفوز يعرف اللي زاد كيف كيف صعدت ووصلت لكنها من بعد اندثرت لو بليز امبورتون
5: الاستمراريه
7: برافو عليك لو بليز امبورتون بالنسبه ليا
1: انك
7: مش توصل لازم تحافظ على النيفو
5: لا وخاصه يعني كما قلت نفس مش نفس المثال
1: الرجيش ولا سقيت الدير
5: خاطر بالحق سقيت الدير فما عباد اشخاص يمكن ما يحبوش يذكروا اساميهم الأشخاص يعني عاملين كما نقولوا احنا دفع معنوي للمادي الفريق ساقي الدير لكن فما حاجه برك اليوم ياسين يعطيك صحة ولازم نشكر زيادة منصه الديوان اللي خلات العباد كل تتفرج اللي خلاتك انت تتفرج تحكي على ساقي الدير على مصعب ولا يعني فما حاجه يعني وليت حتى عائلتك تجم تتبعك يمكن
1: تم اختياره اليوم مصعب كافضل ظهير ايمن في يعني الربط المحترف
5: والله لا ما هو الفهد
1: اصلا يكون موجود
5: ياسر تتبع فيك وحتى انت بالنسبه لك انت حتى عائلتك كانت قبل يمكن تلعب ما يشوفك حد تواتر منصه الديوان تبدا موجود ظهر لي هذا دفع معنوي حتى منصه الديوان تعمل دفع معنوي للاعبين وقت اهاليهم وعبادهم واصحابهم يتفرجوا
3: صحيح صحيح دفع معنوي كبير الحقيقه العائله معناتها ما يقدروش معناتها انهم معناتها يجيوا للميدان
1: كل ماتش
3: كل ماتش كاول المنصه الحقيقه وفرت العامل هذا ولاو يتبعوا من الدار معناتها ويشجعوا وخذينا معناتها الطابع معناتها على تونس كامله الحقيقه ولات النادي معناتها تعرف اكثر بمجهودات العباد والفضل زاد المنصه الديوان اللي هي كما نقولوا قاعده تعدي في المقابلات والحمد لله ان شاء الله معناتها نواصلوا هكا
1: انت الموسم هذا 5 أهداف و3 أسيست بالرغم انك لعبت مدافع وظهير ايمن وتم اختيارك كما قلنا في ظهير ايمن في الرابطه المحترف الثاني غدو باش يتم اكيد منحك
5: غدو فما صاري يعني في احد النزول لا في تونس
3: قمرت
5: في احد النزول يعني دعوه لسهره النجوم سهره الابطال غدو
1: مش نسالك مصعب افضل مقابله ليك انت الموسم هذا للفريق افضل مقابله تشوفها انت قدمت فيها اداء كبير وعملت فيها كل شيء
3: الحقيقة برشا مباريات هما
1: اختار لي مقابلة
3: اختار لك مقابلة جابس
1: ملعب الجابسي في جابس
3: ولا زوزو ما في جابس وفي ساق زادة في مرحلة الذهاب
1: باي والعكس أصعب مقابلة لعبت
3: أصعب مقابلة زادة جابس في جابس
1: وانت كوتش أفضل وأصعب مقابلة
2: ولا بون هو أصعب مقابلة أنا تصور حذرنا الماتش كيف معناتها في الواحد لكن صحيح سيناريو مباراة ملعب الجيبسي مش كان في 90 دقيقة لكن ما قبل المباراة معناتها قبل معناتها ممكن 10 أيام كنا متقدمين ب6-7 نقاط ما كانش تشوفنا شوفوا نتيجة كنا نجموا معناتها فهمتني نقاطيا معناتها نمشيو مع البيبسي واحنا صاعدين ولا فهمتي ولا عندنا دي شونس بعد الماتش
6: اصلا ضيعتوا في المقابله هذيك
2: زاد لكن معناتها كي وصلت المباراه ولات هي المباراه ديسيزيف معناتها على ارض فريق منافس معناتها فريق محترم جدا وشفتوا الحضور الجماهيري الكبير معاه والسيناريو نتاع 90 دقيقه معناتها كنا في مستوى باهي وضيعنا عديد الفرص وضرب الجزاء معناتها السيلابر معناتها اللي جات في في في اخر دقائق اللي خليت معناتها كالصعوبه والاحساس معناتها الاحساس انه الصعود معناتها صار فيك دقيقه 88 و90 وقت لي للحارس نتاعنا صد ضرب الجزاء
5: بالنسبه يسري قرار خذيته على ملعب الجيبس سامحني محمد امين يعني تحولت الجيبس يوم المباراه يعني ظهر لي اول فريق في تونس في مباراه هامه مباراه صعود قرار يعني يقول الاقامه نتاعو في صفاقس يتحول مباشر من صفاقس الى ملعب جيبس ما خفتش من الارهاق اللاعبين يعني مجازفه نعتبرها
2: والله يشوف هو اولا احنا قبل المباراه يعني احنا لما صار معناتها منح الملعب الجيبس النقاط نذكر اول اجتماع مع اللاعبين معناتها في تمرين معناتها قلت لهم احنا الناس كل تقول احنا الافضل وتو تحكم علينا انا نمشيو في جيبس ونربحوا المباراه نتاعنا مستعدين ولا سمعت اجابه جماعيه رانا مستعدين وحاضرين بالنسبه لاسبوع مباراه جيبس انا نذكر معناتها نتكلموا مدربين وناس لعبت في جيبس النادي الافريقي لما لعب المستقبل جيبس في الذهاب معناتها بيت هنا في صفاقس ومشى لجيبس معناتها هذه المعلومه اللي عندي معناتها
5: صحيح
2: لا لا تكلمت مع المساعد ومع المعد البدني في النادي الافريقي وقال لي راه كنا في صفاقس ويوم المباراه تنقلنا وفهمتي واللوجيستيك معناتها كان مريقل وحاضر وتوقيت الاكل وتوقيت هكا شفنا ممكن مع توصلنا لجيبس واحنا في الايامات هيك نتبعوا معناتها على الوسائل التواصل الاجتماعي معناتها كيف ما نقولوا احنا الوقت البلاد سخونه وقبل نهارين وفما شويه احتفالات ونزل شويه في جيبس معناتها كلها في سونتر فيل دونك خيرنا انه معناتها نحضروا معناتها المباراه نتاعنا في اريحيه والتنقل معناتها كله حتى كنا باش نباتوا في مطماطه معناتها بين مطماطه والملعب 45 دقيقه معناتها قلنا معناتها ساعه و20 ولا 45 هي نفسها دونك ناخذ راحتنا معناتها من غير بريسيون ومن غير مشاكل ومن غير واحد في صفاقس ونتنقلوا معناتها وهذا كل معناتها اللاعبين كانوا فاهمين الوضعيه والناس كل فاهمين ومستعدين معناتها الصعوبات الكل ونتصور تنقلنا في تنقل عادي معناتها في الباص ما عملنا ساعه ونص وصلنا الملعب ديريكت وخذينا المباراه نتاعنا
6: واضح كوتش بدك تخمم في الموسم القادم مع اكيد عندك مشروع اخر توقعك نظرتك اهدافك اكيد يعني مش كيما في يعني مش كيما في الرابطة المحترفة الثانية مش كيما الرابطة المحترفة الأولى مش نفس المستوى مش نفس الملاعبية زاد يمكن
2: والله يشوف النقطة هذه أنا ما نجمش نتكلم نيابة عن معناتها الإدارة معناتها أنا نعرف معناتها
6: رأيك أنت
2: أي لا رأي إنه تقدم سقيد داير معناتها كفريق معناتها فهمتني معناتها بإمكانه معناتها مع بعض التدعيمات معناتها بعض مراكز معناتها فهمتها لكن مع المحافظة معناتها على العمود الفقري وأغلب اللاعبين قادم قادر وسيرتو لعبنا معناتها اثنين مباريات رسمية مع في رقم الرابطة المحترفة الأولى معناتها شفنا المستوى متقارب وفي بعض الأحيان أحسن لعبنا كيف حتى بعض المباريات الودية مع النادي الإفريقي وبعض الفرق معناتها الباهية معناتها عندنا لاعبين معناتها حتى ممكن تو نبدأ نذكر باللاعب عندنا لاعبين متكونين في فرق كبيرة وعملوا منتخبات معناتها في الليجون وعندنا فهمتني هكا معناتها ولاعبين حتى في البطولة المحترفة الأولى معناتها تقدم سقيدير كما هو الان معناتها قادر انه يكون معناتها من الفرق اللي تقدم معناتها كوره باهيه تحصل نتائج معناتها في الرابطه المحترفه الاولى والناس سهر عليه معناتها مع بعض التدعيمات معناتها ما نعرفش انا
5: اجي انت سامحني يعطيك الصحه تو انت قاعد تنصح انت نحكي لك مستقبلك يعني كان مستقبلك مع اسكو فما مواصله حكيت مع الاداره مش نبدا واضحين هو اليوم فرح
6: انت نفسه زاد
5: اليوم فرحه يعني يمكن غدوه ولا بعد غدوه يمكن توضح الرؤيه لكن انت كيوسف بن كحل يعني حتى دربت سقيت الدير الموسم هذا والصعود تحقق مستقبلك مع سقيت الدير فما مواصله مع سقيت الدير
2: والله شوف انا كيف ما قلت لك احنا انا شخصيا معناتها منفتح معناتها اذا فما معناتها عروض من جهات اخرى نصور لقيت راحتي انا سنة وعملت عام باهي ومرتاح معناتها مع المجموعه ومع الفريق ولقيت معناتها الاحترام والقدر معناتها والاحترافيه في الشغل لكن عاود نقول معناتها احنا عملنا عقد معناتها الموسم الرياضي 25-26 معناتها وفهمت العقد نتاعي كيف ما قلت لك معناتها الناس القائمه على تقدم سقيد داير من سنوات معناتها الناس تعرف تعمل تعرف مصلحه الفريق نتاعها معناتها نصور هي معناتها ادرى بالمصلحه نتاعها كيف انا معناتها ادرى بمصلحتي انا وقت تلاقى مصلحه النادي مع مصلحتي الشخصيه معناتها لما لا معناتها نعاودوا التجربه وفهمتي واللي في خير ربي يسهله
6: واضح مصعب في الرابطه المحترفه في الموسم القادم مش تعاود عقدك كده مع الفريق
3: حقيقة ما زلت العقد متاعي متواصل مع النادي.
6: متواصل موسم آخر.
3: والشيء هذا الحقيقة ما زال بكر عليه.
6: به لا عندي سؤال على رابطة المحترفة الأولى. أول فريق تحب تواجهه وأول جمهور تحب تلعب ضده.
3: نادي الرياضي الصفاقسي بطبيعة.
6: أول فريق.
3: جمهور نادي جا هو من معناته منه فيه باش يكون ديربي دي جا معناته عنا سنين أنا واحد من الناس ما حضرتش على ديربي في صفاقس. ماذا بينا وخدمنا على الشيء هذا باش يكون فما دربي في صفاقس وان شاء الله النوادي الاخرى في صفاقس تنسج على نفس المنوال وعلاش لا يكونوا برشا دربيات وجمعيات تونس الكل تجي لصفاقس وصفاقس تسحق اكثر من نادي معناتها في
5: يعني
3: في الولاية.
5: تحب انت النسخه اللي طبقت في الرابطه المحترفه الثانيه تحب تطبقها في الرابطه المحترفه
6: الاولى
5: يعني دربيات فما
3: صحيح دربيات وامبيونس وكل جمعه ماتش وجمهور وكي والجو في القهاوي هيك الكوره بالنسبه لي
5: شنو علاقتكم انتم سامحني علاقتكم بالستاف تكنيك الموسم هذا انتم ظهر لي اول موسم في سيوسري
6: اول موسم
5: وموسم صعود كيفاش كانت علاقتكم كيفاش تصرف اسك سيوسري عنده الغش ما عندوش بالضبط اخر ولا كيفاش يتصرف معكم
3: لا الحقيقه المعامله معناتها محترف في كان في الاحترام معناتها والقدر وان بليس معناتها الملاعبيه الكل على الاساس نتاعنا هي الفيستير الحقيقه الجوارات الكل ما شاء الله معناتها تربيه واخلاق ومرقينا حتى مشكله معناتها على طول الموسم معناتها الحاجه اللي خلتنا وصلنا هي الفيستير والتعامل مع الاطار الفني كيف انا نراه معناتها عامل ايجابي كبير خاطر برشا ملاعبيه تطورت الحقيقه على اول الموسم وعلى الموسم المواسم اللي تعداو خاطر احنا كما نحكيوا معناتها فما استمراريه معناتها في النادي فما محافظين على برشا ملاعبيه مع التدعيم بلاعبين معناتها خبره وسبق لهم انهم نشطوا معناتها في الرابطه المحترفه الاولى وعندهم تجارب في الرابطه المحترفه الثانيه وتجارب صعود ليه كونت معناتها نادي ممتاز وكم ريتو معناتها هذا الكل تطبق على الميدان وان بليس كي ترقى الملاعبيه عندهم الاستجابه انهم يقبلوا الفكره نتاع المدرب رأيت تطبق وكم ريتو سيرت رانا الحقيقه النادي معناتها يعطي يوري في كره مزيانه واداء ونتيجه الحقيقه.
6: عندي سؤال اخير بخصوص الجناوي لانه برشا كلام وبرشا حقيقه برشا اوصاف صارت بعد مقابله الملعب الجبس اثار اهتمام برشا متفرجين وبرشا حتى فرق زاده وانت دربته الموسم هذا.
2: والله شوف هو حمدي الجناوي معناتها انا من ملي خذيت الفريق في اول موسم معناتها بون نعرف عديد الاسماء وشو هكا لكن معناتها لفت انتباهي من التمارين الاولى معناتها سان جوار هكا تالونتيو معناتها التالون اللي بدا ينقص شويه من كره قدم التونسيه يعني في فتره سابقه وقت اللي معناتها كانوا فما في كل فريق سيرتو نادي صفاقسي معناتها كانوا فما لاعبين فنيين معناتها فهمت لفت انتباهي وبون كيف ما نقولوا احنا بون عطيتو شويه ثقه عطيتو ثقه بون فهمت لعب في اوقات معناتها في سيرتو فترته الاولى وتكلمت رويه قلت وراك معناتها ما متلياش برشا بالبره وش لازمك تعمل معناتها ما دامك واخذ الثقه والكونفيونس تاع لونترنور وكيف ما تتحط في وضعيه معناتها مع اصحابه هو يعاون اصحابه يعاونوه معناتها في ولا عارف شو يعمل في الملعب كيف ما نقولوا احنا بلغه الكوره معناتها مستوى نتاعو ارتفع لكن في الايجابي وديما نذكروا معناتها راهو اي مستوى يقدمه لاعب الفردي راهو يزمه معناتها يكون ايجابي للمجموعه معناتها اي مراوغه ولا اي حاجه معناتها اذا ما تفيدش الفريق راهو ما حسناش بها فهمتي وفي الفترات معناتها اللي هو حس انه قادر انه يقدم اضافه للفريق نتاعو معناتها قدم اضافه كيف وكيف عديد اللاعبين الاخرين فهمتي هو اللاعب معناتها سنه صغير وقادر معناتها تطور
6: قادر يزيد
2: من بدايه الموسم والوسط الموسم معناتها الاداء نتاعو الفردي والجماعي يتطور وقادر انه يتطور اكثر معناتها ويمشي هو وباللي كيف معناتها المستوى ما احسن ان شاء الله
7: بدات انا باش نكونفيرمي كلام الكوش بعض الملاحظات الفنيه الجناوي تبعته كوفنابلمون ديجا حكينا عليه لهنا في استاد ديوان بالباهي من الملاعبيه القليل كيما حكى الكوتش انه فني ملاعبي فني وكرياتيف يعني الحاجه الباهيه واللي تحسب احنا ولات مشكلتنا توا في البطوله التونسيه في لي جوار دو ميليو تيرا ما عادش فما ياك الملاعب الكرياتيف اي سيرتو الملاعب اللي يمشي اون افون ويمشي يعمل السوبيريتي نيميريك دونك هذه حاجه من الحاجات ديجا عمل لونشينمون ماتش الكوب كونتر بيجا عمل السلام يعني كان نجم يكمل به هدف ممتاز انا علاش حكيت عليه الملاعب هذا لانه بالحق ملاعب كرياتيف ريدو زاد حتى كونتر ستاد جابسيان في جابس ليتا ديسبري الكونفيونس الكبيره اللي يلعب بها رغم البريسيون دونك الملاعبيه ليرال باش يكون عنده مستقبل. انا بتاتر مصعب حكي على الجو ديجا في الماتش هذاك نتاع الكوفه، ما الولد ابن النادي تخلى عطيتو الكابيتانا ديجا شهير دوزي هنا يوريك اللي بالحق يعني راهو اهم حاجه واهم مقاوم للنجاح انك الفيستير نتاعك، حتى اذا كان النيفو بلوز مو يكون اقل شوي من فرق اخرى، لكن كي تبدا الامبيونس باه تبدا الفيستير باه، كومونيكاسيون جيده ما بين الكوتش وما بين الملاعبيه اكيد باش تكون فما حاجات باه. تقدم ساقيه الدير كيما حكيت وكيما قلت بالحق، فريق بارقامه بالستاتيستيك نتاعو بالاهداف اللي سجلها، حاجه اخرى زاد كيف كيف سو لو بلون ديفونسيف فريق هذا ممتاز، يعرف يدافع يعرف يلعب المركاج يعرف يطبق منظومه كامله نتاع دفاع شامل. دونك بالنسبه لي انا مش من فراغ الفريق هذا، لكن كيما قال الكوتش وهو تخلص بشويه ذكاء قال انا جسوي
1: برشا ذكاء
7: قال انا نحس روحي كونفورتابل في ليكيب ومنفتح. دونك هذا نتصور انه الاستمراريه
1: لانه
7: الاستمراريه شوف راهو في الاداره ديما اون شونج با اون ايكيب كي غاني، انا كاش نعرف في كره قدم في تونس. دونك سو كي سور ان شاء الله اكيد المسؤولين هما ولا هي اللي تعرف اكثر، لكن الاكيد والثابت قيمه العمل وقيمه الانجازات اللي صارت في الساقي اليوم ما نتصور الا تستحق وتتطلب ان تكون فما برشا استمراريه.
1: واضح، شكرا لك كوتش يوسف بن كحله. مصعب شكرا لك. اذا كانوا معنا كي يوسف بن كحله مدرب التقدم الراتبي سقيط الدير، ومصعب العجيلي قائد فريق التقدم الراتبي سقيط الدير، معاه لقب الرابطه المحترفه الثاني اللي فاز به يوم امس فريق التقدم بعد فوز ضد نادي أمل حمام سوسة 3-2. بعد شوية باش نحكيو زاد على فريق نادي حمل أنف اللي عاود رجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. فاصل موسيقي قصير بعد نرجع لأستاذ الديوان.
8: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية، هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: البرمجة الشتوية على ديو ان اف ام.
1: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. المونديستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوسكار كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهجة تريبينال وتريبة أبارتير من الماضي ساعتين مثل الجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من 2 للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فود واستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من 2 للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من 2 للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين ما كنتوا من 2 للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديونا فهم صوتكم.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dionfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديونا فهم.
3: ديوانا فهم صوتكم.
2: ستاد ديوان، ستاد ديوان
4: متصل معكم في استاد الديوان من تو حتى للثمانية. كيف نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية، ونادي حامل أنفي عود إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد فوز اليوم في مقابلة برج الصعود ضد فريق الملعب الجيبسي 3 أهداف مقابل 0، ثنائية لأحمد بن طيب وهدف لبيرم نويسر في دقيقة 17. نادي حامل أنفي عود بفوز سهل نقول احنا ضد فريق الملعب الجيبسي منذ الشوط الأول، قدم هدفين مقابل 0. والكل شيء تحية لأنيس عبد القادر بوجلبان، مساء الخير أنيس.
5: مرحبا بك محمد أمين، مرحبا فوزي ياسين نادي
6: محمد أمين. خذكركم كل وسخيت الدير زيادة كان سونيا
5: يعني.
6: لا أكثر واحد يحافظ هو ياسين
5: تحية لكيب الكل والناس كل تسمع فينا على استاذ.
4: شكرا لك. إذن كما قلنا الحمل أنفي عودة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوز اليوم بثلاثية نظيفة ضد فريق الملعب الجيبسي في نهائي البراج في مقابلة دارت في ملعب سوسة الأولمبي. كيف في دوري أبطال أوروبا حاليا هدف مقابلة هدف بين أرسنال وباريس سان جيرمان. نادي حمل أنفي يعود إلى رابطة المحترفة الأولى،
5: يعود اليوم عن جدارة. اليوم نادي حمل أنفي فعمل الماتش لازمه يعمله، الماتش عمل ماتش كبير، كان ذكاء كبير وتعامل بذكاء كبير للإطار الفني والملعبية، عرفوا يستغلوا لي بالاريتي الاولى سجلوا، بعد استغلوا كونتر وكان هدف ثاني. دونك تعامل بذكاء بحذر، ما كانش متسرع على تسجيل الاهداف. جاءوا الاهداف ولو انه الاهداف جات في 20 مينوت الاولى اي فوالا في 20 مينوت الاولى. دونك الملاعبيه كيف بنتيبة اللي سجل ثنائيه اليوم عمل ماتش كبير، كيف حارس المرمى المروك دونك شمس الدين الضويلي
4: غرايري ايضا لاعب ممتاز
5: صحيح. دونك شمس الدين الضويلي حسب رايي عرف كيفاش يحضر الماتش نتاعو كيف ما يلزم، عكس حسب رايي الملعب الجيبسي اللي في الماتش اليوم جا دون ان جور سون، على عكس مقابلته في كونتر تقدم ساقيت داير، على عكس مقابلته كونتر سي اس اس. اليوم ما عرفتوش الملعب الجيبسي الحقيقه، حتى في اللي شوا اللي عملهم القادري فما كلك جوار
4: هو خارج ملعبه الموسم هذا، ممكن غالبيه مش غالبيه المقابلات ولكن ديما في
5: لكن هذا ترى نوتر، هذا ترى نوتر مغير جماهير
4: صحيح.
6: في ملعب سامحني يا نيس انت على ذكر مباراه النادي الصفاقسي 120 دقيقه ظهر لي لعب
5: اثرت
6: حمام الانف كان مرتاح خارج من سباق الكاس، لعب على واجهات الكل الملعب الجيبسي، ركز على الاحترازات والصعود. نادي حمام الأنف يعني رغم يعني عنده بعض النقائص، هي ثلاثة مدربين يعني في النقائص يعني في الاختيار في الكاستينج، ثلاثة مدربين يعني تداولوا على الفريق، أمين كمون بداية الموسم ثم فخر الدين قلبي والأخير
4: شمس الدين ذوادي
6: اللي شمس الدين ذوادي تحصوا على خطام معين الشعباني.
4: ولا
5: هو أثناء
6: كيما بداية
5: مهدي حمران في ظل من أول السيزون كان معمل على السيزون هذه سيزون العودة للرابطة المحترفة الأولى، استقرار إداري، رئيس نادي سيد موجي بحر اللي متعود بالرابطة المحترفة الأولى، عنده طريقته في التسيير، نجح مع الجروب هذية والستاف اللي بدا واللي جاء في الوسط واللي كمل السيزون هذية. دونك انا نتصور اللي ثلاثة اللي صعدوا للرابطة المحترفة الثانية كلك سوى التقدم وإلا أمل حمام سوسة وإلا نادي حمام لنف، معناتها تواجدهم في الرابطة المحترفة الأولى مستحق وعن جدارة، حظ أوفر لكل من الملعب الجيبسي ولا مستقبل القصرين وإلا اتحاد تطاوين الموسم القادم وبقية الفرق. ديما يقعدوا الفرق الكبيره اللي عندها تاريخ زاد عند الافضليه. اليوم نادي حمام لنف عنده تجاربه السابقه في الرابطه المحترفه الاولى، عنده كيف نزل في فتره للرابطه الثانيه وعاود رجع، دونك عنده الخبره الكافيه تلكو سوا في سيرتو في التسيير، ما نحكيش على اللاعبيه خاطر اللاعبيه تتبدل، اما في التسيير الفريق هذايا يعرف يجري سيزون كيف ما سنا ونجحوا الحقيقه كيفهم كيف ما التقدم كيف ما امل حمام سوسه.
4: واضح ياسين فريق نادي حمام الانف بالرغم انه بدل ثلاثه مدربين الموسم هذا لانه لقى فريق في نهايه الموسم، لقى فريق يهاجم، فريق يسجل، فريق ما يخافش زاده في الحقيقه في برشا مقابلات، مش كل المقابله هذه برشا كاركتير
7: وبرشا اكسبيرينس، خلينا نكونوا واضحين مش فراغ. راهو نادي حمام الانف موصل لرجع الرابطه المحترفه الاولى، اذا فما انسان عنده اكسبيرينس كبيره نسميه من ديناصورات التسيير في تونس، نحكي على موجي بحر بالحق، يعرف وقتاش يديتكتي البروبليم، يعرف وقتاش يرى حاجه ما هيش واضحه ولا فما حاجه ولا موضع نتاع خلل ولا اونشينمون مش يكون خايب، يعمل
8: انترفونسيون ووقف لي موراجي. ايفيكتيفمون راهو الشوا نتاع لي زونترونور راهو صار اكروشاج بينه وبين المدربين، اي سيرتو حس وقتها فما الى ديتكتي فما خسائر ولا الى ديتكتي دي بروبليم سور بلون تكتيك سور بلون تكنيك، دونك سي توت افي نورمال. انا نحييه على القرارات نتاعو لانه سي با فاسيل انك تاخذ ديسيزيون باش تبدل مدرب في تايمينغ بيان ديتيرميني، هذا يوريك هنا الاكسبيرينس الكبيره نتاع الراجل. زاد كيف ما نجموش ما نحيوش حق الملاعبيه، لانه اليوم بصراحه اليوم ريت حاجه ايجابيه في المباراه، ريت اول حاجه برشا فولونتي وبرشا ابليكاسيون اكزاكت من الملاعبيه، ريت زاد كيف ذكاء تكتيك الامانه مدرب الذوادي. اليوم لعب براتيكمون بال 4 4 2، خلى براتيكمون البلوك بلوز موان با طايح ولعب برشا على ترانزيسيون، استغل برشا الرابيديتي نتاع راغب ناصف ومتاع بنطيبه، وايفيكتيفمون هذاك اللي صار بيان سور avec l'exploit كبير نتاع لي بالاريتي، لانه استاد غابسيان اليوم فشل على مستوى الكرات الثابته. ديجا الهدف الاول كان ممتاز، الهدف الثاني كان زاد كيف اثر ترانزيسيون تمريره في العمق واحباط العمليه التسلل، وكيف زاد في بدايه الشوط الثاني الهدف في التمريره ممتازه وشيدفر الملاعب هذا راغب ناصر لاعب ممتاز، ديجا كان في التروازيس وكان في الملعب السفيقسي وعنده توا بارتيسيباسيون كبيره في هجوم الهمهامه. اما بالنسبه لي اليوم ليكسبلوا والابليكاسيون واستحقاق نادي حمام لنف مش نحكيوا عليه، لكن باش نحكيوا على على على بصراحه نقاط استفهام كبيره في مردود الملعب الجيبس. اليوم بصراحه الفريق ما عقلتوش، ملاعبيه تايهين، تحس لي الفريق على المستوى الذهني وعلى المستوى البسيكولوجي يعني براتيكمون خارج المباراه. الاختيارات كما قال انيس انا زاد كيف يعني لابسونس نتاع المداوي الملاعب هذا ملاعب ممتاز في وسط الميدان مش موجود. اليوم الاختيارات كانت فيها عدة نقاط استفهام للأمانة، حتى جماهير استايدا كانت تسألت. دونك كي تخسر من تقط وسط الميدان بيان سور مع وجود مشاكل كبيرة على مستوى الدفاع على مستوى الأطراف وخاصة على مستوى محور الدفاع سي توت في نورمال باش تخلص كاش هارد لاك كيما نقولوا احنا الاستاد جابسين اللي بصراحة رغم انه بلوز موال الفريق يعني تعرض شوية هزازة كيف شوية مشاكل نعرف فهم اللاعبية هدت انها تغادر وبعد رجعت في آخر لحظة، لكن للأمانة الفريق لازم يتحسن اكثر من ناحيه جوده اللاعبين، فما لاعبين ما يستحقش يكونوا موجودين ولازم الفريق يشتغل اكثر باش يدافع على حقه ولا على حلمه بالعوده الى مصاف الكبار.
4: خالد
6: بالنسبه لنا برافو موجي بحر والهيئه نتاعو اللي قاعد يقوموا بعمل كبير ياسر رغم الازمه الماليه يعني قلقت منذ بدايه الموسم، لكن طريقه تخاطب الكومينيكاسيون عنده داخل نتاع موجي بحر كيفاش يخاطب اللاعبين كيفاش الشفافيه في التعامل مع اللاعبين حتى ما فماش فلوس يحكي. لطفي القادر لأول مرة يعني في رهان على الصعود يفشل، يعني لأول مرة في موسم في رابطة محترفة ثانية
4: رقم هذا
6: أول مرة، خاطر العمران ستاتينيزيان ثلاثة أندية ظهر لي ولا أربعة أندية هو اللي صعد بيهم يعني لطفي القادري يعني اللي أول مرة ريان يمكن ما بداش بداية الموسم لكن تحسب إليه إذا صعد تحسب إليه إذا فشل زادة تحسب إليه في السلبي. الملعب الجيبسي كما قلتك يعني فريق كان عنده طموح كبير الفرحة ياسر كبرت خاصة بعد الاحترازات وتصدر الترتيب ولات الكواليس في المكاتب الجامعية ولا في الرابطات وإلا الكواليس اللي نحكي عليها اللي متوصلكش شيء ضرب الكاشف اللاعب على الميدان هو اللي وصلك أقوى سلطة أنت مش تلعب تدارك ترشحت دور نصف النهائي بعد مباراة بطولية أمام النادي الرياضي صفاقس مقابلة الكاس 120 دقيقة هل فكرت لطفي القادري بيكون رأي الكاس ما يعنيش قدام الصعود يعني رهاق كبير ياسر نادي حمام لنف بالشبان
4: ممكن نشوفه خطأ أنه نحن حط كل شيء في مقابلة
6: خطأ أنا منيش فني وزوز فنيين عندك يعني خطأ
4: فعلا
6: أنا.
4: هذا سؤالي
5: هو هو في ماتش
4: لأنه الحقيقة الفريق استنزف حسيناه
5: هما ما كانوش معناتها ماتشويت
4: قراب في
5: قراب في, الـ في, الـ في الوقت أما سي اس اس ماتش سي اس اس جو برون ليكزومبل وقت لطفي القادري ما لعبش بالليكيب تيب نتاعو
4: هي ما هذا يا مثال برشا لاعبين كانوا موجودين
5: كان رايح مشطر ليكيب
6: براتيكوم
5: في مباراة كاس
6: لا شوف ثاني سامحني في الشوط
4: الثاني رجع لعب تشكيلة سي اس اس
5: ما مش باش يأثروا
6: شو 120 راهو
5: 45 بلس قداش بلس 30
6: بلس 75 مينيت وانت سامحني لا
4: مثلا المداوي اللي حكى عليه ياسين كان موجود في مقابل سي اس اس ومقابل اليوم مش موجود
5: ايه علاش مش موجود
6: الله اعلم ولا مصاب ولا
4: حاجه اللي هو يعتبر من افضل اللاعبين
5: شوف راه فما حساب
6: وما نقص سامحني ما نقصوش زاد مقيمه نادي حمام لنف اليوم ما قاش لا اليوم ما قاش الحلول ملعب الجيبسي يجي ما قاش الحلول
5: شوف فما حسابات بوتيتر نتاع لي كارتون وقتها بالحق عندك لاعبيه كيما نقولوا معنيين بالانذار الثالث ونجموا يغيبوا وقتها بالحق وقتها جيستيون دي ليفيكتيف وجيستيون دو ماتش عندها مهمه للفريق اللي يلعب على الصعود بقى اذا الفريق بتاعك معناتها ماهوش كيما نقولوا سوليسيتي بالليزافيرتيسمون ولا ماهوش معني بالاصابات فماش ريسك نتاع بلوسور صحيح فما جهد كبير تبذل في ماتش نجم الساحلي وترشح كيف كيف فما جهد كبير تبذل كونتر السي اس اس وترشح اما هذا حسب رايي جاء في وقت
4: بعيد على
5: الماتشويت ولا ما هوش
6: لا مباراة في... النادي الصفاقسي راجت في فترة يعني فترة يعني ما قاش بعيد على الدور النصف النهائي في ملعب جابس والدور النهائي راه مباراة زوز أسابيع جوج
5: أما وش نقول لك شكون وقتاش ينجم يكون يأثر
4: مهم اللي قلته خار على
5: هو شنو وقتاش ينجم يأثر ويكون كلام فوزي عنده معناتها جزء
6: من الصح
5: أنه تتالي المقابلات الكبيرة إتوال سي اس اس
6: تقدم
5: الساقية وقتها ينجم يكون فما اجهاد وفما تعب وممكن ريسك دو بليسور ولا
4: انه يخمم حسابات
6: انا تو سامحني
5: فقط لحظه على الماتش هذايا والماتش اللي قبله
4: ما همش
5: يظهر لي ما كانوا بعاد شويه على المستوى الزمني على الماتشات
6: اللي تعدي سامحني لا انيس انا الاداء اداء ملعب الجابسي منذ مباراه الملعب اتحاد طرون في دور نصف النهائي مش اداء ممتاز لولا حضور الجماهير كان دمع الدفع معنوي كبير ياسر للجماهير يمكن كانت تجم اتحاد تطوين هي اللي ترشح
8: انا ديجا كنت عندي راي في الايفيكتيف نتاع ستاد جابسيان وفي برشا ملاعبيه في ستاد جابسيان ستاد جابسيان فريق عنده دي تراديسيون فريق كان موجود برشا في الرابطه المحترف الاولى ونتصور لي تراديسيون وقوه الجماهير والدفع الكبير اللي تعطيه سيرتو بالنسبه لي انا نقول الاحترازات والنقاط اللي ربحها المكتب القانوني نتاع ستاد جابسيان هي اللي عاونت لكن للامانه خليني نكون واضح فما برشا ملاعبيه في ستاد جابسيان للامانه على المستوى الفني ما همش الملاعبيه اللي قادرين انهم يريزيستيو سو لو بلون مونتال دونك خلينا نكون واضحين على مستوى النيفو نتاع ليفيكتيف انا بالنسبه لي في الاربعه فرق اللي ترشحت الدور النصف النهائي نتاع البراج اضعف فريق على المستوى الفني وعلى المستوى الافكتيف هو استاد جابسيان بالنسبه لي
5: نادي
8: لكن نقول لك علاش ورا العكس لاني انا نعرف لاني لعبت في استاد جابسيان ونعرف كي تلعب في جابس كميه البريسيون كميه الشحن كميه الموتيفاسيون اللي تصير لك من الجماهير لان راهو رقم كبير راهو رقم كبير وبالنسبه لي انا الحاجه ولا الهفوه اللي يمكن لخيان في جابس ولا الهيئه المديره ولا حتى الاطار الفني راهو ما تنجمش انت ما عندكش افكتيف قوي على المستوى الرصيد وعلى المستوى الكاليتي وعلى مستوى
6: المباريات
8: وتلعب برشا وتحاول انك لي زوبجيكتيف نتاعك يكونوا متوازنين دونك البريز امبورطون كان من الافضل بالنسبه لي انك تركز اهتماماتك الكل بالرصيد المشاري اللي هو محدود وبهامش الاختيار المحدود انك تركز على البطوله اكثر بالنسبه لي من اختيار الكاس. دونك بالنسبه لي استاد جابسيان للامانه الملاعبين الموجودين كانوا غير قادرين انهم يوصلوا للزوبجيكتيف اللي رسمتها الجماهير نتاع الفريق.
6: الحقيقه حمام لنف راهي

0: لي في مسابقة كأس
1: كالعادة. أصيل النملي أصيل النملي هو التعويض بتاع أصيل النملي هو اللي دارك المباراة ولا
0: المرة دي أصيل النملي وكذلك مكرم سلامة في الشوط الثاني
1: لا ومكرم زاد الحارس بتاع
0: صلاح
1: سقيد عمل مباراة كبيرة
0: 22-24
1: كانت أربع نقاط منذ بداية الشوط الثاني كانت أربع نقاط قعدت أربع دقائق حتى هدف ولا التعادل يمكن زاد اللاعبين نقص خبرة تلعب من فريق يعني مختص رقم واحد في تونس في كرة اليد يعني متحصل
0: ما يلاشيش ترجي ما أنت مستحيل يستسلم
1: لا لا تعرفها ترجع في ساعة
0: هذيك
1: أما هي بالنسبة برافو سقيت الزيت برافو للاعبين الكل لاعبين شبان إن شاء الله للتدارك الموسم المقبل بداية موافقة
0: مع مدرب آخر الأكثرية مع مدرب
1: لا يظهر لي أشرف مصمودي يعني جاء في مهمة عنده ظهر لي عقد في السعودية يعني وضع عليه ان شاء الله اللي مشي يجي ان شاء الله يعرف معنا سقيت الزيت
0: عندك اسم بتاع المدرب القادم
1: والله يجب يكون يسري
0: يسري الغالي
1: يسري يمكن يكون يسري الغالي
0: عودة معناه
1: عودة خاطر هم بالنسبة يمكن زادة تو فما حاجة إداريا قاعدة فما حاجة مخلقة في سقيت الزيت يعني هم تو يحبوا يعني يجيبوا رئيس قديم جديد ما نجمش نذكره ما
0: الكواليس
1: لكن توما توما وافق
0: توما
1: اخذوا القرار لكن المباراة اليوم راي بالحق سقيت الزيت كان تجم الحقيقة فما حاجة كان تجم يلعب الدور النهائي في صالة مزالي في مستير الحقيقة هذه زي الجامعات الكل وقت يبدأ فريق من العاصمة يخذوا قرار مثلش خلي كيما نقولوا خليت هو مباراة كاس خلي تو سامحني سقيت الزيت في راس امام الترجي نحب انا كيما
0: تلعب حظوظ تساوي الحظوظ تلعب قبل تلعب
1: تلعب بيه
0: تلعب بالبره من مساله نتاع رادس معناها تلعب برشا مره
1: ايه احنا بالنسبه لينا علاش
2: اول حاجه مبروك للترجي جوبلي مستحقه ترجي
0: جوبلي ثالث والرابع على التوالي
2: انا شوف الحقيقه الترجي التونسي في كره اليد في نيفو وبقيه الانديه في نيفو اخر اول حاجه استقرار على المستوى الفني السبكي يظل
0: السبكي اللي هو اخر موسم له ولكن هز كل شيء
2: عنده سنوات هو مع الترجي
0: هز اكثر من 14 تيتر
2: عندهم الخبره وعندهم دو غارديان من نيفو ممتاز
0: صفر وصيل النملي
2: ولا ملاعبيه
0: كيف كيف لاعبي دائره ممتازين برشا جبال
2: بون تبعنا البيريود الاخرى الهاندبول في الفتره الاخرانيه شفنا مستوى الترجي بعيد برشا على بقيه الفرق التونسيه الحقيقه دونك هذايا عنده علاش معناتها كلك سواء على مستوى الاستقرار الفني على مستوى الكاليتي جوار اللي موجودين على مستوى ثقافه والتمسك بثقافه التيتروات والالقاب دونك مبروك للترجي وهارد لاك لبقيه الفرق
0: والله
3: الف مبروك للترجي اليوم بالحق اليوم مقابله رينا البرشا برشا اكسبيريونس رينا برشا فيكيو رينا برشا اكسبيريونس وفيكيو من لعبيه الترجي انا كيف كيف انا بتتر بوان باش نحكي عليها راه كيبدا عندك كاليتي ونيفو نتاع حراس كيما هكا في الترجي في نورمال حتى كانت في الشوط الاول فما شويه تسابق
0: اربعه خمسه راهو
3: شويه تسابق وتلاحق آه كيما قلت حاجه اخرى زاده راهو لي سسبونسيون تاع 2 مينوت
0: هذوكم
3: راهو ياثروا برشا فما كلك جوار في سقيت الزيت يعني ناقصين اكسبيريونس وليدات صغار دونك سي تو في نورمال لكن كيما نقول بيان سور انا بالنسبه لي الترجي ال دومين في الهاندبول واكيد وثابت انه مش من فراغ فما حسن تسيير فما لوجيستيك ممتاز فما زاد كيف كيف نظرة استشرافية للأمانة دونك ألف مبروك للترجي على الثنائية
0: فما زاد الحقيقة هذه معلومة ماهيش جديدة انه رئيس النادي قريب برشا من كرة اليد ومن كرة الطائرة
3: موجود
0: قريب
3: موجود بطريقة حتى في المقابلة ديما موجود
0: كله يعرف ادائهم الكل يعرف حارس المرمى يعرفهم الكل
3: هذه من الاسباب اللي تخلي الفريق ناجح هذيك سوتيا مورال
1: حمد المد ما عرفش عليه اول حاجة ادارة الترجي ادارة الترجي بجنبها صالة الزاوية كرة الطائرة وكرة اليد حتى في التدريبات حتى في التدريبات يبدا موجود على خاطر هو يجي العشية والتدريبات على الهوند والفولي يبدا العشية وكنا نعرف بعض الكواليس
0: اخبار مع اميرة مقني بعدها نرجعوا للاستاد الديوان باش نحكيو على السي اس اس كذلك المنتخب الوطني وكذلك باش نحكيو زاد على مغادرة محمد علي برمضان لفريق النادي الاهلي نحو الدوري القطري امكانية مغادرة محمد علي برمضان نحو الدوري القطري
4: جوك موسيقى تسمع راب

0: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر، كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: موجز السابعة، ديوان FM مع سلامة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحدد يوم 15 من جوان المقبل كأجل أقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مع تحديد يوم 22 من الشهر ذاته كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وضبطت الإدارة العامة للأداءات يوم 25 من جوان كأجل أقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية، ولإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. كما تم تحديد يوم 29 من جوان لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين، ولإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، مع تحديد يوم 30 جوان كأخير أجل أقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة. غرفة التجارة والصناعة بصفاقس افتتحت أمس فعاليات النسخة التونسية لبرنامج إفريقيا المبتكرة 2026 المخصص لدعم الابتكار وريادة الأعمال النسائية والتعاون الاقتصادي الإفريقي. ووضحت الغرفة وفق بلاغ صادر عنها أن اليوم الأول من التظاهرات تضمن جلسات عمل مع أعضاء لجنة التحكيم الدولية القادمين من الجزائر والكاميرون والنيجر، إلى جانب مداخلات لخبراء دوليين لمرافقة المترشحات في هيكلة مشاريعهن. وبين المدير العام للغرفة هشام اللومي خلال افتتاح الأشغال التزام المؤسسة بتطوير المشاريع المبتكرة وتعزيز الروابط الاقتصادية بين شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء. تزايد المخاوف العالمية من التصاعد المستمر في عدد الوفيات وحالات الإصابة بمرض إيبولا الذي بدأ بالانتشار منتصف ماي بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتمثل مقاطعة إيتوري في شرق الكونغو الديمقراطية بؤرة تفشي المرض، حيث سجل فيها أكثر من 90% من الحالات المشتبه بها. ووفقا لوزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، فقد سجلت البلاد حتى يوم أمس الجمعة 1077 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا، و121 حالة مؤكدة، و238 حالة وفاة مشتبه بها. من جهة أخرى، أكدت منظمة أطباء بلا حدود استحالة قياس الحجم الحقيقي لتفشي المرض نظرا لمحدودية القدرة على إجراء الفحوصات وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق. في العالم، هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن البعثة العسكرية الإسرائيلية التقت بشكل مباشر بعثة الجيش اللبناني في واشنطن. من المتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد محليا بالوسط وشمال الغرب في آخر النهار وبداية الليل، فيما تكون السماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ويكون البحر عامة قليل الاضطراب فهادئا. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 20 و24، وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 26 درجة بالجنوب الغربي. نهاية المجزة الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM. إلى اللقاء.
2: ديوان FM صوتكم.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان
1: 7:19 نوصل معكم في استاد الديوان من تو حتى للثمانية. مش نحكيو على السي اس اس واجتماع اليوم لاعضاء الهيئة للدعم في الفريق, واسفر اكيد الاجتماع هذا عن تعيين السيد منصف السلامي رئيسا للهيئة, سيد عماد المسدي نائب رئيس اول, سيد عبد الرحمن الفندري نائب رئيس ثاني. كيف الاجتماع هذا اسفر زاد عن جمع مبلغ مالي هام لخلاص بعض الديون المستعجلة, كما تعهد هيكل سوسيوس بخلاص خطايا المنع من الانتداب المتعلقة بفرع كرة الطائرة رجال والسيدات, وتم تعيين زاد لجان ايضا من أجل جمع التبرعات لخلاص باقي الديون المستعجلة, وكذلك استهلت هذه اللجان عملها انطلاقا من اليوم, وهذا قد تم خلال الاجتماع هذا على مصلحة الهيئة التسييرية عملها إلى غاية يوم 3 جويلية تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية. دونك الهيئة التسييرية في الفريق ستواصل لغاية يوم 3 جويلية. كيف سيد منصف السلامي رئيس جديد للهيئة العليا للدعم, عماد المسدي نائب رئيس, عبد الرحمن الفندري نائب رئيس ثاني, مع جمع مبلغ مالي هام من أجل خلاص بعض الديون المستعجلة هذا جديد السياسيس. كنا حاولنا اكيد باش نشوفوا سلامات المسدي باش ندخل معنا, ولكن للاسف
2: مازالوا خاطر في ضمن 24 ساعه يعني.
1: دونك مازال الاجتماع هذاك
2: ما لا, خاطر الامور الماديه لازم تتوفر مع قيمته 2.7
1: اللي قلت عليه من
2: يعني 2.7 مليون اللي رفع المنع,
1: وضمان المشاركه زاد
2: بالطبيعه, ضمان المشاركه في المسابقه الافريقيه. سي منصف مش بعيد, مش تعيينه سي منصف ديما قريب للدعم, قريب لنادي صفاقس بخطه ولا غير خطه. كان رئيس شرفي للجنة الدعم بعد استقاله سفيان بوعزيز, هذه حاجه يعني لاول مره يعني رئيس لجنة الدعم يستقيل في نادي صفاقس, هذه ما فيها حتى معنى وقت نادي صفاقس محتاج للجنة الدعم, كانت مش موجوده لجنة الدعم, لكن موجود سي منصف سلامي. اليوم اغتنم الفرصه سي منصف, تعرفوا انت كلمة سي منصف عندي عيد صغير وعيد الكبير
1: ونادي
2: صفاقس جال العيد الكبير وقام بواجب التعزية يعني في السيغازي الأمير اللاعب السابق الدولي في كرة الطائرة نادي صفاقس أثر فقدان زوجته. قام تحول سي منصف السلام يعني لدار غازي وقدم له تعازي, ثم تحولوا ساعتين ونص يحد النزول يعني في مدينة صفاقس, تلقاو شافوا الحلول يعني مدام منصف سلامي فيها ربي يحميها كما يقولوا صفاقسي الكل, ما تخافش عليها ناس صفاقسي قادر غدوة إن شاء الله يسدد الديون المتخلدة لرفع المنع والتأكيد من الشركة الأفريقية. وبعد ندخل في الأمور الفنية, فرع كرة الطائرة زاد عنده الموسم الثاني على التوالي يعني يمنع عليه الانتداب. سوسيوس يعطيها الصحة, مش أول مرة البادرة هذه تقوم بها, تكفلت محضر جلسة بحضور يعني لعبت كل الأطراف المداخلة, قررت هي باش تخلص الديون المتخلدة يعني باش ترفع زاد المنع. فما راهو منش زوزو سبعك هاو نادي صفاقسي في بداية موسم, فما انتدابات نادي صفاقسي عنده انتدابات تعزيز الفريق, قرار الإطار الفني المواصلة والبحث على مدرب آخر, عديد الأشياء. لكن أصعب حاجة اليوم اجتماع تاريخي يعتبر, نادر صفاقسي في وضعية صعبة ياسر مالية. الحمد لله لحبين صفاقسي عندهم سي منصف سلامي اللي كان متواجد اليوم في صفاقس, مدام جاء لصفاقس يجيب الخير معاه, خاطر ما يتنقلش سي منصف وقت تبدأ في تونس وحتى تتنقله يعرف الوضعية مثلا المادية لباس ما يمدش. لكن اليوم تحولوا صفاقس معروف وقت جاء لصفاقس يعني باش يقدم السيولة المالية, هيك عليهم كوسي عماد المسدي ما هزش علينا الهاتف وما تدخلش. المبلغ تجب تقول مبلغ كبير ياسر, فما شكون يقول زوز مليارات, فما لكن نعرف انا اليوم باش يتسكر الموضوع.
1: بو مش كان هو راهو الكل المعطل اللي كانوا حاضرين
2: عنده نفوذ معنوي, راهو الاب الروحي سي منصف سلامي, راجل ربي يطول في عمره 88 سنة ويقول لك انا متواجد مع النادي صفاقسي على شنو؟ على حبه, هذا يدل كانش على حبه النادي صفاقسي 88 سنة لعبت كل تعرف ولعبت كل وقف للنادي صفاقسي عديد المرات. بعد الخيبة الحقيقة متاع تمرير القانون الأساسي التغيير القانون
1: عدم مرور
2: عدم المرور, اليوم بالحق تصلحت الوضعية, خاطر هي الأسبوع الفارط قبل مباراة الدور نصف النهائي يعني تعمل في جلسة لتنقيح القانون, مع أنه ما تصيرش. لكن أنا بالنسبة لي أنا حضور منصف سلام اليوم ربي يبارك له في صحته وربي يطوله في عمره اللي بش يعمل فيه للنادي الرياضي صفاقس.
1: أنيس اليوم رغم تقدمه في السن سي المنصف السلامي، لكنه ديما موجود ديما حاضر باش يعاون النادي السفيقسي. واليوم النادي السفيقسي عنده مسؤولين ورؤساء سابقين يعتبروا تاريخي الحقيقة، من سي توفيق الزحاف لسي اسماعيل البغلوطي لعزيز بن عبد الله لمحمد علولو سي لطفي عبد الناظر سي سلاح الزحاف المرحوم سي المنصف
3: ماخم.
1: اليوم عنده رجالات وحمد الله. اليوم سي المنصف كما قلنا منصف سلامي مازال يلبي في نداء الواجب رغم تقدمه في السن. اليوم بوادر مؤشرات إيجابية نحو خلاص الديون وفك الأزمة هذه المالية اللي هي أزمة مش سهلة بتضافر الجهود. أكيد زاد في رسالة سي المنصف السلامي للجماهير أنها بيشتاقف مع الهيئة التسييرية والسوسيوس والهيئة الدعم باش تعاون
3: في برشا ملفات الحقيقة
1: باش تعاونوا في جمع الأموال وخلاص الديون. بارك الله في الناس كل اللي تحب تعاون وتمد يد المساعدة. فما زاد حاجة مازلنا نعرجوا عليها، قال سي المنصف السلامي اللي تواجد اسم والا اقتراح اسم سامي الترابلسي
3: باش نسلك ديجا فما اخبار
1: فوالا اللي باش يقود مشروع مئويه النادي السفيقسي. شنو معناتها
3: اللي هو قريب برشا
1: سامي الترابلسي ديما موجود من مسؤولي النادي السفيقسي
2: ديما مدرب ولا
3: مازال ماهيش واضحه الرؤيه الحقيقه.
1: حاجتين حسب قراءتي انا الشخصيه، اما كمانجير جنرال او رئيس نادي
3: مدير عام في الفريق
1: ولا مانجير جنرال او رئيس نادي اذا هو اللي نجم يقود المشروع. المدرب ما تجيبش تعلن عليه قبل العامين، واضح المدرب ما تجيبش تعلن عليه.
2: لا هو برمجه سامحني سامحني اذا مئويه يمشي خليه رئيس لجنه المئويه
1: ينجم
2: خاطر لاعب سابق فهمت او خاطر هو سامي طرابلسي يجم يرفض بكون يكون رئيس نادي. سامي طرابلسي مدرب
1: هذه يعني راهو حسب تصوري انا وحسب رايي
2: تعيينه.
1: ما عنديش اخبار
3: مازال هو تعيينه مازال مجرد
2: اخبار. هو النظريه الفكره هي رئيس كيما نقولوا لجنه المئويه يجب يكون لاعب سابق. يزم هي ديما اعتادت في الانديه الكل رئيس اللجنه المئويه لاعب سابق ليداق، يعني خطريه فيها قدماء اللاعبين فيها قدماء الرؤساء، يعني هذه اللي بكل فكره.
1: فما مئويه وفما مشروع النادي السفيقسي في المئويه. المشروع يقوده يا اما رئيس نادي او اعلى سلطه فنيه اللي هو المانجير جنرال اللي هو مش بالعربيه
2: المشرف العام.
1: المشرف العام
4: مدير فني
3: مدير العام
2: المشرف العام
1: الفني المشرف العام الفني. دونك معناتها لان دي بوست باش يكون فيها انا حسب رايي حسب تصوري. وسامي الترابلسي بخبرته كلاعب سابق كما قال فوزي وبخبرته كمدرب وبخبرته وتجاربه
3: حتى بالامكانيات الماديه المتوفره
1: ينجم يكون في بوست من الاثنين هذوما وينجم اكيد يعاون النادي انه ينجح مئويه النادي اللي تنجم معناتها ما تنجح كان بتيتر في الاخر. معناتها مئويه لازمها تتويج على الميدان، تتويج رياضي. وان شاء الله ان شاء الله الفكره هذه يوقع دعمها ويوقع تأييدها اي سورتو توفير لها الامكانيات
3: وتاكيدها زاد علاش لازم تاكد الفكره
1: توفر لها ظروف مناسبه. اول حاجه بخلاص
3: بسرعه
1: الحل المستعجله كيف كيف توصل العام المئويه ما عندكش ديون تبدا جاهز انك تبدا مشروعك باش نجم تنجح. معناتها امكانيات ماديه متوفره، ستركتور تكنيك وستركتور معناتها ادمنستراتيف واضحه. دونك هذا كل يلزم في عام المئويه. الله يرحمه سي المنصف خماخم من مشاريع ومن اهتماماته الكبيره انه نادي السفيقسي في المئويه هيز شامبيونز ليغ يكون هيز شامبيونز ليغ. لما لا الحلم نتاع سي المنصف خماخم يتحقق
3: ياسين.
4: مش حلم صعيب لانه 2006 كان النادي السفيقسي قريب جدا من تحقيق الحلم هذا، لكن للاسف وراه شوف النادي الرياضي السفيقسي فريق كبير وفريق عريق. واكيد انا بتيت تو باش نعقب شويه على على البرسبكتيف ولا التوقع نتاع سامي طرابلسي. انا بتيتر نشوف اونغل اخرى, يعني نشوف انه سامي طرابلسي بالاكسبيريونس والفيكيو عنده كمدرب في ليكيب ناسيونال في في في في قطر, وهو من الاساطير ولا من اللاعبين التاريخيين للنادي,
5: رموز النادي,
4: ينجم يكون هو اللي باش يكون على المستوى الفني, يكون هو اللي يمثل ولا هو اللي باش يلم بالامور الفنيه وعلى عرض التدريب في النادي الرياضي السياسي في موسم مئوي. هذا حق مشروع, وهذه حاجه بالعكس باه, لانه ديما نقولوا احنا الناس المدعمين ولا الاباء الروح الروحانيين للفرق الكبيره دونك ينجموا يخموا بالانجل هذه ولا
3: هذه.
4: انا بتاتر نحب نثمن المبادره نتاع سي المنصف السلامي بالحق, يعني راهو سي با فاسيل انك تلقى رئيس نادي ورئيس لجنه الدعم ورئيس سابق بالانفي هذه وبالانتوزيازم هذا 88 سنه, ربي ان شاء الله يبارك له في صحته. دونك سي با فاسيل باش يزيد يضحي اكثر مع الفريق, ولو انه بالنسبه لي انا عندي اونجل اخرى ولا عندي ابي اخرى. بالنسبه لي راهو الفرق الكبيره ما لازمهاش تركز كان على الحلول الانيه هذه, على الحلول الوقتيه, لانه لا تخاف الجماهير, راهو المبالغ المرصوده من طرف الجماهير, راهو الاعانات من رؤساء القدم ورؤساء لجنه الدعم, المدعمين التاريخيين للنادي, راهو صحيح حلول جيده وحلول تجم تخرجك من السيتياسيون كريتيك اللي انت فيها, لكن ما هيش حلول دائمه. بالعكس انا نشوف انه اهم حاجه بالنسبه لي سنا بتتر انا النادي الى باسي, وكنا نحكي على فرع كره قدم اللي كان ينجم على الاقل بتيتر نتاع الكاس كان ينجم يرضي حتى شويه جماهير, ديسيبسيون بتي ديسيبسيون, لكن في المقابل حسينا اللي فما تحسن كبير على المستوى الفني, العمل نتاع الاداره الفنيه رينا برشا ملاعبيه ممتازين. بتتر انا نقول في اخر الامطار الفريق فشل على المستوى تتويجات على المستوى الالقاب, لكن فما بوادر نتاع حاجات ايجابيه الاكيد وثابت لازمك تزيد تبني عليها, تحاول انك تجلب ملاعبيه اخرين, تحاول انك تطلع نيفو اكثر في الفريق, وتحاول انك سيرتو سواء انك تخير باش تكمل مع المدرب الحالي او تشوف مدرب اخر بافكار اخرى ولا ب ديز اوبجيكتيف اوفنسيف اخرين. دونك بالنسبه ليا سي اس اس اليوم في محظوظ, لانه يلقى ديما الرجالات وديما الفرق الكبيره هذه تلقى كان الرجالات وتلقى الناس التاريخيين
3: في الاوقات الحرجه والصعيبه
4: بيان سور. راهو ما عافي كي نشوفوا احنا ناخذوا كومباريزون في فرق اخرى
3: والله في هو الحقيقه قعدنا دهشين كيفاش ما يجدر بالجزائر هذه. ياو ياسين تفرج انت ياو نعاش لك الحكم هزوا حطوا وطاح بيه الجوار
5: كونتاكت ما صارش على ثقيل الملاعبي, صار ممكن ماشي بول اي بول خاطر ما هيش صوره واضحه, اما ما صارش معناتها الاعتراض الملاعبي.
3: انت ايش قولك يا
2: سي؟ والله المتابعين نتاع نادي صفاقسي وحابين صفاقسي يمكن الموضوع نادي صفاقسي
3: كان
2: ياسين بوشعاله اضمن من مباراه ارسنال
3: واصل يا سي
4: دونك هذا هو بالنسبه لي ليزيدي نتاعي. دونك نشوف انه سيلو مومون والسي اس اس تكون بطريقه هيكليه اخرى بطريقه تنظيميه افضل, لانه مش تقعد ديما عايش على الحلول الوقتيه والانيه هذه, راه ديما مش تلقى مشاكل تلقى صعوبات.
3: هو فقط ياسين نحب نتفاعل معك شويه بخصوص انه باش انت قلت لازم معنا لازم الفرق ما عادش يقعدوا معنا يستناو في من 10
5: صحيح
3: يعني رئيس قديم هذه من القوانين نتاعنا, قوانين راهي ديما سيئه ما مستحيل تخليك تطور نهار مستحيل تخليك تدخل فلوس
5: حكينا فيها
3: وقعد بيتلز انت
2: فما حاجه
5: مشروع الهيكل الرياضيه
2: اللي فما حاجه على
5: تنتظر في النور
2: فما حاجه موضوع
3: بسرعه ما عادش عندنا برشا وقت هاي تفضل بسرعه خاطر عندنا مواضيع عندنا اربع مواضيع اخرين مهمين زاد
2: هذا مهم جدا
3: حتى الاخرين مهمين
2: نحكيو على القانون مراقب نادي صفاقس طريق المطار كان جاء القانون يخول
3: يولي يعني يولي مشروع تجاري
2: علاش انا قلت لك راه مشروع تاريخ المطار
3: برشا مشاريع
2: راهو هكتارات راهي مسيبه يعني ولات حاجه ما عدم الاستعمال يمكن ظالي في العيد يجمو يخلوها نصبه نتاع بطحه نتاع لالش والله بالحق يعني يعني ما يصير يجمو يشوفوا حل مركب طريق المطار على خاطر نادي الرياضي الصفاقسي راهي كما قال ياسين ربي يبارك له سي منصف وربي يبارك الرؤساء السابقين ويرحم مصطفى خماخم والعباد الكل اللي ساهمت في بناء مجد النادي الصفاقسي, لكن يلزم مشاريع ترجع بالنفع المادي للنادي الصفاقسي يجي ما يعيش وبارك الله فيها سوسيوس اللي حباه المخرطين في سوسيوس كل مره يقيت انت تو سوسيوس قدم مره ما يزيش البنيه التحتيه وكل القاع تقوي العضلات وقاع الطبيه كلها ترافير سوسيوس وزيد اليوم باش ترفع لك المنع على كل طايره حتى الفروع كل يلزمها كل له كبير ياسر انت فرع كره سله سيدات هزلتك ثنائي فرع كرة سلة كبر صاعد المحترف الأول وكرة طائرة عنده سنين ما هزش ألقاب على خاطر هالمنى وعلى كل شيء. إن شاء الله العباد الكل تتلف حولنا صفاقسي وهي أحسن حل اللي تحكي عليه ياسين الآني مش منصف سلامي برك هي بأكثر مخارط في سوسيوس تو تشوف النت صفاقسي وقت ولي 50,000 سوسيوس تو النت صفاقسي تجم يصرف عليها لحبام تاحة وتعدي موسم رياضي ممتاز جدا.
3: واضح. فاصل قصير بعد مش نحكيه على المنتخب الوطني اللي سافر اليوم إلى فيينا لمواجهة منتخب النمسا يوم 1 جوان بداية من 8 غربة. أيضا فاصل قصير بعد نحكيه على مباراة المنتخب الوطني التونسي منتخب النمسا.
6: ديوان اف ام عسلامة
7: عسلامة ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
8: وديما احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام.
6: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
9: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
6: ملك كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
6: تونس
11: 93.5
6: نابل والوطن القبلي
11: على 106
6: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: في الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. ستاد الديوان، ستاد الديوان.
1: منتخب الوطني التونسي سافر اليوم إلى فيينا لمواجهة منتخب النمسا بطبيعة مقابلة بشكون يوم 1 جوان بداية من 8 غرباء بإدارة الحكم الفرنسي بشكون في الملعب الأولمبي بفيينا. منتخب النمسا نذكر أنه كان ترشح لكأس العالم أكيد مباشرة، وكان أنا في المرتبة الأولى برصيد 19 نقطة في مجموعة فيها رومانيا البوسنة القبرص ومنتخب سان مارينو، 6 فوز تعادل وهزيمة. ياسين، منتخب النمسا أكيد فريق عنده طريقة لعب جديدة عصرية مع رالف راجنيك المدرب اللي أبدع قلنا حقيقة بريسنج الضغط والضغط العكسي مع برشا أسماء باهية كما أكيد أكيد اللاعب ماركو أرناوتوفيتش لاعب إنتر السابق المهاجم اللي كان لعب في الإنتر وكذلك لعب في بولونيا، لعب أيضا عنده لاعب بايرن ميونخ لايمر وغيره من الملاعبين سابيتشر زادة لاعب بروسيا دورتموند وغيره من الملاعبين الممتازين. وتيست مهم لمنتخبنا الوطني التونسي في فيينا نهار الاثنين ضد منتخب النمسا منتخب شارع كأس العالم زادة.
2: أكيد بالنسبة لي مباريات مش تلعب ضد فريق أوروبي يعني يقرب للزوز من أكثر منافسين شراسة، نحكي على السويد نحكي على هولندا يسيرتو هولندا خاصة على مستوى تطبيق منظومة الضغط، فريق يضعف يضغط فريق بلوك كومباكت يضغط برشا يفتك وين ما يخسر الكرة، دونك الكونتر بريز زاد حاضر مع الفريق هذا. أنا أشوف أنه في إحنا بالنسبة لنا البروف هذه هامة وهامة للغاية، والحاجة على مستوى اختيار التمشي التكتيك اللي باش نلعبوا به، اسكو باش نلعبوا بال 4-3 اسكو باش نلعبوا بال 4-2 بال 4-3 مومو هكا 4-2 كيما رينا في في في في ستاج كندا، شكون الثلاثي اللي باش يكون موجود في وسط الميدان او الثنائي ومعاه جوج لاعبيه اللي باش يكونوا دي دومي دي كولوار، اسكو باش وين باش نختاروا الزون دو دو زون دو ريكوبيراسيون تاعنا، اسكو باش تكون متوسطه باش تكون بلوز او موان با، اسكو باش تكون فما
1: منتخب
2: ولا انا ما نتصورش الضغط. يعني ريت المدرب هذا الامانه مدرب يحبذ برشا انه يمكن الفكره الاساسيه عند تعاش كان نيسي
1: شطر اكثر
2: لا لا نحكي على صبري اللموشي انه يحاول انه ديجارينا في مباريات ستاج كندا يسكر برشا لاكس دوتيرا يعني يركز برشا على العمق نتاع الملعب مع شويه اهمل الاطراف وفولي ريت حتى في الكاليتي دونترينمون حسب لي فيتير ولا لي فيديو اللي جاونا من ستاج تبرقه رينا حتى تركيز كام حتى في الاول حاجه اللعب في مناطق ديما يكون في دي زيسباس ريدوي اهم حاجه بالنسبه لي وهي حاجه جيده للامانه راهو لانك في الـ في الـ في, الـ في النيفو هذا مع فرق اللي تضغط مع فرق ما تخليلكش برشا وقت، دونك لازمك هنا حتى الرفليكس نتاع اللاعبين ولو يلعبوا في نيفو ممتاز لكن الرفليكس راهو ديما وين مترين فمش بيان يضحك. عجبتك الكلمه
3: فكرتك عجبتني وباش نوصل عليها
2: باش تبني عليها
3: باش نبني عليها باش نوصل
2: يعني
3: عليها.
2: انا نعطي ديما نعمل الصعيب ومن بعد
3: نشوف شوف انت من الاول دخلت في الفكره اللي حبيت نحكي فيها
2: قول انت
3: انت مهد انت مهد وانا
4: بنكمل يدل على الواقع اللي تحكوا فيه واقع يعني ما كنت جاي من كوكب اخر
3: باش نوصل على الفكره نتاعك اللي هو اللي قلته انت هذاك علاش
2: انا فما حاجه برك انا فما حاجه برك ونحبك تتفاعل فيها معي بيان سور مع محمد امين وفوزي الثلاثي اللي باش يلعب في وسط الميدان انا هذيك بالنسبه لي اهم حاجه رينا خذيره ورينا زوز هذوما جيو خذيره وسخيري شكون باش يكون الثالث اكيد هو بالنسبه كبيره باش يكون حنبع لانه من افضل من اللاعبيه نتاعنا يعني وبالنسبه لينا هو ليدور نتاع ليكيب ناسيونال لكن توظيفه في الملعب اسكو باش يكون في عمق الملعب باش يكون ديكالي شويه على الكولوار اسكو باش يكون
3: باش يكون ريليور
2: ريليور نتصور هذاك الاقرب شكون ريليور مع دو جوار دو كولوار يعني تكون ديستاسيون دونك بالنسبه لي اهم حاجه في المباراه هذه كيفاش باش نلعبوا اول حاجه هي ديما الفكره الاولى يقول لك هذه فكر المدرب يعني راهو الشوا نتاع الكاستينغ نتاع الملاعبيه والديسبوزيتيف والزون دو ريكوبيراسيون وي مش نلعبوا وي مش نضغطوا وي مش نفكوا دونك هذوما بالنسبه لي المقابله الاولى الشوك الاولى بالنسبه لنا كمتابعين ومحبين للمنتخب الوطني اكيد باش تورينا برشا على افكار المدرب صبري اللموشي بقطع النظر على المنافس اكيد توا المنافس عنده
1: منافس معروف
2: وتفرجنا فيه احنا حتى لاعبين
1: في دور المجموعات فقط هو سؤال بخصوص اللي قالوا ياسين هو منتخبنا الوطني في 2004 كان ينجح برشا بال 4-2 معناها وبعد قعدنا نبدلوا 4-3-4-2-3 كل مره كل مره
2: نجربوا السيستم
1: بعد نشوف شنو يمكن حان التفكير في انه نعاودوا نرجعوا نلعبوا زوز مهاجمين قدامي بون مش ضد النمسا اما في ما في
3: شنو تصورش الاقرب انه باش يلعب ال 4-3 كما قال ياسين وانا حسب اللي قالوا ياسين وحسب
1: لانه 4-3 مع المنتخبات هذه راهو سامحوني في الكلمه باش ياكلوك في الوسط
3: لا معناتها يكفي انه البلوك يكون تري كومباكت لي جوار دو كولوار يقوموا بالادوار نتاعهم الدفاعيه ويدخلوا شويه الوسط ويرونفورسيو منطقه وسط الميدان دونك تنجم تنقص من الخطوره نتاع الادفيرسير. انا جوست حبيت نوسع الفكره نتاع ياسين اللي هي مهمه واللي هي حسب رايي وضحت لنا شنو فكر التكتيك اللي باش يعتمد عليه صبري اللموشي. قال طيح معناتها لعب في ديزيسباس ريدوي وقال انه يحاول انه يفتك الكوره وهذايا الاقرب اللي هو داكس يتبلور عند الملاعبيه. اول حاجه يلزم تخرج من عمليه الضغط نتاع الادفيرسير وتخرج الكوره صحيحه باش توصل في لي ترانزيسيون صحيحه للملاعبيه القدامين. واضح تو التوجه العام التكتيكي اللي باش يعتمدوا صبري اللموشي باش طيح البلوك ماشي يضيق المساحات في مناطق المنتخب ولا في الثلث ولا في
1: الشارتر المنافس كوره باش تكون عند المنافس غالبية الوقت
3: باش تحاول تفك الكوره غاديكا مع الجيجا بريسينغ اللي حكيت عليه انت
1: تاع منتخب النمسا
3: اللي هو عند المنتخب الهولندي اللي هو عند المنتخب
1: السويدي. هولندا اقل شويه راهو
3: هولندا اقل شويه اللي هو زاد عن المنتخب الياباني الياباني بسرعتهم وبالتحركات والتنقلات السريعه نتاعهم لاعبيه.
2: اليابان راهو نيسان انا ما نسترقش الراي خاطر
3: نجم يطيح
2: ستيل اخر ابار اليابان راهي تعمل برشا على البيرميتاسيون يعني على البيرميتاسيون اكثر منها تضغط عالي دونك نجم احنا تواتينا دي مومون فور مع اليابان اكثر من اللي تواتينا مثلا مع مع
1: مع هولندا ولا مع
2: هولندا راهي تضغط برشا مش تضغط عليك عالي.
3: اما هو واضح اللي تو صبري يحب يوصل بضغط الادفيرسير وبالبريس نتاع الادفيرسير يخرج الكره صحيحه باش توصل لا ترانزيسيون صحيحه وتوصل للادفيرس مناطق الادفيرسير بسرعه. وهذيك حتى ميم حتى في اللي فيديو اللي شفناه على مواقع التواصل الاجتماعي شفناه يلعب في الثلث الاخراني اتاك كونتر ديفونس افيك غارديان بوت مع لي مينيكاج واضح لي مينيكاج هذاكم لي سيركويت سورتي دو لا بال من الجناب من العمق من وين من يحب يخرج فوالا وين من يحب يخرج يخرج الكره لي زاكسيو ولا لي ديفونسور ولا لي لاتيرو وين الزون اللي يحبوا يخرجوا فيها الكره باش تصير
1: كريكوارتي يتسمى باللغه الايطاليه الزون اللي بين الميليو بين
3: فوالا كي تشوف زاد لادفيرسير معناتها في لي زونترينمون اللي شفناهم الكره عند لي زاتاكون واضح كيفاش تهت لو انا شفنا بونتويت من العياري وشفنا بونتويت ما تتشدش
1: بونتو خزري زاد
3: خزري بون كان رجع لعب معنا كوب دي مونت خير دونك واضح اللي زاد يحاول يقلل من الخطوره زاد نتاع لي زادفيرسير بالضغط على البورتور دو بال ما يخليلوش الوقت باش يفكر بور ديسيدي شنو واش باش يعمل باش يشوت باش يمرر دونك خلى ديما المدافعين نتاعنا سو بريسيون تحت الضغط اي اون باراليل لازم كي تفتك الكره تخرج الكره صحيحه وهذايا هو واضح دونك التوجه التكتيكي اللي باش يعتمدوا صبري ان شاء الله تمشي معنا الكره
1: لانه
3: ان شاء الله تمشي معنا
1: المنتخب حاضر عنده برشا
3: ولازم راهو شوف اللي شوا هذوما
1: لازمك تحتك بالنيفو هذاك
3: انك تحتك شوف لازمك 90 دقيقه تكون تري بيان كونسونتري
1: برشا انتنسيتي
3: تركيز تام خاطر في النيفو هذايا وفي النيفو العالي نتاع اللاعبيه كل خلل
1: والا كل على البلاصه
3: فوالا كل خلل كل سوء تطبيق راهو ينجم يستغلوا الادفيرسير وتولي معناتها فرصه حقيقيه واهداف
1: واضح. خال بالنسبه للمنتخب الوطني هو مش يمشي يلعب النمسا وبلجيكا يقول بعد يرجع تونس
4: ايه ويتنقل العوده بتاعه يوم المباراه
1: الوديه كان في بالي العكس الحق
4: لا المباراه الوديه الثانيه يوم 6 امام بلجيكا فما زاد اجتماع بالاعضاء من المكتب الجامعي اللي باش يكونوا متواجدين مع رئيس الاتحاد البلجيكي في كره القدم ويوم 7 يكون العوده ويوم 8 يتحولوا كلهم من مطار تونس كارتاج. لكن انا حتى باش نحكي هذا الثمار نتاع مدرب قاد المنتخب الى كاس العالم هو سامي طرابلسي. سامي طرابلسي عمل اكسبلوا كبير ياسر قبل يمشي البطوله العربيه اختياره غير صائب يمشي البطوله العربيه ولا كاس افريقيا. ثمار خذاه صبري لموش سامي عمل مباراة ضد البرازيل مباراة
3: على مستوى كبير برشا كبير
4: ياسر. انا بالنسبة لي انا صبري لموش وقت في نادو صحفية والنقطة اللي جبدناها احنا الاسبوع الفارط على وجود ابنه على عشب الملعب وقال تفسير لا يليق هل انتم اللي تحكيوا توسي انيس وياسين زوز فنيين تبارك الله وعندهم خبره كافيه في التحليل وعلى حتى على الميدان مو ساعات يقول لك قاعد قدام الميكرو ويحكي خلينا نشوفوا سير طلع نعرفوهم جربوا نعرفوا كيفاش جاتهم الفرص
1: حتى اليوم سامي خضيره محلل وقاعدين زاد ينقدوا فيه كيفاش قاعد يتكلم في المنتخب الالماني وما عنده حتى
4: علاقه شنو طلع شنو اسك صبري
1: موش مدرب
4: قادر توليفة التركيبة اللي قاعد تقول عليها ولا أنت وياسين قادر بشي يجمها ينجحها على الواقع على العشب. أنا بالنسبة لي أنا صبري اللموشي في الندوة الصحفية متاعه إنسان يتبع في الجزئيات يتبع في الفيسبوك
1: مدياش
4: نتقول احنا شنو نقوله مدامه يتبع في فيسبوك والتواصل الاجتماعي جبده في التصريح ولده قال لك وش بيه ولدي انا وجاي عيد وهذا تو تفسير بتاع مدرب وطني
1: لا ويعاود لي في لحظه
4: لا جيت العائله جيت العائله ماني قلت لك قلت كذا ولده توحشه قولوا لنا يعني ظهرت الحكايه بالحق عائلته جات تعيد ومزيان وعطيه الصحه ووصول تونسيه لكن جنسيه وصول تونسيه لكن جنسيه فرنسيه لعب في فرنسا ما لعبش ولده انا ما على باليش بيه عنده ولده اسك تعاطى الرياضه قبل ولا اسك في ليجون وين لعب المنتخب
1: شكون
4: يعني ما عندوش يعني زي مثل جنسيه فرنسيه زي دول عنده
1: اكيد عنده
3: بيبو عنده جنسيه
4: احنا تو سامحني احنا المدربين لطرف فني كامل اجنبي ما في حتى مدرب تونسي لاول مره نراوها في الاطار الفني التونسي كل نجم يكون مدرب تونسي معاه لكن هذا ثمار سامي طرابلسي نقولها كلمة حق بعد السلسلة من الانتصارات دون قبول أي هدف في الفريق الوحيد المنتخب الوحيد في العالم اللي مقبل حتى هدف
3: لا مش الوحيد في العالم فما
4: شو فما
3: كوت ديفوار معنا في التصفيات هذه فما منتخب آخر يظل لي
1: لا مش الوحيد في العالم
3: مش الوحيد
4: لا لا في العالم في التصفيات هذا
3: فما معانا كوت ديفوار ما قبل حتى هدف زاد في التصفيات هذه اللي شاركنا فيها
4: يا اخويا انا قلت باهي كتون باهي سامي طرابلسي الوحيد باهي شخوذ من عندي انا الكلام هذا كان انا بالاحرى هذا الكلام كله انا سامي الله يهديه كان هو يجم يكون المدرب المنتخب في كاس العالم لا نحكي لك انا كيفاش الصدف لا كيفاش الزر زاد عنده دخل انا بالنسبه لي انا صبري اللموشي الحقيقة
3: منتخب السويسري منتخب
1: السويسري كمل بلاش
4: اي باه مش كوت ديفوار منتخب
3: ديفوار منتخب السويسري
4: انا بالنسبة لي انا صبري لموشي حسب اللي قاعد تشوف فيه حسب الندوة الصحفية بتاعه ما يقولوا يشبه لومير في الكومينيكاسيون لومير باع وذراع ويعرف يدرب الكدا لكن انا نحس بكونه غير قادر صبر الموشي باش يمشي بالمنتخب لبعيد
1: تو نشوفوا بعض في كاس العالم ياسين
2: فما بعض التفاصيل اللي حابين نركزوا فيهم واللي بالنسبه لينا افون تو الامباكت الاتصالي الاول نتاع المدرب ديجان نذكروا الكونفيرونس دي بروس الاولى كانت ناجحه جدا لكن بعد النجاح هذاك الكبير وعرف كيفاش يدخل الديار التوانسة ويقنع الرأي العام الرياضي رينا للأسف فشل الاتصال وهذا ثابت وأكيد لأنك خرجت تحكي على حاجات اللي هي بالنسبة لي زيادة نحكي على ولدك تحكي على على على أشياء وعلى ميديا وعلى لي بلاتو اللي تعملت دونك بالنسبة لي مش من دور ومش من ولاية الناخب الوطني إنه يحكي في الحاجات
3: دي شلون هز ولده
2: اكيد راي فرنسا راي فرنسا كل
3: لا لا لو كان
1: مع احترامي ليه ما ريتاش حتى
3: ما عمل حتى مدرب اخر ما جرى حتى مدرب
2: شوف انا
3: فما حرمه نتاع منتخب لو كان هز ديشون راهو ميديا
2: ميديا
3: من الاعلاميين والصحفيين نتاع فرنسا كل
2: الميديا من حقه انه يتكلم دونك انت هنا الرياكسيون نتاعك اللي بالنسبه لينا كانت فارقه شوف احنا حكينا وحكينا على المؤشرات ونتذكر لهنا حكينا قلنا راهو فما
1: كندا وهايتي
2: وكذا حكينا وقلنا بالنسبه لينا ما هو انا بصراحه كنت وحكيت بتتر هذا رأي الشخصي إن شاء الله نكون غلط فيه ما ريش حاجات إيجابية للأمانة احنا ماشيين في ثنية أسوأ من اللي كنا فيها خلينا نكون واضح وبتتر أنا مش نحكي تو على التوصيف الفني وعلى طريقة الكاليتي دونترينمون اللي ريناهم في الليفيتير وفي الليفيديو كما قلنا تجم تورينا نوعا ما المدرب هذا كيفاش يخمم ويخمم بلوزمو باش يسكر ليزانتيربار باش يحاول يغلق باش يطيح البلوك بلوزمو يلعب عليه ترونزيت
1: دفاعي معناه
2: دفاعي ظاهرة ظاهرة ظاهرة ظاهرة ظاهرة اللي هو ماشي بصبغة دفاعية ماهوش باش يديفلوبي ان كرون جو سور البلان اوفونسيف لكن هذايا معقول ولوجيك
3: فوالا
2: كاليتي وفوالا
1: المنافسين اللي قدام
2: لكن المنافسين كي تلعب الدفاع وتلعب متاخر شويه لازم تكون فوليو لازم يكون بذكاء
3: واضح
2: بالخدمه اول حاجه الكاليتي نتاع لي جوار دو كولوار شكون هما اللي يكونوا موجودين اثنين الملاعبين يكونوا موجودين في وسط الميدان يكونوا ملاعبيه أتلتيك قادرين على الافتكاك وقادرين انهم يتحولوا ويعملوا ترانزيسيون من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. دونك هنا بالنسبه لي ما عندناش شوا كبير في منطقه وسط الميدان. الثلاثي اللي حكيت عليه باش يكون هو الاقرب الموجود. الكاليتي نتاع لافون سونتر اللي يكون لافون سونتر المحطه شكون لازم يكون؟ اسكو لازم يكون رابيد؟ اسكو يكون ملاعبي على المستوى الفني ديكروش يحاول انه يكون ستاسيون باش ينطلقوا ملاعبيه الجور دو كولوار. التعويل على عمق الملعب انا هذه لاحظتها في زوج مقابلات الوديه اللي صارت في ستاش كندا. المدرب ياسر يغلق وسط الملعب ويهمل الاطراف. راهو مع كاليتي نتاع ديزادفيرسير كيما هكا راك ما تنجمش.
1: الكل ما عنده مطرفين
2: على الملاعبيه يخلقوا برشا ديكالاج ويخلقوا برشا لي سوبيريوريتي نيميريك على الاطراف. دونك بالنسبه لينا لازمنا نكونوا واضحين ليزارير اللي يكونوا موجودين الرول نتاع رول ديفونسيف سورتو نتاع لي جوار دو كولوار. راهو اذا ما يكونوش لي جوار دو كولوار نتاعنا يعرفوا دفاعين شنو لازم يعمل رانا باش نتيحوا برشا في الانفيريوريتي نيميريك على الاطراف. دونك بالنسبه ليا فما بعض المؤشرات السلبيه خليني نكون واضح وانا ما ندعيش العلم لكن هذا اللي حسب اللي ريتو في زوج مقابلات الوديه وفي الكاليتي نتاع نتاع لي زونترينمون. حاجه اخرى زاده بالنسبه ليا نحكي على ليتا ديسبري ونحكي على الكونسنتراسيون راهو من غير المقبول أنسيان جوار مع كل احتراماتنا لي مع كل مع الهدف الاسطوري اللي سجله كونتر فرنسا مع قيمته الكبيره نحكي على الخزري ما تنجمش تكون اليوم تلعب في وسط سيونس دونترينمون في وسط ملاعبيه مازال عندهم ميم با شهر قدام كومبيتيسيون على شيل مونديال. ما تنجمش ما عندكش الانتنسيتي ما عندكش الرابيديتي ما عندكش الريفلكس. دونك يهديكم ربي راهو من غير المعقول نعتبر المنتخب نتاعنا ك حديقتنا الخلفية ونجمو نعملو فيه كل شيء. راهو هذا منتخب التوانس الكل راهو ياسي صبري اللاموشي هذا منتخب تونس وتونس العظيمة. دونك الناس اللي جاية بالنسبة لنا بالنسبة لها هذا ملك خاص راهو باكستيون. انت كمرافق وكعمل متاعك في الإطار الفني لازمك تحترمه باش تلبس لي شورت وتلبس لي صابات وتابة تلعب لأنك اليوم انت مسؤول مكش ملاعبي. دونك يعيشكم خلينا نكونوا واضحين وخلي كل الناس كل واحد يخدم خدمته واختارنا من الشعبويه الزايده هذه ومن المحبه اللي تخلقت توا في البلاد. خاطر خلينا نكونوا واضحين الناس هذوما راهو ما كانوش يحبوا تونس منيش باش ندخلوا في النوايا تحبوا تونس ما تحبوش هذاك بينكم بين الاخلاق قال لكم توا مش بالحاجات هذوما باش تورينا محبتكم لتونس. دونك من فضلكم احترموا شويه الراي العام الرياضي احترموا شويه التوانسه ورينا حاجه وكونوا اكثر سيريو خاطر الراي فيه نشوف فيه برشا تميع وبرشا استهتار وبرشا حاجات اللي هي ما عندها حتى رابور بتحضير مسابقة عالمية لشي مونديال كيما الكوب دي مونت.
1: أنا كنشوف يوتو ناغاتومو في عمر 39 40 شارك 5 مرات باش تعرف قيمة كأس العالم وملاعب يشارك كأس يبكي شارك 5 مرات في كأس العالم معناها نقول احنا ماهوش مشتاف في كأس العالم يبكي خاطر باش يلعب كأس العالم باش تعرف قيمة انك تلعب في كأس العالم مش هاي بالرئيجة ومشي
3: صغير على البريزونس نتاع الخزري كملاعب ان جوار دو شون في البريباراسيون نتاع المنتخب. راهو شوف تكون ادجوان تكون اناليست تكون مدرب كي تبدا سيونس دونترينمون وتعمل كاري صغير مع الملاعبيه تتعدى
1: سي بون هذاك يسمى
4: مش وسائل الاعلام موجوده وانت تعمل فراب
3: كي لا لا هذا كور دو لا سيونس
4: ايش معناها هي سامحني كيفاش خرجت الصوره
3: خليك كمل فكرتي انت ما فهمتنيش
4: هذا مين انا راني باش نسوق سامحني هي كيفاش خرجت الصوره
3: اي انا باش نكمل
4: وسائل الاعلام موجوده
1: طيب فسروا
3: شوف حتى من غير وسائل الاعلام يا اخي لازم معناتها اذا ما فماش وسائل الاعلام نعملوا حاجه دون كاشيت لا لا لا موجود وسائل الاعلام
1: هو من حسن الحظ اللي شفناه
4: ولا قلت اخي كيفاش احنا ما تفطنوش فيها كما جاش وسائل الاعلام محمد امين
3: مساعد ولا اي بوست ولا اي خطه تشتغلها في المنتخب كيف ما قلت لك تعمل كاريات ديبي دو لا سيونس مقبول
1: تهدلك صغير
3: تهدلك صغير اما بعد تدخل الكور دو لا سيونس وعندك افكتيف في 26 ملاعبي تروا غارديان تبدا تلعب معناتها في كور دو لا سيونس في ديتاش نتاع نورمالمون نتاع ملاعبيه اخرين نستناو منهم انهم باش يكون حاضرين لجورجي هما اللي يقوموا بالادوار هذيا انت تاخذ مكان ملاعبي شوف فما حسب رايي من بدايه بولد صبري الخزري ما فماش جديه كبيره ما حسيتش فما جديه كبيره ما فما حسيتش فما اني من اسبري بروفيسيونيل في التعامل مع كوب دي موند معناتها مع كاس عالم اللي التوانسه الكل يستناو فيها اللي كل ملاعب كيما قلت انت يستنى باش يبرز باش يفرح
1: التوانسه
3: دونك شويه بربي شويه رزانه شويه عقلانيه في التعامل مع منتخب عنده هذه سابع مشاركه ليه في المونديال ما احناش اول مره وفرحانين وما احناش مركزين لا لا احنا اليوم مطالبين بعد 6 مشاركات سابقه مطالبين ان نكونوا على الاقل في الدور الثاني ونترشحوا للدور الثاني. بون اذا ما وصلناش للوبجيكتيف هذا على الاقل نقدموا صوره باهيه لمنتخبنا وصوره باهيه لكورتنا. ما نمشيوش راهو قال الراجل معناتها نمشيو
1: فريجية
3: لا نمشيو فريجية ونمشيو سياحة ولا احنا حابين على نتائج رياضية. اذا ما جاتش النتائج الرياضية تجي كيف ما قال ياسين بالجرينتا بالروح بالحب بالليفور اللي باش تعملوا نهار المقابلات بالتشبث بنتائج المباريات برونتمون كبير كيف ما صار مع منتخب ضد منتخب فرنسا ولا كيف ما صار
1: اسبانيا المنتخب
3: اسبانيا ولا لونجلتير ما اللي خسرنا صحيح. دونك راهو شوف ننتظروا في وجه مشرف
1: ولا انجلترا
3: مشرف لكورتنا. دونك راهو فما حاجات قاعده صايره في المنتخب ما تليقش بمنتخبنا وبقيمه وتاريخ وعدد مشاركات منتخبنا في المونديال. راهو اول مشاركه والله ما زلنا ما احناش متعودين ما عندناش خبره الكوب دي مون. لا راهو توا راهو شويه جديه شويه تعامل بخبره وب معناتها مسؤوليه المدربين الكبار. ما هو اليوم صبري لاموش يعتبر روحه من المدربين الكبار ولا دونك هذيا ما تصرفات وطريقه عمل ماهيش نتاع مدربين حقيقه يحترموا بلادهم ويحترموا منتخبهم ويحترموا تاريخهم كلاعب ولا كمدير فني.
1: واضح. فاصل قصير بعد نحكيو على الدور النهائي لمسابقه كاس تونس غلو بداية من الساعه الرابعه بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي. وزوج فرق اليوم كملوا اكيد استعدادهم للمقابله هذه. بعد شويه باش نحكيو عليها مع اكيد ياسين انيس وفوز الخميسي.
5: ديوان فهم هي الموجه اللي تواتيك مي لازيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: اتصل معكم من تو حتى للثمانية. غدا الموعد مع الدور النهائي لمسابقة كأس تونس بين الترجي والترجي الجرجسي، بداية من الساعة الرابعة نيس. المباراة مهمة، مباراة انقاذ موسم بالنسبة للترجي، وكذلك مباراة مهمة زادة بالنسبة للترجي لأنه كان انهزم سابقا في عام 2005 ومرة أخرى وجه لوجه الزوز فرق بعد نهائي شهير في عام 2005، وترجي الجرجسي من أجل أنه يكمل اللي بدأ نقول احنا فوزوا على السي بي، فوزوا على السي اس اس إلى غير ذلك.
2: مقابلة نهاية موسم أكيد الترجي التونسي الأوبجيكتيف أن تيتر باش ينقذ الموسم الرياضي بتاعه سناء اللي ما كانش ناجح بدرجة وبنسبة كبيرة. ترجي جرجيس يعود بعد فترة من الفراغ اللي عاشه في الموسم هذايا، يعود وبقوة وبوجه كيف ما بداية الموسم والموسم الفارط. دونك حظوظه في الماتش هذايا أكيد، وحتى الثقة بتاع الملاعبية تدعمت بالنتائج الفريق الفترة الأخرى. أولا مبروك للترجي كأس تونس، نعرفوش غدوة الترجي تونسي ولا الترجي الجرجيسي، مبروك للترجي كأس تونس. أكيد زوز فرق باش يحاولوا.
3: عجبتني منك يعني
1: رجعني أنا والله
3: إبداع بزر هذه تجي بطافة تفيش مبا
2: فوالا. مبروك للترجي، خلي 3 بوان دو سيسبونسيون وخلي كأس تونس. دونك زوز معناتها ماتش منتظر، ماتش التوانسه الكل تستنى في افيش باهي، تحضيرات جديه من زوز فرق، فما غيابات من زوز فرق.
1: معتز
2: سوشين من جانب الترجي الجرجيسي، كيف كيف توغاي وابن حميده من جانب الترجي التونسي. بيان سور نتصور كل فريق توا حضر كيف ما يلزم، قاري مليح لادفيرسير نتاعو. سنا يظل في زوز مقابلات تعادلوا 0-0 و 2-2، دونك الماتش هذايا فاصل في السيزون هذايا. لشكون باش تكون غلبه؟ اكيد فما منتصر في اخر الماتش، فما ان تيتر اون جو. حظ موفق للزوز فرق، وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا ماتش يليق بنهائي كاس تونس.
1: ياسين، مباراة مهمة غدوة للزوز فرق اكيد كما قلنا.
3: مباراة ديما نقولوا احنا مباراة كبيرة، مباراة مهمة، مباراة ماهيش سهل لزوز اطراف، لزوز فرق. نذكروا احنا نهائي التاريخي نتاع 2005 زوز اهداف اللي تسجلوا اللي كانت نتيجه المباراه هذه
1: بوزميتا يعني ومحمد الغرياني
3: غلطت كل التوقعات. باش نوريك المقابله الكاس ونهائي الكاس ديما ما يخضعش الاحكام المسبقه. الاكيد وثابت انه الترجي في مهمه انقاذ الموسم نتاعو، ونعرفوا احنا اهميه الالقاب في فريق كبير كما الترجي الرياضي التونسي، وتلبيه لونفي نتاع جماهيره. دونك بالنسبه ليا بريمورديال بالنسبه للملاعبيه والاطار الفني نتاع الترجي وحتى للهيئه نتاع الترجي، خاصه بعد التغييرات الكبيره اللي صارت. نحكي على قدوم ولا استقدام شكر الوعر في خطه جديده. اكيد بالنسبه ليهم اللقب باش يكون هام وهام الغايه باش تبني عليه المسيره نتاع الفريق الموسم القادم. شامبيونز ليغ استحقاقات كبيره للترجي، كيف بالنسبه للترجي العكاره. ترجي العكاره دونك فريق اللي فازوز ثلاثه مواسم الاخيره، ورينا وجه جديد، ورينا طريقه لعب اخرى، ورينا فريق بطابع مختلف بتمشي تكتيكي متفرد به. ولو انه 3-5-2 من الخطط التكتيكيه اللي ما هي صعيبه وما هي سهله زاده في نفس الوقت. دونك تميز الفريق ب 3-5-2، رينا ملاعبيه ممتازين، رينا اجانب جيدين، رينا ثنائي هجوم ديجو والرحماني ملاعبيه ممتازين
1: ونظيف
3: اللي تقلق في المقابلات، خاصة في مقابلات الكأس الكأس مباراة المستير مباراة سيسيز هذا كيف في دوزيام ميتون كي دخل. دونك مع اسيس ديفونسيف فيها رجيلي وفيها غومة وفيها زيد كيف في وسط الميدان كوني خلفه. دونك فريق متوازن وفريق جيد بال 3-5-2، دور هام وهام الغايه ليزيكسونتي. بالنسبه لي قوه الترجي الجرجيس في التكتل وفي لعب لي ترانزيسيون. الترجي اللي استعاد عافيته واستعاد توازنه، خاصه كما قلت انا بعد رجوع شاهد تهديفي لدانو، وفريق ككل تحسوا حتى على مستوى الاطراف مع براكوني تحسوا التوازن اكثر، تحسوا ولات الكومبليمونتاريتي والملاعبين اللي تلعب متناسقة أكثر ومتجانسة أكثر، وحتى على مستوى التواصل جيد. دونك نشوفوا في ثلاثي منطقة وسط الميدان أكيد باش يكونوا هامين، سيرتو الشوا نتاع الملاعب اللي باش يعمل إضافة العددية. نحكي بدر يكون كونتي، بدر يكون جبالي، لي دو جوار دو كولوار ديارا، ينجم يكون جبالي زاد كيف جوار دو كولوار، كوسيلة أبو عالية. وكما قلت أنا بالنسبة لي نقطة قوة الترجي في المقابلة الأخيرة نتاع الكأس هي المهاجم، لابسونس نتاع بن حميدة ودونك وتو جاي ما نتصورش باش تكون مؤثرة برشا، لأنه اللي في قدم مباريات كانت ممتازة آخر جزء مباريات جيدين. أي سيرتو بالنسبة لي رجوع الفورمة لياسين مرياح مع الكومبليمونتاريتي الكبيرة مع جلاسي. دونك إن شاء الله شوفوا مباراة ممتازة, إن شاء الله الموسم يختتم كما ينبغي, لأنه بصراحة الموسم هذا رينا بعض المباريات جيدة, رينا برشا احتجاجات إن شاء الله غدوة تكون مباراة فيها برشا روح رياضية. أي سيرتو بالنسبة لي كل يوم يرجعون كما قال هنيس, يعني مبروك للترجي,
1: الترجي سيفوز واحد
3: منهم أكيد, مبروك للترجي بنهائي الكأس.
1: وين من جيك خال فقط سؤال اللي هم الزوز زاد نهاية موسم زاد نهاية موسم جيدة للزوز حراس, عمان الله مميش في الترجي في مسابقة الكأس وحتى في بعض مقابلات البطولة وكذلك سيف الشرفي.
2: هو سيف الشرفي عنده الخبرة ديسيزيف في الماتشوات الكبار الاخرانيين كونتر سي سي اس كان ديسيزيف, امان الله مميش صحيح ما قبلش في الماتشوات الكوب, لكن زيدا الترجي ما لعبش ماتشوات
1: صعاب
3: مختبرش
2: برشا. ممكن ماتش غدوة ينجم يكون اختبار حقيقي لعودة مميش لتألقه ولا مستواه اللي عودنا به قبل فترة الفراغ اللي تعدى بها.
3: كيف انا بالنسبه لي نشوف الحراس هذوما عملوا براتيكمون سيرتو في الفتره الاخيره مباريات جيده, حتى على مستوى المعنى وعلى مستوى التوجيهات على مستوى عدم قبول اهداف. دونك هذاك سي تري امبورطون بالنسبه للكابيتال كونفيونس نتاع اي حارس, وبالحق يعني غدوه باش يكون عنده مابور كبير كسوا الفريق هذا او ذاك, لانه مباريات غدوه راهي باش تلعب اكثر وباش تحصر اكثر في منطقه وسط الميدان, لكن لي زوكازيون اللي باش يجيو باش يكونوا فارقين وباش يكونوا ديسيزيف لكل الفريقين.
1: خال قابلت نهائي مهم جدا غدوه بين زوز فرق كما نقدموا نهاية موسم. بون بالنسبة للترجي أكيد مباراة انقاذ موسم بالنسبة لفريق ترجي جيسي, اللي كنت حاضر في ملعب طيب المنيري في المقابلة في فارطة وكنت شاهدت يعني فريق ممتاز
4: صحيح, واختتام موسم رياضي والحاجة يعني حاجة تحسب للمكتب الجامعي يعني في توقيته يعني 31, وحتى تأجيل مباراة الكاس ما تأجلش لعبت في نهاية الموسم هذا, غياب الدوليين يعني من الأول مراسلات بالمكتب الجامعي والأندية اللي كانت مؤهلة ترشح نادي صفاقس يعني تحرم من أيمن دحمان كقانون اللعبة. بالنسبة للفريق ترجي الجيسي خاصة في الستة مباريات منذ قدوم منصف المشارك يعني قدم إضافة كبيرة, يعني مباراة كاس على 10 ماتشات وغدو 11 يعني بالنسبة للترجي الرئيس تشوف الأجواء في ترجي في حبات ترجي الرئيس وجات في مناسبة عيد يعني جالية تونسية الأصيلين من جرزيس كانوا متوفدين ياسر في على جرزيس, فما لقطة يعني معبرة من جماهير ترجي الرئيس يعني 20 موتور كبيرة من حجم ثقيل يعني باش تخرج من جرزيس هم على ملك مش يمشوا بها من رادس, يعني الاحتفالات بدأت لقتنا التذاكر يعني حتى في ولاية جرزيس اقبال كبير ياسر. هذه مباراة انا بالنسبة للترجي الرياضي للتأكيد والعودة الى اللقب يعني خاص الموسم يعتبر كارثي بعد مشاركة فيغس بعد مشاركة كاس العالم ختامه يعني مباراة كاس. بالنسبة للاعبين ترجي رزيس ومنصف مشارك هذا ديفي ياسر للاعبين خاصة يعني استنسة اللاعبين في مباراة الكاس خاصة يعني في الادوار النهائية والادوار المتقدمة تتحصل على عقود, يعني ذكرت انت دوبو زميتة ولا الغرياني الغرياني بعد مباراة الكاس شال تركيا وعديد اللاعبين اللي كانوا حتى في الاقسام من الرابطة حتى في الرابطات المحترفة الثانية مع اي فريق

0: حق أول نهائي نضال طيف.
1: أول نهائي نضال طيف
0: يعني إن شاء الله بالتوفيق.
1: كحكم دولي.
0: إيه كحك... لا عمره لا زفر عمره زفر أول مرة. أول مرة يزفر.
1: موجود المقابلة
0: دي. يعطي صحة له إذا نهاية موسم وشارة دولية عنده قدامه يعني صحيح. ديسمبر قريب. والكلمة اللي قلت على المنتخب الوطني أول مرة يترشح المنتخب الوطني التونسي دون هزيمة منذ بداية التصفيات في كأس العالم.
1: صحيح خالتك صح.
2: هو شوف الأنظار غدوة صحيح فما فينال وفما تيتر صحيح. أما الأنظار زيادة بشكون متجهة للتحكيم التونسي ومدى استعداده ومدى قدرته على إنجاح النهائي هذا إن شاء الله نهائي بدون أخطاء تحكيمية مؤثرة على النتيجة.
1: متكون كارثية إن شاء الله متكونش بتبقى أخطاء.
2: ما تكونش أخطاء مؤثرة.
1: مع المومعاش أنا برشا.
0: عادي إذا بالفار وبالصبع
2: وبالفار.
0: لا توزاد واحد آخر فار. تعرش عليه الفار ثلاثة. رأي خير من رأي.
1: فقط سؤال ندر سؤال مانيش نطول. محمد علي برمضان خارج بالنسبة كبيرة خارج حسابات الأهلي وباش يكون في الدوري القطري في صفقة
2: تبادلية مع أكرم توفيق اليوم خلينا نقوله برمضان الحقيقة على سيزون أكوتي مع
1: الأهلي
2: شو ما كان المصري ما نجحش برغم البداية اللي كانت جيدة خسر ديجا مكانه في المنتخب بوتيتر في الدوري القطري البو رولونسي الكارير نتاعو وتكون عنده فايدة
1: اش قولك في الاخبار
2: هذا يكون عنده فايدة
0: لا ما قدمش موسم واحد وخاصة وقت اختيار وسامي طرابلسي كظاهر ايمن في المسابقة الافريقية مخليه يعني مش في الاختصاص نتاعو خاطر عندي لاعب يبدا اساسي ويقدم في الإضافة وتهزه ضير أيمن يعني كأنك يعني مكشرة ذعري في الموقع متاعه
3: أنا بالنسبة لي خلص ضريبة كثرة النجوم في فريق النادي الأهلي بداية ممتازة وجيدة جدا لكن للأمانة بعد صارت حاجات للأسف
2: هدف
3: شوية شوية شوية شوية الهدف كونتر بورتو
1: ملقاش البوا متاعه في كل السيارة ذيك
3: واسمعني في ستير بذيك واغلب لاعبين هجوميين وفيها نجوم وما يعملوش
1: برشا على الديفونسيف
3: سي تو تافي نورمال باش يكون هو
2: الوسط
3: اللي تخرج
0: نحب نقدم تهاني يوسف المذبي مسؤول في نادي حمام لنف بمناسبة صدور حمام لنف انسان يعني تبع في كل شيء وتبع في البرنامج بتاعه
1: شكرا لك يوسف تحيه لك وما كذلك نعاود مره نقول مبروك للنادي الرياضي بحمام الانف صعوده للرابطة المحترفه الاولى لكره القدم شكرا فوزي ياسين انيس نادر حسام وكذلك قبله كان صبري البوعزيزي كغدوه موعد جديد مع كدور الرقي من استاد الديوان كان نقول لكم كان تصبحون على خير.

0: ديوان اف ام. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الثامنة. diwanafm عسلامة. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان العمي شكري جبري يقول وكالة تونس إفريقي للأنباء إن مصالح ديوان وفرت تطبيقات رقمية على غرار رخصتي وأمتعتي لتسريع عمليات العبور بالموانئ مشددا على وجوب التصريح بمبالغ العملة الصعبة التي تتجاوز قيمتها 20,000 دينار عند الدخول إلى البلاد.

0: وفي سياق متصل، خصصت شركة الخطوط التونسية مقاعد بتعريفة تفاضلية مع توفير إعفاءات من رسوم تغيير الحجوزات يمتد العمل بها حتى غاية شهر سبتمبر 2026. وأقرت الشركة التونسية للملاحة من جهتها تخفيضات استثنائية على أسعار تذاكر الأفراد والسيارات عبر الخطوط البحرية الرابطة بين تونس وأوروبا، إلى جانب اعتماد تعريفة منخفضة على خطي مرسيليا وجنوة. وكان مجلس وزاري مضيق عقد أواخر شهر أفريل الماضي قد أقر حزمة إجراءات استثنائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، تشمل قطاعات النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والديوانية، بهدف تحسين ظروف العودة وتيسير المعاملات الإدارية خلال الموسم الحالي. مكتب شؤون حجاج تونس يحصد الجائزة البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن لبيتم، وذلك خلال الحفل الختام السنوي لموسم الحج ختامه مسك الذي أقامته المملكة العربية السعودية بحضور وزير الحج والعمرة. وتعد الجائزة على تكريم يمنح لخدمات الحجاج، حيث آلت في فئتها الألمازية إلى مكاتب العراق وأثيوبيا وماليزيا، في حين نالت جيبوتي واتحاد جزر القمر وتركيا الجائزة الذهبية، وحصد المغرب وسلطنة عمان ومصر الجائزة الفضية، بينما شاركت الجزائر وسنغافورة تونس في الفئة البرونزية. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول أن التصعيد الإسرائيلي خطير وغير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، لكنه أكد أن المفاوضات هي الطريقة الأقل كلفة بالنسبة إلى الشعب اللبناني. وأضاف سلام في مؤتمر صحفي أن التصعيد الإسرائيلي خطير وغير مسبوق، مبينا أن ما يقوم به الاحتلال ليس فقط انتهاكا لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، بل محاولة لاقتلاع ذاكرة المكان ومحو تاريخ الناس. كتائب حزب الله العراقية تؤكد استمرارها في العمل الجهادي في وقت تواجه بغداد ضغوطا أمريكية متزايدة لضبط سلاح فصائل تصنفها واشنطن بالإرهابية. ومنذ تسلمه منصبه في منتصف مايو الحالي، تعهد رئيس الوزراء العراقي بحصر السلاح بيد الدولة. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوانا.فم.نت. إلى اللقاء.
1: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.
2: ديوانا فهم تبع الموسيقى.

0: ريتم تابع راديو نيمو في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان أفهم. تسمعوا نفيس فيرقز على الفريكانس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
1: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: FM ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية، الاقتصادية، السياسية، الرياضية، العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم. ديوان FM فلاش نيوز.
1: مجزوة التاسعة، ديوان FM عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين وخاصة منتجي الحبوب إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية محاصيلهم، وذلك إثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي والتي تشير إلى إمكانية تهطل أمطار رعدية محليا غزيرة السبت. ووضحت الوزارة أن التقلبات الجوية المنتظرة قد تكون مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب ريح قوية خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسريان والقيروان وزغوان، مما يستوجب مزيدا من اليقظة واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الصابة الزراعية. في هذا السياق أوصت الوزارة بالإسراع في نقل كميات القمح والشعير التي تم حصادها إلى أماكن آمنة ومهيئة للتخزين، إلى جانب تأمين أكوام الحبوب الموجودة بالحقول أو بمراكز التجميع المؤقتة عبر تغطيتها بإحكام باستعمال أغطية عازلة للمياه. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2026 مع إمكانية

هطول أمطار تتجاوز المعدلات العادية في معظم مناطق البلاد. وأوضح المعهد وفق بيانات توقعات الموسمية الصادرة عنه أن المناطق الغربية من الشمال والوسط ستسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية الجهات، في حين تكون الحرارة أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب. وتتراوح المعدلات الموسمية لدرجات الحرارة بين 22 و 24 درجة مئوية في المناطق الساحلية وبين 25 و 33 درجة مئوية ببقية المناطق، بينما تبلغ التساقطات أقصها في المناطق الغربية حيث تتراوح بين 34 و 62 مليمترا في الجهات الشرقية وتكون ضعيفة في الجنوب. جمعية أزرقنا الكبير تعلن تسجيل أول عشل السلاحف البحرية ضخمة الرأس للموسم الحالي بأرخبيل جزر قوريا إثر العثور على بيض وضعت بتاريخ 25 من ماي بجزيرة قوريا الكبرى. وضحت الجمعية في بلاغ عنها أنه تم نقل العش إلى المحضنة المنجزة من قبلها بجزيرة قوريا الصغرى لضمان حمايته، مشيرة إلى تنظيمها لحملات توعوية لفائدة زوار الجزيرة للتعريف بأهمية السلاحف في التوازن البيئي. كما تم يوم أمس إطلاق سلحفة بحرية وإعادتها إلى موطنها الطبيعي إثر تلقيها رعاية لازمة بمركز العناية التابع للمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بولاية المنستير. في أخبار العالم، زعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط يقول إن الاحتلال رسم خطا أصفر في جنوب لبنان يعبر قمة حرمون ويمتد إلى سوريا قرب دمشق، وقد يمتد مستقبلا ليشمل جزءا من حوران ومحافظة درعا جنوب سوريا. وأضاف جنبلاط في حوار له مع صحيفة لوموند الفرنسية أن الاحتلال يطبق من خلال التدمير المنهجي للقرى اللبنانية وطرد سكانها نفس الأساليب التي اعتمدها في غزة، ما خلف نحو 1 مليون لبناني نازح ونحو 60 قرية سويت بالأرض. الجيش الأمريكي يعلن أنه عطل سفينة الشحن ترفع علم غامبيا كانت تحاول الإبحار إلى ميناء إيراني عن طريق إطلاق صاروخ على غرفة محركها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربة وقعت أمس بعد عدم استجابة السفينة لأكثر من 20 تحذيرا. نهاية الموجز الإخباري قدمته لكم أميرة مقني. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان FM.net. إلى اللقاء.

0: كل سبت وحد من 9 نص الليل تسمعوا ليساني بونار.
1: هلو هلو، مرحبا بكم في الجولدن دايز في ليساني بونار.
0: ليساني بونار باي يولتس.
1: Hello, welcome to the show where all is gold. مرحبا بكم في رحلة جديدة ترجع بينا البنت أيام زمان. أنتم ما تسمعوا في ليزاني بونور من توا حتى لنص الليل. الليلة بما أنه ما زلنا ما بين أجواء العيد وبداية الصيف، حضرنا لكم حلقة فيها برشا نوستالجي، برشا إنرجي، وفيها برشا محطات باش ترجعنا لأيام زمان، للأفلام، للأصوات والغنيات عاشوا معنا وما زالوا عايشين فينا أتخافير الذكريات. اي دايوغ، في نهار كيما اليوم عام 1909 تولد في شيكاغو طفل صغير اسمه بنجامين ديفيد جودمان، طفل من عائله مهجره وفقيره، وكان ترتيبه 9 ما بين 12 صغير. بنجامين باش يولي من بعد ذي ايكونيك بيني جودمان. بيني جودمان بدا يتعلم الموسيقى وهو صغير، ملول كان يقرا في جمعيه قريبه من دارهم، ومن بعد تحسن الاداء نتاعو بطريقه سريعه جدا. بايفو سافاغ انه كان واضح ملول انه صغير هذا عنده الموهبه وعنده الانضباط، يخدم برشا، يسمع برشا، ويتعلم الموسيقيين أكبر منه برشا. في العشرينات بدأ يخدم كموسيقي محترف، أما الشهرة الحقيقية جيت في الثلاثينات، وقت اللي أمريكا وقتها كانت عايشة جو صعيب برشا من بعد الأزمة الاقتصادية. الناس كانت مستحقة شكون يخرجها من هذاك الضغط اليومي، تحب تتفرهد وتحب تضحك وتحب تشتح وتحب تشيخ. ولهنا جاي السوينج. السوينج هي ميوزيك جانرا ولا موسيقى فيها برشا ريتم، فيها برشا حركة، وفيها طاقة تخلي الناس تشتح ما غير ما تشعر. سيفغي انو بني جودمان مش هو اللي اخترع السوينج، ما هو كان من اكبر الناس اللي خليوها تولي ظاهرة وطنية في امريكا. وقتها كان هو الليد متاع فرقة منظمة قوية وعنده بيت سريع جدا، والكلارينيت متاعو كانت هي قلب الصوت متاع الباند. هيت نهزكم لنهار 21 أوت عام 1935. في نهار هذاك كان عنده حفلة في بالومار بالروم في LA. أما يزم تعرفوا حاجة، قبل نهار هذاك الجولة متاعو كانت شبه فاشلة، يفوديغ الجمهور في برشا بلدين ما تفعلتش معاه، والباند كانت تظهر تعبة شوية. أما في LA صار العكس تماما. يقول القائل علاش؟ إبان خاطر الشباب غادي كانوا يسمعوه برشا في الموسيقى، خاصة في برنامج ليتس دانس، وكانوا حافظين الموسيقى متاعو على الاخر ويستنوا فيه وقت يجي LA. وقت اللي بديت الباند تعزف، الجمهور عمل لانتخي بانكي فيشتح ويصفق ويغني وعاملين جو مش نورمال. وبرشا مؤرخين يعتبروا الليلة هذيك هي بداية السوينج إيرا كظاهرة جماهيرية. وأبغتيغ من نهار هذيك بيني جودمان ولا The King of Swing. بون، فما عن ديتاي تخيز امبورتان يزمكم تعرفو، انه في الوقت هذيك ولا في الإيرا هذيك أمريكا مازالت تعيش التفرقة العنصرية، وجودمان خدم مع موسيقيين سود كبار على الاخر، منهم تيدي ويلسون في البيانو وليونيل هامبتون في الفايبرافون. اما هو اللي فات انه باند تكون مخلطة وفيها different races وقتها ما كانتش حاجة عادية، خاصة على الركح قدام جمهور كبير. باركونتخ بيني جودمان اختار الكفاءة الموسيقية مقبل ما يخمم في الحسابات الاجتماعية. ونزيدكم فان فاكت، بيني كان معروف انه هو perfectionist على الاخر، والموسيقيين اللي يخدموا معاه كانوا يحكيوا على انه عنده غزرة يسميوها The Ray، ما يستحقش يصيح، ما يستحقش يعيط، يغزر غزرة واحدة، النظرة هيكي والغزرة هيكي تكفي باش العازف يفهم انه فما غلطة، وانه العازف يلزمه يدارك الامور. بيني جودمان اللي تولد كيما اليوم كان عازف كلارينيت مشهور، اما زيدا كان حلقة مهمة في تاريخ الموسيقى. هو الرجل اللي هز السوينج من الراديو والقاعات الرقص وطلع بيه للكيرنيج هول، وخلى الجيل كامل يعيش على ريذم جديد. حكيت بني جودمان هي واحدة من حكايات الليلة، اما هي تعطيكم سنيك بيك عالي ما زال يستنى فيكم في جولدن هيد. نحكيه على الأطليل، القصيدة اللي بديت كحكاية حب وغموض في أوراق إبراهيم ناجي، وسنين من بعد ولت بصوت أم كلثوم واحدة من أعظم لحظات الطرب العربي. في سروكامو نرجع لأجواء العيد واللمة التونسية مع أغاني شكري بوزيين اللي تربطت في بالنا بالفرحة والأم والتلفزة متعيم زمان. The Journey الليلة هي رحلة إنريكي إغليسياس، من شاب يحب يخرج من تحت ظل والده حتى ولا نجم لاتيني عالمي يصنع أغاني عاشت من جيل ورا جيل. bien sûr et bien évidemment avec une équipe exceptionnelle et formidable, the one and only Mohamed Hassa, Mohamed Zabar, hello, and the outstanding Mohamed Hassa, Rasim Ben Younes, hello. Un spécial dédicace à Hussein Halouini et Nayoul Dezartital à toute l'équipe. Salam alaikum, win ma kuntou. Toi, tu comme ça, exceptionnel, tu peux avoir né exceptionnel. Je sais pas comme Show Me Love, m'ta Robin S. اللي هي واحدة من أكثر أغاني الهاوس اللي تعرفت في التسعينات. غنية كسرت الدنيا على بوك وحتى لتوا بعد أكثر من 30 سنة ما زالت تتعاود في الحفلات في الريميكسز وفي الدي جي سيتس وحتى في لزاني بونار.

0: هلو دو روتور في ليزان بونور ومرحبا بكم في اولى محطاتنا لليلة في رحلتنا نحو الجولدن ايرا. اليوم نحكيه على واحدة من اعظم القصائد في تاريخ الشعر العربي. اغنية ما زالت لليوم تعيش وتمس القلوب. نحكي لكم على قصيدة الاطليل للشاعر المصري ابراهيم ناجي. القصيدة اللي ولت رمز من رموز الاحساس من بعد ما غنيتها السيدة ام كلثوم بعد وفاة ابراهيم ناجي ب 13 سنة. اما ما نعرفش في بالكم والا ليه ورا القصيدة هذه فما برشا روايات وحكايات حب تزيدها سحر وغموض.
1: Golden Hit.
0: هيت نبدأ نحكي لكم على أسرار Golden Hit لليلة، أسرار قصيدة الأطليل. الرواية الأولى تقول إنه إبراهيم ناجي كان يحب الفنانة زوزو حمدي الحكيم، واللي هي بدورها قالت في لقاءات صحفية إنها كانت ملهمة الأطليل، وتحكي إنها وقت سمعت أغنية أم كلثوم حست كأنه تعرف الأبيات من قبل، ورجعت للرشتات الطبية اللي كان يكتبها ناجي للوالدة متاحة وقت اللي كانت تمشي مع أمها للطبيب، ولقات غيل ما فما الأبيات مكتوبة على الأوراق وكأنه كان يخبي فيها مشاعره في شكل رسائل صغيرة. أما الرواية الثانية فهي رواية أكثر رومانسية مزيدة أكثر وجاعة. تقول إنه نيجي كان يحب بنت الجيرين وهو صغير وقت عمره 16 سنة، وسافر باش يكمل دراسة الطب، وكان ديما يحلم بالنهار اللي يرجع فيه ويكمل قصة الحب متاعه مع بنت الجيرين. مالوغوزمو وقت اللي رجع اكتشف إنها تزوجت ودفن حبه في قلبه وعاش سنين طويلة وهو ساكت يحس وما يحكيش. 15 سنة من بعد صارت حادثة غريبة وعجيبة. يقولوا انه في ليلة صيف يجيه راجل يستنجد به كطبيب باش ينقذ زوجته اللي هي قاعدة تولد، ومالوغوزمون الولادة متاعها كانت صعيبة. يمشي نيجي معاه وفجأة يكتشف انه المرأة هذه هي حبيبة العمر، هي بنت الجيران، هي اللي كان مغروم بها 15 سنة التالي. الصدمة كانت كبيرة وما عرفش شنو يعمل، اما في اللحظة هذيك كمل خدمته كطبيب وانقذ حياتها، ومن بعد رجع لبيته ومد ورقة وستيلو وقعد يكتب في المشاعر اللي حسن في اللحظة هذيك. ومن غادي ظهرت واحدة من أعظم القصائد، قصيدة الأطليل اللي بديت بي فؤادي لا تسل أين الهوى. مهما كانت القصة الحقيقية وراء القصيدة، نحن قدام أغنية غير عادية. الشعر يقال إنه الشعر اللي غنيته أم كلثوم هو ميكس ما بين زوز قصائد لإبراهيم ناجي، واللي عمل الميكس هذا هو أحمد رامي، واللي ثبت من بعد إنه هو غير مطلع القصيدة اللي كانت ألا باز يا فؤادي رحم الله الهوى. بطبيعة الفضل زيدا يرجع لرياض السنباتي اللي عمل لحن قمة في الإبداع والروعة، شخطو إنه الأطليل اللي تغنيت قبلهم كلثوم وما نجحتش يجيش لبالكم. نحكيو على فنانة مصرية اسمها نجاة علي، غنيتها عام 35 ولحنها محمد فوزي، هما نجحتش الغنية وبتبيع كل شيء بكليب خوفي. تنسمعكم مقطع صغير من الغنية هذه.

كما سمعتوا هذا مقطع هلرق الحب والسكارة من غنية الأطليل، المقطع اللي توصل فيه أم كلثوم بعد 30 سنة لقمة الإبداع. برش يقولوا أنه الأطليل هي أفضل ما غنيت أم كلثوم في مسيرتها الفنية، أما نعرفش أنتم ما شنية رأيكم. وانتوكا بش خليكم مع واحد من أجمل مقاطع الأطليل بصوت كوكب الشرق أم كلثوم.

0: les années bonheur.
1: كما تعودت كل نهار سبت أغاني عندها نفس الاسم الفنانين مختلفين، والحقيقة كلمة السر الليلة لقينا فيها برشا أغاني. نحكي لكم الليلة على إرجعلي.
2: الاسم على الاسم.
1: عام 95 أصدرت ذكرى محمد ألبوم وحياتي عندك، ألبوم ضرب على الأخر وحتى على سكة النجاح. ومن بين أغاني الألبوم نلقاو أغنية ترجع لي، اللي هي من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد بهاء الدين وتوزيع يحيى الموجي. الحقيقة كي تسمعها تستغرب علاش الأغنية ما خذيتش حظها كومي لوفو، شخطو أنه عندها كل عناصر النجاح. مي با مش مشكل، على خاطر نحن في ليزاني بونوغ ما يضيع شيء ونرجع للأغاني الحلوة حتى اللي ما لقاتش حظها. خليكم تعملوا أنتخي بون كيف في الإرجع لي بصوت ذكرى محمد، ومن بعد نقولكم شنو مزوز أغاني الأخرين اللي يستنوا فيكم.

من 95 وغنية ذكرى محمد نمشي والشيرين وجدي وألبوم لو بنا إيه اللي خرج عام 2001 واللي كان واحد من أنجح الألبومات عام 2001. بقى مسيرة شيرين وجدي ما كانتش طويلة برشا، أما الألبوم هذا هو من أهم الألبومات اللي فيها 10 أغنيات ومن بينها رجع لي اللي صورتها فيديو كليب. الحقيقة الأغنية كانت ناجحة برشا، والأغنية على باز من كلمة شاعر محيي حوار وألحان بهاء حسني. خليكم تسمعوا شيرين وجدي وارجع لي، وحاولوا تخموا زعما متاع شكون ارجع لي ثالثة لليلة.

وختامها مسك مع نجم الجيل تامر حسني. وشكون ما يعرفش أغنية ارجع لي اللي خرجت في ألبوم بنت الإي عام 2007. الأغنية كسرت الدنيا وتتسمى من التوب هيتس في مسيرة تامر حسني، ارجع لي من كلمات وألحان تامر حسني. قبل ما سمعكم الأغنية حبيت نقول لكم إنه لقينا برشا أغاني سمم ارجع لي في الأغاني العربية، كما ارجع لي الآدم، هيني شاكر زيد عنده، فما فنانين أخرين عنده برشا أغاني سمم ارجع لي. أما نحن اخترنا ثلاثة أغاني هذوما، وكما قلت لكم نختموهم بصوت الجيل. خليكم تعملوا أنتخاب كيف مع تامر حسني.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه، الاقتصاديه، السياسيه، الرياضيه، العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز العشرة. ديوان اف ام عسلامة. استقرار معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6.99% في شهر مايو الحالي، وذلك لشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة السبت عن البنك المركزي التونسي. وعلى أساس سنوي وصل المعدل منحها تنازلي، مما يعكس ارتباطا وثيقا بين معدل الفائدة في السوق النقدية وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي التونسي الذي بقي دون تغيير عند مستوى 7% خلال الأشهر الأخيرة. بلدية ولاية جابس 16 نفذت الفترة الممتدة من 25 وحتى 29 من مايو الحالي تدخلات استثنائية أسفرت عن رفع 2361 طنا من الفضلات المنزلية الناجمة عن مخلفات عيد الأضحى. وأفادت ولاية جابس وفق معطيات صادرة عنها أن المصب المرقب بالجهة استقبل هذه الكميات عبر 362 حمولة متأتية من مختلف بلديات الجهة. وضحت البيانات ذاتها أن عمليات الرفع بلغت ذروتها بتسجيل 703 أطنان في اليوم الأول من العيد، تليها 674 طنا في اليوم الثاني. وكالة فارس الإيرانية تقول أن الحرس الثوري الإيراني كشف عن زورق هجومي سريع جديد خلال أحدى التجمعات الشعبية في طهران. وأضافت الوكالة أن الزورق الجديد 27 رجب مجهز بصاروخي كروز بحريين بمدى 700 كيلومتر وقادر على المناورة في أمواج يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار. من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري في الاحتلال الكابينت اجتماعا مساء اليوم على خلفية التطورات الأمنية في شمالي الاحتلال، في وقت أكدت فيه القناة 12 العبرية أن نتنياهو سيعقد جلسة لتقييم الوضع بمشاركة كاتس وزمير ورؤساء الأجهزة.

0: الأمنية. وقالت وسائل أعلام عبرية أن جيش الاحتلال فوجئ بحجم إطلاق الصواريخ من لبنان وباتساع يطلق الهجمات القادمة من الأراضي اللبنانية. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم أميرة مقني خيرو. أخبار الرياضة تأتيكم مباشرة مع هاني إبراهيمي. إلى اللقاء.
1: ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ديوان فام فلاش سبور.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. وفد منتخبنا الوطني التونسي وصل منذ قليل تقريبا قبل سويعات من توا نحكي على العاصمة النمساوية. وصل إلى النمسا، العاصمة النمساوية فيينا، في رحلة خاصة كانت انطلقت من مطار طبرقة باتجاه النمسا. الرحلة هذه يجي أو سفر منتخبنا تجي بسبب مواجهة منتخب النمسا وديا ماتش أميكال استعدادا للمونديال بعد غدوة الاثنين 8 غربع بتوقيت تونس. نذكر منتخبنا الوطني باش يواجه ايضا في مباراه وديه ثانيه قبل المونديال منتخب بلجيكيا نهار 6 جوان المقبل في بروكسل البلجيكيه. النادي الرياضي الصفاقسي اليوم السبت كان نشر بلاغ رسمي على صفحته الرسميه، اعلن فيه تعيين المصطفى السلامي رئيس جديد لهيئه الدعم رفقه كل من عماد المسدي كنائب رئيس، وايضا عبد الرحمن الفندري كنائب رئيس ثاني. كيف السي اس اس في ذات البلاغ يقول انه الهيئه التسييريه للنادي باش تواصل مهامها الى غايه نهار 3 جويلية المقبل، موعد انعقاد الجلسه العامه الانتخابيه. طبعا هذا يجي في اعقاب الاجتماع اللي دار اليوم السبت لاعضاء الهيئه العليا للدعم. ايضا من بين القرارات تعهد هيكل سوسيوس بخلاص خطايا المنع من الانتداب المتعلقه بزوز فروع، نحكيو على كره الطايره رجال وسيدات. دونك بالنسبه للكره الطايره كيف ايضا تم تعيين لجان عهدت اليها مهمه جمع التبرعات لخلاص باقي الديون المستعجله اللي استهلت اعمالها انطلاقا من اليوم. نحكيو ديما على اللجنه هذه كيف في نفس البلاغ ديما النادي الصفاقسي او لجنه الدعم بعد الاجتماع نتاعها تقول انه تم الاجماع على مواصله الهيئه التسييريه كما قلنا لغايه 3 جوان وايضا 3 جويلية عفوا، واللي باش يكون ايضا موعد نتاع انعقاد الجلسه العامه الانتخابيه طبعا في انتظار البلاغ نتاع الفتح باب الترشحات للقائمات وغيره بالنسبه للاجراءات الاداريه الخاصه بالجلسه العامه الانتخابيه للسي اس اس. نمشي ونحكيه على الرابطة المحترفة الثانية، وألف ألف مبروك لنادي حمام الأنف صعود رسميا إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد انتصاره على الملعب الجابسي اليوم في مباراة البراج النهائي بثلاثية نظيفة. في المباراة هذه ثلاثية الهمهمة كان سجلها كل من بين منويسر في دقيقة 17، محمد بن طيبة في زوج مناسبات في دقيقة 22 وأيضا 52، وهكا حمام الأنف نادي حمام الأنف طبعا يلتحق بكل من تقدم سقيط الدير وأمل حمام سوسة في الرابطة المحترفة الأولى الموسم المقبل. في كرة اليد الترجي الرياضي التونسي مبركولو أيضا ليتوج بلقب كأس تونس على حساب نادي ساقيت الزيت ليضيف بالتالي لقب الكأس إلى لقب البطولة. بالنسبة لهذا الموسم الترجي كان فاز في النهائي اليوم على كما قلنا نادي ساقيت الزيت بنتيجة 32-25، 7 أهداف كاملة فارق. نذكر الترجي التتويج ذايا يوصل للثنائية رقم 25 في تاريخه، نحكي ديما على بطولة وكأس في نفس الموسم. فريق النادي الرياضي النسائي بالمكنين توج بلقب كأس تونس لكرة اليد لأول مرة في تاريخه، وين فاز على النادي الأفريقي 25-26 في الدور النهائي، وهكذا فتيات المكنين يضيف لقب الكأس للقب البطولة ويرفع رصيده لزوز ألقاب هذوما، نذكر اللي هما أول زوز ألقاب في تاريخه. الختام بأوروبا كالعادة، باريس سان جيرمان الفرنسي يتوج رسميا بلقب دوري أبطال أوروبا المرة الثانية تواليا بعد انتصاره على أرسنال الإنجليزي في النهائي اللي تلعب العشية تقريبا، هي دام 3 ساعات من 5 حتى 8 متاع الليل تقريبا، وفاب ركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي. أرسنال كان افتتح التسجيل عن طريق كاي هافيرتس في الدقيقة 6 من الشوط الأول، وعد للبي اس جي عثمان ديمبلي في الدقيقة 5 65 من ضربة جزاء كما قلنا واللي حسمها البي اس جي 4-3 في ركلات الترجيح، وهكا باريس سان جيرمان يتحصل على لقب تشامبيونز ليغ الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه، وأيضا كما قلنا للمرة الثانية تواليا. فلاسبور قدم لكم هاني براهمي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافام.net.
2: Suivez le rythme au tabac radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
4: ديوان ديوان ديوان FM.
2: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
5: 91.2
2: 99.1 في صغيرة وكبس.
4: Choix musical.
5: Toujours numéro 1 sur les lignes.

0: Sally Bonheur.
1: Hello, welcome back to the show where all is gold. دي ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا وليزاني بونور ومكملة معاكم حتى لنص الليل. مكملين معاكم بالفرحة والضحكة واللمة المزينة. بون ديما الفرحة واللمة في تونس عندها طعم خاص شختو عندها هذاك الجو الخاص متاحة. من الاخر عنا سلو كمون خاص بينا نحنا في لمتنا أعيادنا وأفراحنا وخلي عاد كان العيد عيدين. مازلنا نعيشوا في أجواء العيد الكبير وراهي العائلات تستغل الويكاند باش يعيدوا يتقابلوا مع بعضهم تلموا وزيد معاهم عيد الأمهات. حصلوا كما يقول المثل التونسي عروسة ونفسوا ليلة عيد. ما لحظروا اللي روحكم الليلة على خطر باش تسمعوا حاجات متاع جيل التسعينات باش تعملوا عليهم أتخي بانكي.
2: سر كمون
1: قبل الفيسبوك والانستغرام والجو هذيك الكل العيد كان مختلف جدا. كيف ما أغاني عندها وقع خاص وقت اللي نسموها يعني كانت عديد في التلفزة راهو عيد كيما الليلة عيد متاع السيدة نعمة الله يرحمها اللي كانت تتعدى طول من بعد كلمة المفتي وديجا حكيت لكم عليها بامال دو فوا. أما الليلة باش نحكي لكم على فنان تونسي اسمه ارتبط في الذكرى متاعنا بالفرحة والعيد واللم. تقولي شكون فيكم يحبش أغنية صلي على سيد النبي للفنان التونسي شكري بوزيان وغنيته اللي كانت تتعدى في العيد في تليفز في الراديوات وكل فرحة ولما متاع عائلة تكون فيها حاضرة وباللي خرجوا أغاني من بعد قاعدة الأغنية هي اللي عندها شارم اكسبسيونيل في قلوبنا.

من أجواء العيد الكبير نمشي بيكم العيد الأمهات. ماني قلت لكم ليلة العيد عيدين؟ وكيني قلت لكم ساعة شكون فيكم ما يحبش أغنية صلي على سيد النبي؟ طب شو نسألكم شكون فيكم ما يتأثرش على أغنية محلك يمي؟ بيان سور أغنية لشكري بوزيين اللي نسمعها في برشا مناسبات وذكرنا في أوقات حلوة قبل 20 سنة التالية ولا حتى أكثر. ماني قلت لكم زيد عندنا حاجة فيها سر وكمون ما يعرفوها كانت وين ساعة.

0: شو رايكم لو كان نعملوا بوست صغرونا للماضي ونرجعوا شويه للحاضر؟ واللي واضح جدا انه صيف 2026 باش يكون فيه حضور قوي لمحمد حمائي، خاصه مع جديد حمائي اللي عمل برشا تفاعل ايجابي مع الجمهور.
1: فريش هيت
0: النجم المصري محمد حمائي رجع بقوة للساحة الفنية وطرح أول أغنية من ألبومه جديد سمعوني. الأغنية اسمها قالوا عني إيه، اللي كان هبطها نهار 21 مايو 2026 وموجودة على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية. أغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد إبراهيم، عمل الميكس والماسترينج كانوا بإمضاء أمير محروس. بمش خليكم تكتشفوا الأغنية، ما قبلت نعطيكم شوية معلومات على ألبوم سمعوني اللي يبدو أنه بش يكون متنوع برشا ما بين أغاني رومانس، أغاني فيها بيت وريزم، وحتى الألوان الموسيقية العصرية، خاصة أنه حمائي يتعاون فيه مع برشا أسماء معروفة في العالم العربي كما تامر حسني، عزيز الشافعي، وموزعين كما توما تميم ويسام عبد المنعم. يجي الألبوم هذا من بعد النجاح اللي حقه ألبوم هو الأساس واللي كان فيه 12 أغنية ونجحوا منهم برشا أعمال كما وكل الجو، شاغل عيون الناس، وصدمة. خليكم تكتشفوا جديد محمد حمائي قالوا عني إيه في الليزاني بونا.

0: Les années bonheur.
1: وصلنا لآخر ساعتنا الثانية لليلة، واللي جنرالمون نوفيوها برحلة، رحلة فنان من البداية للقمة للسيتواسيون اكتويل متاعو ولا لآخر محطة في الكارير متاعو. نحن الليلة باش نحكيو على إنريكي إغليسياس، اللي أول ما تسمع اسمه ديريكتومون نخمو في الرومانس، نتفكرو هيرو إسكيب وبايلاموس، الصوت اللي كان حاضر في برشا قصص حب وبرشا ذكريات وبرشا بلايليست من أواخر التسعينات وبداية الألفينات. أما ذا جيرني متاع إنريكي إغليسياس ما بديتش كحكاية نجم عنده طريق مفروش بالورود، ليه؟ وفيت الحكاية بديت أن جون هزز فوق أكتافه اسم رزين برشا، اسم إغليسياس. The Journey. إنريكي إغليسياس هو ولد خوليو إغليسياس، واحد من أكبر نجوم العالم اللاتيني، وأمه هي إيزابيل بريسلر، شخصية معروفة برشا في إسبانيا. يعني قبل ما يولي يغني هو كان على باز معروف وتحت الأضواء. أما هون يجب نعرفوا أن ديتاي إنه الأضواء ولا السبوت لايت ساعات يعاونوك وساعات يخنقوك، وحياة إنريكي إغليسياس كانت الكاثيني. هو ما يحبش يبدأ بصفته ولد خوليو إغليسياس، هو يحب الناس تسمعوا قبل ما تعرف به شكون، يحبهم يتقبلوه كفنان مش كاسم العائلة متاعو. ولا هنا بديت الحكاية. في التسعينات إنريكي مازال جون عنده برشا طموحات، وكان يقرأ في ميامي، أما في قلبه ما فما كان الموسيقى. مشي سجل ديمو بطريقة سرية جدا، ما سمع بيه حتى حد، وحتى الفلوس اللي عمل بيهم أول ماكيت اعطتهم له المربية متاعو إلفيرا. إلفيرا هي المرأة اللي ربيته، كان عندها دور كبير برشا في حياته، وهو ما كان يحب ياخو فلوس من عند حتى حد، سورتو با لأم ولابوه. والأغرب إنه وقت اللي بعث الأغاني لشركات الإنتاج ما بعثهمش باسم إنريكي إغليسياس، استعمل اسم إنريكي مارتينيز وقدم روحه كفنان من غواتيمالا. يقول القائل علاش يكسر في راسه أشوبون. بالنسبة لإنريكي إغليسياس هو يحب يبعث قد ما ينجم على اسم بوه، باش وقت اللي يسمعوه الشركات يسمعوا صوته ما يركزوش مع اللقب متاعه. وعام 95 خرج أول ألبوم ليه وسميه إنريكي إغليسياس. ألبوم غنيه بالإسبانيول، فيه بالج رومانس، فيه صوت شيب مازال يلوج على بلاستو، أما واضح جداً أنه عنده موهبة إكسيبسيونيل. والميجر هيت ليه كانت سيتو تيفا، غنية رومانس حزينة بسيطة، أما خدمت بالضبط الشيء اللي كان يلوج عليه إنريكي، أنه يخلي الناس تسمع وتحس بيه من غير ما يستحق أنه يقول لهم أنا راني ولد خوليو إغليسياس. الغنية نجحت والألبوم باع وبقوة، ودجا من بعدها هي عام 97 ربح أول غرامي أورد في مسيرته. ولهنا إنريكي إغليسياس ربح أول معركة وخرج من ظل الوالد متاعه.

بدأت نجاحات وبدأ العالم يشهد في ولادة نجم استثنائي. حاول أنه يرسم طريقه بعيد على طريق والده، هذاك علاش اختار ميوزيكال تايب ما يشبهش للولد متاعه، وحاول أنه يثبت حضوره بنفسه. أما إذا باش نحكيه على القمة الحقيقية، فما أغنية واحدة تنجم تختصر المسيرة متاع إنريكي إغليسياس الكل، سيغمون نحكيه على The Iconic Hero. أغنية خرجت عام 2001 وخلت إنريكي يتحول من نجم لاتيني إلى أيقونة عالمية. الأغنية كانت رومانس بطريقة خيالية جدا، والفيديو كليب ورانا التصوير متاع إنريكي إغليسياس كالرجل العاشق الحالم اللي تحلم بيه كل مرأة. وقت العالم الكل كان يسمع في الأغنية وحافظ لي باغول الكل، وحتى لليوم أغنية هيرو ما زالت من أكثر الأغاني اللي ارتبطت باسمه. شخليكم تعملوا أنتري بون كيف مع هيرو، الأغنية اللي عاملة حتى لتو 600 مليون فيوز واللي تعتبر واحدة من الأيكونيك سانجز لإنريكي إغليسياس.

اللي يعمل نجاحات كبيرة بأغاني كيما هيرو إسكيب عادة يبقاو أسرى لنفس الصورة، بالد رومانس وفيديو كليبس إيموشنيل. أما إنريكي قرر أنه يبدل مع الوقت، من الأول كان لاتين بوب ورومانتك بالدز، ومن بعد دخل أكثر في الدانس بوب، ومن بعد وقت اللي ظهر الريغاتون واللاتين أوربن عرف كيفاش يتبع الموجة من غير ما يظهر دخيل على الميوزك جانرا هذا. نحكيو على أغاني كيما تونايت اي لايك إت، ومن بعدها بايلاندو وسوبي ميل راديو. ورانا أنه إنريكي ماهوش نجم التسعينات وبداية الألفينات كهو، هو فنان فمن السوق تبدل والجمهور تبدل وطريقة استهلاك الموسيقى تبدلت زيدا، وبايلاندو بالذات رجعته وبقوة للهوية اللاتينية متاعو. الأغنية وصلت لنجاح عالمي وربحت جوائز كبيرة بين اللاتين غرامي فور سونغ اوف ذا يير. ومع الوقت إنريكي ولا عنده أرقام صعيب برشا انه يخلطوا لها، عشرات النمبر وانز في البيلبورد لاتين تشارتس ولقب الكينج اوف لاتين بوب.

اللي بدي صغير هارب من اسم بوه 30 سنة من بعد ولا فنان عنده اسمه وحده كتالوج متاعه وحده وجمهوره وحده وعام 2024 خرج فاينل فوليوم 2 وقال أكثر من مرة أنه هذه آخر مرحلة متاع إنتاج ألبومز بطريقة الكلاسيكية بقى مش اعتزال أكثر كأنه يقول العالم تبدل وأنا زادة بش مبدل طريقة وجودي في الموسيقى لليوم مازال يخرج في سينجلز مش ألبومز وآخر سينجل لي تامو بيان مع بيت بول وآيم تشينو ولليوم مازال يخرج في سينجل مش ألبومز وآخر سينجل لي كان تامو بيان مع بيت بول وآيم تشينو شخليكم تكتشفوا آخر محطة في الكاريير متاع إنريكي إغليسياس وانتم قولوا لي أنهي أكثر مومنت ولا أنهي أكثر فيز من رحلة إنريكي إغليسياس مستكم وتعجبكم.

0: شوني
1: في البرمجة الشتوية على ديوان اف ام.
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 متاع الصباح حتى للحداش، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان الغونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى ترانت مع ديوان ترانت. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثلين للجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثلين للجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فهم صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز
4: موجز 11 ديوان فام. مع السلامة. الاجتماع والمكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل ينعقد الأربعاء القادم للنظر في ملف الانخراطات والهيكلة، كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية يوم الخميس المقبل بمقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي متابعة لمخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما نقله موقع شعب نيوز التابع للمنظمة الشغيلة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع تسجيل درجات حرارة تفوق المعادلات المناخية المرجعية خلال أشهر جوان وجويليا وأوت 2026، مع إمكانية هطول أمطار تتجاوز المعادلات العادية في معظم مناطق البلاد. وضح المعهد وفق بيانات موسمية صادرة عنها أن المناطق الغربية من الشمال والوسط ستسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية الجهات، في حين تكون الحرارة أكثر اعتدالا على السواحل وأشد ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب. وبيّن المعهد أن شهر جوان يتسم بتساقطات ضعيفة وحرارة تتراوح بين 23 و31 درجة مئوية، في حين يعد شهر جويليا الأكثر جفافا خلال هذه السنة بانعدام شبه كلي للأمطار وحرارة تصل إلى 33 درجة مئوية في الجنوب. في العالم، حزب الله يقول أنه تصدى منذ فجر الثلاثاء الماضي لتقدم جيش الاحتلال باتجاه أطراف زوتر الشرقية ويحمر شقيف ودبين جنوب لبنان، وأضاف أن العدو لم يتمكن من السيطرة عليها حتى الآن. من جانب آخر، قررت بلدية كريتشمونة الإسرائيلية المحتلة تعليق الدوام المدرسي والتعليم الوجهي بسبب التصعيد الحاصل مع حزب الله، كما أصدرت الجبهة الداخلية تعليمات جديدة اعتبارا من الأحد بإغلاق جميع المدارس في البلدات الحدودية الشمالية المحتلة وميرون ونهارية وفرض قيود أعلى التجمعات. السلطات العسكرية الإيرانية تعلن السبت أن جميع السفن العابرة لمضيق هرمز ملزمة بالحصول على إذن مسبق من القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وإلا ستواجه تهديدا أمنيا. وذكر بيان صادر عن قيادة مقر خاتم الأنبياء المركزي أن إدارة مضيق هرمز مخولة بالكامل من قبل القوات المسلحة الإيرانية، وكاد البيان أن جميع السفن التي تعبر المضيق يجب أن تلتزم بالمسارات المحددة وأن تحصل على تصريح من بحرية الحرس الثوري الإيراني قبل المرور. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
3: معادي ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.

0: Les années bonheur.
1: Hello, hello, welcome back to the show where all is gold. دي ساعتنا الثالثة والأخيرة من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. كالعادة ساعتنا الثالثة نهار السبت تبدأ برحلة إلى عام معين اللي اخترنا نرجع بكم في Theme of the Night العام 2016.
0: Theme of the Night.
1: عام 2016 عام مهم في الموسيقى، خاطر كان من الأعوام اللي أكدت أنه الستريمينج ولا القوة الأكبر في الصناعة. سبوتيفاي، أبل ميوزك، يوتيوب، ما عادش منصات نسمع فيهم الأغاني كهو، مي بلوتو واللي هما البلاتفورمز اللي حدوا شكون يطلع، شكون يتصدر، وشكون يوصل للعالم الكل. عام 2016 برشا ساوندز طلعوا بقوة، الدانس هول رجع للواجع مع أغاني كيما ورك وون دانس، والأفرو بيت زادا بدا يدخل أكثر في المينستريم العالمي، البوب ولا أخف أكثر ومناسب أكثر للستريمينج. الليلة من الغرب اخترنا لكم زوز أغاني يفسروا العام هذايا من زوز زوايا مختلفة، ونبدأوا مع دريك وغنية وان دانس اللي كانت خرجت نهار 5 أفريل 2016 وكانت من ألبوم دريك الرابع فيوز. الغنية جمعت دريك من كندا، ويسكيد من نيجيريا، وكايلا من بريطانيا، ولهنا نقطة مهمة جدا. وان دانس كانت أقوى إكزامبل على كيفاش الغنية العالمية عام 2016 واللي تيخو إنفلونسز من بلايس مختلفة، فيها الدانس هول، فيها الأفرو بيتس، فيها السامبل من غنية بريطانية قديمة اسمها Do You Mind الكايلا واللي كانت خرجت عام 2008. ويمكن الميكس هذا هو اللي خلى النجاح يكون ضخم جدا. One Dance وصلت للمركز الأول في البيلبورد هات 100 في أمريكا، وكانت أول أغنية لدريك كليد أرتست توصل للنمبر 1. نزيدكم معلومة أخرى، One Dance وليت في وقتها أكثر أغنية ستريمت في تاريخ سبوتيفاي.

أما مالغري سا، هيت نعطيكم فان فاكت، رغم النجاح العالمي الكبير وان دانس ما عنديش اوفيشال ميوزك فيديو كليب، ومع هذا خدمة أكثر من برشا أغاني عندها فيديو كليبس ضخمة. خليكم تعملوا انتري بون كيف على وان دانس قبل ما نمشي بكم لغنيتنا الثانية العام 2016.

مازلنا مكملين مع 2016، أما المرة هذه مع حكاية شخصية أكثر نجم نقوله. نحكي لكم على زين ملك، اللي كان واحد من أهم أعضاء One Direction، واللي هي واحدة من أكبر الفرق الشبابية في العالم. عام 2015 زين خرج من One Direction، والخروج متاعه عمل بوز كبير على الآخر، خطر الباند وقتها كانت في قمة الشهرة متاعها. وسؤال لنا كان، هل زين ملك بشي نجم وحده؟ هل الجمهور بشي يتقبله كسولو أرتست، ولا بشي قديمة مربوطة بتصويرة One Direction؟ الجواب متاع الأسئلة هذه جينا نهار 29 جانفي 2016، وقت اللي خرج أول سينجل سولو لي بيلو توك. الغنية كانت من ألبومه الأول Mind of Mine، ومن أول سجوندة كان واضح أنه زين ملك اختار ديركسيون مختلفة جدا على One Direction. هو مرجعش بغنية Boy Band Pop، بلوتو اختار حاجة أقرب لل R&B والAlternative Pop. Production كانت أهدى، تصويرة كانت ماتشور أكثر، والفيديو كليب كان فيه فيجوال مختلف على اللي تعودنا به من عند One Direction. النجاح كان ساحق جدا. بيلو توك دخلت ديركتومون للنمبر 1 في بريطانيا، وللنمبر 1 في البيلبورد 100 في امريكا، واللي يعتبر انجاز على خاطر زين ولا اول فنان بريطاني يوصل للبيلبورد 100 في المركز الاول باول سينجل سولو ليه. وقت اللي وان دايركشن بيدهم، ورغم نجاحهم الكبير، ما وصلوش للمركز الاول في البيلبورد 100، اما زين وصلها من اول سينجل سولو، وهذاك اللي خلى بيلو توك لحظه مهمه جدا في المسيره الفنيه نتاعو، وحتى في البوب كلتشر نتاع 2016.

قلتلكم انه في العالم عام 2016 كان عامل دانس هول والافرو بيتس والجلوبال بوب. في العالم العربي زيدا الاصوات بدات تتخلط اكثر، مغاربي مشرقي بوب دانس ورومانس. وليله باش نمشيو من الغرب للشرق بزوز اغاني من عام 2016 ونبداو مع احمد شوقي تسونامي.

عام 2016 الفنان المغربي أحمد شوقي خرج أغنية تسونامي. الأغنية خرجت نهار 27 فيفري عام 2016 وجيت من بعد نجاحه الكبير مع ماجيك سيستيم في ماجيك إن ذا إير، الأغنية اللي عرفت به جمهور واسع كسوا في فرنسا ولا حتى في برشا بلدان في العالم. بون تسونامي كانت محاولة من أحمد شوقي باش يواصل في نفس الخط، بوب مغاربي، إنتاج مودرن، رفران ساهل، ريتم سريع وفيديو كليب مناسب ثقافة اليوتيوب في وقتها. الأغنية نجحت بالكدي بسبب الفكرة متاع الأغنية على بعضها، ما زيدها حتى بسبب فريق العمل. الأغنية من كلمات سمير المجيري، الألحان ريد وان وعزيز محفوظ، والتوزيع كان الريد وان وذا جوست. الأغنية عاملة حتى لتو 170 مليون فيوز على يوتيوب.

نكملوا باخر اغنيه العام 2016 ونمشيو لنصيف زيتون اللي كان وقتها في مرحله مهمه جدا، مرحله انه كيفاش يثبت نفسه من بعد ستار اكاديمي عام 2010. وقتها كان قدام تحدي كبير، كيفاش يخرج من تصوير نجم برنامج مواهب ويولي فنان عنده لونه الخاص وجمهوره الخاص به. عام 2016 خرج اغنيه بيربك اللي كانت هبطت على باز ليريك فيديو عام 2016، وهي من البوم طول اليوم. الاغنيه من كلمات عادل رفول والحان وسيم بستاني وتوزيع الجامي حداد. الاغنيه نجحت وكسرت الدنيا ووصلت تصوير نصيف زيتون وحطته في ليفل من أهم الفنانين العرب في الفترة هذيك.

0: Sally Bonheur.
1: هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كل هذا الحلقه متوفه كان بطقطوقه ترابيه اكسبسيونيل. عام 96 خرج جورج وسوف البوم ليل العاشقين اللي فيه برشا اغاني قمه في الابداع والطرب، كما اراضي بالنصيب، الكلمه الحلوه، حد ينسى قلبه، وبطبيعه ليل العاشقين اللي كسرت الدنيا عامتها. الليلة حابين نسمعوكم ليل العاشقين في طرب أما بصوت وائل جسار، وقتها غنيها في ليلة الشرنوبي في موسم ليالي الرياض، بحكم أنه الأغنية من كلمات وليد رزيقة وألحان صالح الشرنوبي. خليكم تعملوا أن تخي بون كيف مع وائل جسار. ميرسي بوكو حسين، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. أنا يولد زعتي طالع، نشوفكم إن شاء الله غدوة في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. شو باي باي.

0: كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمانش ما يفوتك حتى ترند مع ديوان ترند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين من اثنين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام من اثنين للأربعة من ثلاثة للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت وأستاذ الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لمة كل عشوية من اثنين للجمعة من الخمسة للسبعة. الأخبار بالثانية وبالدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوان كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من الخمسة للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا من اثنين للجمعة من التسعة لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سي لور دي زاني بونور. ديوان فام صوتكم. ديوان فام هي الموجة اللي توتيك، ما لازيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
2: مجاز منتصف الليل. ديوان فام عسلامة. الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين تطلب من رئيس مجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة الأزمة الهيكلية لقطاع بيض الاستهلاك. وضحت الكونفدرالية وفق مراسلة موجهة إلى رئاسة البرلمان أن قطاع دواجن يتكبد خسائر مالية متتالية نتيجة اعتماد نظام يجمع بين تحرير الانتصاب والإبقاء على نظام الحصص، وبين مرسلة ذاتها أن هذا التضارب التنظيمي تسبب في إغراق السوق وتدني الأسعار إلى مستويات دون كلفة الإنتاج الحقيقية. الناطق باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري جبري يقول إن مصالح الديوان وفرت تطبيقات رقمية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج على غرار رخصة وأمتعة لتسريع عمليات العبور بالموانئ، مشددا على وجوب التصريح بمبالغ العملة الصعبة التي تتجاوز قيمة 20,000 دينار عند الدخول إلى البلاد. وفي سياق متصل، قررت أو خصصت شركة الخطوط التونسية مقاعد بتعريفات تفاضلية مع توفير إعفاءات من رسوم تغيير الحجوزات يمتد العمل بها حتى آخر شهر سبتمبر. وأقرت الشركة التونسية للملحة من جهتها تخفيضات استثنائية على أسعار تذاكر الأفراد والسيارات عبر الخطوط الجوية الرابطة بين تونس وأوروبا، إلى جانب اعتماد تعريفات منخفضة على خطي مرسيليا وجنوة. جمعية أزرقنا الكبير تعلن تسجيل أول عش للسلحفة البحرية ضخمة الرأس للموسم الحالي بأرخبيل جزر قوريا أثر العثور على بيض وضعت بتاريخ 25 مايو بجزيرة قوريا الكبرى. وضحت الجمعية وفق بلاغ صدر عنها السبت أنه تم نقل العش للمحضن المنجزة من قبلها بجزيرة قوريا الصغرى لضمان حمايته، مشيرة إلى تنظيمها حملات تحسيسية لفائدة زوار الجزيرة للتعريف بأهمية السلحفة في التوازن البيئي. المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم يقول إن حماس أبدت انفتاحا للتعاطي مع الأفكار المنطقية بشأن مباحثة المرحلة الثانية، لكن الاحتلال يعطل كل ذلك. وأكدت الحركة السبت أن الاحتلال انقلب على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحة أنها تتواصل مع الوسطاء بشأن مرحلته الثانية. وزير الأمن القومي في الاحتلال إتمار بن غفير يصعد من لهجته المتطرفة تجاه لبنان داعيا إلى مواصلة العمليات العسكرية ورفض أي ترتيبات لوقف إطلاق النار، ومطالبا بتوسيع الهجمات الصهيونية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وخلال زيارة أداها

إلى منطقة شاتو لا على الحدود الشمالية المحتلة. قال بن غفير إن على الاحتلال المضي في سياسة أكثر تشددا في مواجهة حزب الله، معتبرا أن العمليات العسكرية الجارية لا تزال غير كافية لتحقيق الأهداف التي يراها ضرورية. وأضاف الوزير المتطرف أنه كان قد عرض اتفاقات وقف إطلاق النار السابقة، مؤكدا تمسكه برفض أي تهدئة جديدة، وداعيا إلى تكثيف الضربات العسكرية ضد معاقل حزب الله في لبنان. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.